0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

أهلا بكم جميعا. هو عبق الوردي يخرج من صوت الموسيقى وبلاغة الكلمة إلى عوالم من الخيال والجمال والإبداع. حكاية أخرى من حكاية الليل، وتبقى تلك الحكايات التي لم تكتمل تعيش داخلنا، رصيد العمر من الذكريات، وما الحياة إلا ذكرى وذكريات. مرحبا بكم جميعا في النهر الخالد.

شكرا على حبك يا حبيبي، أنوثتي لولاك ما اكتشفتها، وفتنتي لولاك ما عرفتها. أنت أحاسيسي التي تفتحت، وأنت أنهاري التي تفجرت، وأنت غاباتي التي قد أورقت، وأنت لي مدرسة الحب التي من حسن حظي أنني دخلتها. شكرا على اهتماماتك في فكري وإبداعي وفي ثقافتي، شكرا على صياغتي، فليس من قصيدة شهيرة وليس من عبارة مأثورة وليس من معزوفة جميلة، إلا على يديك قد حفظتها. يا رجل الوحيد، يا تجربة الأولى التي جربتها، شكرا من القلب على لمساتك الأخيرة، شكرا من النهد الذي رسمته تفاحة من ذهب وقبة من خزف وقطة شامية صغيرة. يا رجل الرجال، يا أيقونة في عنقي علقتها، يا قهوة العشق التي من يوم أن ولدت قد أدمنتها، يا أحرفا من فضة كنت على دشداشة السوداء قد طرزتها، يا وردة جورية في بؤبؤ العين قد زرعتها، يا رجلا مميزا بعقله وشكله وصوته، كم كان حظي في هواك جيدا، فإنك الجائزة الكبرى التي ربحتها. وأنت أحلى لحظة طوال عمري عشتها، وأنت يا صديقي حماقة رائعة بين حماقات التي ارتكبتها. يا أيها العنيف والرقيق والعاقل والمجنون والهادئ والعاصف والسادي والرحيم، لا تهتم في حزني وفي خوفي وفي كل الشرايين التي قطعتها، فإنني سعيدة سعيدة سعيدة بلعبة الحب التي لعبتها. يا سيدي المحفور في جلدي وفي ذاكرتي، يا ذابحي بكلمة جميلة وباعثي بقبلة طويلة، لن أتخلى عن طموحي أبدا، فأنت أرقى عاشق صادفته، وأنت أحلى طفلة أنجبتها من أجل أن تبقى معي. أصابعي الخمس أنا أشعلتها من أجل أن تكون لي، كتبت آلاف المكاتيب وما أرسلتها. يا سيدي، لا تتصور أنني نادمة أو أنني تائبة أو أنني هاربة، فأنت من أجمل أخطاء التي اقترفتها، وأنت من أقوى الأعاصير التي واجهتها. يا مضرم النيران في مشاعري، يا واضع الكبريت في خزانتي، يا ساكب الزيت في شراشفي، سأدخل النار بلا تردد، فإن نار الحب لا تخيفني، لأنني

العاشق المشتاق آن له أن يستريح من التسهيل والنصب، والصبر غادره، والحزن حاصره، والليل أرقه بالذكريات سبي، يقسو على العين هل النوم يلزمها، يصارع الدمع بالتثريب والغضب، كأن صدره للآهات محرقة فالنار أنفاسه، والقلب كالحطب يجالس الصور الصماء موحية أن البعيدة رغم البعد لن تغبي. من قبل حبك لم يدرك هويته، بلا انتماء ولا أهل ولا نسب، لكن حبك قد أعطاه مفخرة وفي هبات رفيع المجد والرتب. كنت انعطافا مهما في هدايته، ضربا يميز بين الجد واللعب، كنت الإشارة للتحليق في أفق للروح ينعش كالنشوان من طربي. إن رام نسيانك المرجو يرجعه لنقطة البدء، عهد سنه كنبي، إما ينالك أو يفنى عليك جوا ولا يبالي.

0: الخالد
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.

عاشقة ولا أنا عاشق، بل نستمر بلعبة التزوير. ما قيمة الكلمات حين نقولها إن كانت الكلمات دون شعور؟ أتبادل القبلات دون حماسة، والقلب من خشب ومن قصدير. لمساتنا صارت بغير حرارة، وورودنا صارت بغير عبير، ودموعنا صارت بغير مدامع، وجذورنا صارت بغير جذور. لك من حدرنا في مشاعرنا، فلا لغة توحدنا سوى لغة السرير. عصر من العشق الكبير قد انتهى، لم يبق منه الآن غير قصور. ما عدت طاغية الجمال مثيرة، وأنا سقطت مضجرا بغرور. كنا على كل الشفاه كقصة للحب بين أميرة وأمير. كان الحرير يلفني بحنانه، واليوم تخنقني خيوط حريري. كانت عطورك ذات يوم جنتي، فأنا أموت مسمما بعطوري. كانت عيونك مرفأ أرسو به، والآن أجهل ما يكون مصيري. واليوم قد أخذوا الإمارة من يدي، واستملكوا الذهب وكل قصوري. إني مللت من الكلام مكررا، ومللت من جسدي ومن تفكيري. إن القصيدة في الشفاه تجمدت، لا شعر يكتب تحت هذا الزمهرير. لن تسمعي مني كلاما كاذبا، صعب علي بأن أخون ضميري. امرأة تركت شظايا صوتها ما بين أشيائي وفوق سطوري. إني لأرجوك السماح إذا أنا أسرفت أو أوجعت في تعبيري. أنا لا أساوم في شؤون قصيدتي، أو أنحني يوما لأي كبير. ما كنت يوما شهريارا ثانيا، حتى أؤجر للنساء سريري. ولأنني في العشق لست مهرجا، لابد من وضع

أخذت مفاتيح الدنيا، هل عندك شك أني حين لمست يديك تغير تكوين الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك في من أنت يا من تحتل بعينيها أجزاء الوقت، يا امرأة تكسر حين تمر جدار الصوت؟ لا أدري ماذا يحدث لي، فكأنك أنثاي الأولى، وكأني قبلك ما أحببت، وكأني ما مارست الحب ولا قبلت ولا قبلت. ميلادي أنت، وقبلك لا أتذكر أني كنت، وغطائي أنت، وقبل حنانك لا أتذكر أني عشت. وكأني أيتها الملكة من بطنك كالعصفور خرجت. هل عندك شك أنك جزء من ذاتي، وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ أياتها الوردة والياقوتة والريحانة والسلطانة والشعبية والشرعية بين جميع الملكات. يا سمكا يسبح في ماء حياتي، يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. أياتها الوردة والياقوتة والريحانة.

قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. يا أعظم فتح بين جميع فتوحات، يا آخر وطن أولد فيه وأدفن فيه وأنشر فيه كتاباتي. امرأة الدهشة امرأتي، لا أدري كيف رماني الموج على قدميك، لا أدري كيف مشيت إلي فكيف مشيت إليك. يا من تتزاحم كل طيور البحر لكي تستوطن في نهديك، كم كان كبيرا حظي حين عثرت عليك. يا امرأة تدخل في تركيب الشعر، دافئة أنت كرمل البحر.

جميلا شعري حين تثقف بين يديك، كم صرت غنيا وقويا لما أهداك الله إلي. هل عندك شك أنك قبس من عيني، ويداك هما استمرار ضوئي ليدي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي، أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ يا نارا تجتاح كياني، يا ثمرا يملأ أغصاني، يا جسدا يقطع مثل السيف ويضرب مثل البركان، يا نهدا يعبق مثل حقول التبغ ويركض نحوي كحصاني. قولي لي كيف سأنقذ نفسي من أمواج الطوفان؟ قولي لي ماذا أفعل فيك أنا في حالة إدمان؟ قولي ما الحل لأشواقي

0: فيظن أني لعبة بيدي، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عيني يقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الوحيد لديه. عمل الزهور إلي كيف أرده، وصبايا مرسوم على شفتي. ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زندي. خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبوي. حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به، رقصت على قدمي. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفي. وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يدي. ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه.
1: يا فؤادي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

أجمل الكلمات أنت، أجمل لحن وأجمل الأغنيات، أجمل كون مختصر، كون جمع في حناياه العصافير والبراري والمراعي، جامع كل

فوقها مبللة بالطيب والندى وبالزهر المتفتح من براعمه، وفوح العبير انطلق مطوفا كأن نسائم الصبح مررن به سائلات، وريف عينك اختصر في نظري.

علينا البرد هدبك، لكنني لا أحب أن أموت لكي تبقى في خاطري ولا تموتني. أنا يا حبيبتي وضعت رحيقي فداك وشهد العسل، فانتظري.

الحرية في ضفيرة طالعة كالليل من جبل علوي. دندلت رفيقتي لحنا من أغنيات النحل، وأنا اعتدت على سماع النحل يغني منذ مطلع الصيف. فهنا في حقولي مسكني، وبين أزاهير حديقتي رفرفت نحلات بشوق، تآخت على تبادل الحب من عبير الورود الملتفة على عمود جدران المنزل.

صفقت جوانحنا على طرب أصيل، والنسيم البربري يلفح خدي المورد ويهز الشال المزركش.

كالجمر يلفح حلمي الأخضر فيحترق، لكن من غيري ومن

إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة 15 والأخيرة.

تابعنا في الحلقة الماضية كيف كاد العثور على صاحب الحمار يتحول إلى كابوس بالنسبة إلى هاشم بن يحيى بعد فك الحصار على المهدية، لكن القبض على الخادم الملازم لصاحب الدابة يسر الأمر ومكن من الوصول إلى الخان الذي نزل فيه صاحب الحمار صحبة خادم له قبل أن يتمكن من دخول القيروان متنكرا. وفي ساحة توسطت مدينة المهدية وقف صاحب الحمار مكبل اليدين والرجلين ليحاكم من طرف أمير المؤمنين ويلقى جزاء ما اقترفت يداه. لكن وأثناء اجتماع المنصور بقادة الجيش نزل خبر موت الجارية مريم على المنصور نزول الصاعقة.

0: ما انبرز أسامة الشعيل الأعداء حتى تلقى رمحا في ظهره، لم يحترموا أصول النزال، رموه من بعيد إن إصابته بالغة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.
1: إنني أموت، بلغ الرمح مني مقتله، إنني أموت.
2: أيها الجبناء، أتخافون من مقاتل يشرف على الموت؟ هيا هيا أتوني به حتى يصلب كما تصلب النصارى، أو اقطع رأسه حتى يراه أميره المنصور.
3: سأقطع رأس كل من تجرأ على الاقتراب من مقاتلينا. هل من مبارز يا صاحب فاس؟
2: هل أنت؟ ولماذا أنت متنكر؟
3: دعك من هذا الكلام يا حفيد الأدارسة، وأرني ما عندك. السيف وحده هو الفيصل في الميدان، يخرج لي أمهر رجالكم وأشدهم بأسا.
2: أخرج أخرج لمبارزته يا تميم، هيا هيا اصلح وأجهز عليه. هيا
0: ولهول ما أرى أن الفارس الملثم يقفز فوق تميم بجواده ويهوي عليه بضربة واحدة، إنه يطيح به على الأرض ويمرغ وجهه في التراب.
3: هل فيكم من هو أشد رباطة جعش؟ ها أنا أرفع القناع عن وجهي، أنا إسماعيل المنصور الفاطمي. هل من مبارز يا سليل الأدارسة؟
2: يا منصور، أهذا أنت؟ ألغي بربك لماذا أتشنى؟ وهل في رقابنا من دم على الفواطم؟ سوف نسلمك الحكم على فاس لو قبلت بأن توقف الحرب.

0: لازم. إنني أرى وراء كثبان الرمال وخلف التلال الآلاف من الجنود ينتظرون غفلة منا لينقضوا علينا، فتهيأوا للحرب أيها الرجال.
1: لقد هجموا علينا من خلفنا يا أمير المؤمنين، إنهم يحاصروننا، يبدو أننا وقعنا بين المطرقة والسندان.
0: افتح ثغرة في الواجهة الأمامية يا هاشم، وتولى أنت يا جوهر أمر الميمنة. أما أنت يا معز فوجه جندك إلى الميسرة. هيا،
1: سهام النار تنهال علينا من كل حدب وصوب، احتموا بالدعائم، إن الأرض تميد بنا، إننا نحترق. ماذا فعلت بنا يا هاشم؟ إنك تقودنا إلى حتمنا.
2: أسكت أسكت أيها الشيخ، لست أدري لماذا جاء بك أمير المؤمنين إلى هذه الحرب. ما الذي تفعله هنا؟ لماذا تركت مكانك وراء المعز؟ هيا التحق بالصفوف الأمامية. هيا،
1: لقد أصبحت وحيدا بعد أن سبقوني.
2: أنا هو الأحمق لأنني قبلت بك، نبذت الطرف عن كل تجاوزاتك لكن لم يجد ذلك نفعا. هيا تنحى جانبا وابحث لك عن مكان آمن.
1: هيا يا جنود، اسببوا الماء وأطفئوا ألسنة الحريق. هيا إلى الأمام إلى الأمام.
0: أحسنتم يا رجال، الأدارسة يتراجعون إلى حدود فاس. أحسنت صنعا يا جوهر، إنك نعم القائد. إلى الأمام.

0: ها قد لبيت طلبك يا فاطمة، وصعدنا فوق سطح القصر. إن المنظر فعلا جميل في هذا الليل، فقوارب الصيد راسية عند المرفأ تداعبها أمواج البحر المنسابة في هدوء. لكن ما لي أراك مطرقة شاردة الذهن؟
1: أحس بوحشة وانقباض، ربما ولد في هذا الأحساس خروج رجال المهدية للقتال.
0: لعلك تفكرين في واحد منهم، واحد فقط، ألا يكون المعز يا فاطمة؟
1: ربما.
0: دعي هذا الإحساس خارج دائرة تفكيرك، إن الأوهام أشد وطأة على الإنسان من الحقيقة، إنها تولد في النفس الهواجس.
1: تمنيت لو خرجت إلى الحرب معهم يا سيدتي. ألم تصحب النساء المسلمات الجنود في غزواتهم؟
0: ربما، لكن المنصور لم يتعود على ذلك، أو لعله ما أراد أن يشغل بال المحاربين. هل كرهت أن تكوني هنا بجانبي؟
1: كيف يا مولاتي، إنك تعلمين مدى الحب الذي أكنه لك، إنك بمثابة والدتي.
0: أعلم ذلك يا ابنتي، لكني أردت فقط أن أخرجك من دائرة التفكير في المعارك.
1: هل تظنين أننا سننتصر على الأعداء يا سيدتي؟
0: إن النصر من عند الله يؤتيه من يشاء، وما أظن المنصور خرج إلى هذه الحرب إلا وهو واثق من نتائجها. إنه يتمنى أن يرجع الأمور إلى ما كانت عليه في المغرب وفي سيج الماسة. إلى أين تنظرين يا فاطمة؟ أرى بصرك شاخصا إلى بعيد.
1: إنني أرى غبارا كثيفا يغمر الصحراء، أرى وكأن خياما نصبت في الصحراء، ألا يكون قد عادوا يا سيدتي؟
2: هات الحبال يا أويس.
3: كنا في مناوشات صغيرة، وما كان ذلك إلا اختبارا قصدته، أما الآن فسيفي مسلول في وجه الطغاة.
4: نعم يا مولاي، لقد تقهقروا محتمين بالأسوار، سأصعد إلى ذلك الجبل ليرميهم بالرمية الأولى ولأمهد الطريق للجند.
3: دعوا رمية المنجنيق الأولى لي فأنا صاحبها، وتهيأوا أنتم للهجوم، إن لي موعدا معك يا فاس، ولن يحول حائل دون أمنيتي.
4: سلمت يداك يا مولاي.
5: انظروا أيها الجنود، انظروا اللهب وقد بدا يتصاعد من خلف أسوار فاس، واصلوا رميهم بالمنجنيق، أن النار تأتي على كل شيء، أنهم يفرون كالجرذان.
4: ندخل الآن إلى المدينة يا مولاي، لم يبق معهم إلا قلة، هيا هيا حتى نسحقهم بسيوفنا.
3: لا يا هاشم، لا أريد أن أدخل المدينة بكل هذا الجيش، دع جوهر والمعز ينحرف بالجند ويطوق فاس، أما أنا فسأدخل المدينة مع جمع قليل، إنني لا أريد أن أروع سكانا أبرياء.

0: لما جئتني يا إدريس؟ هل جئت تذكرني بذنبك؟ أم جئت تثير أشجاني؟ لن أنسى ما فعلتم بالفواطم يوم تحالفتم مع الوالي الأموي. ألم ينصبك أميرا على فاس بعد أن فتك بمن وليناه أمر المدينة؟
1: جئتك يا أمير المؤمنين طالبا الأمان، ملتمسا عفوك، والعفو من شيم الكرام.
0: لا أمان بعد اليوم. ثم كيف تجرؤ على الدخول علي متمنطقا بسيفك؟ كيف لم تنزع عنه هذا الحسام قبل أن يدخل مجلسي؟ كيف؟
1: العفو يا أمير المؤمنين، ها أنا أنزعه، وإني ما جئتك إلا بعد أن أمنت سكان فاس.
0: لا أمان لمن نزع ثوب الولاء ووثب طامعا في الملك. لما سعيت إلى هلاكك؟ ها؟
2: سيدي، إن جوهر السقلي وسيد المعز ولي العهد بالباب يطلبانك في أمر مستعجل.
0: أنا خارج إليهما. وأنت يا أبا جعفر، تولى أمر هذا الخائن، لا أريد أن أراه عند دخولي.
1: أستقتلني يا أبا جعفر؟ أرجوك أن لا تفعل، أرجوك أغمد سيفك.
3: وأي رد لأمر أمير المؤمنين يا هذا؟ لكن لا أدري لماذا أتردد وأنا أعلم علم اليقين أن المنصور لا يتراجع عن قراره أبدا.
1: سأطلب الرحمة منه، سأجد عند قدمي، سأضع نفسي في خدمتي. أرجوك أن لا تعجل بقتلي يا أبا جعفر.
3: سأترك الأمر للمنصور. ها هو قد عاد.
0: لما لم تقتله بعد يا أبا جعفر؟
3: ما عصيت لك أمرا يا مولاي، لكنني لم أستعجل الأمر، قلت ربما قد يذهب عنك الغضب.
0: أنا لا أغفر لمن ينازعنا الخلافة، وهذا الآثم ما طلب غير الحكم. هيا هاتوا البساط واطرحوه أرضا، ولتقطع رأسه أنت يا أبا جعفر كما أمرتك.
3: أمرك يا مولاي.
0: نفذ ولا تأخذك به رحمة.
1: الرحمة يا مولاي.
0: الآن اطمأن خاطري، سأوليك يا أبا جعفر أمر فاس، أما نحن فسنرجع إلى المهدية للاحتفال، وقد نعود إلى ساحة الوغى بعد شهر الصيام.
4: يا له من موكب عظيم، أرى أمير المؤمنين يخرج من قصره في ثياب جديدة راكبا فرسا من أجود الخيول.
5: إنها ليلة من ليالي العمر، إنه الاحتفال بالنصر. اليوم فقط اطمأنت النفوس وفتحت أبواب المدينة على مصرعيها، وما أراك إلا سعيدة يا فاطمة بقدوم أبيك وأخيك.
4: أنا جد فخورة بهما، إن نصرتهما لأمير المؤمنين لا تقدر بثمن، لقد كان لهما الأثر الواضح في القضاء على الفتن، وما أظن صنهاجة إلا جزءا من الدولة الفاطمية.
5: فاطمة، انظري هناك، ألا ترين ما أرى؟ إن المعز يقترب منا، لعله سيدعوك للسهر في هذه الليلة المباركة.
6: فاطمة أين أنت؟ بحثت عنك في كل الأماكن، حسبتك ستسبقينني إلى ساحة الاستعراض.
4: أنا في انتظارك وسأسابقك هذا المساء، وسأفوز عليك حتى تعلم أنني أشهر فارسة في المهدية.
6: هذا هو الغرور بعينه، لنرجئ ذلك إلى آخر الليل. والآن تعالي معي، إن جعفر في انتظارنا.
4: لعله سيهدينا جوادا أصيلا بمناسبة زفافنا الذي سيقام قريبا.
6: هيا عجلي كي نلتحق به، إنه في انتظارنا أمام باب السقيفة الكحلاء.
4: فعلا أنا أراه من موقعي هذا، فالسقيفة لا تبعد عنا كثيرا.
7: ها أنتما عند الموعد المحدد. مرحبا بك يا فاطمة، ما رأيكما لو خرجنا من السقيفة إلى وراء الأسوار؟ إني أرى البدر مكتملا هذا المساء، وقد يحلو لنا السمر تحت الدوالي وقرب برك المياه.
4: من هذا الذي أرى عند نهاية السقيفة يا معز؟ إنه حماد بن عمي.
7: أجل
4: ممتطن جواده، ما الذي جاء به هذا المساء؟ ولماذا هو يشهر ربحه في الفضاء؟
7: لا تزعي يا فاطمة، لا تزعي. ألم يكن حماد خطيبك؟
4: اخرس أيها الوقح، ما أراك إلا تدبرت الأمر معه لغرض في نفسك.
6: فاطمة، فاطمة، إنه يدنو منا.
4: احذر يا معز، احذر، إنه يوجه رمحه نحوك. احذر الرمح، ابتعد، ابتعد.
1: ماذا صنعت يا حماد؟ ماذا صنعت أيها الغبي؟ كيف أخطأت المعز؟ يبدو أن الله قد اختص مني. أنا لا أستحق الحياة بعد أن قتلت أمي. إن مريم الجارية هي أمي وأنا قاتلها. الويل لي. سامحني يا الله.
6: لقد لقي جزاءه، وشكرا لك يا فاطمة، لقد أنقذت حياتي. عندما جذبتني من طرف ردائي كاد الرمح يصيبني. أنا مدين لك بحياتي يا فاطمة، كم أنا فخور بك يا فاطمة.

0: تأليف نوري ذويب،
1: إخراج عبد الله الوافي.
0: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
1: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل مقداد المعزون، الأخضر عبيد، صابر محمد، منصف لوكيل، منير علوي، محمد بن فقيرة، لزهر بوعزيزي، داليندا جراوة، زهر النفاتي، سفيان مزيد، وعلي بن حمدة. أما دور الراوي فالي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وفي ديننا ودنيانا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى جزءا من الآية 20 من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. صدق الله العظيم. وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي أنفقوا في سبل الخير للأفراد والجماعات مما هو نافع لها بإخلاص لله ونية صادقة. والقرض الحسن هو الذي يعطيه الإنسان بنفس طيبة، يعطيه وهو يحب العطاء، يعطيه لوجه الله. قال تعالى في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويكون الإنفاق من مال حلال وكسب حلال، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. قال في سورة البقرة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم لا يتبع المنفق ما أنفق منا ولا أذى، يتصدق في خفاء، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والقرض الحسن مضمون عند الله يضاعفه أضعافا كثيرة في الدنيا، مالا وبركة وسعادة وراحة، ويضاعفه في الآخرة نعيما ورضا وقربه. وقد حبب الله في الصدقة وفعل الخيرات وحث على ذلك، فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي وما تقدموا لأنفسكم في الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها تجدوا ثوابه عند الله يوم القيامة خيرا مما أبقيتم في الدنيا وأعظم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ونحو الآية قوله تعالى في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والمراد هو الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم. ولقد ربى الإسلام أتباعه على خلق الرحمة

دعا إليه الإسلام الحنيف. ومن محاسن الأخلاق في مجال الإنفاق خلق الإيثار الذي يحظى بمنزلة كبيرة في الإسلام، وهو صفة يحبها الله سبحانه. والإيثار هو أن تقدم منافع غيرك على منافعك، وحاجة غيرك من الناس على حاجتك برغم احتياجك لما تبذله. الإيثار هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بل وأكثر مما تحب لنفسك، أن تعطي لأخيك مثل أو أكثر مما تبقي لنفسك، وذلك رغبة في رضا الله تعالى. قد يجوع المؤثر ويعطش ليشبع غيره ويرويه، وبهذا الشعور النبيل يطهر نفسه من الأثرة والأنانية التي هي حب النفس وتفضيلها على الغير. الإيثار منزلة رفيعة لا يتخلق به إلا أصحاب القلوب التي وعت إنسانيتها وفهمت دينها وتحقق لها القرب من الله. ولئن كان الإسلام يربي الإنسان بداية على أن يوازن بين حب الذات وحب الخير للآخرين، بين مصالح الذات ومصالح الآخرين، ويتحرر من الأنانية، لئن كان الإسلام يربي الإنسان على ذلك فإنه يربيه أيضا على الإيثار. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المؤثرين وقائدهم، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم. وقد أثنى الله تعالى على الصحابة الكرام الذين تحلوا بخلق الإيثار وبين أنهم المفلحون في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى في سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا أهل إيثار وسخاء، كانوا متراحمين، متواصلين، متباذلين. القرآن دليلهم، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم وأمامهم. كانوا متخلقين بأخلاق الإسلام، كانوا يدركون تمام الإدراك ما يجب عليهم إزاء غيرهم، وهم يهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعني.

مستمعي الكرام، إن أخطر ما يصيب المجتمعات الجشع والطمع والأثرة والأنانية وحب النفس، فالفرد يؤثر ذاته ويبني غناه على فقر الناس وأمنه على خوف الناس. إن شر ما يصيب المجتمعات هو التفكك وضعف الروابط بين أبنائه، وذلك بغلبة الأثرة والأنانية على أنفسهم، عندما يهتم المرء بنفسه وينسى أخاه، عندما يكون أفراد المجتمع لا هم لهم سوى الحصول على مصالحهم الشخصية ولو كانت على حساب الآخرين. فما أحوجنا خاصة في الظروف الراهنة إلى خلق الإيثار. وكنا ذكرنا منذ البداية أن اللقمة أو الشربة أو العون الذي يقدمه أحدنا للآخر ويؤثره به على نفسه يجده عند الله تعالى أضعافا مضاعفة. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وتأملوا معي هذه الصورة التي عاش صاحبها لذة الإيثار. يقول أبو سليمان الدارني: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. مستمعي الكريم، هناك فرق بين الإيثار والسخاء والجود. فإذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل

الأقل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم فأنت من أهل الجود. أما إن كنت ممن يعطون الآخرين وأنت تحتاج إلى ما أعطيت لكنك قدمت غيرك على نفسك، فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار. والإيثار دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيثار طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه. الإيثار يجلب البركة وينمي الخير، وهو من علامات الرحمة التي تضمن لصاحبها بفضل الله تعالى الجنة وتعتقه من النار. وإنما ينشأ الإيثار عن قوة الإيمان مع الرغبة في الأجر والثواب، فإن بعض الناس ربما يريد مثلا أن يؤثر غيره بمال لكنه يجد صعوبة في ذلك لأن محبته للمال تهيمن على قلبه، فلا بد من وجود قوة أخرى أكبر من التعلق بالمال ومن التعلق بالدنيا، حتى يستطيع الإنسان أن يتنازل عن حظ نفسه لأخيه وهو محتاج إليه. تلك القوة هي قوة الإيمان وقوة إدراك الصلة بالله. مستمعي الكرام، الإنسان ما خلق ليعيش لنفسه فحسب، وإنما خلق ليكون عضوا في المجتمع يشعر بشعور غيره ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لآلامهم، فلا يجعل الأثرة والأنانية تسيطر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأكرم بمجتمع يرحم فيه الكبير الصغير، ويرأف غنيه بالفقير، ويؤثر المرء فيه غيره على نفسه. أكرم بمجتمع يتحلى بخلق الإيثار، ويكون الناس فيه كالجسد الواحد، تسعد الأعضاء كلها بسعادته وتحزن لحزنه. عن النعمان بن البشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا تصوير للتكافل والإيثار بين أفراد المجتمع صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد أن العلاقات الإنسانية والأخلاقية والإيثار بين أفراد المجتمع أساس لسلامته. فما أجمل أن نكون جميعا متعاونين متحابين متكافلين، تسود بيننا علاقات الإيثار والود والمحبة والتراحم والتكافل، خاصة ونحن في شهر الرحمة والبركات، شهر التوبة والغفران، وفي ظرف خاص نرجو الله أن يقصر مداه ويرفع عنا بلواه. هذا والله أعلم.

صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بواسع رحمتك في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك الرحماء. اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء ومن كل وباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وأنزل علينا السكينة والشفاء، واحفظنا من الأوبئة والأمراض. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء. اللهم احفظ البلاد والعباد من شر كل داء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وأهلها. اللهم أبعد عنا هذا الوباء. اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين، ولا تصرفنا خاسرين، ولا ضالين، ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين. يا لطيف يا رحيم يا أرحم الراحمين. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

اللهم يا رب الأكوان، قلبي منقبل عليك في قفر الفقر، يقوده التوق ويسوقه الشوق، ساده الخوف ورفيقه القلق وقصده القبول والقرب،

0: مرض ظهر منا وما بطن، وأزل عنا علائق الدم، ونزهنا عن علائق الطبع، لنكون من المتطهرين.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل، فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الله
1: والقلم وما يسطر.

ولا يستثنون.

سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه. فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر.

أوامرك تسعدني وتحلالي والغالي عشان خطرك يرخص والله الغالي طلباتك وأوامرك.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم اختتام دورات تكوينية في قطاع تربية الماشية في صفاقس. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج تخصص اليوم لحجيج معتمديتي الحنشة وقرقنة. اليوم انطلاق التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم في كل الولايات للتحسيس بمخاطر المخدرات. وفي العالم شهدان في قصف صهيوني على مدينتي غزة ودير البلح، ومحادثات أمريكية وإيرانية منفصلة مع الوسطاء لإنهاء الحرب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الإخباري اللاحق لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار وسمير طقطق. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الأطلالة الصباحية المباشرة، منوعتكم اليومية أحلى صباح تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله لحدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد، صباح الثلاثاء 29 من سبتمبر 2026 الموافق 18 من ربيع الثاني 1448 هجري، 31 يوم في فصل الخريف. شروق هذا الصباح إن شاء الله يكون 6.9 دقائق بعد 6 دقائق من الآن، إن شاء الله تشرق دوما الشمس في قلوبنا في حياتنا في كل مشاغلنا، إن شاء الله يكون فما أمل يكون فما تفاؤل ويكون فما دائما انطلاقة جديدة للحياة مع كل صباح جديد. يسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وأمل، وإن شاء الله الطاقة الإيجابية تكون دائما عالية مع كل صباح، اللي هو كل صباح هو بداية جديدة للحياة، هو انطلاقة جديدة للحياة، لك علاش لازمنا نعيشها بكل أمل وبتفاؤل وبإقبال على الحياة. نذكركم بأوقات صلاة نهار اليوم، الفجر كان 4:45 دقيقة، الظهر نص نهار 14 دقيقة، العصر 3:31 دقيقة، المغرب 6:07 دقائق، والعشاء 7:29 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل يوم ثلاثاء كالعادة منوعتنا أحلى صباح تاخذ الكسوة التونسية، تستمعوا أكثر للأغنية التونسية وللصوت الفنان التونسي بامتياز. نصفحكم من هوني حتى للتسعة، ننسوكم ونبدأ معكم يوم جديد ونشرب معكم قهوة الصباح وننطلق مع بعضنا مع يوم جديد، نتمنوه يكون أحلى الأيام ونتمنوه يكون يوم حامل للبشائر ويوم حامل للخير إن شاء الله على جميع المستويات. بعدها ندخلوا في رسالة الصباح باش نحكيوا شوية اليوم على الاعتراف بالجميل، وأكيد أنه برشا مواضيع تطرح من خلال رسالة الصباح مع شيخنا عاطف الفتوي اللي يكون معنا بعد دريج من الآن بعد ما نسمع النغمة الأولى، مع التحية طبعا لسمير تختخ اللي هنسلكم اللقاء في الإخراج الفني اليوم. نحيي ونزهة الويتي وسونيا بن عماري، أمن لكم مختلف المواعيد الأخبارية هذا الصباح، وعايشة ديما من خلال صوت إذاعة فاقس، من لكم أحلى صباحات على موجاتنا، ورب يجيرنا من كل شيء في الحقيقة، وإن شاء الله ربي ديما يجيب الخير بإذن الله. أجرني إلى هالعرش هكا تغني لكم صوفيا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، خير وخلق الله، قدوتنا أكيد ومثلنا الأعلى إن شاء الله دائما وأبدا. أحلى صباح لكم مستمعينا إنما كنتم صلكم صوتنا، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمنوعتكم أحلى صباح اللي بدأت تو وتتواصل معكم حتى للتسعة مع تقس تقريبا نفس مواصفات يوم أمس، فمش تغيير يذكر، سحب عابرة باش تكون على كامل البلاد وش تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية، فما إمكانية أما ضعيفة ياسر لنزول أمطار تكون متفرقة ببعض الجهات خاصة الشمال الغربي، طبعا فما شوية من القطاع الشرقي أيضا بالجنوب. طقس كما قلت نفس مواصفات أمس، درجات الحرارة باش تشهد شوية ارتفاع على يوم أمس، تتراوح القسمة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. هذا أوليا طبعا في انتظار التفاصيل، جينا في 7:15 مع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن توقيت رسالة الصباح وتكونوا لنا كالعادة في التوقيت هذا مع شيخنا الشيخ عاطف الفتوي، موجود معنا على الخط الهاتفي. السلام عليكم، صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، يعطينا على قد ما
1: تقول. نسأل الله السميع العليم أن يجعل صباحكم فرحا وسرورا وأن يفتح لكم أبواب رحمته ويحقق لكم ما تتمنون ويصرف عنكم كل سوء وبلاء.
0: امين امين امين امين امين.
1: الغيث النافع
0: يا رب.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اخترنا اليوم إن شاء الله أن نتحدث عن خلق من الأخلاق الفاضلة ألا وهو الاعتراف بالجميل.
0: جميل.
1: فهو من الأخلاق الفاضلة وسجية من السجايا الكريمة، تدل على ماذا؟ تدل على سلامة القلب وطهارة النفس ونقاء السريرة، كما أنها تدل على قيمة من أعظم القيم الإسلامية. شنو هي؟ هي الوفاء.
0: وفاء.
1: نعم. أما عدم الاعتراف بالجميل والعياذ بالله والتنكر لصاحبه فإنه يدل على لؤم الطبع، فالأول من الأخلاق العالية والثاني من الأخلاق السيئة.
0: نعم.
1: وشتان ما بين الخلقين، لذلك أعطينا الحاجة الباهية، حرص الإسلام على ترسيخ هذا الخلق في نفوس أتباعه وغرسه في قلوبهم، لأنه يترتب عليه صلاح المجتمع والمساعدة في تقوية روابط الألفة والمحبة بين أفراده.
0: نعم.
1: حتى يصير كالجسد الواحد والبنيان الواحد الذي يشد بعضه بعضا. فالإنسان في هذه الحياة لا يعيش وحيدا، وإنما يعيش في مجتمع يتفاعل فيه مع أفراده تفاعل لا يمكنه أن يعيش في الحياة بدونه. فالإنسان كما هو معلوم كائن مدني بطبعه.
0: نعم.
1: وهذا التفاعل ينتج عنه وجود أناس لا حصر لهم قد يفعلون معه جميلا أو يسدون له نصحا أو يؤدون له خدمة أو يقضون له حاجة أو يساعدونه في بلوغ هدف لا يستطيع الوصول إليه بمفرده. ومن هنا تنبع أهمية الاعتراف بالجميل لأهله والإقرار بالفضل لذويه، لأنه خلق يتعلق بشيء يكتلف حياتك كلها، من حيث أنك فرد ضمن مجموعة من الناس. ولهنا خلينا ناخذ برشة الاعتراف بالجميل، لكن خلينا ناخذ أختي الغالية أول اعتراف بالجميل يجب أن يعترف أنا وأنت وكل مستمعين وكل عباد في العالم، الاعتراف للوالدين بالجميل، على والدهما أفضل فضل عظيم.
0: ويدخل في خانة بر الوالدين زاد.
1: نعم نعم، ما احنا تنحكتو نعملو درس عليه
0: بر الوالدين. نعم.
1: هنا عندك اعتراف بالجميل، علاش تتذكر لهم فضل عظيم، فهما سبب في وجودك في هذه الحياة بعد الله عز وجل.
0: نعم.
1: كم تعب وذق العنت والمشقة في تربية الولد، فهذه الأم تقاسي من الآلام ما تنؤ به بها الجبال حال ولادة ولدها، ألم يقل الله حملته وهن على وهن وفصاله في عامين، ثم تلاقي عنة ومشقة في رضاعته وتربيته. وكذلك الأب يظل يسعى في الحياة ليوفر لولده لقمة العيش التي
0: معروف فضل الوالدين معروف. ما تجمش تسعى بحد شيء، معناتها أكيد
1: حاجة عظيمة
0: قد ما ترجع ما توصلش تفهم حقهم.
1: جميل الأب والأم.
0: نعم.
1: أختي الغالية لا يقدرهم إلا الله، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وانا اليوم انت وانا انا اقول امي الله يرحمها انا حسنه
0: اللهم امين ارحمهم جميعا
1: ويرحم امهاتنا نعم. ويرحم امهات المسلمين وعندي الوالد ان شاء الله ربي يطول في عمره ويبارك في اعماله
0: ربي يطول في عمره ان شاء الله ويحيي الكل ربي يبارك فيهم في صحتهم
1: ربي يبارك في اعمارهم. حاجه اخرى زي نعم. اللي تبدلت في مجتمعنا هو الاعتراف بالجميل بين الزوجين لكل من الزوجين الفضل على الاخر. فالزوج يسعى في الحياة ليوفر لقمة العيش لزوجته ويظل يكدح لكي يحصل لها على ما تحتاجه من ضروريات الحياة من طعام وشراب وكساء بل ويوفر لها في أحيان كثيرة بعض من متع الحياة وكمالياتها وهذا جميل يستوجب شكره والاعتراف به وكذلك الزوجة لها فضل كبير على زوجها التي تربي له أولاده في غيبته وتحفظ ماله وتطبخ طعامه وتغسل ثيابه وتوفر له الهدوء والاستقرار في المنزل حتى يجد في الزوج راحته وأنسه بعد عناء العمل والتعب في القيام به. لذلك يجب على كل من الزوجين الاعتراف بجميل كل منهما على
0: الآخر. نعم ولو زادت بدلت برشا أدوار لكن ديما يبقى الاعتراف بالجميل ميزة أخلاقية مهمة في علاقاتنا الاجتماعية. نعم
1: علمهن شوف الاعتراف بالجميل خلق في أكمل صوره في اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بجميل السيدة خديجة رضي الله عنها حيث وستر بمالها وقفت بجوارها تسانده وتؤيده في دعوته خاصة في أوله وهدأت روعة طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي قالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعون على نوائب الحق. لذلك كانت من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم بقي معترفا بجميلها وفيا لها ويكثر من ذكرها والثناء عليها لدرجة جعلت السيدة عائشة تغار منها. فعن عائشة قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة.
0: نعم. معنا شوف الاعتراف هو مهم جدا في حياتنا ولا تنسوا الفضل نعم. بينكم مهم بينكم الكلمة السمحة باهية راهي وكلمة الشكر باهية وكلمة الاعتراف بالجميل نعم. باهية وذلك مثلا نعم. نعم إن شاء الله ربي رطب ألسنتنا بالذكر وبالإيمان وبالاعتراف بالجميل وبالصدق.
1: شوف احنا ما نعيشوش وحدنا رانا
0: اكيد الانسان المدني بطبع قالها ابن خلدون اكيد العلامه
1: فالانسان لهناك يكون احد من افراد المجتمع قد صنع لك معروفا او اسدى لك نصحا او قضى لك حاجه او فعل معه اي فعل يستوجب الحمد والشكر له. ومن هنا ياتي الاعتراف بالجميل دليلا على حسن اخلاقه وكمال ايمانه وتمام انسانيته.
0: ربي حسن اخلاقنا الكل ان شاء الله ربي حسن اخلاقنا احنا كل مره نذكر حاجه مهمه معناتها نرجعوها شويه نعم نختم بهذا القول
1: الاقرار بالفضل لصاحبه والاعتراف يكون بشكره على جميله والثناء عليه بحسن صنيعه. فاذا شكرته فانك عندئذ تكون شاكرا لله وان لم من لم يشكر
0: من لم يشكر
1: فانه لا يشكر الله.
0: نعم
1: فاشقال لهنا اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم رك الاعتراف بالجميل بالمكافأة صاحبه أعطائه هدية الطيب لقلبه
0: كلمة طيبة تكفي يزي مش لازم
1: أحل هدية شوف إيش قال
0: هكا ولازي سمير
1: من صنع إليكم معروفا فكافئوه
0: نعم.
1: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم
0: دعاء صح دعاء بالخير
1: نعم. أسمع وإذا مش نحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف على مطعم ابن عدي ولا نحكيه وزاد على الأنصار وأحسن حفظ الجميل هو مع أبا بكر الصديق رضي الله عنه إيش قال في خلاصة قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد بابا سدا إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
0: نعم.
1: هذا نعترف بعضنا مشان عمل لك جميل ما ندورش عليه نقول له بارك الله فيك ربي يبارك لك
0: ما فيها بس ما فيها حتى أشكال
1: سمحة أختي الغالية وانا لهنا زاد مش نعترف
0: في كلمه يلا في كلمه في كلمه عشان
1: جميل كبير نعترف به وهو جميل كبير جدا جميل اختي وشره رمل الورود جميل اختي عائشه بيار اللي هي جابتني ذا اسمع جميل
0: لا شكرا على واجب يا سيدي شكرا جزيلا لك ربي يبارك لك
1: يحفظكم ويحفظنا أمين. وربي ألف بين قلوبنا
0: امين ويحسن اخلاقنا ويحسن اخلاقنا اخلاقنا والله يحسن اخلاق المجتمع الكل ان شاء الله
1: وربي يجعلنا شائرين على خطى النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: قال فيه ربي سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. ربي صلى يخلينا في مودة وألفة ومحبة، ونكون متضامنين متآخين، نحافظ على بعضنا ونرحم بعضنا يا ربي، وصلى يبعد علينا ربي كيد الفجار وشر الأسرار،
0: يبعد
1: علينا طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن.
0: اللهم أمين.
1: بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت،
0: نستغفرك ونتوب إليك. شكرا.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
0: شكرا.
1: الله وبركاته.
0: بوركتا شيخنا المجلي موجز الأخبار 6:30 مع سونيا بن عمار.

0: أسعد الله صباحكم. تختتم اليوم في صفاقس دورة تكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة الفلاحين من معتمديات العامرة وجبنيانة والحنشة وعقارب ومنزل شاكر بتنظيم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة. تتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم سنة 2027 من ولاية الإقليم الرابع، وتخصص اليوم لحجيج معتمديتي الحنشة وقرقنة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بشكل متزامن في كل ولاية الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. اليوم أيضا تنطلق بتونس التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد لتبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينما أطفال فجر اليوم في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف مبنى سكنيا في حي النصر غرب مدينة غزة وأطلق نار من جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن ممثلين عن دول عربية إضافية شاركوا في اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برئيس الإمارات محمد بن زايد في أبوظبي الأحد الماضي. يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم في نيويورك وسط المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد إجراء الجانبين الأمريكي والإيراني أمس محادثات منفصلة مع الوسطاء لإنهاء الحرب، فيما توقعت مصادر مطلعة بأن تركز المحادثات القادمة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6 عشرة ديمة.
2: عشرتنا ما توفاش
1: وحكايتنا

حمام المدينة سلم على نبينا. وصلنا ل 46 دقيقة. كان هذا جمال الشبي، إن شاء الله ربي يبلغ المقصود، خاصة اللي خرجت القرعة بتبيع متاع الحجيج مؤخرا وعرف روحه باش يكون من بين حجاج 2027 إن شاء الله بالحج الوفير إن شاء الله ليهم، حج مبرور وذنبهور، وش ربي يبلغ المقصود وربي سهل زيدا المشاريع أكيد بإذن الله، إن شاء الله ربي سهل للجميع ووصلهم سلمين لموعد الحج. ونذكر أنه انطلقت الفحوص الطبية، انطلقت الفحوص من نهار 24 متواصل آخر شهر أكتوبر، وبدأت أيضا كما قلت في المراكز الإقليمية للحجيج بالنسبة لصفاقس. نذكركم أنه المركز المستشفى أو المركز في الحقيقة الطبي بنقطة هو اللي يحتضن بتبيع الفحص الطبي للحجيج المترشحين أثناء لحج 2026-2027، وإن شاء الله حج مبرور للجميع. وكلهم فما برنامج إذا نذكرهم مدام يحكيت على الفحص الطبي الخاص بالحجيج وبالحج، نذكرهم اليوم كل يوم هو مخصص لمعتمديات ومخصص أيضا لولايات. وبالنسبة لليوم نمشي ولليوم 29 سبتمبر مخصص لمعتمديتي الحنشة وقرقنا، البارح كان جبنينة والعامرة، وقبله كان المحرس والغريبة، والانطلاق نهار 24 كانت للمحرس. إذا اليوم مخصص لحجيج الحنشة وقرقنا، وغدوة أو يوم 1 أكتوبر باش يكون عقارب ومنزل شكر، إن شاء الله حج مبرور، ناس كل ذنب مغفور بإذن الله لكل من خرج اسمه في حج أثناء، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله ربي يوصلهم سلمين لموعد الحج بإذن الله يكونوا بخير وصحة. وعلى موعد الصحة وعلى موعد على ذكر الصحة والفحوصات الطبية، نذكركم اليوم تونس على موعد مع أيضا مؤتمر لأول مرة، هو مؤتمر دولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اللي تحتضنه العاصمة تونس انطلاقا من اليوم حتى 1 أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، طبعا مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية. المؤتمر تحتضنه تونس وكشفت وزارة الصحة عن برنامجه، كان ذلك في ندوة نهار الأحد. والمؤتمر هذية من أهدافه أنه يسعى لرسم استراتيجيات وبناء شراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، وأيضا من برنامج أو في برنامج المؤتمر هذية تونس حاضرة في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر، جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، مشاركة وزارة الصحة أيضا في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية، إضافة إلى استعراض تجارب تونس ومصر والأردن في المستشفيات الافتراضية. المؤتمر هذا كما قلت يمتد 3 أيام، يمثل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والأمن السيبراني، أمن السيبراني والبنية التحتية والتمويل، وبحث آليات تعزيز الشركات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في النفاذ إليها. ينطلق اليوم المؤتمر يتواصل حتى 1 أكتوبر في برنامج اليوم الأول جلسة حوارية عنوانها آفاق متعددة، متعددة الأطراف حول الصحة الرقمية. في الحقيقة هو مجالاته واسعة المؤتمر هذا، لكن أساسها البحث في الاستراتيجيات الرقمية الحديثة وأيضا النظرة الاستشرافية للصحة غدا، يعني الصحة غدوة نحكي عليها، معناتها راهو توا وبدت البارح الوفود توصل لتونس. وزير الصحة كان في استقبال نظراء من الجزائر موريتانيا وليبيا، هذا حسب هذا الصفحات الرسمية كما قلنا لوزارة الصحة اللي كانت أعلنت على برنامج هذا المؤتمر اللي تحتضنه تونس اليوم نهار الأحد الفات بتبعه. واليوم تنطلق فعالية هذا المؤتمر الدولي اللي يحضره 30 دولة تقريبا في تونس، تكون قطب للصحة إن شاء الله في إطار تحسين الخدمات الصحية وتقريب الخدمة الصحية خاصة للمواطن أينما كان. صحتكم إن شاء الله بس سالمين الناس الكل، أحلى صباح لكم على موجاتنا في يوم جديد، إن شاء الله يوم سعيد عليكم الناس كل، سبعة قدرجين على موجاتنا وهذا جمال الصبح.

يا نايم بالهنا والخير، ان شاء الله صباح الخير عليكم الناس كل. 6:53 دقيقة وكما تقول مروة الكسيبي، صباح الخير لمن انهكته الحياة ولم ينكسر. تذكر ان كل صباح يمنحك فرصة جديدة، ليس لتغير العالم بل لتغير شيئا صغيرا في نفسك. واترك الامس في مكانه وخذ من اليوم ما تستطيع من امل، فبعض البداية الجميلة تأتي بعد أصعب النهايات. كل يوم هو بداية جديدة أكيد، إن شاء الله تكون بداية جميلة بإذن الله لكم جميعا. أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. اليوم اختتام دورات تكوينية في قطاع تربية الماشية في صفاقس. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج تخصص اليوم لحجيج معتمديتي الحنشة وقرقنة. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم في كل الولايات للتحسيس بمخاطر المخدرات. في العاصمة انطلاق التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطبع عن بعد. في العالم شهيدان في قصف صهيوني على مدينتي غزة ودير البلح، ومحادثات أمريكية وإيرانية منفصلة مع الوسطاء لإناء الحرب. وتفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

جلالك اسعد تحيه للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيه للدايم ما تبخلش

0: معكم زين 7 دقائق بعد 7. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا وين أنتم موجودين. وصلكم صوتنا بعد 8 أكيد باش تكون فما استضافات متعددة. طبعا فيصل الجبسي يكون معنا يلتحق بفريق أحلى صباح يكون معنا مع ضيف الصباح, لكن زادة معاه باش يكون رئيس الاتحاد الجوي والفلاحة وسيد البحري معنا في إطار دورات تكوينية تم المجال الفلاحي, ناخذ فكرة عليها وتفاصيلها إن شاء الله في حدود 8:15. وأيضا باش نحكيو على القافلة كيف تم المرأة والطفولة والأسرة, باش نحكيو عليها مع سي وليد العموري المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, ناخذ فكرة عليها أكيد بالتفاصيل. أيضا تم الشباب باش تكون في دار شباب تحديدا دار شباب طقطق تونس, نحكيو عليها وناخذ تفاصيلها إن شاء الله في حدود أيضا 8:30 في أحلى صباح. وما تنساوش ركننا الأخير اللي نختموا به في إطار التنويع أيضا في منوعة أحلى صباح, نوعه بالأركان نفتحوا الأفاق ونختموا بالأمل والتفاؤل. تكون معنا الدكتورة في القانون إيمان الفقي ضيفتنا اليوم إن شاء الله في إطار بعث رسالة أمل ورسالة تفاؤل وأسرار وعزيمة في الحياة هذه. نصنع العزيمة من لا شيء ساعات, أما نصنعها ونكملوا فيها ونوصلوا الحق والأهداف هذا اللي نحبوا نوصلوا له, ونحبوا رسالة ربما نوصلوها كل أسبوع للناس الكل اللي ساعات تفقد أمل, اللي ساعاتك تتقلق شوية من إرهاصات الحياة, من ربما تعثرات الحياة, لأن الحياة ماشي كلها وردية وماشي كلها مفروشة بالورود, وإنما فيها برشة تعثرات. ففما ناس تفقد الأمل, فما ناس ترجع من بعيد, فما ناس أيضا تستمر برغم كل الظروف. هذه أكيد باش نسمعوها إن شاء الله في قصة إيمان اليوم اللي بتكون ضيفتنا في آخر مشوارنا الصباحي. لكن توا وقيت الميتيو حوال طقس نهار اليوم. ميتيو أحوال الطقس في 7:09 تحدثنا عليهم أختنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
1: صباح النور أختي عائشة, تحية ليك ولكل مستمعي الأصدقاء.
0: مرحبا بك. أحوال طقسنا ليمات هذية تقريبا أنا قلت لهم الصباح فمش تغييرات هكا كبيرة, شنو التأكيد عندك أنت مدام سعيدة؟
1: أي ليمات هذية قاعدين يعني نعيش في فترة يعني نقولوا احنا استقرار يعني أنتخ جيومي في العوام الجوية, بعض الأمطار المتفرقة هم الجهات الشرقية اليوم تتواصل يعني سحب عابر على كامل البلاد, تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فما تدلى ببقية الجهات, وبالتالي البحر

0: الغربية الوسط والجنوب وكذلك الشمال، نحكيو على المنطقة الغربية الكل، شمن تدريجيا بعض الجهات الشرقية آخر النهار. نهار الجمعة كيف كيف، والحرارة تبدأ في انخفاض طفيف وتدريجي بداية اليوم الخميس إن شاء الله.
1: نعم، يعني فمش تقلبات هكا قادمة ربما نهاية الأسبوع؟
0: قلت لك نهار الخميس
1: يبدأ الوضع تقلب.
0: يبدأ تقلب يبدأ بالجهات الغربية، يبدأ تدريجيا يشمل الجهات الشرقية، نجم يوصل حتى الجهات الفاقص. احنا نفضل ان احنا نحينوا يعني المعلومات دينا باش نعطيكم اكثر خير.
1: يعطيكم الصحة، أكيد التفاعل الموجود وتعاون مع مؤسسة الإذاعة التونسية موجود. شكرا لكم الكل، واللي كنت وكل زملائك، تحياتنا ليك، يومك طيب. شكرا،
0: يومك سعيد.
1: شكرا سعيدة بن صالح، كنت هذه معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:11 على موجاتنا. صباح الخير اللي استيقظ الآن، فما نغمة من الأعماق من الأعماق من القديم من التقاطق الفنية التونسية، فمش كون يعرفها مش كون ما يعرفهاش الجملة. نسمع مع بعضنا ونرجع نكملوا رحلتنا معكم في منوعات أحلى صباح.

0: 17 دقيقة بعد السبعة، صباح الخير. نقول هل التحق بنا لهان في الاستماع، تسمعوا فينا على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. تحية لكم من الناس الكل، أصدقائنا وفينا وين موجودين، وصلهم صوتنا سيسر واحكم في الطريق، لأنه برشا منكم خرج الآن في حركة دؤوبة مع يوم يبدأ بالحركة ويبدأ بالاكتظاظ. لما نحاول نكونوا مش متوترين، خاطر صحيح الطريق يعملنا التوتر، السيركلاسيون ولا الثنية والحركة المرورية تعمل التوتر هذا. حاولوا تاخذوا أنفسكم وتبدأوا الصباح براحة كبيرة، برغم ساعات تشوفوا الفوضى وتشوفوا ربما نقولوا احنا بين ظفرين، معناتها كل السلوك الأناني في الطريقة. ما حاولوا انتم تكونوا سيد الموقف، لأنه كل إنسان يبدأ بروحه، ما يحطش اللوم ديما على غيره، يبدأ بروحه. وأكيد أنه نجموا نكونوا سالمين ونجموا أيضا نصلحوا برشا في الطريق. على ذكر الطريق وعلى ذكر الثنية وعلى ذكر المرور، نحب نشير لي الندوة ولا البلاغ وإلا النداء اللي وجهته البارح جمعية سفراء السلامة المرورية، اللي وجهت نداء عاجل باش يطبق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة. وين؟ في محيط المؤسسات التربوية. صحيح، علاش؟ لأنه المحيط المؤسسات التربوية ساعات يلقاو السرعة المفرطة للأسف، أما ناس ما تفهمش اللي متعدية من بحدة مؤسسة تربوية وتكمل في طريقها بنفس السرعة هذيك. هذيك علاش جمعية سفراء السلامة المرورية شافت من واجبها نتوجه نداء هذايا باش يطبق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، باش نوضعوا حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. الجمعية طالبت في بلاغ صحفي أمس الاثنين أنها تتراقب يعني مراقبة السرعة وردع المخالفين، وأكدت على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة. وأيضا معناتها برشا حاجات هي عملتها على ضوء حادث مرور صار البارح زادة في أحد المعاهد منطقة محمدية من ولاية بن عروس، فخذت البلاغ هذا وخرجته البارح. لكن هذا ديما نقولوا عليه ونأكدوا، راهو حركة المرور يلزمها تكون مؤمنة فعلا في محيط المؤسسات التربوية، في محيط الإدارات اللي نقولوا احنا اللي فيها برشا حركية، المناطق اللي فيها برشا حركية وفيها قدامها برشا حركة معناتها مرورية، مهم جدا ونأمنوها ويكون فما تطبيق هذا. هذا كل هذا نداء من الجمعية هذه، جمعية السلامة المرورية، نطبق قانون 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. إن شاء الله سالمين الناس كل، وحاولوا تراعيوا بعضكم في الثنية، كل واحد يراعي الآخر، ما يقولش أنا مني كهوا وإن اللي نتعدى الأول. حاولوا تسيسوا بعضكم ونسيسر، وإحنا راهو باش نجموا نمشي ولا باس وسالمين، وخاصة في الطريق. وحاجة أخرى زادة في الباركية ولا في التراكية ولا باش توقف تحبة صغيرك، بربي بربي بربي رجاء ديما نقولوها، مش لازم تقرب أكثر ما يمكن، حط الكهرباء متاعك وسيارتك بعيد شوية وامشي على ساقيك معاه، وصلوا البر الأمان، دخلوا حتى المؤسسة التربوية وارجع عن بعد. مش بالضرورة لازم تهبطوا قدام المعهد ولا قدام المؤسسة التربوية، مهما كانت مدرسة ولا أحد معناتها رياض أطفال ولا حضانة، اللي هو حاولوا على الأقل أنكم تكونوا معاهم وتركيوا بعيد على المؤسسة، اللي نشوف الناس تركي بالثالث وعلى الرابع. أنت مش معقول، مش الصور اللي نشوفوها قدام المؤسسات مش معقولة، بالذات في حكاية المرور والحركة المرورية. حاولوا نسيسوا بعضنا باش نجموا الناس كل تمشي لباس والثنية تكون آمنة للجميع، وهذا هو اللي نحبوه، فضاء مروري سالم وآمن للجميع. هذه نقطة. ونرجع للستار بالنسبة للحركة المرورية، بعد شوية نشرة الأخبار ومن بعدها الأجواء الرياضية، ومن بعد أكيد باش نوصلوا مع رحلتنا ضمن المنوعة تحلى صباح. كما قلت لكم برشا عناوين باش نحطوا عندها الرحال، خاصة ما يهم الفلاحة وما يهم أيضا المرأة والطفولة والشباب، خاصة الشباب في إطار توعية للشباب، في إطار تثمين المبادرات. مهم مبادرات اللي فيها برشا أسلاح وفيها برشا عناية بالأخلاق وفيها برشا ربما توعية وتحسيس، مهمة جدا يلزمنا نثمنوها، لكن زادة معها يلزم نحطوا برشا أصبع على النقاط ربما نختلفوا حولها، خاصة فيما يهم التربية السليمة وفيما يهم أيضا الاهتمام بالشباب بالمراهقين باليافعين، باش ما نلقاوش سلوكيات محفوفة بالمخاطر ونشوفوا معناتها نسبة الإجرام قداش كثرت للأسف. معناتها هذه حقيقة مرة نقولوا فيها، وإحنا تعبين طيبين من الداخل في قلوبنا، لكن هذية الكل نرجع به نقاط الاستفهام نحطه قدام أكثر من نقطة استفهام شو نشوفه التربية السليمة اللي ما تخليناش نوصله للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر نشوفوها يقع فيها شبابنا مراهقين يافعين أطفال. معناتها هذا الكل يلزم التربية يكون عندها أساس صحيح. إن شاء الله تفتح ملفات في المجال هذية ويوقع أيضا الحماية والمعالجة الكبيرة برشا سلوكيات محفوظة بالمخاطر الشباب. هذا باش نرجع له بعد مع سي وليد العموري، نذكركم أنه ضيفنا في حدود 8:30 إن شاء الله في إطار قافلة تنتظم اليوم في إطار أيضا إطار هذية توعية الشباب في الكثير من السلوكيات باش نحكيو عليها بعد شوية في إطار استضافتنا الصباحية. نحييكم من جديد، نلقاكم الصباح الجميل على موجاتنا، ونتمنى طبعا المتابعة والتفاعل يكون زيادة على صفحتنا، وأي اقتراح ولا أي سؤال ولا أي أغنية طلب تونسي خاصة الأغنية التونسية مرحبا بكم نسمعها ونتابعها مع بعضنا على صفحتنا على الفيسبوك. تحياتي للجميع، أجمل تحياتنا، مواصلين معكم رحلة أحلى صباح أكيد 8 يكون فما موعد جديد، ويكون أيضا فما شوط ثاني من المنوعة الصباحية باش نتواصلوا فيه مع بعضنا مع عدد كبير من الاستضافات الصباحية. نركوف الوسمين، صباح النور.
1: ما نشوى إلا نشوى
0: يخدم،
1: هي السعادة لأصحاب الألباب، واللي بالروح الناشطة يتقدم للبخت يعرف وين يحل الباب. الدنيا هذه كلها في حركة، من غار النملة حتى الجو الطير، والناس تنادي في طريق البركة على الحياة الهانية والخير.

0: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
1: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسهاش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيدوي، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.

0: هي في قطاع تربية الماشية في صفاقس. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج تخصص اليوم لحجيج معتمديتي الحنشة وقرقنة. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم في كل الولايات للتحسيس بمخاطر المخدرات. وفي العاصمة انطلاق التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد. في العالم شاهدان في قصر صهيوني على مدينتي غزة ودير البلحة، ومحادثات أمريكية وإيرانية منفصلة مع الوسطاء لإنهاء الحرب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح سونيا بن عمار،
1: صباح الخير
0: ونزهة الويتي. البداية من صفاقس، حيث تختتم اليوم دورات تكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة فلاحين من معتمديات العامرة وجبنيانة والحنشة وعقارب ومنزل شاكر، بترتيب من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة، وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل والوحدة الجهوية للتكوين المستمر.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين محمد الهادي شلاقو أكد للأخبار العمل على برمجة دورة تكوينية جديدة في المجال نظرا للطلب المتزايد عليها من قبل الفلاحين في عموم مناطق الجهة.
2: عنا 102 متخرج في تكوين تربية الماشية، لأنه هذا ما فلاحتنا كي مشاو باش ياخدوا قروض في تربية الماشية قالوا لهم ما عندكمش تكوين. وتعرفوا للناس الكل احنا ولاية صفاقس ما عندناش سنتر متاع تكوين تربية الماشية. عملنا الفترة التكوينية هذه في 5 معتمديات، وإن شاء الله زادا احنا دوما نكملوا الهزاز هذا نعودوا فترة تانية لهذوما الخريجين في التكوين تربية الماشية، اللي في الحقيقة ناس تبهرت به مع مكونين متكونين بالقدا، وإن شاء الله تعطي أكلها وباش نفيدوا الفلاح وباش على الأقل نكتروا في تربية الغنام على قنطرة صحيحة. راهو كي نقولوا ما بين تكوين وبعلي راهو فما فرق بعيد، وانا حضرت في الندوات هذية حاجة فايدة لفلاحتنا. يلزمنا نواكبوا العصر، يلزمنا نكونوا، ويلزمنا ارشاد لفلاحتنا.
0: في صفاقس أيضا تتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرسة الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم الرابعة.
1: الفحوصات تخصص اليوم لحجيج معتمديتي الحنشة وقرقنة، وستشمل الخميس القادم حجيج عقارب ومنزل شاكر.
0: وفيما تم تعزيز عدد من مراكز الصحة الأساسية بصفاقس بتجهيزات حديثة في خطوة إضافية لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، لا تزال بعض مراكز الخط الأول تعاني من نقائص وإشكاليات. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: مستوى الصفاقس ولو يعملوا فيها تحاليل، فهمني تحاليل معناها كان يتنقلوا لصفاقس باش يعملوا، ولو في مستوى الصفاقس عادية ولو يعملوا تحاليل على عين المكان، ياخذوا عينات ويعملوا تحاليل. فما آلات متاع سكانير برزك المستوى الصفاقس كل عملوا فيها،
4: ثم في بعض الجهات كانت محرومة من التجهيزات
3: ووفروا لهم. فما روح هكا جديدة متاع الناس تحب تقدم وتحب تحسن القطاع هذا متاع الصحة.
4: أما على مستوى الخدمات معناها عوان واحد ما ثماش استقبال مريح للورده.
5: انا ما ريتش، انا ما ريت حاجه تحسن، ما ريتش انا نشوف كيف العطله،
6: ما ريناش حاجه تحسنت في المستوى الصفات. هاكا كان عندك شكون تريق الامورك فيسع فيسع، كان ما عندك حتى حد
7: ما شفت شيء صراحه، ما شفت شيء صحيح. هذيك ما كي تدخل اي اداره بقطع النظر على الصحه وعلى كل شيء راه ما تلقاش روحك، ما عندناش في تحسن.
8: لازم رؤيه جديده للجهات اللي ما عندهاش مستشفيات، بلا مستشفيات عصرية متطورة فيها جميع الأجهزة تستحق المريض.
1: المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف قرر في تصريحه للأخبار بوجود نقص في بعض الأدوية في مراكز الصحة الأساسية، وأعرب عن أمله في أن تساهم منظرة انتداب أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في حل الإشكال المتعلق بنقص الإطار الطبي في هذه المراكز، مؤكدا تقدم عملية رقمنة الخدمات الصحية في بعضها تدريجيا لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.
9: احنا طبعا قاعدين نقوم بالعديد التدخلات على مستوى مراكز الصحة الأساسية، سواء على مستوى البنية التحتية سواء على مستوى تطوير خدماتها من صنف إلى صنف. عديد المراكز كانت تشهد في تحسين بالنسبة للأدوية. الأدوية نعتبر هناك تحسن كبير بارابور للسنوات الماضية، خاصة الأدوية بتاع المزمع، هذا بترشيد الاستهلاك اللي قمنا به، كذلك بإعطاء الدواء لمستحقيه بمعنى متابعة عن طريق الرقمنة والفارماسي. صحيح بعض الأدوية تبدأ ناقصة سواء على المستوى الصيدلية المركزية، وعملنا ميزانية كبرنا فيها في جميع المؤسسات الصحية بصفاقس. بالنسبة للإطار الطبي بالطبيعة احنا شهدنا أسبوع في الفاتة جلسة على مستوى الإدارة الجارية، وبالطبيعة الدعم شوية انطلقت سلطة إسعاف في مناظرة لانتداب فوق 430 طبيب، إن شاء الله مش يكون نصيب صفاقس نصيب هاد، لتعزيز الإطار الطبي في الخط الأول، كذلك زاد في طب الاختصاص على مستوى المستشفيات الجهوية.
0: وطنيا وتحت شعار صحتك أولا، تنظم المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم في مختلف جهات البلاد وبشكل متزامن قوافل صحية ونفسية متنقلة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات.
1: هذه القوافل تهدف إلى تعزيز وعي الشباب بمخاطر المخدرات ودعم قدراتهم النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ودعم قدرات الأسرة إلى في الوقاية المبكرة من هذه الآفة.
0: في المجال الصحي أيضا تندلق اليوم بتونس التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد بمشاركة دولية من إفريقيا وشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: التظاهرة تتواصل 3 أيام لتبادل الخبرات وبناء شراكات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية.
0: في سياق متصل بالشأن الصحي، طالبت المصحات الخاصة في بيان لها بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر.
1: المصحات الخاصة حذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط، ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين.
0: اهتزت تونس لجريمة شنيعة تمثلت في عملية اغتصاب جماعي للفتاة القاصر يقين التي تبلغ من العمر 15 سنة، ما أحالها إلى الإنعاش، وهي مقيمة حاليا بمستشفى شار نيكول بالعاصمة في حالة حرجة وتخضع للعلاج والمراقبة الطبية.
1: والدة يقين كشفت أن ابنتها تعرضت للاحتجاز والاعتداء الجنسي، وعبرت عن صدمتها من الحالة التي وجدتها عليها، كما أكدت وجود آثار 17 حقنة مخدرة على جسد ابنتها. وكان مصدر أمني أكد في تصريح إعلامي أن الشبان المعتدين على القاصر من منطقة الملسين، وقد تم إيقاف عدد منهم وتم إدراج البقية في التفتيش. وحسب المعطيات الأولية فإن عملية الاغتصاب ترافقت بالاستهلاك المفرط للمخدرات.
0: في أخبار العالم، استشهد فجر اليوم فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة وأطلاق نار من جيش الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع.
1: استهدفت الغربية، وفيما تواصلت الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية، أضرم مستوطنون النار في مبان وسيارات وممتلكات فلسطينية في عدد من القرى الفلسطينية بنابلس ورام الله.
0: وفي مستجدات الحرب على إيران، أجرى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس محادثات منفصلة مع الوسطاء في إطار مساعي جديدة لإنهاء الحرب. ومن المتوقع أن تركز المحادثات هذا الأسبوع على نسخة معدلة من خطة مدتها 7 أيام قدمتها إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: الخطة الإيرانية تتضمن إنهاء جميع الأعمال القتالية في إيران ولبنان والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمليارات الدولارات ورفع العقوبات على النفط الإيراني ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
0: وفي الجانب الأمريكي، نفى الرئيس دونالد ترامب تقريرا إعلاميا أفاد بأن إدارته عرضت على إيران تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.
1: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سمع صباح اليوم دوي انفجارات في العاصمة كييف في وقت مبكر اليوم غدا مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 80 في غارات شنتها طائرات مسيرة روسية على أنحاء البلاد.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. اختتام دورة تكوينية في قطاع تربية المشية في صفاقس، الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج تخصص اليوم لحجيج معتمديتي الحنشة وقرقنة، قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم في كل الولايات للتحسيس بمخاطر المخدرات، وفي العاصمة انطلاق تظاهرة دولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع وليد الشاهد. شكرا لكم على حسن المتابعة، أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الواتي، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
11: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة ديمة،
12: عشرتنا ما تفش
11: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
1: سبور نيوز. 40 دقيقة بعد 7 صباحا، مرحبا بكم. شكرا سونيا، شكرا نزهة. موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالجولة الثانية من تصفية كأس أمم أفريقيا، مرة أخرى خيبة للمنتخب الوطني التونسي بعد اكتفائه البارح بتعادل في طعم الهزيمة على ملعب المرحوم حمد العقربي بيراتس 2-2 مع منتخب بوتسوانا. المنتخب خيبة أمال الجماهير وفترة الشك اللي نعيشه فيها تقريبا حتى من قبل المشاركة الموندياليه ما زالت متواصلة. ثامن مباراة على التوالي نعجز فيها عن تحقيق الفوز. السيناريو كيف كان البارح؟ كنا متأخرين في النتيجة 1-0 بهدف لجامانيا ني في دقيقة 38، مرة أخرى بخطأ فردي في الدفاع، ثم ثنائية حازم المستوري دقيقة 44 ودقيقة 49 قبل ما يسجل البديل ديتسيل هدف التعادل لبوتسوانا في دقيقة 60 من المباراة. نتيجة مخيبة للأمال، نذكره تأتي بعد ما حقق المنتخب نفس نتيجة التعادل في الجولة الأولى من هذه التصفيات أمام منتخب أوغندا. الناخب الوطني معين الشعباني يقيم أداء بعض اللاعبين ويفسر الخطة اللي لعب بها المنتخب.
2: نصراوي قدم مباراة ممتازة، سيف الطيب بالنسبة لي أنا زاد كيف كيف في البلان تكتيك، في أول مرة يلعب في البوست هذاك زاد علي معلول، هنا وقتي باش نلعبوا في خروج الكرة من 3-4 وفي في الحالة الدفاعية من 4-3. يظهر لي قعدنا مجمل المباراة في الكونت على الادفرسير أبار كما قلت دوز اوكازيون دو بوت. سيتي ان شوا بالنسبة لي أنا، خاطر نعرف لي كونتر اتاك وتفرجنا في الفريق هذايا كونتر ليبيا وليزاتاك اون بروفوندور، شفناهم في اخر دوزيام ميتون كي عملنا لي شانجمون قداش عانينا من لي كونتر اتاك، دونك اون ايتي بيان ايكيليبري و سو سون دي شوا سبيسيفيك للماتشات. ونعاوز نقول فما فاكتور اللي هي البريسيون، مش كيما لونترمون كيما الماتش. انا بدي راني كيف انا راني عندي جمعة توا، دينا الاثنين اللي فات توا الاثنين هذا جمعة لعبنا فيها دو ماتش.
1: هذا معين الشعباني. نذكروا الترتيب الوقتي طبعا حتى الآن، منتخب بوتسوانا تونس في المركز الأول بنقطتين، أوغندا ليبيا في المركز الثاني بنقطة لكل منتخب، طبعا في انتظار المواجهة اللي باش تجمعهم اليوم أوغندا مع ليبيا انطلاقا من 5 وهكا تكتمل الجولة الثانية. البارح في الملعب شفنا غضب كبير من الجماهير الحاضرة البارح، خاصة عند خروج اللاعبين بعد نهاية اللقاء. فرجيني ساسي قائد الفريق يعلق على الغضب هذايا وشنو كان ردة فعله.
3: من حقهم شي تغشوا جمهور في رادس وزماتشوات نوب، من حقهم شي تغشوا. هلا غالب ما ثمش توفيق، ماركينا زوز قبلنا زبونتويت خايبين، مازالوا دو سبوع جوي ان شاء الله مانيش نسلموا باش نكملوا باذن الله ان شاء الله نجيبوا الكاليفيكاسيون. ما ثماش اكسكيوز، نكملوا نخدموا رواحنا. لونترونور جديد يحاول يخدم، يحاول ما عندوش برشا وقت، كان ثم في اليوم الناس كل حابين يربحوا برشا فرص كل على البار ما حبتش.
1: وفي الحقيقة برشا فرص ضايعة يعني بسوء تقدير من اللاعبين بتاعنا في أكثرها، طبعا برشا فرص. ورجل المباراة علاش كان فوكو حارس منتخب بوتسوانا. في نفس الإطار البارح بوركينا فاسو فازت أمام أفريقيا الوسطى هدف مقابل صفر، وغينيا الاستوائية على سيراليوني هدف مقابل صفر، والكونغو الديمقراطية فازت أمام زيمبابوي 2-1. نذكر الجولة الثالثة سنستقبل فيها المنتخب الليبي مبدئيا يوم الأربعاء 11 نوفمبر، لكن قبل هذا يوم السبت القادم وبعد الرسميات مباراة ودية تنتظر منتخبنا أمام نظيره المالي في ملعب حمادي العقربي بيراتس، المباراة اللي بيشغب عليها إسماعيل الغربي علاش بسبب عقوبة الإقصاء اللي كانت عرضها له خلال ودية بلجيكا جوان الفارت. منتخب قل من 23 سنة إن شاء الله ينسينا في هذه الخيبة. اليوم منتخبنا يستضيف اليوم منتخب البنين ذهابا بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من 7 متاع العشية قبل ما يتحول إلى لومي لخوض مباراة الإياب. المباراة جاي يوم 5 أكتوبر القادم انطلاقا من 4 وتقرر رسميا السماح بالدخول المجاني للجماهير. المتأهل من هذه المواجهة مش يلاقي في الدور الثاني من التصفيات المنتخب الجابوني المعفى من الدور الأول. ونذكر نهائية كأس أمم أفريقيا قل من 23 عام مش تحتضنها مصر 2027 بمشاركة 8 منتخبات مش تكون تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول البارح في قمة الجولة الثانية المنتخب الفرنسي يفوز على مضيفه البلجيكي في الدقائق الأخيرة من المباراة هدف رائع من مايكل لوليزي في الدقيقة 88. هذه ثاني مباراة رسمية للمنتخب الفرنسي مع مدربه الجديد زين الدين زيدان تتزامن مع ثاني فوز له. المنتخب الإيطالي أيضا حقق فوز كبير على مضيفه التركي 4-0 مقابل هدف هذا فوز الأول تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني ومنتخب تركيا ينقاد للهزيمة الثانية على التوالي. بقية النتائج في نفس الإطار البارح جورجيا أوكرانيا 0-0 أيضا إيرلندا مع المجر رومانيا تنهزم أمام البوسنة 4-2 السويد تفوز أمام بولونيا 3-1 أرمينيا تنهزم أمام مونتينيغرو 3-2 وتعادل قبرص مع ليتوانيا بدون أهداف. إن شاء الله منتخبنا كما قلنا اليوم منتخب أقل من 23 سنة انطلاقا من 7 في مواجهة البنين يورينا شنو ممكن ينتظرنا طبعا في قادم المواعيد بالنسبة لهذا المنتخب. المنتخب اللي في برشا عناصر ممكن الطعم وأكيد المنتخب الأول. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية لتشاهد سمير تقطق على مستوى الإخراج نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا وعيشة توصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح.
4: Sport News.

0: إشهار.
1: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: تذكرة للذاكرة.
3: متحف التراث التقليدي بجربة أو متحف سيدي الزيتوني أقيم في مزار قديم لولي صالح يدعى سيدي الزيتوني، ويحتوي على مصنوعات تقليدية تشتهر بها جزيرة جربة، وهي النسيج والمصوغ والخزف والخشب المنقوش. ويحتوي المتحف على مجموعة هامة من الملابس التقليدية التي تشتهر بها الجزيرة، ومجموعة من الحلي الإسلامية واليهودية. وفي مبنى فرعي للمتحف أعيد تشكيل ورشة خزاف بجميع لوازمها لأحد أبناء جلالة. المتحف يتوزع على 760 متر مربع، ويحمل نظرة مستحدثة للتراث من خلال توظيف بعض التقنيات العالمية كالمجسمات المصغرة واعتماد الإضاءة والألوان وبث الأشرطة الوثائقية. ورغم القيمة الحضارية والتاريخية والثقافية لمتحف التراث التقليدي بجربة، فإن عدد الوافدين لزيارته يبقى متواضعا.
4: مع تحية رضا القلال.
5: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبيل قرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنيانة، بالزلوز والزيتون عامرة مليانة، المحرس والشفار، أرى أرى، صفاقس في المنار.
1: عيد ميلاد امجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: عشان دقيقة بعد ثمانية رجعنا لكم مكملين معاكم مشوار منوعة أحلى صباح للتسعة. تحية نجددها لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لإذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما 8:14، وأكيد باش نمشيو مع بعضنا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، نحكيو أكثر على التكوين في المهني والتشغيل في الحقيقة في مجال مهم جدا يهم عدد أكيد اليوم من الفلاحين اللي هم منخرطين في المجال هذايا وانتفعوا أيضا بهذه الدورات التكوينية. نخذ تفاصيلها في يوم اختتام الدورات هذه في قطاع تربية الماشية مع سي محمد شلاغو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس. قولك صباح الخير ومرحبا.
4: صباح الفل، صباح الورد،
3: اهلا وسهلا
4: للمستمعين اذاعه صفاقس.
3: شكرا جزيلا لك، شكرا على التحيه. سي محمد، اليوم تختتم دورات تكوينيه، شكون انتفع بها وشنو ربما ابرز المجالات اللي اشتغلتوا عليها خاصه التربيه هذه تربيه الماشيه؟
4: احنا هوني في ولايه صفاقس نعرفوها اللي موضوع تربيه الماشيه تم نقص كبير في اللحوم الحمراء، وبرشا فلاحة اللي يمشوا للمؤسسات التموين يقولوا لهم ما عندكمش شهاد في التكوين، راهو بيستخدم قروض لكم شهاد في التكوين،
3: لازم يكونوا متكونين. صحيح،
4: بالطبع ونعرفوا عن الناس كل. وهذا حرص من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس باش نكونوا مساهمين فعالين في نشر ثقافة التكوين المستمر للنشر في القطاع الفلاحي. عملنا مع مركز الإتقان اتفاقية ومشكورين التكوين والتشغيل وتحت إشراف سيد الوالي صفاقس، وكوننا في 5 معتمديات. يعني
3: العدد قديش سي محمد؟

0: 102
1: 102 به منتفع بهذا التكوين
0: بهذا التكوين
1: في الكل المعتمديات.
0: لا
1: العامراج بنينا اي قل
0: اي خمسه معتمديات اللي هما عندك الحنشه وعامره وجبنينا وعقير وعقير
1: خمسه واضح 102 منتفع.
0: وقع الطلب يعني العديد من المعتمديات ان شاء الله دوبا اليوم الاختتام ونعاودوا يعني نعملوا اتفاقيه اخرى باش نرضيو في المعتمديات الاخرين. هو فما حتى المعتمديات اللي عملوا ديما يعني طالبين
1: تكوين
0: التكوين
1: هو التكوين حتى ياكد اكثر نجاح المشروع يزمو يتكون في أساسيات المشاريع خاصة مش يعمل مشروع في تربية الماشي يزمو يتكون في برشة حاجات خاصة أساسيات معناتها التخطيط المالي توفير السكن الملائم للمشاريع كمان مش يكون التغذية زادة كيف سليمة تربية الماشي يعني برشة عوامل تخليه ينجح في مشروع متاعه يزمو يتكون فيه مهم جدا.
0: هو في الحقيقة اليوم تحت إشراف سيد الوالي ومستحضر مؤسسات التموين نراه والاتحاد النسائي والضمان الاجتماعي والناس الكل جميع الأطراف المدخلة ونراو باش نعاونوا الفلاحة هذوما.
1: خلينا نفهم حاجة ويفهموها المستمعين معايا معناتها هذا متكونوا آليا تو في النظري وتو باش يدخلوا مجال التطبيق باش تعاونوهم في بعث المشروع
0: ان شاء الله.
1: مهم جدا مهم دونك الجزء الثاني مش يبدا تو نقولوا احنا في بعض مشروع تربيه الماشي ان شاء الله بالتوفيق لهم. تقريبا 102 منتفع بالتكوين هذا في مجال تربيه الماشي من خمسه معتمديات اليوم في اختتام الدورات هذه ان شاء الله يتم تتم المشاريع هذه ويلقوا الاحاطه والتاثير يكملوا في الاطار نتاعكم ان شاء الله في التاثير. شكرا سي محمد شليغو. شكرا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وسيد بحري. شكرا مرحبا بك وبالتوفيق لكم وبالتوفيق زاد الشباب هذوما والمجموعة هذه في الحقيقة اللي متكونة من 102 متكونين في مجال تربية الماشي إن شاء الله يبعثوا المشاريع متاعهم وينجحوا زادة في هالمشروع هذه. 18 دقيقة بعد 8 احنا مواصلين معكم طبعا منوعة أحلى صباح بعد ما سمعنا صابر مش اسمه نعمة في النغمة هذه ورجعيننا.

0: الدقيقة. مرحبا بكم مستمعينا وين انتم موجودين، وصلكم صوتنا في الطريق خاصة، ردوا بالكم طريق السلامة للجميع، ونسيسوا رواحنا ونسيسوا بعضنا. وتحية لكم الناس كلها على الصبر وعلى ساعة البال مطلوبين، راهم الصبر وساعة البال مطلوبين بارشا، وساعة البال الصباح وطاقة الإيجابية، هذيك أكيد أهم حاجة باش نجموا نكملوا نهار كامل بنسق إيجابي بإذن الله وطاقة عالية. مرحبا، نقولها طبعا زيدا كيف كيف الزميلي فيصل القبسي التحق بيا في الأستوديو. صباح الخير يا فيصل.
1: صباح النور.
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك عايشة، نهارك طيب. مرحبا بكيف السادة المستمعين.
0: المهم ما قلقوكش الأخبار، نقول أنا رقدت بعد الماتش.
1: يعني
0: رقدت بعد ماتش كرة، نسيت ما حكيتش الوليد على الماتش الكرة، ما علقتش معاه.
1: هو الكرة الحقيقة بتاع ربي، معناها ما فهمش حاجة ما صارتش في الرياضة التونسية، معناها الخيبات
0: كل شيء، معناها شفنا كل شيء،
1: شفنا الأنواع وفي وعلاش شفنا. هو كما قلت معناها بعد خيبة كأس العالم ما صارش تقييم وما صارش تحميل مسؤوليات وما صار حتى شيء، فكأنه فما للأسف نقولوها راهو بألم وبحرقة كيفش المنتخب، الناس كلها بدأت متكدرة البارح، معناها لا الجامعة ولا وزارة الشباب والرياضة، فما مشكل حقيقي اليوم حتى في قطاع وزارة الشباب والرياضة، فما مشكل حقيقي. انت في بالك فما اتهامات ايضا حتى للمناظرة، وطبيعة المناظرة الناس اللي قاعدين يترشحوا
0: في رياضة النخبة، يعني
1: معاهد الرياضية، معناها اليوم بالإضافة إلى رفض عدد من الرياضيين التوانسة وصول تونسية في الخارج التحاق بالمنتخبات الوطنية في قطاع، معناها مش كيف في كرة القدم، في كرة الطائرة، في غيره. اليوم قاعدين نخسر في عدد كبير من الرياضيين في مستوى الأبطال ورياضات فردية، فما مشكل حقيقي اليوم بصراحة. وقتاش يقع تحميل المسؤوليات؟ ومش يكون واضح تحميل المسؤوليات
0: لما ملفات تفتح، معناتها
1: معناها ما يكفيش أنه يرحل مكتب جامعي برمته ولا وزير شباب والرياضة، الأهم أنه البديل يكون في حجم الانتظارات وفي حجم الخيبة اللي عايشينها، معناها الرياضة رجعوها للرياضيين، وهذا الإشكال الحقيقي، الرياضة رجعوها للرياضيين ويقع ثورة حقيقية في الرياضة. كل المنتخبات، كل أكبر الفرق العالمية عاشت نكسات. فرنسا عام 94 ما كانتش حاضرة في كاس العالم، عام 98 هزت لقب كاس العالم. برازيل
0: عادت من بعيد،
1: برازيل على ميدانها لحد الآن تعاني في النكسات. اليوم معناها لكل، خلينا نكون إيجابيين، لكل جواد كبوة، ولكن احنا كبواتنا تتالت ومنش نشوفه في ردود أفعال، منش نشوفه في قرارات في حجم النكسات.
0: زاد الملفات يجب أن تفتح فيصل، ما نشوفش ترحل هذا ورجع وجيه هذا ونفس الشيء يتعود، يجب الدرس يكون واضح، يلزم النقاش يكون
1: النقاش واضح، الحلول سهلة. الحلول اللي يحب يلقى الحل، الحل سهل، جامعة رياضية قائمة على هاو اللي صار. هو ما احنا جامعة رياضية مكتب كامل هو من من من كرة القدم، مارس كرة القدم وعنده إشعاعه في كرة القدم، واضح. مش نجيبه في ناس لكل واحد كيفاش، مش ندخل في التفاصيل، قسم الرياضة أدرى بالأمور هذية، ولكن يا أخي أنت أهم استحقاق
0: في مجال
1: أهم استحقاق فشلت فيه تغادر وينتهي الأمر، وتونس معناها مليانة بالرياضة،
0: مليانة كفاءات
1: حقق بالرياضة مكاسب وإشعاع أكثر من كل القطاعات الأخرى.
0: والصورة اللي قاعدة تظهر زاد عن تونس بالرياضة صورة كبيرة برشا، لازم تكون تحافظ عليها الصورة هذه.
1: معناها التوانسة يعني متألمين في قطاع كنا نأملوا أنه يفرحنا، أنه يغير الأجواء شوية، تفرج في ماتش تتفرج.
0: الكرة زادت على ربما الإجرام اللي قاعد كثر في الواقع في الوضع هذا الفترة هذه بالذات.
1: الرياضة كي تكون رياضة سليمة تستوعب الشباب وتخلق لك مناخ سليم وتخلي الناس،
0: على اخبار معناتها من الاخبار هيك، الاخبار هيك تقول انت، اما كما قلت التاثير القاعدي هو اللي يبدا احلى
1: يخلي الشباب تخلق لك مناخ عام. راهو في الاخر اللي قاعد يصير معناها لازم حوار مجتمعي، لازم الناس تتكتف فيه، لازم الأسرة ترجع وتتحمل مسؤولياتها. اليوم معناها أمس أيضا هو تونس كاملة اهتزت على وقعة الخبر وتألمت الجريمة. واليوم كي تقرأ التدوينات والتعليقات عايشة، ما عادش نحكيه على ممارسة العنف، نحكيه على حالة من معناها كيفاش إفراط في العنف، نقرا في التدوينات بصراحة تشخص في الواقع يعني شباب في عمر 15 في عمر 16 في عمر كذا
0: قول أنت المساحة متعرفة
1: تطرف حتى كبير. في العنف في اليوم
0: عندنا برشا طب نفسية يظهر لي برشا طب نفسي وطب اجتماعي وبرشا ملفات تفتح في مجالات النفسية والاجتماعية في المجال هذية
1: راجع
0: تناقش
1: راجع عديد من الأشياء أنا كان أقرأ لك
0: وكل الوزارات معنية راهو بال
1: الدولة كاملة ربما كامل مش مسؤولية
0: بالواقع اللي صنير
1: مش مسؤولية بتاع وزير
0: وقع التربية
1: وقع الفرد والبلاد ما هيش
0: تأثير وقع الإحاطة وقع الوعي
1: ردود الأفعال
0: الأخلاق
1: معناها هي الحقيقة وبيانات واستنكار معناها عدد كبير من الجمعيات اللي خرجت البيانات هذا
0: مازال
1: زاد البيان وزارة المرأة جمعية أصوات النساء اللي نشرت بيان وقالت كفاءة تطبيعا مع العنف
0: وكفاءة تبرير وتطبيع الاثنين هذوما
1: يعني اليوم ما عادش نتعاملوا مع وقائع جريمة بالثقل هذايا كأحداث عابرة كوقائع عابرة المطالبة بتسليط أقصى العقوبات القانونية وأحيانا الزجرية راهو عايشة نعاود نذكر تقريبا سنويا كل مرة معاش حتى سنويا كل بصفة متتالية كل مرة تونس تهتز على
0: واقع
1: تتذكر حادثة الروضة وأطفال الأبرياء وغيره ولتوا مانيش عارفين شنو صار في الملف هذاك معناها البعض يقول كل واحد شنو المعلومات من الضرب فراهو مهم أحيانا أنك تسلط عقوبات قصوى على الناس تحمل مسؤولية تستحق باش تعاقب وحتى تكون عبرة ثم أيضا تتكاتف كل الأطراف نقفوا لصغيراتنا نقفوا للجيل هذايا نحاولوا نحميه بتعليم سليم مدرسة
0: تطير
1: مدرسة
0: تطير
1: تحفز التلميذ مش تنفر لأنه هو بيدو راه ضحية لبرشة ضغوطات ضحية لتركيبة مجتمع هي الناس كلها عايشة على الضغط دو. أنت ملي تخرج من دارك من الكياس والناس كلها تجري الناس كلها على أعصابها متوترة يمشي القسم يعدي 8 ساعات يخرج الناس كلها عايشة على الضغط بخلاف الضغط المادي الضغط الاجتماعي يعني في نهاية
0: تأثير واستيعاب أنا ديما نقول استيعاب اليافعين والمراهقين والشباب بصفة عامة في النوادي في النوادي وفي الأنشطة الموازية للدراسة مهم جدا يعني لازم تكسر منها أكثر ما يمكن باش تستوعب الوقت هذاك الضايع الكل معناتها
1: بعض الجمعيات تقول راهو الحالة هذه هي أيضا تعكس قصور فادح في منظومة الوقاية والحماية الرسمية للناجيات والأطفال التحذير من مغبة التعامل مع الجرائم هذه كوقائع عابرة ننتظر أيضا إصدار بيان أو قرارات بالنسبة لوزارة المرأة والأسرة وفي النهاية هي بيدها شنو باش تعمل معناها حادثة صارت في الطريق العام صارت البرة يعني لابد من تكاتف كل الأطراف حماية لهذا الجيل
0: وربي يسترنا ويستر الأجيل الكل
1: ربي يستر الجميع
0: ربي جري على الخير
1: والله
0: وشبابنا ربي يسترهم الكل
1: اليوم اجتماع في إسبانيا من
0: حولتنا لإسبانيا طب
1: اجتماع في إسبانيا عنده أكيد انعكاس على تونس فيما يتعلق ب معناها مسألة الترقب والإعلان على التقديرات الإعلان على التقديرات واليوم من المنتظر الإعلان تتوضح خارطة الأسعار في مستوى أسعار زيت الزيتون وبالتالي أسعار الموسم الجديد في الزيتون اللي حتى كانت الكمية السنة أقل من العادة فإنه ديما الانتظارات مهمة وديما القطاع يساهم بنسبة لا بأس بها في العملة الصعبة في ميزان التجاري
0: وديما السمعة والصدى الطيب لزيت التونسي مهم جدا يعني هذا اللي لازم نحافظ عليه
1: هو مهم ولكن فما منافسة والأهم أن الدولة تشتغل على تحقيق القيمة المضافة على تثمين إنتاجك المحلي من خلال دخول في شركات في مستوى تعليب زيت الزيتون ويتباع زيت معلب ويعني تقريبا حتى كي شفنا في كاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في الصيفة توانسة وعرب يدخلوا في مغازات وينشر يقول لك راهو أكثر مادة موجودة في المغازة هي أكثر نوع زيت هو زيت زيتون موجود بأسعار كبيرة معناها حتى يوصل 18 دولار وغيره يعني راهو ونشوف نذكروا حتى الصفوف في الأردن عملوا القبائل الكبيرة على زيت الزيتون في الأردن إن شاء الله على كل حال ربي ينزل بركة وإن شاء الله الأسعار بالنسبة للفلاح تلبي الحد الأدنى على الأقل
0: من المصاريف
1: مع الإضافة الأخرى اللي ان شاء الله تكون معناها توصل على بكري للوزارة تستعد والاسواق معناها ومن خلالها اتحاد الفلاحين مسألة الاعداد لعلوش عيد يعني. الاضحى لانه مجرد الخبر
0: انه تربية الماشي,
1: تربية الماشي مجرد انه الناس تفهم انه الوزارة تشتغل وانه الاعداد السنة باش يكون بكميات موجود. كافية وبالتالي تحكم في الاسعار هذا باش ينعكس بصفة آلية حتى على اسعار اللحم في الأسواق. ما عادش نجم تاخذها ب 65 و 70 وناس تقول نجم يوصل 100 تدريجيا راو ساعات خبر على خبر يطلع معناها سعر ويهبط سعر. إن شاء الله الأمور ماشية الاستقرار
0: ونسمع كل خبر. شكرا فيصل على هالجولة هذه, تحياتي ليك. في 38 دقيقة وإحنا متواصلين معكم بعد شوية معنا المندوب الجهوي للمرأة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر سن, نحكيه على حملة التوعية ضد الإدمان هذا الكله بعد ما نسمع النغمة هذه.

0: نبيل بوذينا معاه وصلنا ل 8:41 دقيقة وحنا متواصلين معاكم في منوعة أحلى صباح. قبل ما نختموها أكيد بعد شوية مع الدكتورة إيمان الفقيل إن باش نكونوا مع الحملات اللي تو وقتها وكل يوم وقتها في الحقيقة. الحملات هذه حملة التوعية والإحاطة والتأثير لشبابنا ضد الإدمان قافلة اليوم تكون موجودة في صفاقس. ناخذ التفاصيل عليها من إطار طبعا في إطار استضافة للسيد وليد العموري على الخط الهاتفي معايا مباشرة المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في صفاقس. تحياتي ليك سي وليد ومرحبا.
1: صباح النور مدام عائشة. صباح النور سادة المستمعين. مرحبا بكم.
0: مرحبا بك. إذا القافلة هو وقتها كل يوم يوم وضعك شوف في ظل ما هو صاير احنا في أمس الحاجة للإحاطة خاصة بالأخلاق متاع شبابنا ويافعينا ومراهقين بصفة عامة, والتأثير هذا مهم جدا ضد الإدمان.
1: بالضبط مدام عائشة, معناتها نشوفه في الواقع لشنو قاعد موجود معناتها اليوم في المجتمع متاعنا للأسف. معناتها دور كبير معناتها تحمله جميع الأطراف في الإطار هذايا, ومن منطلق هذا كان فهمت فكرة المبادرة الوطنية التشاركية لوقاية مخاطر المخدرات اللي بتصير بصفة تزامنية في مختلف ولايات الجمهورية. هذه في المرحلة الأولانية نتاعها بالأساس منها هي بالأساس قفلة صحية نفسية متنقلة توعوية تحت شعار صحتك أولا, تتضمن معناتها خدمات صحية واستشارات, دعم نفسي, استماع وتوجيه, توعية وتحسيس حول مخاطر المخدرات, وموجهة بالأساس هي للشباب للأطفال للأسرة متاحهم معناتها بصفة خاصة. هي عيادات دعم وإصغاء وتوجيه, وتخللها معناتها بعض حلقات النقاش معناتها للحوار والتفاعل بين الناس الكل بين الأطراف الكل. على الأقل خلينا معناتها نستفهم بكل سجي معناتها شنو الآفة هذه نتاع المخدرات وسبل وقاية منها. نشاطنا اليوم إن شاء الله باش يكون في دار الشباب طقطق بمشاركة بيع بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة اللي
0: موجودة
1: صحية
0: مختصين موجودين معنا. نعم
1: ولا موجودين معنا احنا باش على الأقل يتم استقطاب معناتها الأسر في إطار القافلة الصحية هذه, وممتهم معناتها نحكيو معها معناتها على باش يكون في القافلة هذه تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكر, نسبة أكسيد الكربون في الدم, والتمهيد الإقلاع عن التدخين, تقصي القلق والاكتئاب. دونك هذه مهم جدا. وعنا بطبيعة زيادة مع الديوان الوطني للأسر البشري باش يكون معناتها حوارات معناتها ولقاءات دعم نفسي واستماع وتوجيه مع مختصين نفسانيين. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتبيع تكون فعلا معنا في النشاط هذا, مندوبية التربية والأسرة, السويس, المحرس, مركز دفاع والإدماج الاجتماعي, لاتيه والأطفال المتنقل, التكوين المهني والتشغيل, تقريبا العديد معناتها من الهيكل تكون حاضرة في النشاط هذا. هو كل مرة إن شاء الله بشكون معناتها في احد الفضاءات ولا في احد الاحياء معناتها
0: سكنية
1: للكثيفه مخاطر المخدرات.
0: هو المهم في هذا انكم تمشيو لهم خاطر باش تستناو الشباب يجيكم صعيب,
1: مش
0: تقولوا اجا باش نوعيك صعيب ياسر, هو مدمن ولا غيره معناتها, اما كيش تمشي له ربما تلقى النتيجه وربما تلقى التفاعل. هذا هو المطلوب يعني.
1: هو بالضبط هو هذا هو معناتها احنا الشباب الكل معناتها في كل معناتها ولايه صفاقس ان شاء الله معناتها نتنقلوا كل مره في فضاء معناتها معين.
0: نعم.
1: ويتم الحوار والنقاش والتوعيه والتحسيس لمزيد التوقي, وخاصه حتى الاسر زاد الاولياء عندهم دور كبير في تاطير ومرافقه اطفال.
0: صحيح صحيح
1: شبين.
0: قد ما نعملوا شويه سي وليد
1: قد ما نعملوا شويه هذاك علاش معناتها في كل ما يكون فما مناسبه معناتها ولا حتى في انشطتنا معناتها التربويه واللي تصير معناتها في مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية, دونك يلزم يكون حاضر التوعي بمخاطر المخدرات وغيرها وسلوكيات بصفة عامة
0: محفوفة بالمخاطر.
1: هذا خاطر قاعد نشوفه في حاجات معناتها ما تخرج معناتها على المجتمع التونسي. إن شاء الله بتكاثف جهود الجميع معناتها على الأقل نقص شوية من حدة التأثيرات الظواهر هذية, ونتعاونوا الناس الكل للتوعية والتحسيس والتأثير والمرافقة وغيره.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم, وإن شاء الله النتيجة تكون ذات جدوى, خاصة القافلات هذه على الأقل نلقاو النتائج إن شاء الله تظهر حتى مشتوى تظهر من بعد على الأقل في المجتمع التونسي اللي قاعد تنخر فيه في الحق معناتها الانهيار الأخلاقي ربما اللي وصلنا له, إلا العمليات الإجرامية اللي قاعدين نشوفوا فيها ونسمعوا فيها بالحق تخلي الإنسان يقول وين وصل معناتها, وين وصلنا بالمجتمع هذا هو اللي نجمه نحاربوه بهالرسائل هذه وبالحملات هذه وبتكثيف خاصة الأنشطة كما قلنا اللي هي توعوية توعويه وتحسيسيه لشبابنا. شكرا سي وليد العموري، بارك الله فيك، مندوب الجهه والمراه والاسره والطفوله وكبار السن. شكرا لي، كنت معنا هذا الصباح واحنا مواصلين، مازالوا شويه وقت مش برشا في عمر المنوعه، باش ناخذوا رساله تفاؤل وامل تسوقها لنا بعد شويه دكتوره ايمان الفقي، نسموها في قصتها بعد شويه. تفضل سمير.
2: كنت ليلة تموت عليا تتمنى غزرة عينيا

0: ونختموها ديما كما استنستوا من الأسبوع الماضي، نختموها بحكاية أمل، بحكاية فرحة، بحكاية تفاؤل، بحكاية إصرار على الحياة. لأنه مهما كانت الظروف، ساعات الإنسان يكون أقوى، ويكون ساعات يقول لك لا الظروف ظروف، لا في بعض الأحيان إرادة الإنسان تكون أقوى، وربي ينفخ نقول إحنا في الصورة وفي شخصيته وفي طبيعته يخليها أقوى من الظروف هذه. لأنه برغم المرض، برغم التعب، برغم الأزمات العائلية، برغم ربما الحياة اللي ساعات كما قلت لكم مقبلة ما فيهاش كلها مفروشة ورود، لازم فما تعثرات في الحياة هذه، فما إصرار يكون يغلب أكثر. هذه حكاية إيمان أو الدكتورة إيمان اللي تحصلت مؤخرا على دكتورة ولقب الدكتورة في القانون العام بملاحظة مشرف جدا. حكاية إيمان اللي قالت الحلم ما يكونش حلمنا وحدنا، يكون أمانة نحملوها في قلوبنا ونمشي بها مهما كان الطريق طويل وثقيل. حكاية إيمان بنت اختارت تحمل حلم بها وتحوله من أمنية إلى حقيقة. سنوات من الإصرار والعزيمة والتعب برغم المرض ومسؤوليات ما وقفتهاش باش تواصل في الحلم متاعها، أصبحت دكتورة في القانون وحققت الحلم اللي كان بها يستناه واللي حسوه برشا ناس معاها صعيب المنال. إيمان نستحضروا اليوم معاها في كلمات هالحلم هذا اللي تحقق مؤخرا واللي أكيد الفرح ما يصحش نتعبر عليه. صباح الخير يا دكتورة، مرحبا.
1: صباح النور سيدة عائشة،
0: مرحبا بيك وألف مبروك، ولو متأخر أما تستاهل ديما التحية والتهنية. ألف مبروك.
1: ألف شكر، ربي فضلك ربي خليك عايشك.
0: إصرارك كبير برشا يا إيمان وعزيمتك أقوى.
1: العفو، تلك هي شهادة كل محيطي للأمانة، ولكني أنا كنت أثير على أنه واجب ويجب أن يفعل، ولأواصل حملا الرسالة والأمانة.
0: بعد ما كملت ربما ولو أنه مسيرة أخرى تستنى فيك، يعني ديما الإنسان يوصل لمستوى يحب يكمل ما بعده، حسيت أنك هذه إيمان تجم توصل وتحقق الأمنية متاحة وحلم بها.
1: صحيح، أي إنسان له العزيمة ولو قوة التحدي يستطيع أن ينال مناله. وأنا اليوم لن أتحدث عن النجاح كشيء سهل أو يسير، بل سأتحدث عن شيء أعرفه جيدا وهو النهوض بعد السقوط. نعم، قبل الصعود في درجة سلم النجاح مررت بظروف لم تكن سهلة، واجهت عدة عوائق، ولكن خفف علي ذلك كل محيطي ومن ضمنهم أبي ومؤطري بسامي كراي، الذي كلما هممت أن أستسلم أو أن أفلت ذلك الخيط الذي يحمل الأمل والأمال إلا وسندني من جديد. لذلك لا أروي القصة لأقول أنني أقوى من الجميع، لا، أنا فقط كنت أملك شيئا بسيطا جدا، وهو الإصرار والرغبة في عدم الاستسلام للضعف أو للظروف.
0: للظروف، جميل. أنا أقول هنيئا لك مرة أخرى، وخاصة بالإصرار اللي موجود في داخلك وبالعزيمة الكبيرة اللي عندك. وانت تقول من الكلمات ربما تشبت بها دائما، تقول الفرق بين العادي والناجح هو القدرة على تأجيل الإشباع، يؤجل الراحة والرغبات والرفاه وحتى رضا الآخرين لصالح تحقيق الهدف. مهم جدا أنك كل شيء مؤجل حتى تحقق الهدف متاعك، وهذا جميل جدا فيك وجميل في حياتك. حنا نتمنى لك التوفيق، مزيد من التوفيق، لأنك وصلت مرحلة مهمة جدا، أنه إنسان يتحصل على شهادة الدكتوراه بمرحلة مشرف جدا من الأساتذة الكل المحيطين به والمؤطرين، برغم كل العراقيل والصعوبات اللي اجتازها في حياته. مهم جدا أن يوصل للبر الأمان، وما زال قدامك برشا أهداف يا إيمان.
1: وهو كذلك بالنسبة إلي لم يكن هذا كما نقول نهاية الطريق، بل هو بدايته في الحقيقة.
0: صحة، بداية جديدة كل يوم عندك، كما نقولوا احنا. ذاك علاش حبينا الرساله نختموا بها، لانه الانسان ديما نقولوا راه كل يوم راه منحه من الله وهديه من الله، حاول انك تستثمرها.
1: نستطيع ان نكتب قصه جديده كذلك.
0: ربي قدرنا وتكون جميله ويكون فيها برشا خير، هذا هو الأساس.
1: أكيد.
0: شكرا للدكتورة إيمان لفقي دكتورة القانون، حظيناها كمثال ربما في الأسرار والعزيمة اللي تملكها باش تاخذ الدكتورة بعد مدة. حاب نحييك يا دكتورة ونحيي كل أساتذتك، ونختم بالقولة اللي أنت زادت برتاجيها ساعات، إلى أن ترى النتيجة بعينيك لا تخبر أحدا، إلى أن يصبح واقعا احتفظ به لنفسك، ليس كل ما تبدأه يحتاج إعلان. حاولوا، أي مهم جدا هذا، خاطر احنا كل شيء نقولوه، ها كل شيء نهبطوه، كل شيء ندونوه، والفيسبوك ما شاء الله عليه معناتها صورة معناتها مشبعة، خلينا نقول بكل الأخبار والأسرار. تحياتي ليك دكتورة إيمان، هكا نختم معاك اللقاء هذه من منوعة أحلى صباح. شكرا ليك من خلال كل إطارات كلية الحقوق، نحييوهم كل أساتذتنا في كلية الحقوق، نحييكم ونحيي كل طبعا الأسرة التربوية اللي توا يسمعوا فينا واللي التحقوا بنا في منوعة أحلى صباح. شكرا للمستمعين الكل الأوفياء اللي تفعلوا معنا، زاد موجود على صفحتنا معذرة منهم ما جاوبناهمش وما كلمناهمش مباشر، أكيد التحية توصل لهم الكل. شكرا سمير كان معنا في الإخراج الفني، تحياتي للجميع. بعد شوية ريما معكم في الكلمة ليك، وإحنا ديما نور معكم موعد نهار الثلاث، إلى أن نلتقي ديما إن شاء الله نلقاكم في خير وفي صحة. ومش أقولكم محمد جبالي اسمك هكا محلاه
2: أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم. تختتم اليوم في صفاقس دورات تكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة فلاحين من معتمديات العمرة وجبنيانة والحنشة وعقارب ومنزل شاكر بتنظيم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بلجيا، الذي أكد رئيسه محمد الهادي شلاغو للأخبار العمل على برمجة دورة جديدة في المجال نظرا للطلب المتزايد عليها من قبل الفلاحين في عموم مناطق الولاية. في صفاقس أيضا تتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابعة لمعتمدية المحرس تتواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولاية الإقليم الرابع، وتخصص الفحوصات اليوم لحجيج الحنشة وقرقنة، وتشمل الخميس القادم حجيج عقارب ومنزل شاكر. في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بشكل متزامن في كل الولايات، بهدف تعزيز وعي الشباب بمخاطر المخدرات ودعم قدرات الأسرة في الوقاية المبكرة من هذه الآفة. في المجال الصحي أيضا تنطلق اليوم بتونس التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطبع عن بعد لتبادل الخبرات وبناء شراكات حول مستقبل الصحة الرقمية والطبع عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. في العالم، اختالت قوة الاحتلال قائد لواء الشمال في كتائب القسام في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم، فيما اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن نخفير الحمر حرم الإبراهيمي في الخليل، تزامنا مع مواصلة عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام أحد الأعياد اليهودية. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقديم واشنطن عرضا يتضمن تخفيف العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل الحصول على تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي لطهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكار.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش. الجمعة هذه ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

صباح الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. الكلمة لكم أنتم مستمعينا وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاقس اللي يسأل على التوقيت. توا 9:06 على موجتنا، برنامج خدمتي يوفر لكم فرصة الحصول على المكالمات. أيضا معنا باش توصلوا أصواتكم لإيصال مشاغلكم للناس وللجهات المعنية 74-240-262 أرقامنا الهاتفية. تلقاو فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات، تلقاو سمير تقطق على الكونسولات يستقبل بمحبة كبيرة المكالمات هذه، يسرى الغربي في تأمين التصوير الرقمي على صفحتنا الرسمية على موقعنا الرسمي www.radiosfax.tn. مرحبا بكم الناس الكل بتفاعلاتكم، تلقاو الفيش الخاصة ببرنامج الكلمة ليك لإيصال أصواتكم زيادة على الصفحة. مرحبا بكم، هذا صوت صديقتكم ريم بوعسيدة ويلي في عدد وتقديم اللقاء هذايا. كما العادة البداية باش تكون بفقرة التكوين المهني، واليوم معنا المركز القطاعي للجلود والأحذية بساقيت الزيت. معنا مدير المركز بعد شوية إن شاء الله يخلط للستوديو سي حمدي قدارة. تحياتنا لكل الناس اللي تبع فينا الأخبار اللي ما تسرش، الأخبار اللي هكا ما نحبوهاش الإيقاعات. برشا أخبارات في الحقيقة أمس واليوم، وأخبار قضية الرأي العام لبنية يقين إن شاء الله ربي ظهر حقها إن شاء الله، أيضا كيف كيف حق السي حمادي الله يرحمه اللي في قوة بعد 6 أشهر لكن للأسف مقتول ومدفون. ربي ظهر حق الناس الكل، هذيك علاش اللي باش نبدأ النغمة هذه، ربي فرجها المولى وإحنا معاكم بالصوت والصورة ديما على موجات إذاعة صفاقس.

0: التسعة و13 دقيقة على موجاتنا يفرجها المولى وإن شاء الله لباس، وديما احنا نتفائلوا بالخير وإن شاء الله نلقاو الخير هذية في الناس وفي البلاد وفي كل اللي نعملوا فيهم الخير، لأنه بالحق وقت خايب برشا الفترة هذية. الناس اللي تحكي على المشاغل والمشاكل اللي كنت أشرت لها قبل النغم، إن شاء الله ربي يقدر الخير وربي إن شاء الله يفرجها المولى. هذيك النغمة هيك علاش خليناها اليوم في بداية اللقاء معكم ضمن برنامج الكلمة ليك. قلت ديما نهار ثلاثة في الموعد هذي الجديد منذ انطلاقة البرمجة الخريفية، الكلمة ليك مع التكوين المهني نهار ثلاثة. واليوم عندنا المركز القطاعي للجلود والأحذية، وقفتنا الأولى مع التكوين المهني. سي حمدي قدارة مدير المركز يحضر بحضرنا. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي حمدي.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. شنو تشدينا في الثنية؟ لومبوتياج حركية غير عادية في الثنية
1: بالأنصل هوني فريمو معتها لومبوتياج كبيرة برشا.
0: وقتش شديت الثنية؟
1: 8 درجين.
0: ساعة بالمنجيلة، ساعة بالمنجيلة بيش خلطنا للاستوديو. مرحبا بك إذا سي حمدي.
1: شكرا.
0: عودة تكوينية موفقة إن شاء الله.
1: بفضلك عايش أختي، الحمد لله السنة كانت معناتها عودة تكوينية موفقة
0: والحمد لله. عنا قديش
1: مزيد معناتها من
0: لديسات
1: هي انطلق التكوين
0: عنا 12 يوم. نعم
1: نهار 12 يوم تقريبا توا من التكوين. شهدت السنة معناتها إقبال كبير برشا برشا برشا من قبل طالبي التكوين. وفقنا ربي أنه ناخذوا معناتها قدر الإمكان معناتها من مواقع التكوين باش معناتها ما نخليوش الشباب معناتها في فراغ.
0: والحمد لله. هت في البداية فماشي جديد في المركز هذا، فماشي اختصاصات جديدة مع نتعرف أكيد على مجمل الاختصاصات اللي مستنسين بها في مركز الجلود والأحذية بساقة الزيت.
1: بطبيعة السنة عنا جديد وجديد جديد، معناتها عنا زوز اختصاصات. واحد معناتها في إطار تدعيم معناتها مراكز تكوين مهني معناتها باختصاصات موجودة لكن باش نفرعوها في المراكز اللي هو تقني في أنظمة السلامة، تكنيسيان دو سيستيم دو سيكوريتي. كي نقولوا تقني في أنظمة السلامة نحكيوا على البناءات بحكم أنه معناتها تابع قطاع معناتها الكهرباء. الاختصاص هذا حديث جدا ومتطور معناتها اللي يجي يتكون فيه باش يقرا على لي كاميرات سورفيونس، الانتروزيون، الانسوندي، الدوموتيك. معناتها اختصاص حديث ومواكب للعصر معناتها، فهمت؟
0: ممتاز جدا. بدا في الدوره هذه،
1: بدا في دوره سبتمبر، بدينا بمجموعه.
0: المستوى التعليمي،
1: مستوى التعليمي سنة ثانية ثانوي منهات معناتها إلى حدود سنة رابعة معناتها منهات
0: بكالوريا
1: منهات. بالنسبة للاختصاص الثاني وهو معناتها ضمن أحداث 6 اختصاصات جديدة.

0: إذا في الوكالة التونسية لتكوين المهني معناتها توا صناع معناتها هذوما الاختصاصات نتلقوا في دورة سبتمبر خريف معناتها كي نقولوا دورة سبتمبر نوفمبر يعني خريف 26 اللي هو تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية.
1: وهذه اللي حاجة مهمة برشا
0: بيان سور احنا توا نشوفوا انه فما ايفوليسيون معناتها في في المارشي نتاع الانرجي في معناتها سوق الطاقات
1: نعم.
0: المتجددة والى اخره ولهذا الغرض معناتها الوكالة التونسية لتكوين مهني ساعات باش تبعث اختصاص في مستوى مؤهل تقني سامي اللي هو اسمه
1: لان حاب نركز عليه المستوى هذا الجديد اللي هو في المركز لقطاع الجلود والاحذيه. راهو ما حناش نحكيو كان على جلود واحذيه تسمعوا
0: هو
1: مجال جديد
0: المركز المركز شهد نقله نوعيه المركز
1: انتظار تغيير التسميه
0: انتظار تغيير التسميه
1: نعم.
0: المركز اسمه المركز القطاعي للجلود والأحذية سكت الزيت وقع إنشاؤه خصيصا لقطاع الجلود والأحذية في سنة 2002 لكن القطاع شهد عزوف معناتها من طالب التكوين انطلاقا من سنة 2005-2006 اللي خلانا نفكروا أنه نبعثوا في المركز اختصاص
1: خلق مواطن أخرى واختصاصات جديدة
0: أخرى
1: تتماشى مع حاجيات العصر
0: وحاجيات المؤسسات الاقتصادية خاطر احنا نخدموا مع المؤسسات الاقتصادية
1: سوق الشغل شو هو المطلوب
0: سوق الشغل ألور وقع إنشاء معناتها مش نذكرهم الاختصاصات الموجودة في المركز الكل وقع إنشاء زوز اختصاصات في في قطاع كهرباء البناء اللي هما شهادة مهارة مساعد مركب في كهرباء البناء اللي مستوى معناتها الالتحاق بها سنة سابعة منهات ولا سنة ثامنة أساسي والاختصاص الثاني اللي هو مركب في كهرباء البناء اللي هو معناتها الطالب التكوين يكون عنده مستوى سنة تاسعة منهات
1: هذا بدينا فيه في الدورة هذه
0: لا هذوما موجودين في السنتر من 2007
1: أوكي.
0: بعد وقع احداث اختصاص اخر اللي هو مغلف اثاث مغلف اثاث اللي المستوى معناتها التعليمي سنة تسعة منهات فما فوق في 2018 وقع بعض اختصاص اخر اللي هو بيع قابض مرفف فوندوس كاسيري تالاجيست تزامنا مع انطلاق معناتها فضاء تجاري كبير برشا اللي هو يطلب منا برشا يد عاملة انشأنا الاختصاص هذايا ومن شروط الترشح ليه اللي هو يلزم يكون معناتها عنده سنة تسعة منهات
1: نعم
0: وفي في الإطار معناتها متاع كما نقولوا الديفلوبمون معناتها تطوير المركز وقع تدعيم وصناب لزوز اختصاصات اللي كنت نحكي لك عليهم اللي هو التقني في أنظمة السلامة وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية.
1: أنظمة السلامة شنو بمعنى شنو؟
0: بمعنى ريت احنا اليوم كنا
1: سلامة المعلوماتية سلامة المرورية
0: سلامة البناءات
1: ايوه سلامة البناءات نعم
0: احنا معناتها في اطار العصرنا نتاع وتحديث معناتها قطاع البناء وليت الكسوة معناتها الدار معناتها المسكن ولا المؤسسه ولا
1: البنيه اي بنيه
0: تجاري ولا اللي هو لازم برشا حوايج نتاع سلامه نبداو من السيستيم دالارم للي كاميرات سورفيونس للاليات معناتها الاطفاء الحريق
1: للشوفاج
0: للاكسي للشوفاج لكل شيء
1: كليماتيزاسيون
0: اي الور الويكالة التونسية بيان سور ديما معناتها تواكب وتتفاعل معناتها مع سوق الشغل وقع احداث الاختصاص هذايا اللي المتربص مش يشوف فيه كما قلت لك كل ما يتعلق كل ما يتعلق بسلامة البنايات وأمن المستعملين معناتها هذا هو الاختصاص فهمت هو اختصاص واحد بالحق وإحنا وقت خدمنا عليه معناتها قينا معناتها تشجيع من المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسهم معناتها لوتيكا
1: خذينا جروب الاول في زوز اختصاصات هذوما
0: جروب في
1: انطلقوا ولا ما انطلقوش
0: نهار 17 ديسمبر
1: ممتاز
0: ولقينا عليهم معناتها قبال كثيف من طالبي التكوين
1: قديش خذينا
0: 20
1: شويه قديش عندنا في اللي زادتهم؟
0: شوف ايجا نقول احنا كي نقولوا باش تنطلق مع تكوين في مركز تكوين مهني في اختصاص جديد راهو ما نجمش ننطلق بثلاثة أربعة مجموعات فهمت، لكن في الدورات القادمة معناتها كيما نقولوا دورة نجمو. احنا بصفة استثنائية الوكالة التونسية للتكوين المهني فكرت باش تحاول تستقطب جميع طالبي التكوين، معناتها باش نوسعوا في القاعدة نتاع المتكونين. الور العام ولات فيه أربع دورات معاش دورتين، كنا قبل نعتمد دورة سبتمبر ودورة فيفري. بالنسبة للسنة ولات فما اسمها دورة الخريف اللي هي سبتمبر نوفمبر ودورة الربيع اللي هي فيفري وأفريل، معناتها زدنا على العادي زدنا زوز دورات. هذا الكل باش نحاولوا نلبيو قدر الإمكان معناتها رغبات معناتها طالبي التكوين فهمت. اذا كان انطلقنا في سبتمبر مجموعه راهو في فيفري مش يكونوا ان شاء الله مجموعتين ولا حتى ثلاثه معناتها احنا واحنا ومعناتها مش يطلبوا معناتها كيما نقولوا
1: نحب نقف شويه على اربع دورات. قلت لي دوره سبتمبر ونوفمبر هكا ولا
0: سبتمبر ونوفمبر
1: معناها توا اللي يسمع فينا ويحب يلتحق بالاختصاصات الجديده اللي كنت تذكر فيه منتي تاع الانظمه الشمسيه والسلامه نتاع البنايات سلامه البنايات نجموا نلحقوا توا نجموا نسجلوا فما سيت نلقاوه محلول نتاع تي اف بي بوينت اي نتاع الوكاله والا لا؟
0: هو شوف في الوقت الحالي تقريبا مغلب الاختصاصات مسكرة بحكم انه وصلت معناتها
1: السقف نتاعها
0: اكثر من السقف نتاعها. احنا كي نقولوا اختصاص باش ناخذ فيه 20 ويجيوك 130 مطلب الور تتسكر فورسيمون معناتها
1: الدوره الثانيه ناخذوهم ناخذوا اللي في الليست داتونت ولا مشين؟
0: لا هو في كل دوره يزمو يعاود يترجح في كل دورة يكون عنده الكونت متاعه بيان سور هذاك يتعمل مرة
1: يسجل في الموقع
0: سجل في الموقع يولي عنده لوجين مود باس في كل دورة يعاود يترشح فيها خاطر ما نجموش نرشحوا له للدورة اللي قبلها.
1: هذا معناها توا اللي في قائمة الانتظار مش بشرطي مش ناخذه راهو يعاود
0: يترشح مش بشرطي يعاود كي تحل دورة أخرى
1: يعمل ميزاجور
0: فهمت يعمل ميزاجور يلقى روحه موجود
1: وقتاش تحل الدورة الجاية؟ الدورة
0: هي دورة نوفمبر محلولة تو
1: اي تو معناها نجم يسجل توا
0: محلولة نجم يسجل كما قلت لك مش في الاختصاص تقول خاطر فما ناس كي قات دورة سبتمبر تعبيت تعديو اوتوماتيكمون دورة نوفمبر الور دورة نوفمبر
1: تعبيت دورة نوفمبر
0: اي فيها في الوقت الحالي معناتها الرومبليساج نتاعها جست ينتظروا معناتها كيما نقولوا اعداد ملفات ويلتحقوا بمواقع التكوين نتاعهم.
1: وكيفاش يتم القبول سي حمدي؟
0: والله
1: شنو شروط القبول؟
0: شوف شروط القبول احنا كي نلقاو نعملوا مناظره معناتها اللي صبوا مطالبهم عبر الموقع نعيطوا لهم للتناظر معناتها فهمت كيفاش نحضروا معناتها ايفالياسيون فهمت ونعملوا له معناتها مناظره تيست ايكري واورال وتصير سكورينج معناتها سكورينج والكل معناتها اللي اجدر واللي والاقوى معناتها ماشي
1: الاقرب
0: الاقرب
1: للمعطيات المطلوبه
0: يحظى معناتها بموقع تكوين هذاك هو معناتها
1: هذا هو هذوما بالنسبه للاختصاصات الجديده.
0: بالنسبه للاختصاصات الجديده السنه في شهر اوت عملنا مناظره معناتها باش يلتحقوا في مستوى مؤهل تقني مهني معناتها تقني في انظمه السلامه وعملنا المناظره لحاملي شهاده البكالوريا باش يلتحقوا في مستوى تقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه.
1: وعلى اثر خذينا 20 في الاختصاص هذا و20
0: في الاختصاص
1: الثاني وبداوا في عمليه التكوين نتاعهم. قداش نقراو من نهار في الاسبوع؟
0: نقراو 5 ايام في الاسبوع
1: توقيت واحد
0: توقيت من 8 ل 5 بالطبيعه معناتها عندنا مطعم في السونتر معناتها ما يستحقش استاجير باش يخرج يفطر برا يفطر في السونتر يقعد في السونتر يكمل التكوين نتاعو بتيتر ما 3 احنا والجدول الاوقات ما 3 ل 5
1: تكوين، معلوم التكوين،
0: معلوم التكوين هو اللي غالي برشا وقتي، معناتها نعطيك شهادة مهارة 10000.
1: أكيد راه معلوم رمزي سي حمدي هنا يفضلك عليكم.
0: شهادة مهارة 10000، شهادة كفاءة مهنية 15 دينار
1: على عام كامل، راه
0: بيان سور نحكي عام
1: مش في الشهر، مؤهل مش في الجمعة.
0: مؤهل تقني مهني 20 دينار العام، ومؤهل تقني سامي 30 دينار العام.
1: وسعر رمزي زيادة للمطعم والمبيت
0: بالنسبة للنصف إقامة، معناتها جست حد الفطور ب10000 الشهر، وإقامة كاملة معناتها إقامة بالمبيت وفطور وفطور الصباح وعشاء ب20 دينار الشهر.
1: الشهر هذا هو معناها إذا كان جاينا من مناطق بعيدة، قديش يلزم البعد ما بين المركز والإقامة باش نوافقوا على المبيت؟
0: القانون يقول أنه 30 كيلومتر، معناتها
1: بعيد 30
0: كيلومتر على مركز الولاية باش نجموا ناخذوا في المبيت.
1: هذا هو. قديش طاقة الاستيعاب؟
0: طاقة الاستيعاب 280 إناث وذكور
1: للمبيت كامل.
0: المبيت كامل
1: ده. قديش نسبة الإناث المشاركة في الأثناء تقريبا في المركز؟
0: في المركز نسبة الإناث 30-35%.
1: بقية كلها في
0: بقية كلها بحكم انه القطاعات معناتها شوف
1: اقرب شوية لل
0: معناتها كي نقولوا قطاع الكهرباء مالقرير فما عنا في وقت ما تعديت بنية وكملت وخذت دبلومة في الإلكتريستي وتوا تخدم في الإلكتريستي.
1: لا هذه لازمنا نفرحوا بها.
0: ليلة الله معناتها بحكم انه
1: القطاعات عنا ريكوردوني متاحة
0: بيان سور بحكم انه القطاع معناتها القطاعات اللي عندنا ذكوريه اكثر، معناتها فهمت مثلا كي يقولوا الكتريستي باتيمون مغلب المترشحين ولا 100% من المترشحين يكونوا ذكور، لكن بالنسبه للاختصاص الاخر اللي هو باع قابض مرفف مغلب المترشحين نتاعو اناث.
1: واضح به. ربما نستحقوا تليفون المركز، كيفاش نجمو نتواصلوا معاكم ناخذ المعلومة أكثر إذا كان فاتتنا المعلومة؟
0: بطبيعة نمر المركز 74 860 حافظ بالفرنسي 74 860 690
1: 68 690.
0: ولا صفحتنا الرسمية مع تصانتر كوير شوسور سفاكس
1: بالفرنسية
0: بالفرنسية. مع هذا عنا مع رقم هاتف جوال موضوع على ذمة كافة مع من يرغب في التكوين ولا يحب يستفسر، ولا اللي هو 26 860 693.
1: نعم. مدة الدراسة تكون عامينة ولا عام؟
0: انتي والمستوى مثلا شهادة مهارة مدة التكوين متاحة سنة.
1: شهادة مهارة للي مستوى
0: سابعة وثامنة.
1: شهادة
0: مهارة.
1: شهادة ثانية
0: شهادة ثانية اللي هي كفاءة مهنية
1: سنة تسعة أساسي منهات.
0: فما عام ونص فما العامين
1: حسب الاختصاص.
0: حسب الاختصاص. بالنسبة للمؤهل تقني مهني معناتها دوزيام اني فما فوق حتى المستوى
1: ثانية ثانوي منهات
0: مستوى
1: نعم.
0: بكالوريا سنتين. وبالنسبة للمؤهل تقني سامي سنتين ونصف.
1: عامين ونصف بعد اللي عنده البكالوريا.
0: اللي عنده بكالوريا.
1: الاختصاصات اللي حامل البكالوريا فقط شنو ما؟
0: هو تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية.
1: هذا الاختصاص الجديد. هذا الجديد. وفما اقبال عليه بالبيت
0: بطبيعة،
1: لانه تو هذا سوق الشغل،
0: هذاك سوق الشغل طالب. معناتها احنا كي تمشي تشوف معناتها تقرا على معناتها الترانسفورماسيون الانرجيتيك معناتها والتمشي نتاع الدوله في المجال هذايا الانتقال الطاقي، تفهم انه عندنا بزوان تاع يتعامله كبيره وبالاخص معناتها تقني سامي. معناتها فهمت كيفاش اللي هو
1: معناها اللي يتخرج من عندكم يولي ينجم يبعث مشروع ولا يخدم مع شركات اللي تركب لي بانو سولير وكل.
0: شوف احنا بالنسبه لنا احنا في التكوين المهني اي مستوى من سنه سابعه منهيت حتى الحامل شهاده البكالوريا اي واحد راهو عنده الحق في الانتساب للحساب الخاص، وزاده معناتها تدعيما لذلك باش يقع انشاء فضاء معناتها للمتكون المبادر. عندنا معناتها صناعة تحت اشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل معناتها بقيادة السيد الوزير. النسخة الأولى انطلقت العام اللي فات معناتها في شهر مارس 2026، اللي حامل فكرة مشروع الكل. عملنا لهم لي فورماسيون نيسيسير الكل باش اثرناهم وبلورنا معناتها هيك افكار المشاريع باش تولي ماك تعرف فكره مشروع أكيد. يزمها تولي في الاخر ان دوسي بونكابل معناتها يزمها تكون مشفره فهمت كيفاش ولا. وعملنا معناتها التجربه الاولى اللي كانت بالحق معناتها مفخرة لوزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل وكانوا معنا زملائنا في التشغيل زادة معناتها التدعيم الشبيبة معناتها اللي عندها أفكار مشاريع وعملنا معناتها كومبيتيسيون كانت رائعة جدا وفما جوائز وفما جوائز تعطات
1: تحفيزية
0: لبعض
1: المشاريع
0: وفما زادة ذوما اللي حاملي أفكار المشاريع مش تتكفل معناتها الوزارة التكوين المهني والتشغيل باش تبعهم حتى لين ينتسبوا للحساب الخاص.
1: صحيح، معناها سؤالي هنا اللي حامل للشهادة اللي قلت عليها حول تركيب الأنظمة الشمسية ولا في السلامة ينجم ينتصب لفائدة الحساب الخاص
0: بتبيع.
1: ياخذ قرض ويبعث شركته الخاصة.
0: انت تعرف اليوم
1: الشهادة متاعو تخول له نعم.
0: انت اليوم تعرف اللي الدولة وفرت الآليات والاعتمادات معناتها وفرت الآليات والاعتمادات باش تشجع الحاملي شهادات كسوة شهادات التعليم العالي ولا شهادات التكوين المهني باش ينتصبوا للحساب الخاص وتوفر لهم معناتها التكوين اللازم والتأطير باش ينجموا يوصلوا لبر الأمان
1: إن شاء الله
0: وتصير الكرياسيون معناتها نتاع المؤسسات نتاعهم.
1: نعم، يوم المتكون عندكم نهار تاش 1 أكتوبر نهار الخميس هذا عندكم جو مزيان
0: إن شاء الله بحول الله. سنة نهار 1 أكتوبر يوم الخميس هذا باش نعملوا يوم المتكون الجديد باش نفرحوا بوليداتنا اللي جاوا جدد بيان سور ويقع معناتها ادماجهم مع اولادنا اللي ديجا هما توا دوزيام اني نقولوا فهمت في حفل بهيج باش نحاولوا معناتها نوفروا لهم مناخ ملائم باش نعملوا شويه العاب فكريه باش نعملوا
1: جميل نعم
0: معناتها نشاركوهم معنا خاطر احنا
1: كما كل مؤسسات الجامعيه تستقبل الطلبه في اجواء بهيجه وكل
0: يعطيك الصحه
1: حضر لهم الارضيه هكا النفسيه التحضير النفسي يدخلوا هكا للعام ان شاء الله يكون بنجاح وتفوق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يكون عام معناتها مليء بالنجاحات
1: ان شاء الله
0: للمراكز التكوين المهني الكل للاطار البيداغوجي الكل للاطارات الاداريه اللي نوجه لها تحيه اللي وقفوا وقفه صحيحة معناتها السنة على خاطر السنة زادة عن حاجة جديدة في الوكالة التونسية للتكوين المهني
1: نعم.
0: الوكالة ساعات للرقمنة رقمنا معناتها وبكل ما تعنيه الكلمة من المعاني معناتها عملت بلاتفورم للترسيم عملت بلاتفورم للترسيم معناتها في مراكز التكوين المهني عملت بلاتفورم أخرى للترسيم معناتها في المبيت عملت بلاتفورم للهندسة البيداغوجية اللي احنا توا نخدموا بها معناتها توسكي جداول الأوقات
1: ممتاز هذه أسرار النجاح
0: وفيها فضاء ومعناتها فما وقع خلق فضاء للمتكون باش المتكون معناتها يلقى جدول الاوقات نتاعو يتابع حضور نتاعو والغياب نتاعو يلقى النتائج نتاعو معناتها حينيا معناتها موجوده يطلب بها التطبيق هذيك معناتها الوثائق اللي داريه لازمه كل سواء شهاده حضور ولا شهاده ترسيم فهمت معناتها بالحق السنة معناتها شهدنا نقله نوعيه التجربه كانت مثمره جدا كما قلت لك معناتها نشكر الإطار البيداغوجي اللي سعى باش ينجح العملية هذه في مراكز التكوين المهني الكل
1: نعم.
0: سعينا باش بالحق معناتها كي قينا الفكرة وإلا المشروع معناتها يستحق أنه تتعب على خاطره تعبنا ووفقنا ربي الحمد لله
1: اليوم
0: معناتها
1: نعم.
0: اللي يدخل للتكوين المهني من قبل ما يدخل حتى يكمل الفورماسيون حتى بعد ما يكمل الفورماسيون يقعد معناتها الباركور نتاعو الكل هو يتبع فيه واحنا نتبعه فيه.
1: برافو، يعطيكم الصحه، كل التوفيق سي حمدي قداره. شكرا فيك. ليك
0: شكرا على تلبيه الدعوه. ان شاء الله اكون معناتها اعطيت اضافه.
1: اكيد اعطيت اضافه المستمعين. والناس اللي فاتتهم الحلقه والتدخل نتاعك يلقاوه على صفحتنا الرسميه. سي حمدي قداره مدير المركز القطاعي للجلود والاحذيه بساقي تزيد، شكرا على كل المعطيات والمعلومات الجديده الخاصه باختصاصات جديده بهذا المركز اللي بدأوا منذ أسبوعين تقريبا 12 يوم منذ انطلاقة السنة التكوينية الجديدة. ترجعوا على صفحتنا تلقاوا التسجيل هذا. شكرا لك مجددا سي حمدي.
0: شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة، وكما قلت لك إن شاء الله أكون الفائدة حصلت معنا
1: إن شاء الله. شكرا لك، نرجع احنا بالنغمة ونرجع معكم من جديد في الكلمة ليك.

0: 10 غير 3 على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. الكلمة لكم انتوما مستمعين ومستمعاتنا الكرام. بعد شوية ناخذ دفعة من المكالمات الهاتفية. قبلها عندي مجموعة من بلاغات الضياع، وسعيدة انه فما ناس الجمعة الفايتة سمعت اساميها وجيت تسلمت الاوراق نتاعها الضايعة، بطاقة التعريف ورخص السياقة اللي كانت موجودة، والحمد لله قاعدين نقصوا منها بشوية بشوية ويجيو اصحابها يستلموها، وهذه حاجة ما تنجم كان تفرحنا. مجموعة من بطاقة التعريف توا قدامي، زادة كيف كيف فما هنا بطاقة رمادية أمامي إن شاء الله يتسلمها صاحبها. هيت نبدأ بطاقات التعريف. وسيم الصبري، وسيم الصبري بطاقتك التعريف الوطنية موجودة لهنا يا وسيم. وسيم من طريق جابس كيلومتر 8 حسب العنوان اللي موجود في بطاقة التعريف. وسيم الصبري موجودة بطاقتك التعريف الوطنية لهنا. محمد الطرابلسي من نهج الطاهر حداد ساقية الزيت، كيف كيف بطاقتك التعريف موجودة لهنا. سي الطيب عميش، سي الطيب وين سكن في سيدي منصور كيلومتر 12 طريق سيدي منصور. الطيب عميش بطاقتك التعريف موجودة لهنا. محمد على شيحة، العنوان تلميذ بمعهد خاص شارع الهادي شاكر كيلومتر 7 عنوانه محمد على شيحة. كيف كيف بطاقة التعريف الوطنية موجودة لهنا. ريان نصري، ريان نصري وين العنوان في سيدي بوزيد، من سيدي بوزيد ريان نصري بطاقة التعريف الوطنية موجودة زادة كيف كيف في مكتب الاستقبال. ايه التونسي، ايه العنوان ساقية الدير، من ساقية الدير ايه التونسي، ايه بنت مراد بن عبد العزيز التونسي بطاقتك التعريف موجودة لهنا. وعلي القنوني، علي العنوان طريق تونس كيلومتر 2.5، علي القنوني بطاقتك التعريف الوطنية موجودة في مكتب الاستقبال. واخيرا شهادة التسجيل هذه بطاقة الرمادية باسم مختار لطفي كمون، مختار لطفي كمون شهادة تسجيل للسيارة متاعك، أجرة تاكسي، سيارة أجرة تاكسي موجودة لهنا باسم مختار لطفي كمون. هذوما بالنسبة للي موجودين لهنا. توا نمشي للبلاغات اللي انتم جيتوا سجلتوها. فما فرق ما بين اللي سجلته، فما فرق بين اللي موجود عندنا. اللي موجود عندنا قلت عليهم، توا البلاغات اللي انتم جيتوا سجلتهم هنا وشكرا على الثقة. احمد عرامي يقول وجدت حافظة اوراق باسم سيف الدين الفالحي من بير علي، حافظة اوراق سوداء اللون، يقول لقيتها ما خليناش الدات بالضبط التاريخ هنا، وقت اللي تجي وتسجلوا اي واحد يسمع فينا راه تجم تصير عليك وتجي تسجل. اذا كان حاجة ضاعت لك ولقيت حاجة تحب تبلغ عليها اعطينا التفاصيل، يوميش وطريق شنو، ماذا بينا نلقاو التفاصيل باش نسهلوا عملية ايجاد صاحبها. احمد يقول رقمه 44 418 564، اللي يلقى اوراق باسم سيف الدين الفالحي. سيف الدين الفالحي اذا كان ضيعت حافظة الاوراق نتاعك سوداء اللون وتسمع فينا، تنجم تتواصل مع احمد على 44 418 564. الطيب يقول زادة كيف كيف، الطيب دمق القى حافظة اوراق باسم علي القانوني. علي القانوني هذايا عنا بطاقة التعريف نتاعو لهنا، اي والاوراق نتاعو في طريق تونس يلقاها في زنق الطقطق. سي طيب دمق رقمه 20 456 693. باسم الجبلي ضيع بيسي اورديناتور في تاكسي في حقيبة سوداء مكان النزول حي البحري، ما خليش زيد الدات وقتاش تاريخ وقتاش ضيعه. الرقم متاعه سي باسم 21 667 593. ناجية العامري تقول وجدت مبلغ مالي بطاقة علاج في محضنة، في محطة لواج عفوا، في محطة لواج عقارب باسم علي عمري، علي العمري اللي ضيع بطاقة العلاج متاعه في محطة لواج عقارب باسمه نهار 19 سبتمبر. ناجية العمري ما خلت النشر الرقم متاعها، به ماهوش موجود عندي قدامي الرقم نتاعها. سناء سلامي ضيعت بطاقة تعريف في شارع 5 أوت نهار 26 أوت، هذه من 26 أوت، رقمها سناء 27 245 150. نمشي للمكالمات الهاتفية. معايا على الخط الهاتفي سي محمد. صباح النور يا سي محمد.
1: أهلا مستريم،
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا. الحمد لله. حاب توصل صوتك يا سي محمد، مرحبا بك.
1: والله حاب نوصل صوتي على أمي، هي ديجا دخلت معكم في البرنامج مع سعاد، حكيت على وضعيتها. شوف أختي،
0: حكيتي على وضعيتها وقتش حكيت لي سي محمد؟
1: دخلت معك جمعة اللي فاتت، فهمت البرنامج بتاعك
0: باهي، ربما مع الزملاء معايا تذكرنا بالوضعية.
1: باهي أختي ريم، أمي راهي عندها أمراض برشا في بدنها، ربي ابتلاها برشا أمراض.
0: لطف عليها.
1: خايبة، عندها أمراض، عندها مرض خبيث في الجمعة.
0: لطف عليها.
1: عندها تولي للماء في بدنها، وبدنها ولا يصنع في الماء برشا، خايفين عليها لا توصل هكا، يهم لها معناتها قلبها ويطلع لها القلب ورواريها.
0: لطف ان شاء الله باللطف.
1: لازم معناها عينيا، لازم اطباء يتلاهوا بها، لازم اطباء نتاع روماتيزم. اختي امي في حاله، امي صدقني والله العظيم قاس تموت، عرق ما دارك قدامي، وانا ما نجم نعمل حاجتين.
0: ان شاء الله باللطف.
1: امي معناها مقعده ما نجمش تمشي تبرشا للسبيطارات، ماهيش هناك انسانه تنجم تتكافح للسبيطارات. انا قايم بها، أنا نعمل اللي عليا، أنا قاست عمل اللي عليا، فما حوايج نجم نعملهم في السبيطار، فما حوايج لا. صدقني أختي ريم لازم إيكو، لازم برشا حوايج على سيرتو معناتها جريجمها، جريجمها لازم يتفقدوا خاطر تاعهم الغدد كله تاعهم، لازم من كل 6 شهور معناها إيكو وطبيب، وهذا كل ما نقدرش عليه أختي ريم.
0: أي هي لاباس توا بعد ما عملت العملية وكل الحمد لله؟
1: لا لاباس هي الحمد لله، لا الحمد لله، الحمد لله. ما لازم.
0: شنو هو المطلوب توا؟ شنو المطلوب سي محمد؟
1: مطلوب اختي معناتها يحب شكون يتكفلي بالحاله نتاع امي، راهي حاله صعيبه برشا اختي، تحب لها برشا مصاريف، وانا غير قادر اختي باش نعمل شيء هذا.
0: ما عندكش شكون يخدم في العائله؟ انت تخدم ولا
1: لا؟ ما نخدمش اختي.
0: عليه
1: والله يا اختي مريض، عندي مريض بالعصب.
0: لطف عليك، لطف. عندك اخواتك الوالد وين؟
1: ابويا ما في، ابويا
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: اختي كان عندي 3 اخوات.
0: ما فماش مدخول أختي خاص للعائله؟
1: عنا كانك الشهرية متاع 250 دينار العائلة معزة، فهمت؟ وهذيك ما تكفيش، راهي تحب لها برشا مصاريف اختي، شر الدواء ما فماش في السبيطار.
0: والمقر الإقامة كراء ولا
1: لا لا نملك ورثة، مرة ورثة أنا وأخواتي، فهمت؟ أختي ثم بالحق وضعيتي صعيبة برشا، أنا والله تعبت أختي، والله خم قديش مرة خم في الله حتى الانتحار والله.
0: لطف عليكم، لطف عليكم، هذه ما يدعوش الانتحار، شدة في ربي، فما فما ناس الخير، فما والحمد لله.
1: لا ما أنا نمشي دقيت، مشيت المعتمدية، مشيت الولاية، ما حتى واحد ما حب يسمعني أختي، حاشا البعض، ثم عبيت خاف ربي فيها يمكن يعملوا فيها في الخير، أما مشيت للدولة ما عاونتنيش أختي.
0: قل لي معناها أنت تطلب من الناس الخير أنهم يعاونوك في
1: أدوية
0: بشنو؟
1: أدوية عنده دواء، عندي برشا دويات ما قيتش منهم نحب نشريهم، عنده إيكو زاد على الجرجمة، لازم ينزل طبيب خاص باش يشوفها، يشوف لها الجرجمة، وبرشا أختي حتى عندها حتى الروماتيزم، الروماتيزم صدقني والله يديها معناها وسقيها وفات والله، قس الروماتيزم اعتباره مرض خبيث مو مرض بطيء.
0: لطف عليها، لطف بلطف عليها. عندكم الكرنية؟
1: عندنا الكرنية،
0: كرني الأبيض؟
1: أي كرني الأبيض.
0: اي تنجم تعالج بالمنظومه هذه العلاجيه المجانيه للمستشفيات العموميه؟ شويه وصعبين ونجموا نتعالجوا راهو، علاش نفكروا في كان في الحلول الخايبه؟
1: اختي والله العظيم ما عندها ما قيت بقوي، انا عايش انا وياها، وهي تعبه برشا اختي، راني انا مانيش نحكي معناتها تعبه، امي تعبه راهي قاسه تعالج، يا عبيد راهي امي قاسه تعالج.
0: ان شاء الله باللطف عليها، اهل الخير والناس اللي تسمع فينا. سي محمد تحب تخلي رقمه؟
1: اي نحط رقمي 23 735 748
0: 735 748 رقم سي محمد، إذا كان تحبوا تعاونوه. وصل صوته الكلمة ليه اليوم في برنامجنا، مرحبا بك سي محمد، إن شاء الله باللطف على الوالدة، إن شاء الله باللطف على الوالدة، ألف سلام عليها. به نكتفيه بالقدر هذا. فريد في استقبال المكالمات الهاتفية، من عرش إذا كان فما يقول لي مجموعة من المكالمات التوى ما هيش جاهزة، نسلم أكيد على الناس اللي تواصلت معنا على صفحتنا الرسمية، فما خلطة مكالمة ثانية. ألو صباح النور.
2: أروف أخير.
0: صباح الورد، مرحبا بك خوي العزيز.
2: وعليك الفضل عايش أختي، معنا بريك السويسي من عند تركيا، عايش أختي.
0: مرحبا بك سي بريك.
2: إذا توصف عندنا أمراض بالجملة والمستوصف نمشي بأوراقاتنا ما نجوش طابع ولو طابع.
0: نقص الأدوية في المستوصفات.
2: يخدم وطبيب يجي في الجمعة فرملية قاعدين مسكين مش عندهم يعملوا، قلت له يا بدي قال لي خويتي نصوروا ونبعثوا لهم ما يبعثولناش الدواء. معنا نمشي للدواء ما نجوش الدواء واحنا في حالة في حالة مغرب.
0: المستوصف؟
2: مستوصف عين تركية.
0: مستوصف عين تركية، من وقتش أزمة الأدوية هذه؟
2: توعدنا شهر واحنا نطبعوا فيهم الدواء ما فماش.
0: الدواء ما فماش، الدواء معناها فما حاجة معينة من الأدوية ولا أدوية الكل ما هوش موجودة؟
2: أدوية الكل،
0: أمراض مزمنة من قبيلة شنية؟ القلب؟
2: منها القلب ومنها الكلاوي ومنها الرواري ما نعرفش الواحد
0: لطفي
2: يا ربي. الأدوية الملقف الأدوية مشينا لقفلي ولا كذا اللي طابع لنا التبور
0: ده، معناها هنا نقص الأدوية في مستوصف عين تركيا.
2: مستوصف عين تركيا بيكسب شيء خويت بالله. مدير
0: الجهوية للصحة سي الشريف، نعم نداء ليه إن شاء الله سي حاتم كل أذين صاغية باش يوفروا الأدوية في مختلف مستوصفاتنا.
2: عين تركيا في أزمة كبيرة،
0: واضح.
2: الفرملين كلموهم أخوي ما عندهم حق، وكل موم يقول يا أخي أنا بعثنا طويل بجي بعثنا بعثنا بجي بعثنا الدواء ما بعثنا شيء.
0: واضح.
2: أنا عندهم حاجة بلا يزوز فرملية وطبيب يخدم ماي وما ثمش يكتب لك ورقة ويقول لك برا برا دبر راسك. الآن وين مش يدبر راسك؟ أمراض مزمنة وين مش يشم؟
0: واضح. نعم شكرا لك، نحاول نوصل للمشكلة هذه وكيد توصل لأصحاب الشأن. نمشي آخر مكالمة هاتفية. ألو صباح النور.
3: ألو عشيمة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك
3: عشيمة. مرحبا. عايشك. عايشك.
0: شكون معنا؟
3: أنا معك مروة.
0: مروة مرحبا بك يا مروة، تفضل.
3: يعيشك.
0: كلمة لي.
3: أنا عايشك، أنا نحب نوصل صوتي بربي.
0: تفضل.
3: أنا عندي الوالدة جريت عليها على الشؤون الاجتماعية متاعك الشهرية. جريت ما عندها عام الحكاية. مشيت لآخر مرة قالت لي دوسيك مازال يا مروة، قالت لي دوسي أمك مازال راهو تقبل. إيه كي تقبل كيفاش علاش ما خرجتوش؟ قالت لي اصبر وصلوا بالكم شوية. قداش شنو قاعد نوسع بالي يا مدام؟ أنا
0: ملف شنو اللي تحب تحضره يا مروة؟
3: الملف نتاع الشؤون الاجتماعية نتاعك الشهرية. أنا عندي أمي مريضة، عندي أمي مريضة وأمي أنا الوحيدة نصرف عليها، أنا الوحيدة، أنا بنية وحيدة عند أمي. أمي بويا مطلقية وأمي تاخذ في الشهرية 120 دينار. قولي 120 دينار إيش تعمل تو ترى؟ قولي
0: هاتشي.
3: أمي تو مريضة حتشي ما تعمل 120 دينار وأنا كادي يا راني. أنا نحب نوصل صوتي، مانيش قادر راني نوصل صوتي باش العباد تسخف عليه وتعاوني، لا أنا نحب نوصل صوتي. ماذا بيا أنا أمي تاخذها الشهرية، أمي بكلها عمليات، أمي بكلها كروشيات، كلها كروشيات معناها كلها كروشيت. امي توا مريضه في الدار، حكم عليها الطبيب قال لي لازمك تنزل للطبيب. ما هزيتهاش علاش؟ انا جهدي، انا ذاك جهدي، ذاك جهدي، وين نعمل مع امي؟ فهمتش حبيت نوصل
0: ان شاء الله.
3: انا ماذا بيا انا يسمعوني الناس، ماذا بيا؟
0: عندك رقم المطلب يا مروه؟
3: عندي رقم المطلب في الدار.
0: تو مش فوق منك
3: خاطر انا في الخدمه تو.
0: واضح واضح يا مروه.
3: شنو حاجه يخسروا عليك يا مدام سامحني. يا اخي انت عندك صغار. هي إيه عندها صغار؟ امي عندها بنيه. انا قديش مني انا مني كرا، مني مي، مني ذو. والله العظيم قسما عظما اللي نخسروا انا في الدواء على امي اكثر من نخسر فيه من انا ناكل بها على روحي. والله والقران.
0: الله يبارك لك في صحتك وفي مالك يا مروه، وان شاء الله المطلب يحظى بالقبول في القريب العاجل. اي
3: يا مدام. نعم. لا اسمعني انا. نعم. انا اليوم امي معها، انا اليوم امي معها بيغدو حي، انا مش معها.
0: انت معها ان شاء الله، مش كون دي معها
3: ان شاء الله. اي دي سيدي انا.
0: عندك الحق يا مروه، والله معاك على طول.
3: امي امي امي بكل عمليات، امي تسخف، امي ميده في الدار.
0: ان شاء الله باللطف عليها، وان شاء الله تلقى الاذين الصاغيه الناس اللي تسمع فينا والجهات المختصة إن شاء الله. أكيد راهو فما ملفات بالمئات أمثال دوسي الوالدة، ربي يبارك في عمرها وربي يفرج عليها، وانتي ربي إن شاء الله يجازيك كل خير وربي يفضلها لك ان شاء الله يا مروه.
3: يعيشك يا مدام، بارك الله فيك.
0: ربي معك يا مروه، شكرا لكم انتم الكل على حسن المتابعه والانتباه. شكرا. النغمه هذه توصلنا لموجز العاشره، بعد العاشره خلف الصوره مع زميلتي فاطمه مقني حتى للمنتصف النهار، من العاشره حتى نصف النهار. اجمل تحيات ريم طارق ويسرى، الى اللقاء.

0: مرحبا بكم. تتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس في ولاية صفاقس الفحوصات الطبية لأداء المترشحين لفرضة الحج الفحوصات الطبية لموسم 2027 من ولايات الأقليم الرابع. الفحوصات تخصص اليوم لحجيجي الحنشة وقرقنا وتشمل الخميس القادم حجيج عقارب ومنزل شاكر. أكدت وزارة الأسرة والطفولة والمرأة وكبار السن أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 عام التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي. ودعت الوزارة كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. تستعد تونس للمصادقة على ميثاق وطني للصحة الرقمية يوم الخميس الأول من أكتوبر، يتضمن توجيهات لتطوير الطب عن بعد وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديث أنظمة المعلومات الصحية وفق ما أورده البنك الدولي في مقال نشره كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني وأحمد مصطفى نداي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي حول مسار إصلاح المنظومة الصحية التونسية. وفي آخر التطورات عربيا وإقليميا، اقتحم الوزير الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير اليوم مئات المستوطنين الحرم المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة. نقلت وسائل أعلام رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فإن أي دولة لن تصدر نفطها. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش
3: على خاطركم.

0: صورة
1: صورة
2: صورة
3: خلف الصورة
2: خلف الصورة
3: خلف الصورة.
4: في زمن سبقت فيه الصورة الكلمة وأصبحت الخبر نفسه.
3: خلف الصورة
4: صور صنعت الحدث من تونس والعالم العربي والعالم.

0: خلف الصورة. الصورة خبر، ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة، تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: صباح الخير، صباح الصورة اللي وراها ألف حكاية. لو سار بكم في الحلقة الثالثة من خلف الصورة، معكم في الأعداد والتقديم فاطمة مقني القاضي، الإخراج الإذاعي معكم طارق بكور، ومعكم في الإخراج المرئي يسرى الغربي، وفي التنسيق في الجزء الأول معايا وسعيدة جدا طبعا نكون بعضنا الناس الكل ريم بوسيدة. من خلف الصورة باش نمشي مع بعضنا حتى لنص النهار، نحلو الصور نفهم الخلفيات ونفرزوا صحيح من غالت من الأخبار ولا صور. ونذكركم من الأول مسابقة الكليك اللي موجود على صفحة الإذاعة، ادخلوا اعملوا كليك على تصويرة الحلقة، اكتبوا تعليقكم على أكثر الصورة هذية اللي ذكرنا بتاريخ صفاقس، واليوم الصورة وين باش تاخذنا بالضبط. مع تحيتنا للصديق أشرف بوشحيمة اللي في كل أسبوع يتحفنا بصورة من زوايا التاريخ المعماري في صفاقس. اليوم نرجع بالصورة متاعنا للسوق المركزية من أجمل أسواق صفاقس اللي تبنيت على الطراز التعريبي اللي يجمع بين طرق البناء العربية الإسلامية وطرق البناء الأوروبية. سؤالنا اليوم، متى وقع افتتاح السوق المركزية؟ سنة 1892، 1954، 1933؟ ماكس كومنتير، ماكس بارتاج كما العادة. مرحبا بكم في متابعة خلف الصورة في الحلقة الثالثة، برشا متابعة معانا اليوم، ومرحبا بكم في المؤنسة، وخاصة أنكم تستفادوا من كل المعلومات اللي موجودة معانا في كل الفقرات اللي تعودتوا بها، وبعد ساعات ما فقرات جديدة نحاولوا ندخلوها معانا في تنويعات خلف الصورة. طارق بكور يهديكم أولى النغمات، ونمشي بعد بشوية لأولى الصور متاعنا.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. حقيقي أم ذكاء اصطناعي؟
1: العشر وحداش دقيقة، حقيقي ولا ذكاء صناعي؟ هذه أولى فقراتنا في الحلقة الثالثة من خلف الصورة. 29 سبتمبر 2026، مشيوا مباشرة للحنشة. نستقبل بعضنا النائب المحلي رفيق عمري. رفيق صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح الخيرات لكل ليكم والعاملين في مؤسسة إذاعتنا إذاعة صفاقس
1: وكل المستمعين
2: في كامل تراب الجمهورية عبر موجة الأثير.
1: يعيشك. حقيقي أم ذكاء اصطناعي؟ في زمن الذكاء الاصطناعي صورة واحدة ولا فيديو متاع ثواني ينجم يزرع الخوف في مدينة كاملة. الأيامات اللي فاتت انتشر فيديو يقول فيه لقاو كوبرا في أحد المدارس في الحنشة، والفيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: برنامج نتاع المندوبيه صفاق سنين. اما بدينا بالمرحله، بدات الاشغال من اول الصيف، وانت تعرف الناس كل تعرف ان المرمى مش في شهر ولا في شهرين مش تشوفها. هذا البدايه نتاع ثلاثه اقسام طيحوهم الكل، وان شاء الله في الثلاثي، بداية الثلاثي الثاني مش نتسلموهم الثلاثة الأقسام هذوما، ومش يولوا يقرأوا فيهم الصغيرات، ومش نعاودوا نطيحوا ثلاثة أخرين.
1: أيوة.
0: هي سيرة فيها تايها، يعني حاجة باهية ممتازة جدا، مش تبدل بلوك سانيتير ومش تبدل فيها كل شيء. بالنسبة للموضوع نتاع الحنش، الحنش هذا ما لقاوش في وسط الساحة، لقاوه في المربى
1: في وسط الأشغال نتاع الحظيرة.
0: واضح غالب نتاع الحظيرة، والحظيرة موجود فيها المدرسة، فيها عساس وفيها منظف، والحظيرة فيها ناس تخدم وأشغال غادي كتخدم. أنا كتصلت بطبيب بيطري موجود عندنا لهني في معتمدية الحنشة، قال لي مستحيل بها تكون هذيك تسكن عندنا، الخطر المناخ بتاعها ما يلوامناش، هي تحب الرملة وتحب السخان وتحب الوقت، هذيك جاية في في الماتريال، يا جايه في الرمله يا جايه في الماتريال اللي جاي نتاع المقاول، جاي خارجه غاديكا ولا
1: دخيله على المنطقه يعني،
0: اي خارجه عن المنطقه.
1: واضح.
0: والحمد لله يعني صارت، يعني ما فماش، طمنا الاهالي كله، طمنا التلامذه، ومن غدوه كي يعني بالاتصال برئيس المجلس المحلي نتاع الحنشه والسيد المعتمد والكاتب العام نتاع بلديه الحنشه والاولياء والسيد المدير نتاع المدرسه، صارت عمليه تنظيف ممتازه جدا.
1: واضح.
0: داخل المدرسه وخارج المدرسه والساحات نتاع المدرسه، مشكورين الاهالي منطقه الطهر، ما شاء الله حطوا اليد في اليد، وصارت العمليه ممتازه جدا. وبالنسبه للافعى صار قتلها وجاء الحرس وهزها، وصارت معاينه انها دخيله على المنطقه وخارجه من المنطقه، صار تهويل فيسبوكي وتهويل على شبكات التواصل، وربي يهدي.
1: وهذا هو دورنا في خلف الصوره، نعطيه صحيح من الغالي تصحيح انه ثم الافعى هذه لكنها دخيله على المنطقه، ممكن جاتش مع الماتريال او التراب وغيره فيما يخص الحظيره الاشغال فيما يخص المدرسه الابتدائيه سيدي طاهر، هكا
0: أولاد
1: الطاهر في الحنشة المدينة، معتمدين الحنشة المدينة فيها حظيرة الآن، ثم يعني يقع هدين متاع ثلاثة أقسام وعودوا بنيهم في السمستر الثانية والتمستر الثانية باش يقع هدين ثلاثة أقسام أخرين ويعودوهم من جديد. فأكيد الأشغال هذية تنجم تخلي وأن بعض الزواحف تكون موجودة في وسط الدم هذية والركام، لكن وقع القضاء عليها والحمد لله تويك الأمور 5-5 في الحنشة
0: وفي المؤسسة الكل. قبلك انت يعني بعشر دقائق 15 دقيقة اتصلت بأحد الأولياء في المدرسة، قال لي الأمور جيدة الحمد لله، التلامذة تقرأ، المعلمين تخدم على روحنا، السيد المدير زاد، حتى صار عزل الباك الواقي ما بين المدرسة وما بين الحظيرة البناء، اجتهد المقاول يرحم والديه كيف الخير، اجتهد أن أعمل العزل ونقص شوية يعني من الحس ومنك الموفمون، الحمد لله كل الناس الكل متفاهمة وكل حاطة ليد في ليد، والحمد لله إن شاء الله لباس صغيرة
1: بإذن الله إن شاء الله
0: والحمد لله.
1: شكرا لك رفيق، إن شاء الله تحية لكل أهالينا في الحنشة، وإن شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذ متاعنا، والله يوفقهم جميعا. شكرا لك، نهارك طيب إن شاء الله. 10:16 دقيقة نغم ونمشي بعد شوية صورة من تونس باش تكون صفاقسية بامتياز.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. صورة من تونس.
1: صورة من تونس العشرة وعشرين دقيقة ونقعد في صفاقس في صورتنا التونسية، لكن نمشيوا لملف قديم جديد رجع بقوة للواجهة. صورة من تونس اليوم هي صورة صفاقس أو خريطة صفاقس اللي باش يطالبوا بتقسيمها أو إعادة المطالبة بتقسيمها لزوز ولايات. المقترح هذايا كل مرة يعاود يرجع من جديد، مرة بدعوة تقريب الإدارة من المواطن، ومرة بدعوة توازن التنموي بين المدينة والأرياف والمعتمديات البعيدة. وشنية خلفية هالطرح هذايا من جديد؟ شو موقف المجالس المحلية؟ هل التقسيم هو الحل فعلا لمشاكل التهميش والاكتظاظ وعديد المشاكل الأخرى التنموية في صفاقس؟ سعيد جدا باستقبال رئيسة المجلس المحلي بساقية الزيت عفيفة مصباحي. مرحبا بك عفيفة.
2: مرحبا بك مدام عايشة. صباح النور
1: فاطمة معك عايشة في استوديو اثنين.
2: عفوا صباح النور مدام فاطمة. صباح النور كافة المستمعين.
1: عايشك.
2: أنا عفيفة مصباحي رئيس المجلس المحلي ساقية الزيت.
1: مرحبا بك.
2: جيت اليوم باش نوضح نقطة هي نقطة مهمة جدا فيما يخص تقسيم ولاية صفاقس. احنا ما نقصدوش التقسيم، احنا نقصد إنشاء ولاية ثانية داخل ولاية صفاقس، مثلا ولاية صفاقس الشمالية وولاية صفاقس الجنوبية. يقول القائل علاش؟ السبب الأساسي هو اللي دفع عجلة التنمية في ولاية صفاقس والقطع مع بعض مظاهر الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع المعطلة.
1: نعم.
2: ثانيا التفاوت في توزيع التنمية والخدمات، هذا نظرا لارتفاع عدد السكان حوالي 1,250,000 ساكن، وتضم 16 معتمدية و120 عمادة و23 بلدية، وتمتد على مجال واسع مساحتها حوالي 7,650 كيلومتر مربع.
1: نعم.
2: بالنسبة للأهداف، كما قلت الساعة تقريب الخدمات والإدارة مع المواطن، قصد تحقيق الضغط على الهياكل والإدارة الجهوية وتسريع متابعة المشاريع والبرامج التنموية خاصة المعطلة، إعطاء المعتمديات الداخلية والمناطق الأقل حظ فرصة في التخطيط والمتابعة.
1: نعم.
2: ثانيا تحسين متابعة المشاريع المعطلة ومعالجة الأسباب في أجل أقصر. نحن لا نبحث عن تقسيم إداري من أجل التقسيم، ولا عن إنشاء ولاية جديدة لصفاقس لمجرد تغيير الاسم، بل نحن نبحث عن صيغة جديدة للحكم المحلي الجهوي تكون فيه الإدارة أقرب والمشاريع أسرع والتنمية أكثر توازنا والمواطن حاضر في صناعة القرار على العموم. بالنسبة لمقترح إعادة تقسيم ولاية صفاقس أو إنشاء إنشاء ولاية ثانية لولاية صفاقس هو مطلب قديم جديد كما ذكرت الساعة، والآن طرحه المجلس المحلي لساقية الزيت في المخطط التنموي 2026-2030. نتمنى أن المعتمديات الكل تتبنيه وتعمل على نجاحه، على خاطر هو ينجم يكون الحل الأنسب للنهوض بولاية صفاقس.
1: نعم. تحكي خاصة اليوم نعود مرة أخرى نقول مسألة المشاكل متاع المشاريع التنموية اللي قاعدة تقريبا شد بقعتها حابسة حابسة وتمركي
2: معطلة.
1: هذا هو لأنه نحكيه على مسألة الموازنات والميزانيات اللي كل مرة تتعطى لصفاقس بالثقل متاعها، ما تجمش تكفي كل المشاريع اللي موجودة والمطالبات من كل المجالس المحلية تقريبا كل معتمديات، هذا إضافة لاختلاف في المؤشر التنمية لكل معتمدية على المعتمدية الأخرى. كي نحكيه على المعتمدية المركز بعيدة كل البعد على مؤشر التنمية بالنسبة لمعتمديات الأطراف، كما نحكيه مثلا على بير علي ولا نحكيه على الغريبة ولا نحكيه على الحنشة أو غيرها، نحس وانا ثم فرقة كبيرة برشا في كل معتمدية.
2: ولاية ثانية هي تخفف الضغط حتى على مركز الولاية.
1: نعم.
2: وتحسن الخدمات.
1: نعم نعم. الطلب هذه المقترح أدرجته كما قلتوا في مخطط التنمية
2: 2026-2030،
1: هل لحظة بالاهتمام؟ هل تحسوا أنه على الصعيد المركزي ثم تعاطي جدي مع المقترح؟
2: نسبيا شوية شوية مش
1: خطر حسينا، وأنه حتى كي وقع البرتاج متاع المقترح مرة أخرى كيما العادة على مستوى المجتمع المدني على مستوى المواطنين، ثم اللي يستحسن يقولك إيه خير، لأنه مش نحسه وأنه ثقل باش ينقص على صفاقس، ثم شكون يقولك لا فاش قام وغيره.
2: سمحني مدام فاطمة، خطر هو المفهوم غالط، المعلومة المفهوم غالط. احنا ما قصدناش نقسموها، احنا قصدنا انشاء معناتها مولود جديد لصفاقس،
1: هذا هو
2: ولاية من ولاية ثانية من ولاية ثانية من ولاية اولى. معناتها الادارات العمومية مثلا في الصحة عن المندوبية الجهوية، مثلا في التعليم،
1: نعم،
2: الإدارة الجهوية للتربية، واحد واثنين، علاش ما تكونش في الصحة، تكونش في التجهيز، هكا يخف العبء على الإدارات العمومية.
1: تحكيوا خاصة تقسيم الإدارات اليوم، ما تحكيوش على تقسيم فعلي، لكن خاصة تقسيم الإدارات كما ثم الولايات اللي موجودة في تونس العاصمة،
2: مش تقسيمها بالضبط.
1: بالضبط.
2: مثلا الإدارة الجهوية للتجهيز، علاش ما تكونش ثم إدارة جهوية للتجهيز
1: واحد واثنين،
2: والإدارة الجهوية لولاية صفاقس اثنين،
1: واضح،
2: هكاك تخف، ما تبقاش كما توا كما نارو في الإدارات الدوسيات مكدسة والمواطن يستنى والمواطن ما يفهمش اللي يثم برشا ضغط يلزم حاجته تتقضى.
1: إما قل قايل هاي في ستيك ولا في السونيد عنا دير الشمالية ودير الشنوبية وغيرها، لكن مع هذا ثم برشا إشكاليات
2: في ستيك وفي السونيد، النجم نعمل في كل ولاية مكتب خدمية يخفف عليهم
1: في كل معتمدية،
2: في كل معتلاف كي ننش، وأنا نحكي
1: كي تنشأ ولاية ثانية
2: كي ترجع ولاية ثانية يخف الضغط شوي على الإدارات. وأصلا تولي عنا ميزانية ثانية، معناتها حركة الاقتصاد هي وسيرتو حركة الاقتصاد الدور، وسيرتو أني صفاقس تعتبر العاصمة الثانية اقتصاديا،
1: صح
2: اقتصاديا، معناتها في تونس كاملة، معناتها تنجم تقول في الحاجة هذه صفاقس ماهيش ماخذة حقها، احنا ندفعوا باش صفاقس تأخذ حقها ونحقوا التنمية اللي نحن نطمحوا لها، المواطن يطمح لها، المواطن تكون معناتها خدمات وإدارته وكلها لا أحسن وجه.
1: صحيح صحيح. بقية المجالس المحلية كيفاش تعطات مرة أخرى مع المقترح
2: ما فماش برشا، تنجم تقول ما فساقيت الدائر معانا، وبقية تنجم تقول فماش برشا رفض، أما هي في الأول الصيغة ما تفهمتش كما يلزم، أما هي تخدم الناس الكل، راي تخدم المجالس الكل، تخدم ولاية صفاقس بصفة عامة.
1: كيفاش فهموها هما الصيغة الأولية؟
2: فهموها تقسيم، معناتها احنا باش نجول ولاية صفاقس نقسموها، نجول الإدارات
1: نعملوا حدود
2: حدود وهي لا، احنا عنا 16 معتمدية، نجم نقسموها 8 معتمديات، مش مهم المقر الولاية وين يكون، المفيد كل ولاية تضم 8 معتمديات.
1: نعم،
2: وكما معتمديات بعيدة صدقني، مدام فاطمة أنا قبل 3 شهور خدمت في المجلس الجهوي، قمنا بزيارات ميدانية برسك المعتمديات صفاقس الكل، ثم معتمديات بعيدة وفيها برشة تهميش وفيها برشة نقص.
1: نعم،
2: علاش فيها برشا تهميش؟ خاطر هي بعيدة على مركز الولاية، معناتها برشا حاجات ما توصلهاش، الضغط برشا على الولاية، معناتها باللي حاولوا فهم برشا ضغط، كي يبدو زوز ولايات الضغط يقل،
1: صحيح،
2: والمواطن يتمتع بخدمته والتنمية تمشي والعجلة تدور ولا بيس.
1: المقترح تويك في المجلس الجهوي مش يطلع اكيد مجلس الجهات والاقاليم،
2: بالتدرج
1: يعني ماشي قاعد
2: محليا جهويا وطنيا،
1: خذتنيته يعني كمقترح وقع ادراجه، معناتها
2: خذا اما بخطابة بطيئه، ماهيش الناس الكل متبنيته، ماهيش هي كان النواب التابعين صفاقس الكل يتبنوه، هو مقترح باهي تبناه الناس الكل، هي راهي حاجه معناتها احنا نقولوا في المستقبل حاجه تعاون صفاقس، نعاونها برشا
1: زي. التعاطي متاع نواب مجلس النواب كيفاش كان؟ تململ كيف
2: فما شوي ما هو شكل،
1: ثم شكون قابل ثم شكون لا، مازال مش فاهمين الفكره، فهمتك،
2: مش فاهمين الفكره
1: هي. واضح جدا، احنا انتوكا نقعدوا نتابع معاكم المقترح كما قلنا، لانه هو مقترح قديم متجدد، كل مره نحسوا نحبوا نلقاو حلول لصفاقس، نحبوا نلقاو حلحله للاشكاليات الكبيره، المشاريع اللي ميجاب بروجي اللي فيها اللي للاسف تراوح مكانها، هذا اضافه لعديد المشاريع التنمويه الاخرى اللي موجوده على مستوى المعتمديات والعمادات، مسالك فلاحية، إنارة، الخدمات البلدية أو غيرها، برشا حاجات تحسوها، وأنه إذا كان مش تقعد ولاية كيما هكايا بنفس الميزانية بنفس التمشي تمشي واحدة وشوف وشوف زادا كيف كيف كي تكون لي زوز ولايات يعني زوز ميزانيات على الأقل تخف التوطئة، يعطيوها الحظم تاعها،
2: جودة الخدمات تتحسن،
1: علاش لا، إن شاء الله بالتوفيق. لالا شكرا لك نورتني مدام عاطفة الصباحي، وهذه هي خلف الصورة، حبينا نفهم الصورة معاكم، لأنه هذا هو دورنا في برنامج خلف الصورة، نوضح المفاهيم ونعطيه أكثر فكرة للناس اللي تابع فينا الآن. هارك طيب إن شاء الله، شكرا. العشرة و30 قريبة تقريبا طارق بكور بشهدين نغم، اهداء لكل اللي يسمع في صفاقس واللي يسمع فينا برا صفاقس، لكن من صفاقس مرحبا بكم الناس الكل.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: 10:30 دقيقة نمشيو لصورة من غزة. هكي كينا في كل أسبوع ثم برشا أحداث وبرشا مستجدات, وللأسف الإعلام الدولي قاعد ناسي القضية أو يتناساها في خضم كل الصراعات المتواصلة على صعيد الشرق الأوسط. على الأقل إنسانيا نحاول نوصل الصورة برسالة صادقة, وهذا اللي اتفقنا عليه مع الزميلة الصحفية الفلسطينية وفاء العنوان. نمشيو مع وفاء مباشرة لصورة من غزة. صورة جعبر شتا تقرير خاص حول قنابل الغاز الخنقة التي أنزلها الكيان على المدنيين, شنية تأثير على الناس, شنو يحكيه شهود العيان, هل صحيحة أم غلطة, هل تم تحقيق فيما يخص متابعة هل القنابل هدية. تقرير من أعداد زميلة الصحفية وفاء علوان, نسمعوه ونرجع معكم أكيد في المتابعة فيه خلف الصورة.
2: من غزة حيث لا تتوقف معاناة السكان عند أصوات القصف والطائرات, يظهر أمر آخر يثير القلق والتساؤل بين الأهالي. خلال ساعات الليل ألقت طائرات الاحتلال مئات الأجسام التي وصفت بأنها فقاعات في مناطق متفرقة من مدينة غزة, وبحسب شهادات ميدانية حملت هذه الفقاعات رائحة شديدة ونافذة انتشرت في أجزاء واسعة من المدينة. السكان الذين عايشوا هذه الحادثة تحدثوا عن رائحة كريهة وغير معتادة دخلت إلى المنازل والخيام وأثارت حالة من القلق والخوف, خاصة في ظل الظروف الإنسانية والبيئية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وتبقى السؤالات الأكبر, ما طبيعة هذه الفقاعات وما المادة التي تحملها, وهل لها تأثيرات صحية أو بيئية على السكان؟ حتى الآن لا تتوفر نتائج فحص مخبري مستقل يحدد بدقة طبيعة هذه المادة أو مدى خطورتها, ولذلك فإن أي حديث عن كونها مادة سامة أو خطرة يحتاج إلى أدلة وفحوص علمية موثقة. ولكن ما يعرفه السكان بالتجربة هو أن الرائحة كانت شديدة ومزعجة وأنها انتشرت في مناطق مختلفة من المدينة وفي مكان يعيش فيه الناس أصلا وسط أزمات متراكمة في المياه والصرف الصحي والنظافة وتراكم النفايات. تضيف هذه الحادثة مزيدا من القلق لدى السكان حول البيئة والهواء الذي يتنفسونه. وبينما تتواصل الشهادات حول انتشار هذه الرائحة, تبقى الحاجة قائمة إلى فحص عينات وتحليلها من قبل جهات مختصة لمعرفة حقيقة ما تعرض له سكان غزة. فهنا لا يتعلق الأمر برائحة مزعجة فقط, بل بأسئلة تتعلق بالهواء والبيئة وصحة المدنيين. من غزة حيث يستمر السكان في مواجهة ظروف إنسانية قاسية, تبقى هذه الحادثة محل تساؤل في انتظار معلومات وفحوص تكشف ما هي هذه المواد وما تأثيرها على الإنسان والبيئة. وفاء علوان, فلسطين, غزة.

الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. فيك نيوز
1: 10:45 دقيقة، نعطيكم ثلاثة أبرز أخبار في الفيك نيوز. نبدأ بأقوى إشاعة دارت في الساعات اللي فاتت، قال لك باش تجينا أمطار كارثية على السواحل الشرقية، 500 مليمتر في صفاقس وسوسة والمهدية، والناس الكل تقريبا دخلت في إيتات بانيك. مصالح الرصد الجوي كذبتها وقالت ما ثم حتى نموذج رسمي يقول الأخبار هذه صحيح، وهذوما صفحات تتلوج على البوز والبرتاج وكهوة. الإشاعة الثانية قالت ثم مشروع قانون جديد في البرلمان باش يعطي فلوس ومكافآت لأي مواطن يبلغ أو يبلغ على معلومة أمنية. عبد السلام الحمروني رئيس لجنة الأمن والدفاع قال ما ثماش منه الأخبار هذية، وما ثم حتى مشروع وقع طرحه أو نقاشه، وهذا الكل فقط إشاعة فارغة جدا. الأخبار الثالث واللي عملت بارشا بوز، قال لك البحرية الجزائرية اعترضت سفينة إسرائيلية في المتوسط وحجزت 300 طن من الأسلحة. منصة التدقيق قالت لا ما ثماش حتى بين رسمي ولا حتى بلاغ صحيح خرج على جهات رسمية، والخبر مفبرك جدا وداخل في مسألة البوليميك جديدة على مستوى الحرب المتصاعدة سواء كان في الشرق الأوسط أو الضغوط على دول شمال إفريقيا والمغرب العربي. وآخر خبر، رئاسة الجمهورية خرجت وفندت اللي دور على الفيسبوك على تعيينات وإنهاء مهام جديدة، وقالت الكل ما ثماش منها والمعطيات الكل مضلة وما عندها حتى أساس، لا أساس ولا أساس ولا رأس. الخلاصة ديما قبل ما تبرتاجي شوف المصدر الصحيح والرسمي، وكان ما هوش رسمي ما تصدقش، ما ثمش منه ما ثم حتى شيء صحيح. هذو هما الفيك نيوز. نعود نذكركم بالسؤال متاع المسابقة الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، واللي سألناكم خلاله على تاريخ إنشاء المارشي سنترال السوق المركزي في صفاقس، اللي تقريبا هو من أول الأسواق اللي موجودة في صفاقس، وطبعا في صورة مزيانة برشا. حاب نشكر برشا برشا أشرف بشحيمة اللي في كل أسبوع يهدينا هذه الصور، وكما قلنا تاخذها صورة للسوق المركزية بصفاقس اللي تبنى على الطراز التعريبي اللي يجمع بين طرق البناء العربية الإسلامية وطرق البناء الأوروبية. وقت تم افتتاح السوق المركزية 1892-1954 أو 1933، عمل كليك على تصوير الحلقة، اكتب إجابتك في التعليق، وخلينا متابعتكم كبيرة برشا لآخر الحلقة، وعملوا ماكس بارتاج بالأساس. مرحبا بكم في المتابعة في خلف الصورة حتى لنص النهار.

الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. صورة عربية. صورة عربية.

0: عربية. سورة عربية.
1: سورة عربية من خلالها باش ناخذ معنا أستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية الأستاذ مولدي عز الدين. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: أهلا أسلم. مرحبا بكم السادة المستمعين.
1: الله يخليك. نعرف الاكتظاظ المروري عنده دوره. هذيك هي الصور اللي خلف الصورة باش نحاولوا ناخذوا تقريبا في 8 دقائق اليوم على الصورة التي أثارت الجدل عربيا، مسألة تسجيل مقدمة ابن خلدون، التسجيل مقترح التسجيل المشترك لمقدمة ابن خلدون في التراث العالمي من تونس والجزائر. أولا، هل الخبر صحيح وألا لا؟ هذا هو دور البرنامج. وثانيا، شنية الخلفية متاع هل التسجيل المشترك إذا كان الخبر صحيح؟ طبعا
2: طبعا الخبر يتمثل في تسجيل مقدمة ابن خلدون بركن تابع لليونسكو. هذا الركن هو يعني ذاكرة العالم.
1: نعم.
2: وبما أن يعني ابن خلدون هو من جهة المنشأ يعني تونسي الأصل، ومن جهة الاستهلال الكتابة في كتابه المقدمة كان في قرية فرندا التابعة لولاية تيارت بالجزائر، وكان قد ابتدأ فيه في فترة عزلة امتدت من 1375 إلى 1379. وفي هذه السنوات وتحديدا سنة 1377 بدأ في كتابة المقدمة، لكنه لم ينتهي منها في مدينة فرندا بتيارت، وإنما يعني واصل إعادة النظر فيها وتدقيق يعني هذا النص في تونس وربما أيضا في مصر.
1: نعم.
2: وعلى هذا الأساس إذن يعني طرح موضوع سيسجل باسم من. بداية لنذكر أنه في ذلك الزمن لم تكن المسألة لتطرح ربما بالكيفية بل حتى بالحدة التي طرحت بها اليوم، لأن وقتئذ في القرن يعني 14 ميلادي لا تطرح مسألة القطرية ومسألة الجنسية
1: حدود يعني والجنسية
2: إلا على سبيل يعني إثبات النسب إلى هذه المدينة أو تلك أو إلى هذه الإيالة أو تلك. نعم. أو ما إلى غير ذلك. ويبدو أنه من جهة يعني معايير تسجيل اليونسكو بذاكرة العالم أن معيارا من المعايير ينص على أنه لابد لتسجيل أمر ما أثر ما أن يكون مجمعا بشأنه.
1: نعم.
2: وبما أن الجزائر ومصر تحفظت على يعني هذا الأمر ليس بمعنى عدم التسجيل وإنما بإشراكهما في التسجيل، فيبدو أن النية متجهة وهذا هو ربما الأقرب إلى يعني الصحة، النية متجهة لدى اليونسكو لتسجيل مشترك لمقدمة ابن خلدون.
1: يعني هو المقترح من اليونسكو أن يقع التسجيل المشترك بين ثلاث أقطار.
2: يبدو أن اليونسكو هي التي نعم هي التي اقترحت وهي التي أوجدت هذه الصيغة بناء على أن المعيار اللي قلنا المذكور سلفا. ثم لأهمية الكتاب لابد من تسجيله، إذن لابد من إيجاد صيغة وربما تبدو هذه الصيغة المثلى وأحسب أنها صيغة عادية. يعني نحن لو تجاوزنا مسألة التفكير في النسب بمقاييسنا اليوم،
1: نعم،
2: المسألة لا تطرح أصلا.
1: صح.
2: المسألة لا تطرح.
1: صح. هو الجميل وأنه يقع تسجيل المقدمة في حد ذاتها، وخاصة وأنه هو قام من القامات الكبيرة التي يجب أن نأخذ بها وبكل الاعتبارات وكل الكلام والمفاهيم التي أتت في هذه المقدمة والتي يمكن اليوم أسقاطها على واقعنا الاجتماعي وواقعنا حتى السياسي وحتى كذلك الاقتصادي. نعود نذكر وأنه النص الذي أسس لعلم الاجتماع والعمران البشري قبل 6 قرون تولي اليوم ملف ترشيح مشترك تونسي جزائري مصري، مش تونسي جزائري بركة، في إطار وأنه كما قلنا في خضم وأنه في وقت ابن خلدون ما كانتش مسألة الحدودية والحدود وغيرها تطرح، ولذا يكون التسجيل مصري أو جزائري أو تونسي كيف ما أنه هو بش يكون عربي، التسجيل عربي بالأساس.
2: عربي طبعا لأنه هو من جهة النسب الفكري وربما هذا هو الأهم في
1: نعم.
2: صنافة الأنساب هو يعني النسبة يعني الفكرية إلى حضارة ما، هو ينتمي طبعا في ذلك العصر وإلى الآن طبعا ينتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية، غير أنه لما كتب هو وحتى إن تناول مسألة العصبية من جهة تشخيص الواقع المعيش فإنه لم يكن عصبيا، أي لم يكن إن شئنا متعصبا أو بلغة اليوم شوفينيا، بل كان يعني ذا تفكير كوني، وأن ما أسس له من عمران بشري أو المبادئ النظرية للعمران البشري قد استفيد منها لاحقا حتى يعني في الغرب، والمقدمة بنفسها باعتبارها هي ديباجة موسعة لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجمي والبربري ومن عاصره من ذوي السلطان الأكبر.
1: نعم.
2: هذه المقدمة طبعا ترجمت إلى لغات عدة وتحظى داخل صنافة العلوم يعني الحديثة والمعاصرة بأهمية من جهة أنها لا زالت تحتفظ بقيمتها العلمية ضمن سائر المعارف، وإن كان ثمة يعني جدل يعني يتناول ما إذا كان ينسب تأسيس علم العمران البشري بوصفه شأن باللغة المعاصرة وبشيء من الاحتراز بوصفه علم الاجتماع، هل ينسب إلى ابن خلدون، هل ينسب إلى أوغست كونت الفرنسي، هل ينسب إلى ماركس الألماني، إذن ثمة
1: جدل.
2: إلى دوركيم الفرنسي أيضا ثمة جدل، ولكن يبدو أن في الواقع هنا يعني أستسمحك في ملاحظة مهمة
1: أكيد
2: من الجهة الفكرية النظرية، هو أن ما ينتجه هؤلاء الكبار هو أوسع وأهم من مما يثار لاحقا بشأنهم.
1: نعم.
2: من جدل يمكن القول أنه يعني غير ذي أهمية كبرى. لماذا؟
1: بل بالعكس،
2: لأن ما يودعه الكبار في شأن التاريخ البشرية
1: نعم.
2: إنما هو لأجل البشرية جمعاء.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني محاولات الولوج لنقول بلغة يعني هادئة، محاولات الولوج منها الضعيفة إلى النظر في هذه المتون الكبرى يعني أحيانا تتعثر فتقع في مسألة النسبة أو مسألة الحصرية، ما إذا كان علم اجتماع حصرا يعزى إلى دوركيم أو ابن خلدون. أحسب أن يعني الصيرورات، لأن عالم الفكر محكوم ب الصيرورة أي التبدلات انشأنا والاستحالات
1: أكيد.
2: أي استحالة من حال إلى حال، وكل هذا المنطق الذي نعيشه نحن ككائنات حية وكتاريخ وكعالم أشياء يجب بالضرورة أن ننظر بأكثر من منظور إلى هذه المتون النظرية وإلى من أسس وكيف أسس، وهل الذي انشأنا التحق به هو أضاف عدل تجاوز نقد ما إلى غير ذلك.
1: واضح.
2: ففي النهاية نحن نتحدث عن منظومة فكرية علمية تاريخية، إذن لكل عالم انشأنا إسهام فيها.
1: شكرا لك أستاذ مولدي عز الدين، هذه هي كانت صورتنا العربية. إذن اليونسكو هي التي اقترحت هذا التسجيل في التراث العالمي المصري التونسي الجزائري لمقدمة ابن خلدون القامة العربية بامتياز، ونفتخر بذلك جدا. وكما قال الأستاذ مولدي ثم حاجات ما يلزمناش نفتيو فيها برشا، وكفانا تفاهة في عالم يجب أن يكون أكثر جدية اليوم أكثر من مما سبقها. نعود بعد موجز 11 إن شاء الله لمواصلة المشوار. شكرا لك أستاذي، الله يخليك.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تحت شعار صحتك أولا، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم في مختلف الجهات من بينها صفاقس وبشكل متزامن قوافل صحية ونفسية متنقلة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. انطلقت اليوم بتونس فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلي منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية وبحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية. طالبت الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة عقب جلسة عامة طارئة، طلبت بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتأخرة منذ 8 أشهر، وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. في العالم، اقتحم الوزير الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير اليوم مع مئات من المستوطنين الصهاينة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. اقتحام للحرم الإبراهيمي يأتي بعد يوم من اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي. قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن تعزيز العلاقات بين الحوثي ومسلحي حركة الشباب في الصومال يشكل تهديدا تصعيديا للاستقرار الإقليمي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تتوقع اليوم ردا أمريكيا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في منتصف النهار. دمتم بخير.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه عبد الحميد شلوف والد ثريا عامر عبدلين سمية والمرحومة نجلة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجمع المنار طريق السلطنية كيلومتر 4. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد الهنتاتي زوج فضيلة العفاس والد منير حمادي مراد والمرحوم ماهر. تقبل تعازي إثر صلاة الظهر بجامع بوسعدة شارع مجيد بوليلة. كما انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه عامر مهدي ابن المرحوم الهادي مهدي وفوزية داود زوج مروة بن عمر والد رنيم يوسف وشقيق ليلى يسرى ومحمد. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجمع السعادة طريق المهدية كيلومتر 5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد رضا عباس زوج سهام شطورو والد طارق ورفيق شقيق صدقي هادية والمغفور لهما لطفي ومفيدة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجمع الفلاح طريق منزل شاكر كيلومتر 4.5. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه عبد الفتاح الحاج طيب ابن المرحوم محمود الحاج طيب ووسيلة الحاج طيب شقيق عبد الرؤوف يونس ياسين سونيا هندة بسمة والمرحومين محمد وعليا. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع السلامي طريق جرمدة كيلومتر 5. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: 11:10 مازلنا في الحلقة الثالثة من خلف الصورة. صورة مراهدية، صورة رمادية، صورة توجع برشا لجعة الناس الكل حستها أمس، مع أنه كنا عنا صغار وعنا واقع للأسف قاعدين نعيشوا فيه وخايفين منه برشا اللي هزت البارح تونس الكل. صورة رمادية نرجع فيه على جريمة الاختصاب الوحشي للتلميذة يقين اللي هزت الرأي العام. شنو صار بالضبط؟ شنو مسؤولية العائلة والمحيط والمجتمع والمدرسة؟ كيفاش نحاولوا نحمي صغارنا؟ قراءة إنسانية قانونية ومقاربة لرئيس جمعية أولياء وتلاميذ الأستاذ رضا زهروني في هذا التسجيل خاصنا به في مخص متابعة هذه القضية، قضية الرأي العام في مخص يقين. وهل للأسف خلينا نقول اليوم هل ما نجمش نقول ناس وما نجمش نقول شباب، ما نعرفش شنو التوصيف اللي يزمو يكون موجود باش ننسبه. هل اللي صار البارح بالأساس جريمة الاغتصاب وتبعات اليوم يقين إن شاء الله ربي يشفيها، مازالت مقيمة في المستشفى العسكري هناك، وثم اتلاف الكبد متاحة للأسف وتبعات وتداعيات أخرى، إن شاء الله ربي ظهر حقها وربي يهدي الجميع. نسمع تسجيل للأستاذ رضا زهروني رئيس جمعية أولياء وتلاميذ. ردوا بالكم ربي، ردوا بالكم، ردوا بالكم، ردوا بالكم على صغيراتكم برشا وش شوية.
2: اللي عشته البنية يقين ما نتمنوه لحتى حد، كسوى صديق كسوى عدو. اليوم بنية في مقتبل العمر تلقى روحها راقدة في السبيتار، لعملت يدها لعملت ساقها، جات في الوقت الغير مناسب في المكان الغير مناسب. نتمناو الشفاء العاجل، نتمناو لعائلتها كيف كيف الصبر، ونقول لهم ربي يصبركم. للجنات هذوما ياخذوا مآلهم من العقاب ما هو منصوص عليه بالقانون، خاطر في نهاية الأمر ارتكبوا جريمة في حق قاصر. قراءتنا للواقع هي يلزمها تتجاوز ربما الحدث، قراءة تكون أكثر عمق في السلوك نتاع المجتمع نتاعنا. اليوم نشوفوه منساق في سلوك عنيف، في سلوك خطير، في سلوك غير مسؤول. اليوم وقت نشوفوا أولاد كيما هكا يعملوا أشياء نقولوا في نهاية الأمر فشلنا احنا. صحيح هما سينالون عقابهم، اما احنا كالكوبار اونارتي خسرنا، وبالتالي يعطينا درس باش ننطلقوا من الساس. اليوم

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني. ترند الصور ترند الصور ترند الصور
1: لحديش وخمستاشن دقيقة تراند الصور. لكن قبلها حبيت نعود نقول لكم تدخلوا للصفحة الإذاعة تلقاوا الصورة الخاصة بمسابقتنا اليوم في كليك صورة حول تاريخ افتتاح السوق المركزي في صفاقس اللي هو تحفة من التحف اللي موجودة من المعمار التاريخي الصفاقسي. والأكيد كما كالعادة التحية للصديق أشرف بوشحيمة تعطيكم أكثر تفاصيل في آخر الحلقة بعد ما ناخذوا المحاولات امتاعكم. لكن طول نمشي لتراند ومعي مباشرة الأستاذ يونس مصباح الخبير الرقمنة. مرحبا بك, أهلا وسهلا بك, وذكاء الاصطناعي, أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا, مرحبا.
1: الله يخليك, شكرا لك, وإن شاء الله نكون فريق متكامل في إيصال الصورة والصوت لكل المستمعين ومختلف الإيضاحات. أستاذ يونس, التراند اللي شاغل برشا عائلات هو الألعاب الإلكترونية والافتراضية, وزيدوا برشا على راديو ينيس يا جماعة بعد ما حكينا اليوم على يقين, وللأسف نحكيه على الواقع اللي قاعدين يعيشوا فيه صغيراتنا. هل اليوم هم مجرمين؟ هل هم ضحايا بالأساس؟ حتى اللي باش نحكيه عليه الآن داخل في الخضم هذايا, ولينا نشوفوا صغار عمرهم 6 و7 سنين أستاذي غرقين في الساعات في العوالم الافتراضية, منعزلين على العائلة, نومهم حتى نوم متاعهم متلخفض, وتركيزهم في القراية ناقص برشا. الأخطر بعض الألعاب فيها عنف ومحتوى غير مناسب ومحاتات مع غرباء في وسط اللعبة. هل ولينا قدام إدمان رقمي جديد؟ وين دور الأولياء؟ كيفاش نحميو صغيراتنا من غير ما نحرموهم؟ معنا طبعا عاود نجدد نرحب بيك خبير رقمنا والذكاء الاصطناعي أستاذ يونس مصباح, يحاول يعطينا الصورة العلمية المقاربة زادة كيف كيف الاجتماعية بما أنه أستاذ مؤطر في هذا المجال. مرحبا بك.
2: مرحبا. إذن صحيح هذا العصر هو عصر الألعاب الرقمية.
1: نعم.
2: اللي أصبحت من أبرز وسائل هي لها جانب ترفيهي بطبيعة لمختلف الفئات العمرية بفضل التنوع والابتكار التقني من طرف خاصة من طرف الشركات المصنعة لهذه والتي تنتج هذه الألعاب. هذه الألعاب رغم الفوائد المتعدة اللي تقدمها بالنسبة للطفل ككل, خاصة الجانب الترفيهي كالترفيه ومنها جانب تعليمي في بعض الأحيان, فإن البعض من هذه الألعاب باتت تشكل مخاطر حقيقية تبدأ بالإدمان

0: والعزلة الاجتماعية واستدراج الأطفال والمراهقين وصولا إلى جرائم إلكترونية يمكن أن تستهدف أبنائنا. هذه حقيقة. هذه حقيقة نعيش فيها يوميا، وخاصة بالنسبة إحنا كمربين. ما نلاحظوا أن التلميذ في هذا العصر مرورا بالأجيال تغير. تغير من حيث التركيز، من حيث الانتباه. سببه هو نشوفه بالضبط يرتكز بالأساس على هذه الألعاب، لأن في ظل التطور الرقمي المتسارع باتت الأسرة ككل أمام تحدي كبير
1: أكيد.
0: يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا، التكنولوجيا الرقمية، وكيف نحمي أبناءنا من بعض المخاطر. إذن اليوم نعيش في زحمة العصر الرقمي، حيث أصبحت الشاشات الرقمية، وعندما نقول الشاشات الرقمية كالحاسوب وخاصة الهاتف الجوال، رفيقة لأطفال لأبنائنا. أصبح تقريبا كل طفل له هاتف جوال، وصارت الألعاب الرقمية عالما موازيا يقضي فيه الأبناء ساعات طوال.
1: صحيح.
0: قد تتحول إلى إدمان، مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية.
1: صحيح. اليوم اليوم المسألة ما عادش حتى عزلة اجتماعية تذكر أستاذي، هي خلينا نقول راو مسألة هل الخدمة اللي قاعدة تخدم من سيستم قاعد خلف الصورة فعلا اليوم على الصعيد الدولي، وهذا هو الواقع اللي لازمنا نقولوه، راهو قاعدين يمشوا خطوة فخطوة. خلينا نذكروا نحن في أجيالنا نحن كيفاش بداوا الألعاب هذه تتطور شوية شوية. قبل كي كنا صغار نلعبوا البوزل ونركبوا القطع قطع صغيرة ونلعبوا أفريقيا حبيبتي نلعبوا عائلة السبعة عائلات وغيرها، وثم ألعاب ذكية وانتلكتويل سواء كان على مستوى أنه تجمع العائلة بصفة عامة أو كذلك تحاول تنمي الرقي الثقافي بالنسبة للصغيرات، وكنا العائلات الكل حتى يحتموا علينا وأنه نقرأوا كتاب شوية بشوية دخلت فينا. ثم دخلت هالألعاب هذه شوية شوية، كنت تذكر أنت تتريس اللي كنا نشريوها من الأسواق الموازية والناس الكل تبدأ تلعب بها، وبعد كيبدأ معانا هل الهاتف الجوال هيك اللعبة متاع الحنش اللي يبدأ يأكل بشوية بشوية، وبدأوا يطوروا في اللعبة هذه شوية شوية باش تكون في خلفيتنا موجودين لعبوا بها كبار وصغار، هذه لازمنا نقولوه الواقع. ثم دخلوا في اللعبة الحقيقية واللعبة الرسمية، ووسطت اللعبة هذه اليوم أنه تعطي مراحل توصل الصغيرات هذه، ونعرفوا عديد الحوادث اللي صارت على الصعيد الدولي وحتى في تونس كما لعبة مريم كما الحوت الأزرق وغيره، وسط الصغار وأنهم يعملوا محاولات انتحار أو حتى انتحروا. اللطف علينا وعليكم، فراه نحكيه على الخطر هذه اليوم بالأساس.
0: صحيح صحيح، هي تواصل الأجيال، كل جيل عنده وقته. كل جيل له خاصيته. هذا الجيل يعيش في عصر يختلف على العصر اللي عشناه احنا، هو عصر الرقمنة والتكنولوجيا، وهو كما شفنا عصر متسارع، عصر رهيب، عصر غريب جدا، لكن يجب نواكبوه بطبيعة نحمو أبنائنا من كل المخاطر اللي يمكن يتعرضوا لها.
1: أكيد.
0: الإشكالية هنا السؤال المطروح هو كيف نحمي أبنائنا وكيف نواجه هذا الخطر قبل أن يتحول إلى واقع.
1: نعم.
0: خليش ولدي يوصل إلى المرحلة الأخيرة، يجب نحميه. لأن باش نكونوا نعرفوا المنع الكامل أمر مستحيل.
1: صح.
0: لأن أصبحنا كدولة مرتبطين بالعالم، على التكنولوجيا هي معناها مرتبطة كاملة، الناس كل تدخل للمواقع التواصل الاجتماعي، الناس كل تتعامل معناها مع الرقمنة والتكنولوجيا وهي عالمية، وبالتالي ما نجموش نمنعوها منع كامل، لأن المنع كامل نجم نقوله أمر مستحيل. لكن الممكن هو التقليل من هذه الظاهرة.
1: نعم.
0: تقليل من هذه الظاهرة كتحديد بالنسبة لدور الولي إنه يدخل، تحديد وقت اللعب بعيد عن فترات الدراسة، مش يبدا مثلا ما عرفش انا يقرا وفي نفس الوقت قاعد يستعمل في الهاتف الجوال ويلعب في لعبة، او وقت النوم اذا كان عنده نوم مثلا كيف نبعدوا عليه، نحاول نبعدوا عليه الهاتف. اختيار كذلك اختيار الالعاب المناسبه من حيث العمر والمستوى العقلي للطفل. مش معقول طفل عمره 7 سنين و 8 سنين يلعب في لعبه خاصه بطفل مراهق 17 و 18 سنه.
1: نعم.
0: كذلك اختيار الالعاب التي تحتوي على محتوى تعليمي
1: بالأساس.
0: على الأقل يستفيد علميا بدلا من تلك التي تعتمد على العنف أو الأفكار السلبية.
1: نعم.
0: وهنا باش نكونوا معناها متأكدين أن الشركات المنتجة لهذه الألعاب بشكل عام تقدم لنا في اللعبة اللي يلعبها الصغير تقدم له بعض النصائح منها كيفية الاستخدام، الفئة العمرية الخاصة بتلك اللعبة، هذا كل نقول موجود في تطبيقة موجودة،
1: لكنهم يدسون السم في العسل كما باكل السجائر مكتوب عليها يعني شو يقولوا له سجائر تنقص من عمرك وغيره، لكنه هو يقدم له فيها وانتو كاركتيك
0: صحيح هذا هو للدونك. هنا يلزم نحاولوا كيفاش نشجع أبنائنا على ممارسة أنشطة أخرى لملء الفراغ مثل الرياضة، كذلك جعل وقت النوم خاليا من الأجهزة الإلكترونية خاصة بالنسبة للأطفال. هنا ما عادش تلوم على الطفل الصغير عمره 7 و8 سنين و10 سنين ويرقد وتليفون معه، هذا دور الولي وقتها.
1: ثم اللي أغرب من هكا اليوم أستاذي، اليوم رأوا بعض الأجهزة الإلكترونية الذكية اليوم وقت اللي يبدأ يحكي مع المراهق هذايا يعطيه محتوى معين، يجي قدامه الولي يبدله المحتوى، يعني كأنه قاعد يمرس في العقل الباطني بالنسبة للصغير هذايا هاوك أنا فهمك أنت ما تحبش توري للوالديك راه وكذا كذا، أنا باش نعاونك على الجانب هذايا. فبالحق اليوم راهو خطير جدا اللي قاعدين نعيشوا فيه. خطير جدا.
0: لكن هنا يمكن بالنسبة للولي ثم طرق، يمكن استخدام تطبيقات، ثم تطبيقات تمكن الآباء من مراقبة الأبناء،
1: نعم،
0: لضبط المحتوى والمدة الزمنية للألعاب. يبدأ عارف ولده شنو اللعبة اللي يلعب بها وقديش يبقى فيها وقت.
1: صحيح.
0: وكذلك التوعية بمخاطر الإدمان المرور، وخاصة هنا جالب نحب نأكد عليه مدام هو المرور من مرحلة الاستهلاك. علاش وقالنا يبقوا يستهلكوا، لما لا نمر إلى مرحلة الإنتاج، مرحلة الإبداع والابتكار. صح. نجم ثم تطبيقات تمكن أولادنا الصغار مثلا كإنشاء قصص رقمية، إنشاء محتوى رقمي ينشئ بما يقوم به إنشاء التلميذ للطفل الصغير، ينجم ينتج قصة رقمية.
1: صح.
0: صوت وصورة وفيديو، معنا حقق على الأقل غاية.
1: صح.
0: معنا نعودوهم بطريقة
1: الكرياتيفيتي
0: ونبتعد على كل ما هو استهلاك، وبالتالي نصل إلى مرحلة الخلق والإبداع بالنسبة للصغار.
1: واضح جدا. هذه هي الكلام دوي متاعنا وغمزتنا في تراند، رد بالكم على صغيراتكم اليوم اجتماعيا هكم شفتوا للأسف القاعد يسير، ولأنه بين الصورة القاطمة والصورة المشرقة ثم بون كبير برشا، راهو عندنا دور كبير ياسر فيه سواء كان مجتمع أو أولياء. اليوم زاد مسألة الألعاب وما خطرها بالأساس شفتوها، وقاعدين يتابعوا في برشا أخبار. ربي يلطف بكم، إن شاء الله ربي يفرحكم بصغيراتكم، ربي يهديكم. تفضل سيدي يونس.
0: يمكن هنا نقول أن المحتوى بالنسبة للعبة يمكن ظاهريا أن يكون بريء،
1: نعم،
0: لكن داخل المحتوى هناك توجه آخر، توجه عدواني، توجه عنصري. ردوا بالنا،
1: قاعدين يخدموا على اللاوعي، قاعدين يخدموا على اللاوعي. يبارك فيكم.
0: لأن الألعاب الإلكترونية هي بصفة عامة ليست شرا مطلقا، وفي نفس الوقت ليست ترفيه بريء.
1: هذا هو بالأساس. شكرا لك.
0: ونمر إلى مرحلة الوعي ونردوا بالنا على أولادنا، ورب يصلح حالنا.
1: أمين يا رب العالمين. هذا دورنا في خلف الصورة، أن نحاول نخلق ونرفع من الوعي الجماعي. هذه رسالتنا الإعلامية انطلاقا من هذا الفضاء والبرنامج. أستاذ يونس شكرا لك، وشرا العشرة دائما. شكرا سيد.
0: بارك الله،
1: الله يخليك. نمشي ولنغم، وبعد بشوية بش نمشي لرسائل البنتاغون، بش نهزك للكائنات الفضائية المفضلة عندك يا سي طارق. بعد بشوية نحكيوا عليها. زيدوا في الراديو وزيدوا زيدوا الأغنية متاع وجدي لك، هنقول لكم مش نورمال واللي عايشوا فيه بالحق الكل ما هوش نورمال بالكل.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: صورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر، والخبر يبقى دائما زادة كيف صورة. نمشي مباشرة طارق بكور على مستوى الإخراج الإذاعي، يسر الغربي على مستوى الإخراج الرقمي، معكم في العديد والتقديم فاطمة مقني القادري. الصورة الأخيرة، صورة من العالم،
0: صورة من العالم.
1: صورة من العالم نختم بها جولتنا في صورة غامضة. عند 73 سنة البنتاغون أفرج مؤخرا على وثائق كانت سرية لعقود حول ما يسمى بالأجسام الطائرة المجهولة. وثائق تحكي على شهادات طيارين، صور رادارات وتقارير رسمية. هل احنا وحدنا في هذا الكون؟ هذا سؤال يطرح نفسه. علاش توا بالذات تم الإفراج على الوثائق هذه؟ وهل هي حقيقة علمية وإلا مجرد لعبة استخباراتية للتغطية على تجارب عسكرية؟ معانا رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الدكتورة بدرة قعلول، تحاول تفكك معانا شفرة الوثائق هذه. والأكيد كان ثم مقال، ثم متابعة، وثم زادة كيف حتى فيديو يوتيوب هبط فيما يخص متابعة هذا الخبر. دكتورة مرحبا بك، أهلا وسهلا. ألو
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي بعض ساقس. يعني أنت تتكلم وأنا نضحك خاصة معناها توا ترامب رقد وفاق، وقال ما توا يلزمكم تفرجوا راهو بقرار من ترامب، نأكدوا أنه بقرار من ترامب، قالهم يلزمكم توا تفرجوا على الوثائق. و73 سنة وهما الناس تجري وراء تسجيل صوتي واحد وبعض مقاطع الفيديوهات اللي هي حتى كي تشوفها سعيد برشا باش تقول فما عالم آخر يعيش معانا ولا بعيد علينا وجاي يطلع علينا، الله أعلم.
1: هو دوت فاسون برشا من الناس قاعدة تتابع في المسألة هذه. ثم متركاج كبيرة بدأت في 2026، أنت كنت تذكر قبل ما ترامب يتسلم سدة الحكم في العهدة متاعه الثانية، وقت خرجوا يعني فيديو متاع برشا سكان موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنهم رصدوا سفن نصح التعبير فضائية، ووقت سألوا عليها المسألة هذه قلم أسألوا اللي قبلي أنا خاتيني المسألة مش تبعتني تبعته هو. وبعد بديت مسألة تمرير هالرسائل هذية وتمرير هالفيديوهات هذية اللي برشا من الناس إلى اليوم تطرح نفسها، هل هي فيك نيوز؟ هل هي فيديوهات ذكاء اصطناعي؟ مش نوع اللي قاعد يصير. آخرها كنت أذكر دكتورة الجمعة الفيتة الصورة متاع السفينة اللي قالوا فضائية في سماء إيران، وبرشا من الناس قالوا لا هذية تابعة مناورات استخباراتية عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.
2: هو أكيد أنها مناورات عسكرية وأنها هي أجسام عسكرية. أولاً ما نجموش نحكيه على الذكاء الاصطناعي والملف تترح عنده 73 سنة.
1: نعم.
2: ما فماش هذه الصور، حتى أغلب الصور اللي تم التقاطها يعني عندها 73 سنة. دونك ما نجموش نمشيو برشا الى الذكاء الاصطناعي الان. والجسم اللي قالوا عليه معناها النجم تو نقولوا فما ذكاء اصطناعي، واللي هو مثلا على في الفضاء معناها على الاراضي او في الاجواء الايرانيه هذا ممكن، يعني فما مناورات، فما كله خبث سياسي واللعبه كبيره برشا. يعني في نجم نقولوا معناها البيانات معناها 55 وثيقة نصية، شكون كتبها؟ ما كتبتها ناس معناها فهمت، و15 مقطع فيديو اللي هو ربما مركب سينمائي أو أي شيء من هذا. لأني أنا صراحة أرى أنه التوقيت أصلا في التوقيت هذا أنه ترامب معناها هو أصلا يعطي الإشارة إلى على الإفصاح الحكومي عن الملفات الفيدرالية الحساسة. ما ننسيوش يلزم لديما نذكر البيريود هذا يعني قريب برشا الانتخابات المصرية، وترامب يلعب على جهات الكل وهك تشوفيه معناها الراجل شطحاته يمينا ويسارا معناها حتى العالم الآخر ينجم يجيبه باش يبقى في الحكم ويبقى هو في دونك. هنا انا نشوف انه التوقيت اصلا هو عنده دلالة. سنين معناها تسجيل صوتي واحد، حتى التسجيل الصوتي لما سمعناه معناها ما عندوش حتى معنى النجم، لأنه ارتقي تسجيل صوتي في البحر. تنجم بعض الأسماك اللي مازال ما الإنسان ما عرفهاش هي اللي تصدر في الصوت هذا النجم معناها. كما خضعت 64 وثيقة من أصل 71 لتعديلات وحجب، هذه زمنا نعرفوها معناها الهيكلة الفنية والتنويع الاستخباراتي للملف، إنه 71 للتعديل وحجب جزئي لحماية بعض التفاصيل الحساسة. قال شنية تفاصيل حساسة وما يزمناش نعلنوا عليها، بالرغم إنهم قالوا هي اللي أعلنوا، قولوا فما أجسام فضائية وربما نطلعوش فماش كوكب نلقاو فيه
1: كوكب آهل قالوا على المريخ وغيره معناتها.
2: ولا أي تعدد الجهات متاع صدورها تعود 67 مادة من المجموعة إلى قطاعات أجهزة بوزارة الدفاع الأمريكية. يعني هنا وزارة الدفاع الأمريكية وزارة هي وزارة الحرب الآن سميوها كما سماها ترامب، هي وزارة نجم تخترع كل شيء، خاصة يعني التكنولوجيا المتقدمة جدا اللي هي عندها، وكذلك يعني والاستخبارات وكل الملفات تنجم تلعب بيهم. أنا أقول إنه اليوم يلزمنا نكونوا حذرين معاهم في أي حاجة، يعني كما أقول لك توا هم دخلوا في عركة كبيرة مع الصين حول الذكاء الاصطناعي، الآخر يقولوا الحوكمة في الذكاء الاصطناعي الجانب الصيني، وجانب الأمريكي يقولوا لا هذا أصبح خطر على العالم. تعرف علاش خطر على العالم ولا لا؟ مش لأنه هو بشي أثر ويولي يحكم في العالم، لأنه الذكاء الاصطناعي ما هوش كل الخوارزميات أو الداتا اللي فيه يعني اللي دونيل كلها ما حطتها البشر اللي يتحكم فيها البشر، لكن هنا هي التكنولوجيا اللي الأمريكان ما يحبوش يعطوها. لأنهم هم حتى في الاجتماع الأخير ما بين ترامب، معناه قمة ترامب وشي جين بينغ في واشنطن، هو أصلا معناها تكنولوجيا مش تتعطى للناس كل يزو، فما دول تحظى بها ودول لا. كيفاش تنجم تقعد انت متحكم في العالم وانت عاطي معناها التكنولوجيا المتقدمة، وكأنه الامر بدا يفلت من يديهم. هذاك علاش يقولوا انه العالم بشوفه ويخوفوا في الناس وردوا بالكم الذكاء الاصطناعي، وردوا بالكم بالعكس هو الذكاء الاصطناعي باش يسهل لك حياتك اذا كان تعرف تستخدمه. هذاك علاش احنا نمشيوا للحوكمة في الذكاء الاصطناعي وليس انك انت تمتلك يعني الذكاء الاصطناعي وتفبركنا برشا أشياء، وهك نشوفه في الصور المفبركة النهارين هذوم اللي قاعدة طالعة. دونك هذا يرجعنا للملف متاعنا فاطمة، إنه هو البيانات يعني المرفقة بالدفعة السادسة الغالبية العظمى متاعها والمسجلة على مدى 73 سنة ما زالوا يحكيوا عليها الأمريكان إنها رسميا يعني انها مصنفة حوادث غير مفسرة. يعني مش ندخلوا تو في الغيبيات، نمشي واحنا تو نشطحوا بالفكر متاعنا وبالخيال متاعنا مع وزارة الحرب الامريكية. هذا يخلينا احنا نكونوا موضوعيين وعقلانيين ونمشيوا معهم اكثر، ونقولوا انه اليوم الظرفية تقتضي من ترامب باش ينزل هالحكاية هذه، وهي ربما للاستهلاك الداخلي الأمريكي أكثر من أنه الاستهلاك الداخلي لشعوبنا احنا، خطر احنا عنا حوايج أخرين فكروا فيها، وأكثر من أنه فما أحداث غير مفسرة.
1: نحب نمشي معك في بعض الخفية فيما خص المسألة هذه، خطر أكيد الناس قاعدة تحاول تتبع. تقول لك وأنه التكنولوجيا اليوم اللي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية هي تكنولوجيا سرية، أو فيها إن صح التعبير خطوات سابقة لعدد العوالم الأخرى. يقول لك نفس التكنولوجيا هذه كانت يوما ما على ملك الألمان أيام الحرب العالمية، بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أيام النازية بالأساس، وكان ثم الصراع على امتلاك التكنولوجيا هذه. اليوم المسألة الصراع موجود على مستوى امتلاك هذه التكنولوجيا العسكرية بامتياز بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا اللي تحاول تمتلك نفس هذه القوة الموجودة. هل مكمن والصين طبعا والصين هل فعلا الحكاية هذه ولا لا دكتورة؟
2: لا صحيح، صرنا تنافس كبير برشا ما بين الثلاثي هذا. يعني احنا وشفنا كان نذكروش سبتمبر للعام في ديسمبر العام الماضي وقت اللي اكس 70 دقيقة اللي تم فيها العرض العسكري الخارق للعادة اللي هو قامت به الصين في بيكين، واستدعى فيها بوتين واستدعى كيم واستدعى الرئيس الايراني، يعني هذاك الكل استعراض، مش معناها انه جاء احتفل بيوم باش روحوا، لا باش قال لهم انه احنا كذلك في السباق هذا، السباق التكنولوجيا التكنولوجيا المتقدمة يعني اللي هي ماشية اكثر. وحتى انهم هم الامريكان يعلنوا انه ربما السنوات القادمة ستكون صعبة على الانسانية باعتبار انه التكنولوجيا هذه تنجم انها هي في ضغط زر، معناها تنهي دول مش تنهي مناطق، معناها حتى اكثر من هكا. واللي ماشيين فيه ويروجوا له المليار الذهبي اللي هما يفكروا فيه المليار الذهبي، لانه الكره الارضيه ولا فيها برشا بشر في قرابه 8 مليار، ويعني ما يجيش بالنسبه لهم ويروجوا. اذا كان يروجوا لك مثلا الان فما عالم اخر، وكان نشوفوا الافلام معناها اللي تحكي على العالم الاخر وعلى الفضائيين وكيفاش ينجموا معناها يدخلوا على مدن ويقتلوا الناس كلكشن، هذيك كل المسلسلات والافلام اللي يخدموا فيهم راهو هو تحضير مباشر لربما السنوات القادمة، لأنه اليوم عاش نولي ونحسبه بالمئة سنة وبالخمسين، لا فما تسارع للأحداث وكأنه الأرضية جاهزة للتنفيذ الآن، إنه بأي معناها السؤال مفتوح معناها مدى قدرة هذه الإفصاحات المتتالية على تقديم إجابات حاسمة.
1: نعم.
2: يجيب لك حكاية ويخليك أنت تسرح بالخيال متاعك وتبعد على الرسمي اللي هو قاعد يخطط له. مثلا أنا اليوم علاش ما نحكيوش وإحنا في المركز الدولي يعني في استراتيجية نيوز نزلنا وقلنا إنه علاش هذه المفارقة، إنه واحد يقول من حق يعني القوة العظمى الأولى، إحنا ولا ما عندناش واحدة الأولى والثانية، لا ولا عندنا زوز في المرتبة الأولى اللي هي الصين، تقول لك من حق كل دول العالم أن تكتسب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، وبالعكس نمشي معهم إنه إحنا نأهلهم إلى الحوكمة يعني الاستعمال الإيجابي، يعرف فين يستعملها ما يستعملهاش في الأشياء الخايبة، وإلا اللي ما تنجمش تساعد الإنسان. هذا اللول متاع العالم. اللول الثاني متاع العالم إنه خطر اللول هذا الصاعد اللي يحكي باسم البشرية وباسم الإنسانية وباسم السيادة، لأنه فما عقيدة كبيرة برشا شرقية هذه تحب لها مجال آخر نحكيه فيه
1: شاء الله.
2: لكن كيف نمشيه للأول اللي هو مهيمن على العالم، قالك لا مش ناس كل تستحق، أنا بالنسبة لي نملك التكنولوجيا وأنا اللي نسيطر عليها وأنا نعرف وقتاش نخرجها وقتاش نخبيها، ويعني أنا بالنسبة لي ممنوع إنه الناس الكل تكسب التكنولوجيا الحديثة، كما إنه ممنوع الناس الكل تكسب القنبلة النووية.
1: أي بقى دكتورة نحب نسألك سؤال في دقيقة رجاء، ولا كده أنا مش نرجع بارشة للمواضيع هذه لأنه هذه مواضيع الساعة حبينا ولا كرهنا، برشا من الناس تقول لك زينا بالسياسة راهو هذا هو صحيح، لأنه الأفلام وغيرها من الحاجات اللي قاعدين نتبعوا فيها راها تلعب على الوعي متاعنا باش نهار اللي تصير تقولي لا بالحق ثم كائنات فضائية وثم كذا والبشرية مظلومة وغيرها من الديباجات الأخرى. لكن سؤال يطرح نفسه الدكتورة اليوم، شو دور إيلون ماسك في هذا الكل؟ دور.
2: إيلون ماسك، إيلون ماسك قال لهم توا معناها 5-6 سنين أخرين زي الكسرح، قال لهم باش الإنسانية كلها باش تولي في خطر.
1: أي.
2: والإنسانية كلها داير، هو هو هو يروج زاد لنفس السردية.
1: صح.
2: وهو طبعا هو اللي وهاك وراه برشا حكايات، واحد يقول لك من الناس الأخرى.
1: أي.
2: وتسأل أصلا
1: والله
2: تسأل، قالوا له قال لهم ممكن أنا من الناس الأخرى، فهمت؟ شوف الإجابة متاعه، قال لهم ممكن أنا منيش بشري، معناها باش أقول لهم أنا مش كل متخلفين كل مثلا مثلا أي معناها أي هو أي راني أنا سبيدر مان، معناها فهمت اللي أنا
1: الرجل الخارق، البطل الخارق،
2: الرجل الخارق، خاطر هو مازال كيف كيف قال النهارين اللي فات وصرح، قال لك الرجل الخارق مش يبدا يتجدد على الارض،
1: قال قال وقال زيد ما عادش يستحق ولا فلوس ولا خدمه سهل على الناس الكل
2: يعني الناس كل باش هو مازال يعمل في في المليارات نتاعو، مازال يحسب فيهم اصلا ما عادش نجم يحسبهم وبعد ويخلي لك يخرج لك حكايه والناس الكل تتداولها، والمشكل انه الناس الكل ما تنجمش تعيش من غيرها. لو انه ونعرفوا فما حاجة يلزمنا نعرفوها زادة وهي خطيرة جدا هذه الأيام، يعني الخزانة الأمريكية وغيرها يعني عملوا اجتماعات كبيرة كبيرة مع في الشرق الأوسط مع دول الخليج ودول الشرق الأوسط باش تولي فما عملية تفتيش مباشرة أمريكية، والحمد لله انه هذه الدول رفضت ولكن قالت بشراكة باش انه كل ما هو تكنولوجيا وكل ما هو خيوط متاع انترنت و يكون مفتش عنها عبر الامريكان، وانه هذه التكنولوجيا تستعملها التكنولوجيا الغربية الامريكية ويجب الان القطع مع كل ما هو تكنولوجيا صينية باعتبار انهم هما يقولوا انه هؤلاء يعني جواسيس ويخدموا لصالح روسيا وصالح ايران.
1: ما انت اللعبة والصراع مش يتوسع اكثر فاكثر، مش يكون رقمي أكيد. والحرب القادمة باش تكون أبعادها رقمية وباش يكثر فيها الخيال وحاسلو داخلين داخلين الجويج بتاعو. هذا هو هذا هو.
2: لا فاتمة، حرب حرب تبيح كل شيء،
1: تبيح كل شيء،
2: كل شيء اللي عندك هات هات اللي عندك الكل ويجا، فهمت؟ صحيح غالط خيال ما نعرف شنو، هات اللي عندك وإجا، والكل ضد الكل، وكأن نرجع الهابس معناها حرب الكل ضد الكل والكل ذئب الإنسان،
1: هو
2: ذئب الإنسان.
1: العنوان الكبير أنه 2030 سوف يكون بالنسبة لهم، نحكي على عنوانهم هما تغيير جذري على البسيطة والبشرية سوف تعيش واقع، هو واقع ولا افتراض الله أعلم، تنرجع له أكيد تقعدوا نحن نتبع معكم لأنه هذا هو دورنا كما قلنا في خلف الصورة.
2: تبعونا تبعونا تبعونا تبعونا باستراتيجيا نيوز، تلقاو ديما كل شيء جديد في كل ما هو دولي وعلاقات دولية يعني، وتلقاو الحقائق عنا صراحة لأنه احنا اختصاص المركز هو هذا بالذات،
1: وكذلك
2: جزء من العالم، جزء من العالم، وما نجموش نقولوا انه العالم يخدم وحده، احنا في تونس مفكرين على رواحنا، مش صحيح، احنا جزء ونحن في المخطط، لانه احنا كذلك لا ننسى اننا جنوب المتوسط ونحن في شمال
1: في افريقيا قلب العالم،
2: في قلب العالم، ونحن عرب ومسلمين وافارقه،
1: وهو كذلك نعم. ونمش نرجع لكيد للموضوع هذا دورا زي كيف في خلف الصورة، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية دكتورة بدرة كعلول، شكرا لك وحديثنا كان معك حول إفراج البنتاغون على الوثائق اللي تفيد، وأنه بالنسبة لهم أنه ثم أرسام غريبة وفضائية، والإفراج على الوثائق هذه اللي عمرها 73 سنة. سمعتوا الفرضيات وسمعتوا الحديث واللي جاي أغرب راوليمات القادمة، حضر وحكم بركة التشيف وسنتيوك، عطينا نغم وش نختم بعضنا شوية المشوار معكم، نعطيكم السؤال المسابقة والإجابة على السؤال المسابقة متاع كليك، والمسابقة الموجودة على صفحة رسمية

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.
1: 11:52 دقيقة وقبل ما نختمو نمشيو للعنصر المسجل مع الصديق أشرف بوشحيمة اللي باش يعطينا قراءة مختلفة وحل للصورة اللي كنا نسمع فيها أو اللي كنا نشاهد فيها على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس واللي فيها كما قلنا صورة السوق المركزي. وسؤالنا فيها كان حول كما قلنا السوق المركزي، سألناكم على سوق من أجمل أسواق صفاقس اللي تبنيت على طراز التعريبي اللي يجمع بين طريقة البناء العربية الإسلامية وطريقة البناء الأوروبية. سؤالنا كان متى تم افتتاح السوق المركزية، 1892 1954 أم 1933؟ لم ينعفيس تقول انهاركم طيب 1933. هند شرود تقول تم اتخاذ قرار إنشاء السوق المركزية في صفاقس بموجب أمر بلدي صادر في 26 نوفمبر 1932 بين فتح أو فترة الحماية الفرنسية في تونس، وجاء القرار من قبل بلدي صفاقس بتوجيه من السلطات الاستعمارية لتنظيم حركة التجارة وتلبية احتياجات الجالية الأوروبية والأعيان التونسيين في المدينة الجديدة اللي هي ببحر. وقد صمم المعلم المهندس أو صمم المعلم المهندس المعماري الفرنسي جورج فيليكس، وقد تم افتتاحه سنة 1933. فكرية تقول 1933. صادق حكيم يقول صباح الفل، بدأ استقبال الحرفاء يوم 1 جوان 1933 بعد أن صدر القرار البلدي المتعلق بإنشائه في 26 نوفمبر 1932. والإجابة سنة 1933. ميرا أميرة كيف كيف، منصورة جويدة 1933، أميمة مر محرسي تقول 1933، كريمة تقول شويدة في 1933 والافتتاح 1933، نبيها فليحة تقول شويدة السوق المركزي خلال الحقبة الاستعمارية بموجب مرسوم بلدي في 26 نوفمبر 1932 وافتتح في 1 جوان 1933. ومنذ عام 1933 خدم السوق زبائن صفاقس الأوروبيين بالإضافة إلى شريحة من الناس ذوي الأصول الأوروبية الذين كانوا يتسوقون في أرض مفتوحة. السمات المميزة للعمارة استلهمت من تصميم العمارة التقليدية، ويضم فناء مركزي وأروقة كما يتميز بمأذنة زائفة كما تستخدم في البداية أو استخدم في البداية كما حتى إذاعية إذاعة كوستا في أعلى طابق في الصومعة. برشا تفاصيل موجودة وبرشا إجابات جميلة جدا. شكرا لكم على المحبة وعلى التفاعل وعلى الوفاء. أشرف بوشحيمة في هذا التسجيل يعطينا أكثر فكرة ما صاحبته برشا صور قديمة وحصرية لينا في كليك. خذ
2: كليك. تحياتي مدام فاطمة ومرحبا بمتابع إذاعة صفاقس أينما كنتم، وإن شاء الله تكونوا بخير. يتواصل مشوارنا مع خلف الصورة، واليوم باش نبعد شوية عن المدينة العتيقة ونمشيو للسوق المركزية. إذن في ثلاثينيات القرن العشرين وفي خضم المرحلة الثانية من التوسع العمراني، كانت صفاقس في حاجة إلى سوق حديثة للتموين تواكب نمو المدينة واتساعها. اتفقت الإدارة المدنية للشؤون الداخلية ومصلحة الأشغال ببلدية صفاقس على دعوة المؤسسة الخاصة لإنجاز مخططات السوق المركزية، وقدم المهندس المعماري لوفاك مقترحات مهمة للغاية وعبر عن موهبته، لا سيما وأنه سبق أن أنجز بصفاقس عددا من المشاريع المهمة من بينها عمارة القرض الفلاحي، إلى جانب مشاريع أخرى بالعاصمة مثل محطة القطارات الجديدة وقصر القنصلية الفرنسية وأحد المستشفيات. طبعا لذلك قرر المجلس البلدي بتاريخ 6 ماي 1931 أن يعهد إلى لوفاك القيام بمخططات السوق الجديدة على أن تنتهي الأشغال في غضون 1932. وفي 15 أكتوبر 1931 انتظمت الجلسة المفتوحة للإعلان عن مناقصة هذا المشروع الذي سيبنى بجانب عمارة طقطق، وقد تمت دعوة 29 مقاولا من تونس وبنزرت وسوسة وجابس وصفاقس، وفاز بالمناقصة المقاول روني من صفاقس. سارت أشغال بناء هذا السوق بسرعة حيث انتهت فعلا سنة 1932 وافتتحت السوق سنة 1933 لتشتمل على 50 دكانا تفتح على أروقة وصف من الأعمدة. كان شكل السوق المركزية مستطيل، تملك طابقا أرضيا فقط وأربع واجهات. في الفناء المركزي نجد نافورة على غاية من الجمال وسط أحواض متعددة، وبالسوق 3 مداخل مع فناء مفتوح. ترتفع في الجهة الشمالية الشرقية منارة ذات قاعدة مربعة الشكل على الطراز المغربي، وكانت هذه المنارة قد احتضنت منذ سنة 1934 بث إذاعة راديو كوستا. الذي تواصل إلى حدود سنة 1942 حين توقف عن البث أثر استيلاء جنود المحور على كامل معداته. وظلت صفاقس بعد ذلك دون إذاعة لتستعيد صوتها من جديد سنة 1961 مع انبعاث إذاعتها الحبيبة إذاعة صفاقس. إن شاء الله تكون استنفعتوا من صورة اليوم وإلى حلقة أخرى من خلف الصورة.
1: هذه كانت ختام خلف الصورة اليوم. شفنا الكبرى متاع الحنشة بين الحقيقة والإشاعة. حكينا على تقسيم صفاقس واحتفلنا بمقدمة ابن خلدون. دقينا نقوز الخطر على صغيراتنا وطلعنا للفضاء مع وثائق البنتاغون. وتابعنا في الأخير صورة تكليك من السوق المركزي وقع افتتاحها رسميا سنة 1933. الأسبوع المقبل صور جديدة إن شاء الله تكون معكم في خلف الصورة. مرحبا بكم الناس الكل. تحية فاطمة مقني القادري طارق بكور يسرى الغربي. بعد شوية في زوايا الأحداث تكون معاكم هند لسو تقبلها في الأخبار تقرأ لكم فدوى الجربي. شكرا للجميع كيقولكم تامر عاشور.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأنف المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنص صفاقس مؤخرا العمل بفحوصات الفيبروسكوبي بعد القيام بالصيانة اللازمة لهذا الجهاز. أدى نواب المجلس المحلي بمعتمدية صفاقس الغربية زيارة ميدانية إلى مركز الوسيط متعدد الاختصاصات بالدائرة الصحية صفاقس الغربية طريق المطار أواخر الأسبوع الماضي، وتم خلال هذه الزيارة الاطلاع على سير العمل بالمركز وتثمين المجهودات المبذولة والحرص على تقديم الخدمة الصحية للمريض في أحسن الظروف. أكدت الأستاذة في الطب والمنتمية إلى فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة الدكتورة حبيبة الميزوني أنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الوطنية الرقمية لصحة المواطن صحتنا نقطة تي ان، وذلك في تصريح لها بمناسبة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية 2026 تيلي هيلث كونكت اليوم بالعاصمة. أضرم مستوطنون نيران اليوم في عدد من المركبات وأحدية المنازل خلال هجومهم على قرية المغير شمال شرقي رام الله. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيدين بينهما قائد لواء شمال غزة. هدد رئيس البرلمان الإيراني بوقف صادرات النفط في المنطقة إذا منعت إيران من تصدير نفطها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.

عسلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. اليوم في زوايا الأحداث وزوايا الأخبار اللي ناخذوها كل مرة من جوانب اللي هي مهمة جدا، وأكيد نرجع لملخصها في الأخير احنا وين وصلنا. تحية لكم الناس الكل، هندة الأسود تحييكم من قدام الميكرو، وبطبيعة تحية لكيب الموجود معايا، تحية لطارق بكور في الإخراج الفني وفي الديجيتال، تحية كبيرة زادة ليسرى الغربي. معانا اليوم فريد عبد الجويد بالنسبة لتأمين المكالمات مع الضيوف من توا حتى للساعتين. نحييكم الناس الكل، نقولكم مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا في هذا اللقاء. اليوم باش نتناولوا برشا مواضيع، خاصة الشراكة بين المؤسسات اليوم، خاصة بعد منتدى أعمال تونسي نمساوي اللي هو ينطلق اليوم، وبعد زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس ليمات هذوما. باش نحكيوا زيادة على الطاقة النظيفة وعلى ملتقى المنظمة للنظافة وللطاقة النظيفة، الحديث عن مخرجات الملتقى هذه. اليوم ضيفنا إن شاء الله باش يكون في الماضي ساعة ونص، وهو البورتري باش يكون محمد مكديش بمناسبة انتخابه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس، رئيسا لمجموعة جمعيات غرب وسط وشمال إفريقيا لقرى أطفال سويس. هذه هي مواضيعنا اليوم، مرحبا بكم الناس الكل، تبقوا معنا تنورونا اليوم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، بالطبيعة في البداية ديما نتغنيوا بتونس.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل يسمعوا فينا اليوم في زوايا الأحداث. نحكي على الطاقة النظيفة بين ارتفاع كلفة الطاقة وتحديات تغير المناخي وتزيد الحاجة إلى تأمين مصادر مستقرة للكهرباء. تجد تونس نفسها أمام سؤال لم يعد مؤجل، كيف تنتقل من بلد يستهلك الطاقة إلى بلد ينتج جزء كبير من حاجيته من الطاقة النظيفة؟ الشمس اللي تشرق على تونس أكثر من 3000 سنة أو ساعة في السنة، والرياح اللي هي تمتد على مناطق واسعة من البلاد، ما هنا هي بصراحة خلينا نقوله ما عادش مجرد ثروة طبيعية، هي أصبحت رهان اقتصادي واستراتيجي. تونس تتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. اليوم نخليه ونحكيه على موضوع اللي هو الهدف يتمثل في بلوغ 30% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030. لكن بين الأهداف والمشاريع يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطن، متى تتحول الطاقة النظيفة إلى كهرباء أقل كلفة واقتصاد أكثر أمانا وفرص عمل حقيقية للمواطن التونسي؟ هذا هو موضوعنا اليوم، خاصة اليوم نحكي على موضوع هذا اللي هو مهم جدا. بعد ملتقى المنظمة للنظافة وللطاقة النظيفة، هنا نحكي على ملتقى بعد ما انتهى، أكيد فما مخرجات الملتقى هذية ونشوفه أكيد بالتفاصيل. زعم الملتقى هذية خرج بحلول عملية قريبة ولا خلينا نقوله معناتها مجرد توصيات فقط؟ هنا معنا رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة سيوسف شبيل. أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا سيوسف.
1: أهلا مرحبا بك عايشك وشكرا على الاستضافة.
0: اي عايشك سيوسف. اليوم نحكي على الطاقة النظيفة، واكيد الناس الكل يقول لك احنا عشنا خاصة صيفة متبشرش بالخير وتغير مناخي كبير برشا، هنا وقتها ما عادش نحكيه على كهرباء وما عادش نحكيه على استغلال الكهرباء اللي هو انقطع بطريقة قياسية جدا، نحكيه على طاقاتنا البديلة، طاقة النظيفة اللي نجمو احنا نستغلوها. هذه من النقاط المهمة. تناولتوش الموضوع هذه في الملتقى، وشنو بالضبط خرجتوا من الملتقى هذية؟
1: هو طبعا احنا كمنظمة نخدم ممكن على ثلاثة محاور. نخدم على محور كل ما هو ممكن مساهمة وتوصيات فيما يخص السياسات العمومية متاع تخص الطاقة، بما فيها الحديث اللي حكيت عليه انت، شنو صار من انقطاع الكهرباء وشنو تكون الطاقة المتجددة كحل في انقطاعات الكهرباء وفي الشبكة الكهربائية متاع المستقبل. نخدم زادة على علاقة الشركات مع الميدان بالإدارة وبالمؤسسات العمومية وتسهيل المعاملات من بيناتهم، ونخدم زادة على كل ما هو تنظيم قطاعي في قطاع الطاقة المتجددة. نحن نتروابوا ليه هذا ما نخدم عليهم.
0: أيوة.
1: ثم باش نبدأ بالأخراني اللي هو الموضوع كان متاع الندوة هذه، موضوع متاع تنظيم القطاع في حد ذاته، قد نجموش نوصلوا الأهداف الطاقية اللي نحبوا عليها وما نجموش يكون عندنا قطاع على قد باش يوفر الطاقة للمواطن بالأسعار المناسبة والكاليتي المناسبة، إذا كان زادة هو القطاع هذا اللي باش نعملوا عليه ممكن فما بعض نقاط اللي ما تمش تجاوزها. دونك الحاجة الأولى اللي حكينا عليها ولا قدمنا فيها هي كيفاش يكون فما ميثاق أخلاقي بين شركات اللي تنشط في القطاع هذا، كيفاش تكون معاملتها مع المواطن مع المستهلك، كيفاش تكون معاملتها مع التاج ومع المنشآت العمومية، مش يكون التنافس بناء ما بين الشركات. هذا المحور الأول اللي حاولنا ركزنا عليه باش ما نغزروش فقط قداش قاعدين نركبه في تونس. احنا في تونس التركيب قاعد يتطور من عام لعام، لكن قاعد زادة انه نغزروا لشنو الكاليتي ولا شنو نوعية التركيب اللي قاعد يصير في البلاد متاعنا، باش كنزيدو نقدمه في القدام ان شاء الله نقدمه على باز صحة.
0: نقول هنا باش نحافظ على الجودة مع الحفاظ على اخلاقية المهنة في نفس الوقت.
1: ولا باش نرجع من بعد طوال للمحور الاخر اللي انت سيدة تفضلت به، طوال حكاية اللي تعدينا به ممكن في الصيف هذه. الحقيقة نحن العام اللي فات في الندوة السنوية الفاتة كنا طرقنا قبل بعام على الموضوع هذا، وكنا قدمنا دراسة اللي تتناول فيها الموضوع هذا والمخاطر اللي تنجم تصير.

0: حديثنا في الموضوع. مرحبا بك.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث. ولكل حدث أكيد فما الزاوية اللي هي ظاهرة وزاوية مخفية. اليوم كي نحكيه على الطاقة النظيفة، نحكيه زعما قادرين أن نستهلكوا الطاقة هذه، زعما تونس أمام رهان استراتيجي الانتقال نحو طاقة أنظف وأكثر أمان وأقل كلفة. الثروة هذه كيفية استغلالها، وخاصة هنا لابد أن نحكيه وزيد على طريقة الاستفادة من الطاقة النظيفة. في الإطار هذه كان ملتقى سنوي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة، هنا التأم العام هذه تحت عنوان أخلاقيات المهنة، تنظيم العلاقة بين الشركات في إطار تنافس شريف وبناء يضمن جودة العمل وحقوق المستهلك، وهذه بطبيعة شرط أساسي لديمومة القطاع وتطور الشركات. هذه زعم العلاقات هذه موجودة لباس ولا لا، فما تجاوزات فما نقائص. للإطار هذه تحدث فيه مجموعة من الخبراء ورئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة سي يوسف شبيلي اللي هو معنا مرة أخرى، رحبوا بيه، أهلا وسهلا بيك سي يوسف، مرحبا مرة ثانية، أهلا وسهلا، يعيشك. نرجع لموضوعنا اليوم، حكينا احنا على المخرجات قلنا من خلال الملتقى هذه، وفما تروافولي كما قلت أنت اللي يقع الحديث فيهم، بدينا نفسروا فيهم للمستمعين اللي يسمعوا فينا.
4: فوالا دونك بدينا بالفليل، ولاني هو تنظيم العلاقات في وسط القطاع بما فيها الاخلاق

0: اللي حكينا عليها والتنافس اللي كيفاش لازم يكون يراعي مصلحة الشركة لكن يراعي مصلحة المواطن ومصلحة المجموعة الوطنية في هذا الكل.
1: اي
0: الفولي الثاني حكينا فيها اللي هو علاقة القطاع ولا شركات القطاع بالمؤسسات نتاع الدولة بالمؤسسات العمومية بالإدارة اتسيتيرا واللي هو نحكي فيه أكثر انه القطاع نتاعنا كيسكو مرتبط بشبكة الكهرباء دونك فما برشا علاقات مع شركة تنسيق الكهرباء والغاز كيف مع وكالة التحكم في الطاقة العلاقات والمعاملات هذم بطبيعة فما أوقات اللي تظهر فيها بعض الإشكاليات بعض الصعوبات كيف تخصصنا حيز هام للموضوع هذا من قبل الشركات شنو ممكن الإشكاليات الموجودة شنو احنا نجمو نعملو في تسهيل المعاملات هذه شنو نجمو نسرعوا بها في عملية الترتيب والربط بالشبكة خاطر هذا الكل يتبلل لصعوبات أكثر وين تسهل العملية وين تسهل العملية ونكونوا قادرين كقطاع باش يكون فما أكثر تركيب وأكثر إنجاز في العملية عادة وهذا احنا خدمنا عليه حتى من قبل ونعتبر نعطى نتائج به برشا لحقيقة لقينا تجاوب كبير من شركة تنسيق الكهرباء والغاز ومن الأعوان متاحة ومن الكوادر متاحة وهذا هو اللي سمح في العامين اللي فاتوا اللي شفنا هالتطور الكبير في الإنجاز في التركيب وفي الربط بالشبكة لكن كما كل عام بطبيعة نخصوا حيز زمني مع الشركات الموجودة باش ناخذ من عندهم شنو قاعد يصير شنو الصعوبات الجديدة اللي ظهرت شنو الإشكاليات الجديدة اللي ظهرت وهذا في إطار المعاملات نتاعنا بعد مع شركائنا في الإدارات العمومية.
1: شو الإشكاليات خاصة اللي تمس المواطن واللي يتشكى منها المواطن بالنسبة للقطاع هذية؟
0: هو طبعا بالنسبة للمواطن عنده ممكن زوز حاجات ينجم يتشكى منها لا قدر الله. الحاجة الأولى من الأول أي مواطن بطبيعة إذا مركب الطاقة الشمسية عادة أغلب المواطنين هم يركبها قبل الصيف قد يحبوا يتمتعوا بكهرباء أقل الكلفة في الصيف ويستعملوا ممكن التجهيزات الكهربائية بأقل ستريس نقولوا نحن لكن بطبيعة ما بين أنه المواطن قرر باش يركب المنظومة الطاقة الشمسية ما بين منظومة الطاقة الشمسية تبدأ فعلا بالإنتاج تاخذ وقت الوقت هذا مربوط أساسا بالوقت اللازم للستيك شركة تنسيق الكهرباء والغاز باش تقوم بربط الانستلاسيون هذه بالريزون تاعها والوقت هذا يتراوح ساعات يكون وقت قصير بشهر وشهرين لكن ساعات يقعد بالستة وسبعة وثمانية شهور
1: تقول انت نوعا ما البيروقراطية الموجودة هذيك الاوراق وارجع وامشي هذيك يمكن هي اللي تاخذ الحيز الزمني الكبير واللي احيانا تنفر حتى المواطن
0: ولا بيروقراطية ولا احتمال نقص نتاع امكانيات من طرف المرفق العمومي لكن بالنسبة للمواطن هذا عبارة الوقت في الستة سبعة شهور اللي تعداو هو كان معمل عليهم باش يستهلك فيهم حاجة معينة لسه ويخلط في فاتورة الضوء ألا هو يقول كان في الأخر دفعت فلوسي وحضرت أموري هذه بطبيعة تجيب منها تشكيات تاع مواطن تشكيات هذه مش الغلطة من الشركة بتاع التركيب لكن من الإشكال المنظومة الموجودة وهذه ما دي منحاولوا نخدموا عليها فاش نذللوهم الصعوبات هذه الإشكالية الثانية اللي تنجم تصير للمواطن بطبيعة بعد ما هو ركب السيستم بتاعه وفرحان به تنجم تصير على بعض الإشكاليات في التركيب بعض الإشكاليات اللي يلزم فيها سيرفيس بريفوست دونك المواطن زادا احنا نحاولوا نحميوه في حكاية سيرفيس بريفوست انه الشركات كل تلتزم باش تقوم بالدور نتاعها باش ما تخليش المواطن ولا بيوتو المواطن ما يقعدش مدة طويلة يستنى ويطلب هذا الكل تابع في أخلاقيات المهنة لحنا نسمحوا الحديث نتاعنا على المواطن
1: هنا يمكن الحديث هنا على الطاقة النظيفة يقول لك انا على الاقل نخفض من فاتورة الكهرباء وعليش ليه انا نحس روحي راني في الاخير قاعد نستغل في طاقات نظيفة كما الشمس كما الريح واقل كلفة هذه اللي هو متعرف عليه لكن هنا نجم نقولوا اللي الطاقة النظيفة هي عندها دور زيادة باش انها تقلص تبعية تونس للغاز والطاقات المستوردة سيوسف
0: هو الطاقة النظيفة عندها دور في تقليص التبعية هذه لكن ما تعوضهاش معناها الطاقة الشمسية احنا كما نعرف ناس الكل الشمسية بعض الساعات في اليوم تبقى موجودة
1: وفي الشتاء مش موجودة وهذه اللي يراه برشا ناس يتشكوا من اقول لك عملت انا الطاقة الشمسية لكن في الاخير نستغل فيها كان في الصيف في الشتاء
0: ولا دونك الطاقه الشمسيه كما اسمها يدل عليه مربوطه بالشمس بتواجد الشمس. واحنا في اي مواطن ولا اي معمل ولا اي مستهلك للكهرباء ما يستهلكش جوست 6 ساعات في اليوم ولا 5 ساعات في اليوم، يحب يستهلك على 24 ساعه
1: اكيد. ما يصيرش عمليه التخزين
0: ولا دونك شنو اللي يصير؟ يصير كونه وقت اللي الشمس موجوده نجم ناخذ منها الضوء، وقت اللي مش موجوده شنو الحلول؟ فما الحلول توا متى التخزين، تخزين الكهرباء اللي حكيت عليه انت، لكن التخزين فيه كلفه. الكلفه اللي هي ماهيش هينه، ولنا بالنسبه تو للدوله كلي تخممها متاع تعمل دراسه كامله شنو الحاجه اللي فيها اقل كلفه، شنو الحاجه اللي تنجم تخدم عليها بطريقه افكاس اكثر. دونك فما منظومه التخزين اللي بدنا اليوم نحكيوا عليها الجديده، ولا سيرتو اللي الحديث عليها بعد انقطاعات الكهرباء لاساس في الصيف هذا. حتى منظومة التخزين راهي فيها أصولها ولا فيها المنظومات اللي تخليها إفكاس ولا مش إفكاس. منظومة التخزين الموجودة في العالم واللي هي تخلي الوضعية الكهربائية تتحسن في البلاد هي منظومة التخزين اللي قائمة على تبادل الكهرباء بين المستهلك وبين مزود الكهرباء، قائمة على أساس أنه البطاريات اللي شركبوهم في ديارنا هما عبارة بلغة أخرى كان يستيقظك وخبي عندك شوية ضوء وقت الحاش بها باش تعطيها لي، باش تساهم في صمود الشبكة، باش تساهم في استقرار الشبكة. هذا الدور الأساسي نتاعها. الدور الثاني ممكن اللي احنا ركزنا عليه أكثر في تونس أكثر من لازم هو كي باش يقص الضوء عن ضوء مخزن نجده منه. دور ثانوي اضطرينا نحكيه عليه عام 2019 لانقطاعات الكهرباء، لكن رغم هوش دور افكاس ذاك مكلف جدا لو كان كل مواطن شي يحاول يوجد بطاريات مش ميقصش عليه الضوء اللي هو في شخصه، ذاك في تكاليف كبيرة ياسر وما يعطيكش نتيجة اللي تحب عليها، على خاطر اي منظومة كل واحدة منظومة بازيك فإن لازم في اللازم بس مش قدام لك مكيف تلفزة فريجيدير وشوية لامبات مش لمدة 3-4 ساعات مش قاعد تكلفك 15 مليون.
1: أي.
0: أنا هي حاجة مكفة بالنسبة
1: للمواطن. وإحنا نمشيو الأقل، إحنا ماشيين الأقل تكلفة، لأنه توفل في الأخير يقول لك المواطن أنا تجيني فاكتور ستيك نترعب منها، وإذا هو اللي يصير خاصة في الصيف الاستغلالات نتاعو في الكليماتيزور وغيره، هنا يبحث على الطاقة النظيفة كما الشمس وغيره باش يقول لك أنا على الأقل أقل تكلفة وإن أمن روحي أنه حتى الانقطاعات تكون هذه مش موجودة.
0: هو الغاية اليوم الطاقة الشمسية اللي ركبها هي اللي تنقص الكلفة.
1: أي.
0: والغاية الثانية انه بانتشار اكثر للطاقة الشمسية، بانتشار اكثر للتخزين الصغير، انه يولي هذا يساهم في استقرار الشبكة الا الضوء ماشي يقص. الغاية انه الضوء ما يقصش مش ما نضطروش نستعملوا البطاريات للضوء. دونك هذا ممكن المفهوم اللي لازم يكون نظره بطريقة اكثر وضوح. راهو البطاريات مش قوارب نجاة فردية، راهي تولي وقتها مكلفة جدا وما تعطيكش النتيجة اللي تطبع لها.
1: الحل في الأخير شنو؟
0: الحل هو في منظومة التخزين على نفس كل تساهم فيها. منظومة التخزين هذه قائمة على تبادل نتاع كهرباء مع ستيك، المواطن يبقى فيها ربحه بتبادل الكهرباء هذا بالكثرة ولا بالعدد نتاعها لشيء فشيء يكون أكثر موجود. هذا يساهم في استقرار الشبكة، وكي تستقر الشبكة واللي ضوء ماشي يقص. هذه المنظومة اللي في العالم يستندوا عليها البلدان القدمة الكل.
1: هذه إذن أكيد حوصلة لمسار في الملتقى، وأكيد احنا نقول ملتقى المنظمة للنظافة وللطاقة النظيفة هنا تحدث على العديد من النقاط اللي نعتبروها مهمة وخاصة أخلاقيات المهنة في هذا القطاع. سيوسف شبيل نقول إن شاء الله يا رب بكل التوصيات اللي خرجتوا بها يقع العمل بها قريبا، هذه نقطة مهمة جدا، وحلول زادة للمشاكل اللي هي موجودة لحد الآن. ياسر نقولوا من النقاط المهمة أن الواحد يقوم بالتقييم السنوي، التقييم السنوي هذا خلينا نتجاوز العديد من العوائق والصعوبات ونبحث زيادة على حلول ونزيد في نقاط القوة ندعمها أكثر. شكرا لك يوسف شبيل، نورتنا برشا، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، نورتنا برشا، يعطيك الصحة لكل المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم. اليوم نحكي على موضوع مهم جدا، بعد شوية إن شاء الله باش نحكي زيادة على طاقة أخرى. ابقوا معنا انتم باش تسمعوا التفاصيل نص نهار و28 دقيقة. تحية لكم الناس الكل، نورتونا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. يوم نحكيو على منتدى اعمال تونسي نمساوي، شراكه بين المؤسسات بالتزامن مع زياره وزير الاقتصاد والطاقه السياحه النمساوي. هنا نحكيو على الموضوع هذا، على المنتدى، نحكيو على الشراكات بين المؤسسات، نحكيو زيدا على الهيدروجين الاخضر. المواضيع هذه اليوم مرتبطه بالطاقه، ومعنا ضيفنا اللي انسنا برشا وتحيه كبيره ليه، الأستاذ صادق جلوز اللي هو أستاذ محاضر في هندسة الطاقة من المدرسة الوطنية المهندسين بتونس جامعة تونس المنار، عضو بمخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمنستير. سي محمد صادق جلوز أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا وسهلا ونورتنا. اليوم نحكيه على زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس، وتناول الموضوع هذه هو الهيدروجين الأخضر.
1: صحيح.
0: الشراكة هذه باش تستفيد منها تونس أولا ومدى الاستفادة، ونحكيه على الهيدروجين الأخضر. لو كان نعطيه فكرة للناس اللي يسمعوا فينا، شنو الهيدروجين الأخضر؟
1: الهيدروجين الأخضر هو هيدروجين نصنعه، يلزم الطاقة اللي نصنعه بها تكون طاقة خضراء، معناتها من الطاقات المتجددة، كيف ما معناتها الطاقة الشمسية ولا طاقة الرياح. علاش نصنع فيه الهيدروجين الأخضر هذا؟ ثم هي معناتها الانتقال الطاقي، احنا يلزمنا نحاول نخلصه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لأنهم هما اللي قاعدين توا معناتها يعملونا في
0: التلوث وسبب العديد من الأمراض زيادة الكبيرة برشا. وهذه نقطة
1: معناتها الشانجمون كليماتيك
0: ويغير في المناخ، تغير المناخ اللي قاعدين نعيشوا فيه مثلا. أيوة،
1: هي معناتها كارثة كبيرة بالنسبة للإنسانية الكل. لازمنا نحاولوا نخرجوا من هذه الاقتصاد اللي يعول على الطاقة الأحفورية، معناتها بترول والغاز.
0: أيوة.
1: لأنه أي مرة تستعمل فيها بترول ولا غاز باش تعمل انبعاثات تاع ثاني أكسيد الكربون اللي هما قاعدين يسخنوا في المناخ، باش يعمل لنا التغيرات المناخية. دونك توا كي نصنعوا احنا معناتها الكهرباء من الطاقات المتجددة، أحسن حاجة بنسير نستعملوا الكهرباء ديريكتومون طول، معناتها نولي ونغيروا استعمالاتنا الكل تولي كهربائية من بعد ما نصنع من الطاقات المتجددة.
0: لكن هنا تشكيه دائما على التكلفة، يقول لك التكلفة كبيرة برشا.
1: لا، ما عادش صحيحة، هذه كانت تقبل التكلفة أكثر.
0: هو
1: مثلا اللاقطات الفوتو ضوئية معناتها فوتوفولتايك، ولا الكيلواتر متاحها معناتها كهرباء من أرخص حتى معناتها أرخص حتى من الطاقة النووية، أرخص حتى من الهيدرو إلكتريسيتي.
0: حاجة مهمة برشا،
1: تكلفة ما عادش يلزمها صحيح انفستيسمون كبير من الأول، لكن انت احنا نحسبه ديما على تكلفة الكيلواتر قداش، خاطر هي تعمل انفستيسمون من الأول لكن يعيش 25-30 سنة. دونك احنا نحاولوا نبدلوا الاستعمالاتنا نتاع الطاقه الكل نردوها كهربائيه، لكن فما استعمالات ما نجموش نستعملوا فيهم الكهرباء، مثلا في الفولاذ نتاع منزل بورقيبه يلزمنا نوصلوا معناتها لدرجه حراره عاليه برشا اللي ما نجموش نوصلها بالتسخين الكهربائي.
0: أي.
1: ولا مثلا الطيارات، مازلنا ما عندناش تكنولوجيا للطيارات، للطيارات نقصد الكبيرة معناتها اللي تنجم تكون بالكهرباء. دونك نجمو نصنعوا بالنسبة لهذوما نستعملوا الهيدروجين الأخضر اللي هو معناتها جاي من الطاقة المتجددة، دونك ما فيهش انبعاثات نتاع ثاني أكسيد الكربون،
0: وإحنا الطاقات المتجددة عندنا متوفرة من الشمس والرياح مثلا، وهذه تبارك الله عندنا الكثير زيدا نجمو نصدره.
1: صحيح تونس مخزون كبير وباهي. علاش نقول باهي؟ مثلا لاقطة تاع فوتوفولتايك تحطها في تونس نفسها تحطها في ألمانيا، في تونس في عام باش تنتج لك مرتين وحتى مرتين ونص اللي تنتجوا في ألمانيا. دونك احنا نفس معناتها الانفستيسمون اللي تعملوا يجيب لك الدوبل ولا اكثر من الدوبل من الطاقة. دونك هذا الافونتاج. دونك احنا نجمو نستعملوا الهيدروجين الاخضر لاستعمالاتنا احنا، وتنقول لك علاش لاستعمالاتنا احنا، مي نجمو زادا نصدروه. واحنا في تونس عندنا معناتها افونتاج على برشا بلدان اخرى. عندنا مخزوننا كما انت قلت من طاقات الرياح ولا الشمسية معناتها مهم، لكن قربنا زادا من اوروبا مهم. دونك احنا تو مثلا فما انبوب يمشي يتعدى من الجزائر يتعدى في تونس ومن بعد يقص بالهوارية لإيطاليا، ومن من سيسيليا في إيطاليا يطلع إيطاليا كاملة يوصل للنمسا. أنا وصلنا للنمسا والألمانيا زادة بافاريا مثلا في ألمانيا يجيها الغاز من هذا. هذا يسميوها الباك بون، يعني كيف ما نقوله احنا الظهر متاع الغاز متاع انبوب الغاز. دونك احنا نجمو نستعملو الأنبوب هذاك ولا أنبوب آخر بجنبه.
0: أيوة.
1: لتصدير الهيدروجين الأخضر. وهذا يعطينا معناتها أفونتاج كبير على بلدان أخرى اللي يلزمهم يبعثوه بالبابور ولا وفيه برشا مشاكل، يعني يلزمك أما تحولوا تردوا حاجة أخرى ولا تعملوا كومبريسيون ولا حتى تردوا معناتها دوتر برودوي باش نجم تهزو في بابور. احنا نجم نحطو انبوب ونبعثوه. دونك هذا بيان سور باش يزيدنا باش يجيو يعملوا استثمارات.
0: أيوة.
1: في تونس. الاستثمارات هذه باش تدخل لنا معناتها راس مال للبلاد. الاستثمارات هذه باش تخدم عبادنا هنا في تونس، لكن احنا نجمو زادا نمشيو أكثر من أنه جست ننتجو الهيدروجين الأخضر ونصدروه. نجمو نستعملوه خاطر الهيدروجين، بالهيدروجين نجمو نعملو كل شيء. نجمو نعملو الكول، نجمو نعملو الفيرتيليزون مثلا. جروب شيميك يعمل فيرتيليزون يستعمل فيه الأمونياك. الأمونياك هذاك يستعملوا فيه الهيدروجين، لأنه الأمونياك فيه أزوت وهيدروجين. توا مثلا الأمونياك احنا نستوردوه من روسيا وأوكرانيا.
0: هي برشا اليوم نحكي معناتها زاد على فرص استثمار وشراكة بين الشركة التونسية والنمساوية.
1: بالضبط، هما معناتها عندهم كيش قولوا سافوار فير يعني. وعندهم زاد الانفستيسمون، واحنا من هنا يلزم نوريهم اللي احنا عنا زادة سافوار فير، لانه المهندسين متاعنا والتقنيين متاعنا متكونين وينجموا يتصرفوا في منشآت كيف المنشآت اللي متاع الطاقات المتجددة ولا اللي باش تصنع الهيدروجين من الماء والطاقة المتجددة.
0: يعني هنا خلينا نحكي باش يصير ان شاء الله فتح سوق تونسية من شركة نمساوية وتطوير الشركات هذية، وباش تكون زادة فما استثمارات جديدة. لكن يقول القائل علاش الاختيار على النمسا بخلاف اللي هما عندهم سافوار فير؟
1: هو ماهوش اختيار على النمسا، احنا احنا يلزمنا يدينا مفتوحة للناس كل. وما فماش كان النمسا، لكن معناتها ألمانيا زادة عندها برنامج كيش يقولوا أمبيسيو،
0: طموح
1: في الطاقات المتجددة في الهيدروجين الأخضر. معناتها إيطاليا كيف دونك العالم الكل تو متجه لهذا. مثلا أوروبا في 2035 معناتها يحبوا يستوردوا، هما يحبوا ينتجوا 10 مليون طن هيدروجين في في أوروبا يحبوا يستوردوا 20 مليون طن، 10 منهم من شمال أفريقيا برانسيبالمون، باش تكون تونس الجزائر والمغرب. لكن مثلا الجمعة اللي فاتت حتى موريتانيا صحت معناتها اتفاقية باش تنتج حتى هي الهيدروجين الأخضر. ودونك فك 10 مليون طن احنا ماذا بينا تكون باينة فيهم مهم،
0: يعني يمكن باش تصبح تونس
1: احنا
0: معناتها تنجم تكون تونس هي منصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
1: بالضبط. وهذيك خطوة من الخطوات، مش ماهوش كما يقولوا الهدف نتاعنا النهائي، لأنه إن فا عنا معناتها كوننا الصناعة هذية نجموا زادة الهيدروجين الأخضر نستعملوه بالنسبة للمنتجات نتاعنا احنا، نجمو نعملو به حاجات اخرى، مثلا نجمو نصنعو به كيف ما قلت لك الامونياك باش نوليو لي زونغري شيميك اللي نعملوهم من الفوسفات يوليو انغري يتسماو خضر حتى هما، واللي هما خطر في الفلاحة بيدها توا باش نوليو طما تتسمى دي تاكس كربون. اوروبا باش تولي على كل منتوج توا بداوها بالحديد والسيمان، لكن المنتوجات كلهم باش تتعدى على هذية تولي فما تاكس كربون، يعني يحسبوا لك باش نتجت الكيلو مثلا نقولوا حتى برقدان قداش استعملت قداش معناتها عملت انبعاثات نتاع CO2. يحسبوا لك كل شيء من اللونغري اللي تستعمله، يحسبوا لك التراكتور اللي حرس، يحسبوا لك الفريجيدار اللي حطيت فيه سلعتك، الترانسبور نتاعو للبرد، كل شيء يعني. وفي الحدود اذا كان فت الانبعاثات معينه باش تخلص على كل جرام انبعاثات تخلص عليه تاكس،
0: وهذا مهم برشا اللي هو يبحثوا على انبعاثات نظيفه هكا ولا
1: ولا هو ينجم يكون يخدم ضدنا اذا كان احنا ما ننظفوش الانتاج نتاعنا من انبعاثات CO2، معناتها يولي عندنا تاكس باش نخلصوها، يوليو منتوجاتنا ما عادش معناتها كومبيتيتيف، ولا ينجم يخدم في صالحنا على خاطر احنا اذا كان ننظف الولاد تاعنا يولي مع الاخرين يخلصوا واحنا ما نخلصوش التاكس،
0: وهكا نجموا احنا ندخلوا ياك صح نجموا ندخلوا السوق التنافسيه بالجوده وباحترام مواصفات عالميه، وهذا مهم جدا. اليوم نحكيوا على سي محمد السادة قالوز، نحكيوا على هيدروجين اخضر اللي نجموا نستغلوه في العديد من القطاعات، وهذا مهم جدا. هنا نحكيوا على شمس وريح اللي هي مصدر للطاقات هذية، وفي نفس الوقت نقولوا راهو النجاح في الأخير بين تونس والنمسا ماهوش باش يقاس بالاتفاقيات، بالعكس باش يتحول إلى مشاريع، وهذا هو المهم. مش كان اتفاقات معناتها حبر على ورق، لازم تكون فما مشاريع، لازم تكون فما مواطن شغل، ولازم زادة تكون فما قيمة مضافة يستفيد منها التونسيين.
1: بالضبط.
0: شكرا لك سي محمد صادق قالوز، نورتنا برشا اليوم في إذاعة صفاقس في زوايا الأحداث. شكرا
1: لك. شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. شكرا لك انت زيد على الإضافة. شكرا إلى اللقاء. بسلامة. تحية لكم الناس كل هند الأسود معاكم ديما في زوايا الأحداث. أكيد نحيي كل المستمعين المعنا، فسرني لكم برشا مواضيع مهمة جدا، تسمعوا في كلمة الطاقة النظيفة، تسمعوا في كلمة الهيدروجين الأخضر وما تعرفوش شنو بالضبط، حاولنا باش نقفوا عليها. في بنفس الوقت حكينا على السوق الأوروبية وحكينا على زيد النمسا وزيارة وزير الطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس، هذه مؤخرا يعني نهارين هذوما مازال معانا هنا في تونس، وأكيد باش يخرج بالعديد من الاتفاقيات اللي هي مهمة للسوق التونسية وخاصة سوق الطاقة. تحية لكم الناس الكل، نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار وأكيد بعد السبور ونكملوا معاكم المشوار. اليوم باش نحكيه على شخصية مهمة، محمد مكديش، ناس كل تعرفوه محمد مقديش نقول بداية بالسويس المحرس ثم تطور أكثر مع السويس الموجودين في كامل تونس, وبالتحديد مؤخرا وإيمس بالضبط ولا رئيس الجمعية التونسية لقراء الأطفال, رئيس لمجموعة جمعيات غرب وسط وشمال إفريقيا لقراء أطفال SOS. شنو برنامجه القادم؟ شنو حذر بالنسبة للخطة هذه, لأنها ما هيش سهلة أكيد, لازمها استراتيجية معينة. شنو حذر لها بتفاصيل المشروع هذه نحكي فيه إن شاء الله بعد سبور. مرحبا بكم الناس الكل, نورتونا مستمعينا ومستمعاتنا, أهلا وسهلا بكم الناس الكل, توعدنا على حبك يا وطننا, شلنا نلقاها لأمينة فاخت لأنه من أجمل أغاني اللي نحب نعديه لكم, توعدنا على حبك يا وطننا, من الأغاني اللي أنا نرجع نقول مهما وعدنا تونس بأنه نعطيوها بضمير شوية, ولازم كل إنسان كي يخدم يملأ مكانه, العمل بضمير هذا هو الأساس لكل اقتصاد متطور, وهذه أكيد من أهم الأشياء اللي نعمله لأنه كل إنسان يجم يعمل ويمر وما غير ما يترك بصمة. توعدنا على حبك يا بلدنا بطارق, هذه الأغنية لأمينة فاخت, هذه اللي باش تسمعوها توا, ونهديوها لكل مستمعينا لكل عشاق هذا الوطن ولكل من يعمل بمحبة وضمير, وهذه اللي تستحق منا تونس بصراحة في كل القطاعات وفي كل المجالات.

0: مرحبا بكم. نتعرف في ظهيرة اليوم على جديد التكوين المهني في القطاع الفلاحي بصفاقس، وعلى أهمية قطاع زيت الزيتون في دفع التصدير، وعلى الأشكاليات التي تعوق الفلاحين في أعمالهم. تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وتصادق غدا على ميثاق وطني لاحترام المعطيات الصحية وحماية خصوصية الأفراد. وزارة الأسرة تدعو رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن تقاسم ونشر صور الضحية القاصر المتعرضة لاعتداء جنسي. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، الوزير الصهيوني المتطرف بن غفير يقتحم اليوم الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع إحراق مستوطنين لممتلكات فلسطينيين في مدن الضفة المحتلة. نشير في بداية ظهيرة اليوم إلى بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والذي أكدت فيه أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 عاما، التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي بمنطقة الملاسين بتونس العاصمة. الوزارة دعت كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون، وبينت أنها تحيي التفاف كل التونسيين حول تجريم العنف وربذ كل مظاهره ووقوفهم صفا واحدا لمكافحة ظاهرة المخدرات والتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع. في متابعة ظهيرة اليوم، اختتمت اليوم في صفاقس الدورات التكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة أكثر من 100 من فلاحي معتمديات العامرة جبنيانا الحنش عقارب ومنزل شاكر بتنظيم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، ومع أقرار رئيس الاتحاد لطلب المتزايد من قبل الفلاحين في عموم مناطق الولاية على مثله هذه الدورات التكوينية. أوضحت المديرة الجهوية للتكوين والتشغيل المهني نورا الزيدي أن الشراكة بين مختلف الأطراف المتدخلة أثمرت برمجة دورات تدريبية جديدة، فضلا عن تربية الماشية ستشمل مجالات تربية النحل وترشيد استهلاك المبيدات وتذوق زيت الزيتون.
1: الآلية هذه قمنا بمصادقة على تمويل زوز حلقات تكوينية في زوز محاور في عام 2025، وقع تنفيذهم سنة في 2026، اللي هي دورة في تربية الماشية اللي تنتهي اليوم، واليوم نعطيه للفلاحين المشاركين في الدورات هذه الشهادة المشاركة في الدورة التكوينية. وفما دورة ثانية اللي قاعدة توا تتم، اللي هي دورات في تربية النحل للفلاحين المدخلين في مجال تربية النحل في إصفاقس. الإقبال كان كبير برشا في تربية الماشية. احنا صدقنا على تمويل 75 فلاح، جاء طلب كبير، دونك كونا أكثر من 102 وقع تكوينهم في الآلية هذه. سنة في 2026 صدقنا على برشا محاور، أكثر من 4 محاور لاتحاد الفلاحين الجهوي، اللي هي تربية الماشية وتربية النحل باعتبار طلب الكبير عليهم، وزدنا ترشيد استهلاك المبيدات الحشرية بالنسبة للفلاحين الأدوية، وزدناهم تذوق زيت الزيتون. وإن شاء الله توا بانتهاء دورات هذه اتحاد فلاحين باش يقوم بالإعلان على استشارات لتنفيذ الدورات في المحاور الجديدة.
0: وبقدر استبشارهم واستفادتهم من الدورات التدريبية في مجال عملهم، لم يخفي عدد من الفلاحين الذين التقتهم زهور الحبيب لم يخفوا امتعاضهم من الإشكاليات التي ترافقهم وتعوق تطلعاتهم في تنمية مواردهم وتدعيم مشاريعهم، إشكاليات من بين أوجهها العلف والتعويضات وإشكاليات أخرى نتابعها.
2: غلاء الأعلاف وغياب التلقيح معنا متاع الحكم الدورية متاع المرض السارية، هم مرتين في العام يعملونا في مرة في العام،
3: يجينا مرة بركب بايتري متاع الدولة مرة في العام، كي تمشي تلقح مثال العلوش زريغة وهو ثم مثال برشا مرات تلقح لقاح واحد بثلاثين دينار معنا تلقيح الأخرين يهبلك 200,000 انت باش تكمل. وبالنسبة للدولة يجيك مرة في العام شوية
4: ساعات أدو ما تلقيهاش ساعات ما تلقي المكان بعيد ما تهزي الراس باش تدويه ولا حاجة تلقيه بعيد ما عندكش حتى باش تنقلي ولا حاجة.
2: العلف المدعمة خطر تو العلف من الحاكم ناخذوها ب 48 دينار ومن برا ناخذوها ب 70 شكر معناها فما فرق 22 دينار في العشر شكير 220 دينار في الليح راهو بحسابهم معنا.
5: علاش العلوش وصلت الزملاي؟ علاش؟ على الغلاء تاع العلف كل فلاح أكثريتها تاخذ العلف مارشينوار عندنا نقطة بيع بعيدة علينا شوي السيد هذا يبيع على كيف وما حتى الناس ما يعلمهاش ويبيع فيه في النوار.
3: منطقة بوثيدي أكبر منطقة فيها الأغنام لكن ما عندناش نقطة بيع والرغم اللي عندنا منها ديول الفلاحة علاش ما يعملش مقر ويبيع وحده نقطة بيع.
6: المزودين زاد يبيعوا كل شيء بالغالي تلقاه الفلاح من بلاصه لبلاصه يلوج كيفاش يعيش الغنم هذيك كيفاش حتى الاجار كيفاش ينتجها وكيفاش كل شيء كل شيء. هو اهم حاجه هو التمويل بصراحه ما ثماش دعم الدوله ثماش دعم
7: بعد الشهاده التمويل خاطر كي منزل شاكر معتمديه الفلاح ونستحق ان نتمولوا ونعملوا مشاريعنا والكل خاطر قبل خذينا شهاد في البقرات وما تمولناش عن منديه نتاع الفلاحه ما تمولناش ماذا بينا في في في المستقبل انه يدعمونا ويعطونا التمويل ونبدو في مشاريعنا ونخدم على روحنا.
5: يراه الفلاح صاير فيه في تونس خاصه في القطاع تاع تربيه الماشيه صاير فيه.
0: بمناسبة اختتام دورة التكوين المهني في مجال تربية الماشية في صفاقس اليوم حضر إلى المدينة رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان وفي تصريح للأخبار شدد بالمناسبة على ضرورة تركيز كل الجهود على حماية موسم جني الزيتون لدوره الريادي في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمة تعليب كمية الزيت المعدة للتصدير ومساهمتها في خلق قيمة مضافة للقطاع.
8: بالنسبة لنا احنا تونس دونك تقريبا من حيث الارقام ثاني اكبر منتج على مستوى زيت الزيتون. تونس هي الاول مصدر من حيث الكم لزيت الزيتون على مستوى العالم. بالنسبة لنا احنا نجم نخلق قيمة مضافة للقطاع لزيت الزيتون خاصة يعني في التعليب متاعه. النسب قاعدة من سنة لسنة اخرى ترتفع حقيقة. اليوم وصلنا تقريبا 45 او 50 الف طن من زيت الزيتون يقع التصدير متاعه. تقريبا 14 و 15% من النسبة الجملية لصادراتنا من زيت الزيتون. دونك مهم جدا انه نشتغلوا عليه لانه مسألة التعليب هي اللي تخلق القيمة المضافة هي اللي تجلب العملة الصعبة وهي اللي يعني عندها تأثير مباشر على الأسعار على المستوى الخارجي.
0: أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور الهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتهدف هذه اللقاءات التي ستشمل تونس العاصمة سوسة صفاقس جابس والكاف إلى التعريف بإجراءات البرنامج وآليات الاستفادة منها إلى جانب الاستماع إلى مشاغل المؤسسات والحرفيين والصعوبات التي تعترضهم في مسار التصدير. انطلقت صباح اليوم في تونس العاصمة فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية وبحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أندوم. وعلى هامش المؤتمر تصادق تونس غدا على الميثاق الوطني للصحة الرقمية وهو يهدف إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة. الميثاق يتضمن حسب وزير الصحة مصطفى الفرجاني توجهات لتطوير الطلب والطب عن بعد وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديث أنظمة المعلومات الصحية.
9: تطوير الرقمنة ممتاز لكن يجب أن يكون معه تكوين الفنيين والأطباء والإداريين للانخراط في هذا البرنامج. يجب أن تشمل فوائد التحول الرقمي أيضا المناطق البعيدة المناطق الداخلية تشمل كبار السن تشمل أشخاص ذوي الإعاقة ومن لا يتقنون استخدام هذه الأدوات. يجب أن لا تتحول الفجوة الرقمية بأي حال إلى فجوة صحية جديدة. فحماية المعطيات الصحية هي حماية لخصوصية الأفراد، وضمان الأمن السيبراني لمؤسساتنا هو حماية لاستمرارية الرعاية وسلامتها. ويجب تقييم الذكاء الاصطناعي في الظروف الفعلية لاستخدامه تحت إشراف بشري مع تحديد واضح للمسؤوليات. ويمكن لمشروع إعلان تونس من أجل تحول رقمي للصحة منصف وآمن وذي سيادة وإنساني أن يرسم توجها مشتركا لتحقيق هذا الطموح.
0: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، اقتحم الوزير الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم مع مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة. اقتحام للحرم الإبراهيمي يأتي بعد يوم من اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي الذي بدأ الأحد ويستمر حتى السبت القادم. جريمة الاقتحام هذه تتزامن مع جرائم مهاجمة قطعان المستوطنين الصهاينة لقرية جلود جنوب نابلس وأضرام النار في منازل وسيارات وممتلكات الفلسطينيين. قطعان المستوطنين اقتحمت أيضا قرية المغير شمال شرق رام الله وأضرام النار في عدد من المنازل والسيارات. في غزة أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية اليوم استشهاد قائد لواء شمال القطاع في كتائب القسام المعروف باسم أبو حمزة جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غربية مدينة غزة. صعدت إيران لهجتها فيما تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها الأخيرة محذرة من الاستمرار في منعها من بيع النفط. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف اليوم أن عدم ضمان أمن بلاده يعني أن أي من البنى التحتية في المنطقة لن يكون في مأمن من الهجمة. قال حاكم منطقة أوديسا في أوكرانيا اليوم أن غارة روسية ألحقت أضرارا بمرافق بنية تحتية لموانئ ومواقع أخرى في المنطقة المطلة على البحر الأحمر بل على البحر الأسود. كشفت شبكة ABC الأمريكية عن اختراق واسع استهدف قاعدة بيانات الموظفين في وزارة الحرب الأمريكية ومعلومات حساسة تخص نحو 3 ملايين شخص. وأشارت الشبكة إلى أن حجب المعلومات المكشوفة وحساسيتها قد يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، لا سيما أن الملفات تضمنت تفاصيل عن المهام التي يؤديها عسكريون وموظفون مدنيون. في تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، وزارة الأسرة تدعو رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن تقاسم ونشر صور الضحية القاصر المتعرضة لاعتداء جنسي. في ظهيرة اليوم تعرفنا على جديد التكوين المهني في القطاع الفلاحي بصفاقس وعلى أهمية زيت الزيتون في دفع قطع التصدير والإشكاليات التي تعوق الفلاحين في أعمالهم. تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 10 ما تفش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: سبورت نيوز. سبورت نيوز. ستاشر دقيقة بعد الواحدة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. اليوم تصفيات كأس إفريقيا للمنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة. المنتخب الأولمبي يستضيف اليوم نظيره البنيني ذهابا بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 7 مساء قبل ما يتحول إلى لومي لخوض مباراة الإياب المبرمجة يوم 5 أكتوبر القادم على الساعة 4. ونذكره بالنسبة لمباراة اليوم تقرر السماح بالدخول المجاني للجماهير. إن شاء الله نشوفوا جماهير حاضرة اليوم في مساندة منتخب أقل من 23 عام. نذكروا المتأهل من هذه المواجهة مشيلاقي في الدور الثاني من التصفيات المنتخب الجابوني المعفى في الدور الأول. ونذكروا نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة مش تحتضنها مصر 2027 بمشاركة 8 منتخبات ومش تكون تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. إن شاء الله مباراة اليوم تنسينا في خيبة البارح والمنتخب الوطني التونسي الأول اللي يتراجع بأربعة مراكز بعد التعادل أمام أوغندا وأيضا أمام بوتسوانا ويصبح في المرتبة 61 عالميا. نذكروا قبل المونديال كنا في المركز 45، يعني أكثر من أو أقل شوي من 20 مرتبة فقدناها بعد الأداء المخيب في تقريبا من قبل المونديال. إذن مرة أخرى خيبة للمنتخب التونسي بعد ما اكتفى البارح بالتعادل في طعم الهزيمة على ملعب حمادي العقربي بيراتس 2-2 مع منتخب بوتسوانا. المنتخب خيب أمال الجماهير وفترة الشك اللي نعيشوا فيها حتى من قبل المشاركة المونديالية ما زالت متواصلة. ثامن مباراة على التوالي نعجز فيها عن تحقيق الفوز. نذكر آخر انتصار لمنتخبنا يوم 29 مارس وقتها أمام منتخب آيتي. الناخب الوطني معين الشعباني في الندوة الصحفية تحدث على عديد النقاط، اخترنا باش نسمعه يتحدث على ما سماه الاكتشاف. يقول ما زلت نكتشف في المنتخب وفي عناصر المنتخب.
1: هذاك اللي جيت عليه جيت ديريكتومون، ما كانش عندنا وقت مثلا قاعدين ما تسمي كول ولا على الأقل عندك جمعة ولا جمعتين باش تخدم على نفس الجروب هما الكل قبل ما تسوي غندا سيمون زاد كيف بالمرشدين معناها فماش وقت اللي فريمون باش تخدم فيه برشا حاجات. أنا جو بونس الأولاد لازم يخدموا دافونتاج في الزيت تاعهم أكثر سورتو لي بلون تكنيك تكتيك هذاك هو مازلت كي جيت وأنا قاعد نكتشف. أنا مازلت كي جيت فما أونترمون فما ماتش ونعاود نقول فما فاكتور اللي هي البريسيون مش كيما لونترمون كيما الماتش. انا راني عندي جمعه توا دينا الاثنين اللي فات توا الاثنين هذا جمعه لعبنا فيها دو ماتش.
0: كان هذا معين الشعباني. غضب كبير في الحقيقة من الجماهير الحاضرة البارح خاصة عند خروج اللاعبين بعد نهاية اللقاء. برشا فرص ضايعة كعلاش خلى رجل المباراة كان فوكو حارس بوتسوانا اللي أنقذ فريقه من عديد الفرص. بوتسوانا وتونس مركز أول بزوز نقاط لكل منتخب، أوغندا وليبيا بنقطة لكل منتخب في انتظار المواجهة اللي باش تجمعهم اليوم انطلاقا من الخمسة. وهكا نكملوا الجولة الثانية ونذكروا الجولة الثالثة مش نستقبلوا فيها منتخب ليبيا مبدئيا يوم الأربعاء 11 نوفمبر و

0: يوم السبت القادم بعد الرسميات مباراة ودية تنتظر منتخبنا أمام نظيره المالي في ملعب حمادي العقربي بيرادس. المباراة باش يغيب عليها إسماعيل الغربي بسبب عقوبة الإقصاء اللي كانت عرض لها خلال ودية بلجيكا جوان الفارس. باش نوصل مع تصريحات محمد النصراوي يتحدث على أول مشاركة ليه مع المنتخب.
1: أنا لعبت ظهير أيمن وما في البيلداب نولي تروزي ماكسيال يو واحد الحمد لله ربي أول ماتش ليه في كيب ناسيونال. أي جوار يحب ليه فخر كبير واحد بشي يخدم وبشي يلعب في الكيب ناسيونال. الحمد لله جاتني الفرصة. الجروب هذه أول مرة تخدم مع بعضها برشا جوارات جدد كما أنا كما برشا جوارات جات صغيرة جديدة من لازمتنا شوية وقت باش نخدمه نتأقلمه مع بعضنا. صحيح صارت شوية أخطاء أما كما تعرف جروب جديدة عبيد نزلت أول ستاج ليها مع بعضها كوم علينا كان زيد نخدم على روحنا أكثر وكل ستاج وكل ماتشوات تحبنا شوي وقت ما عليه كان واحد يزيد يخدم على روحه أكثر وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله.
0: تتواصل المباريات وبالنسبة لبرنامج المنتخبات العربية اليوم مش ركزوا عليها. اليوم بوروندي يستضيف المنتخب الجزائري، ليزوتو مع المغرب، الموزمبيق مع السودان، جنوب السودان مع مصر. أربع مباريات ينطلقوا ماضي ساعتين، الخمسة كما قلنا أوغندا مع ليبيا، وفي الستة البنين مع موريتانيا. بعيدا عن أخبار المنتخب نمشي مع أخبار الأندية. نادي صفاقسي الفريق أعلن على إعارة عدد من اللاعبين. خليل اللومي تم إعارته إلى نادي محيط قرقنة، محمد من جراد ومحمد لولو إلى كوكب عقارب، كريم ترابلسي تمت إعارته إلى مستقبل سليمان، عامر الجويني إلى نجم المتلوي، نور القروي إلى أمل حمام سوسة، وأنيس عزوز تمت إعارته إلى فريق مستقبل القصرين. مؤمن الرحماني مش يخضع لتدخل جراحي في الأيام القليلة القادمة بعد الإصابة اللي كانت عرض لها في المباراة الودية السبت الفارت. إصابة ممكن تبعد مبدئين عن الملاعب لمدة على الأقل 3 أشهر بين مرحلة علاج وتأهيل للعودة إلى النشاط الرياضي. نختم أخبارنا بكرة القدم خارج تونس. دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول في قمة الجولة الثانية، البارح المنتخب الفرنسي يفوز على مضيفه البلجيكي في الدقائق الأخيرة من المباراة، هدف رائع من مايكل أوليزي في الدقيقة 88. ثاني مباراة رسمية للمنتخب الفرنسي مع مدربه الجديد زين الدين زيدان تتزامن مع ثاني فوز ليه. والمنتخب الإيطالي حقق فوز كبير على مضيفه التركي 4-0 مقابل هدف، هذا فوزه الأول تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني، ومنتخب تركيا ينقاد الهزيمة الثانية على التوالي. وبرنامج اليوم أبرز المواعيد: إسبانيا مع كرواتيا، وجمهورية تشيك مع إنجلترا، زوج لقاءات ينطلقوا 8:15 بتوقيت تونس. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية وليد شاهد طارق بكور على مستوى الإخراج، وهنت تواصل معكم المشوار على موجاتنا. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: عسلمتكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم ديما في زوايا الأحداث إذا عتفاقص. تحييكم الناس الكل. اليوم نمشيو الأخبار مهم جدا بصراحة. أنا ديما نقول الإنسان اللي يعطي لهالبلاد يستحق كل تتويجات الدنيا، لأنه في الأخير راهو باش يضيف لتونس. اليوم نحكي على شخصية هي حاولت باش إنها تعاون برشا خاصة فاقدي السند. اليوم نحكي على محمد مكديش. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا محمد.
1: عايشك، شكرا لك، هذا واجبنا إن شاء الله ربي يتقبل منا، وتحياتي لكل مستمعي إذا أتفق.
0: خلي نقول قبل نخلي الموضوع في إطاره، تتويج جديد ما شاء الله، وتتويج يحمل العديد من المسؤوليات، وأكيد احنا نقول لك ألف مبروك قبل ليك، ألف مبروك لتونس. هنا تم انتخابك وانت كنت رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وليت رئيس لمجموعة جمعيات غرب ووسط وشمال إفريقيا لقرى أطفال SOS، وأكيد المهمة هذه كبيرة برشا، والمهمة هذه لازمها استراتيجي وموندا لازم التحضير لها. هكا ولا محمد؟
1: تيك صحة. تعرف اللي احنا كجمعية تونسية لقرى أطفال SOS تبع منطقة الوكنة، هذه المنطقة التقسيم الجغرافي تعرف العالم كل فيه 140 بلاد في الفيدرالية، مقسم إلى 6 مناطق. إفريقيا مقسمة إلى 2 مناطق، غرب ووسط وشمال إفريقيا، احنا نضموا لها 28 بلاد. احنا مخرطين فيها. السنة الفارطة كانت الرئاسة للكفاق. هذه السنة نعقد في تونس الجلسة العامة، نعقدت وعلى أثرها وقع انتخاب الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS ومثل في رئيسها كرئيس لهذه المنطقة، وهو شرف كبير، مسؤولية كبيرة، وذلك اعترافا من الأعضاء بتطور كبير شهدته الجمعية للاهتمام للتجربة الكبيرة اللي عندها. وكان فما كلمات بكلها من طرف هذه البلدان، نحب نشوفوا التجربة التونسية في البلدان الأفريقية. وهذا شيء شرفنا، هذا يشرف كل إطارات الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، هذا يشرف كل عائلة الكبيرة، كل الداعمين، يشرف تونس. وهذا إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية. صغار كثروا،
0: أي ما شاء الله،
1: مسؤول على 12,000 صغير،
0: توا قديش
1: ولي مسؤول على 240,000 صغير،
0: ما شاء الله العدد كبير برشا. وأكيد العدد هذه في مختلف الدول، هنا لازم استراتيجية كبيرة برشا باهتمام أكبر. هنا مش كان تكليف وتشريف في نفس الوقت، لك أنت محمد مكديش بعد السنوات اللي خدمتهم أنت لصالح الأطفال فاقدي السند.
1: صحيح، معنا اليوم مسؤوليتي كرئيس جمعية مازالت موجودة، مسؤوليتي عضو في المجلس الدولي في فيينا مازالت موجودة، وضفت لها مسؤولية أخرى على المستوى الأفريقي. ربي يعطينا القوة، وربي يعطينا الوقت، وربي يعطينا الشجاعة باش نجم نقوم بأطفالنا في أفريقيا. وهذا واجبنا الإنساني، وهذا واجبنا التونسي الوطني، وأن نكونوا على إن شاء الله في خدمة كل أطفال المنطقة متاعنا، كل أطفال تونس. هيك مقبل كل شيء. ولكن معناها اليوم أكيد توفر إطارات تونسية الفرصة اليوم بالمسؤولية متاعي عديد من إطارات التونسية في المكتب الوطني وفي القرى، مش يكون عندهم فرصة باش يمشيوا بلدان الأفريقية ومش يعاونوهم ومش يكتسبوا أكثر خبرات، ومش نعطيه معناها نتسمنوا الكفاءات اللي عنا ونطلع من سمعة بلادنا في ميدان مهم جدا، هو الميدان الاجتماعي والإنساني. وهذا هو كل واحد منا يقوم بواجبه، وإن شاء الله باش تونس ديما خير وتونس ديما في العلالي، وربي يتقبل منا الناس كل.
0: احنا نقولوا هنا اللي السفراء زيد التجربة اللي عملتها انت، السفراء SOS اللي والحمد لله كان عندهم دور كبير هنا بالنسبة لأطفال SOS، التجربة هذه ناوي يتعممها؟
1: هو بالفعل وكأنك حاضرة معنا، معناها من أكثر مشد الوفود الموجودين في الحمامات أمس واليوم هما تجربة الطلبة السفراء وتجربة المتطوعين. معناها مشاو لسوسة وشافوا قدامهم 800 طالب سفير في كلهم يأمنوا. كنت سألت السفراء سؤال بس قلت لهم شكون يحب يكون رئيس الجمعية التونسية لقراءة فلسوات بعد 10 سنوات.
0: هاي.
1: فالكل مهزوا يديهم.
0: ما شاء الله.
1: أنا هكا نجحت أن زرعت فيهم المسؤولية، زرعت فيهم الانتماء، زرعنا في الطلبة حب الأطفال، زرعنا في الطلبة حب الأمل الاجتماعي، وهذا هو نبني في جيل جديد. هم الحقيقة العالم كله، ليس كلا فرق، العالم كل أكدوا أن التجربة هذه الفريدة تميز بها تونس. فما شباب جاءوا من المينين من مالي حاضرين معنا، وكلهم راجعين حتى من فلسطين، وكلهم راجعين باش ينشوا التجربة هذه. وهذا هو احنا التجربة التونسية، ومنتوج تونسي 100%، منتوج إنساني، وهذه قوتنا التوانسة، قوتنا في أن نعتمد على رأس مال البشرية وعلى إبداعات إطاراتنا، ولازمنا نتعلم كيفاش نسوقوا الحاجة اللي تميزوا فيها، وهذا نجحنا فيه إن شاء الله في الجمعية التونسية لقراءة فلسوات.
0: هيت نحكيه للناس ونفسروا له معناتها سفير التجربة هذه، سفير طالب اللي هو انتماء للسواس واللي يقدم الإعانة لأطفال السواس، كيفاش البرنامج متاعو وشنو دوره بالضبط، باش انه الدول الأخرى انبهرت بدور السفراء الموجودين في السواس.
1: هو نطاق اتفاقية بين الجمعية التونسية لقراءة فلسواس ووزارة التعليم العالي، نحب نشكرها، فتحت كل المؤسسات الجامعية للجمعية للتواصل مع الطلبة، وكان عندنا رسالة فقط مع الطلبة، شكون يحب يتطوع معنا بوقته بجهده باش يناصر الأطفال، باش يحكي باسم الأطفال فاقدي يستند، باش يوعي المجتمع، باش يكون سفير ليهم هما. والمفاجأة الكبرى اللي قناها هو أن عدد الكبير من الطلبة والمؤسسات اللي فرحوا بالفكرة هذه، أن الطالب واللي يحس بوجوده، يحس روحه قد ينفع، يحس روحه فرحة كبيرة في لقائه مع شباب القرى، يقاه وهو ولا مثال الأطفال هذوما. في الصيف تلقاه 2500 طفل من تفعيم خدمات الجمعية، أكثر من 200 طالب سفير، فيقع طالب في الطب، ويقع في الحقوق، ويقع في العديد الاقتصاد، وفي غيره وفي غيره، ولا هو المثال متاعه. فكذلك اللي يعملوا ملتي ميديا تقاهم عنونا برشا في التواصل في الديجيتال، معناها كل طالب ولا بالقراية متاعه بالمعرفة متاعه ولا يعطي، ولكن هو يستنفع، يتعلم ينظم وقته، يتعلم المسؤولية، يتعلم الصبر، يتعلم عم يحمد ربي، يرجع له والديه يشكر فيهم لأنه تحمل المسؤولية هذا. فهذا الكل، الكل مستنفعين، الطالب مستفيد، أبنائنا مستفيدين، المجتمع مستفيد، نزرع فيهم حب الوطن وحب تونس وحب الانتماء، وهذا مثال يحتذى به. أنا شفت اليوم الطفل فاقد السند يجمعنا، لكن كي تفتح المجال للطالب وللشاب باش يتحمل المسؤولية وباش يكون في دور القيادة وتحضر الإطار المهيكل والمراقب، راهو يبدع. وهذا اللي نجحنا فيه منذ 6 سنوات، لأن تقريبا 5000 طالب متطوع، وتصور كل عندها كل سنة 5 سنوات، بعد 10 سنوات مش يكون عندنا جيل كبير يؤمن بالعمل الاجتماعي مثل الأطفال فاقد السند، ونعتبره هذا مكسب كبير كذلك لتونس، وإن شاء الله مش نعموه في عديد البلدان في العالم.
0: خلينا نقول للناس اللي تسمع فينا توا، فاقدي السند ما هماش هما المشروع اللي يعاونوا فيه الناس كهو مثلا، كما نقولوا احنا الإطارات المسؤولة، كيفك انت محمد والعديد من المسؤولين والطلبة، بالعكس هو زيادة المشروع هذي خرجنا طلبة اللي هما عرفوا قيمة الوالدين، وطلبة عرفوا قيمة التبرع، وطلبة زيادة قاعدين يخدموا بكل محبة كسفراء. زيادة نحكي على فكرة أخرى، فكرة الراديو اللي انت خليته راديو هنا زيدا يعكس حياة الموجودين فاقدي السند داخل السويس، قرى السويس، وفي نفس الوقت عرفت بالأمهات، وهني كانت فرصة للاعتراف زيدا بجميلهم. الفكرة كانت زيدا ممتازة ورائعة، أنا علاش نذكر في مثل هذه المبادرات اللي قمتوا بها ويعطيكم الصحة فيها محمد مقديش، لأنه نقول التجربة هذه راهي زيدا باش نعموها. أنا الأفارقة أكيد باش يقولك حتى احنا نحب نكونوا هكا، لأنه كل ما اعترفت بجميل لشخص معين كل ما أعطى أكثر، لأنه هنا كانت بادرة تحفيزية.
1: هي هو المثال، لسان الفارطة جانا وفد من البنين وملكو دوفوار، وشافوا التجربة الراديو ويب، وشافوا التجربة الكل، وطلب السفراء اثناء رجعونا حضروا معنا البنين، وجاب لي الصفحة، وجاب لي الانتاج، وجاب شاب يخدم في الراديو بمتى البنين، وقال لي سي محمد وقت احنا نجحنا في البنين ولينا الصغار ولاو يتكلموا والامهات ولات تتكلم ولينا نوصلوا صوتنا للمجتمع ولينا احنا نناصروا في قضايا الاطفال فاقدي السند. وهذا شيء فرحنا برشا. الوفد المصري كذلك موجود معنا، وبعد قليل سيقع رسميا امضاء اتفاقيه شراكه وتعاون بين الجمعيه التونسيه لقراءة اطفال السويس والجمعيه المصريه لقراءة اطفال السويس. ومشي معنا قالوا هنا الأخوة المصريين نريد أن ننسخ التجربة التونسية في مصر، والتجربة التونسية مثال يحتذى بها في العالم العربي. كذلك الوفد السوري موجود كذلك في نفس الهدف. فهذا من نجاحات كثيرة جدا في الاهتمام النفسي كذلك بالأطفال، في قيامنا بالعمل الاجتماعي مع المدارس الابتدائية، مع مجابهة الانقطاع عن التدريس، لمجابهة الشباب أو الأطفال اللي عندهم سلوكيات خطيرة، والمراكز اللي افتحناها من التعهد النفسي، وهذوم يعطيوا نتائج ممتازة برشا. فقراءة فلسواس هي عالم كبير، هي عائلة كبيرة، هي مشروع وطني ومشروع اجتماعي. وهذا قالته سيدة وزيرة الأسرة في معناها في افتتاح الملتقى، قالت اليوم احنا نشجع قراءة فلسواس ونشجعوها على نقل التجربة التونسية هذه للبلدان الأفريقية والعربية. وكانت رسالتها بالحق معناها فيها تصور استراتيجي كبير، أظن أن مش ننفع به الطفل التونسي والإطارات التونسية اللي مش تنقل للبلدان الأفريقية والعربية ومش تعطي تجربة متاحت هي مش تحسن. ونحلم إن شاء الله يكون عنا إطارات تونسية في 4-5 سنوات تتحمل المسؤولية على المكتب الدولي، وهكا يكون عنا شرف أن نكون رايدين في العمل الاجتماعي الإنساني، واللي هيك متاعنا وهيك قلب التونسي وهيك طبيعتنا التونسية. أما احنا كنا نستنى في الفرصة باش نثمنوها على المستوى الدولي، والحمد لله الجمعية التونسية لقراءة فلسواس بفضل دعم الحكومة التونسية، بفضل دعم الشعب التونسي وسائل الإعلام، شفتك الدينار اللي دفعته أنت لقراءة فلسواس راهم
0: شنو أثمر؟
1: فاقد للسند نفعت به طالب، نفعت به إطار يشتغل، ونفعت به مشروع وطني، ونفعت به العالم. اليوم كي جات المديرة الوطنية لقراءة أطفال فلسطين وقدمت هدية للحكومة والشعب التونسي، قالت اليوم الأمانة متاعكم وصلت، تبرعاتكم لأنقذوا أطفال فلسطين وتوزعت في غزة واستعملناها باش دخلوا يقرأوا وباش حضرنا الخيام للقراية متاع الأطفال وألاف الأطفال. فشعور فخر وشعور راحة وشعور أنك تونسي، وشعور أنك الحمد لله أديت الأمانة متاعك،
0: شعور أنك تونسي وشعور أنك عندك زيد انتماء للمنطقة العربية ولقضاياها ومشاكلها، وهذه حاجة مهمة جدا. أنا نمشي زيد لبعيد دوا بالنسبة للمنصب هذية، نقول ألف مبروك مرة أخرى لك أنت محمد مكديش، المنصب رئيس المجموعة هذية جمعية غرب ووسط وشمال إفريقيا. لكن هنا زيد بصراحة هكا شوية عندي طمع، نقول هذه زيد فرصة باش انه اطفالنا في السويس اللي ما شاء الله كبروا واللي منهم شباب وزيدة في مناصب علمية تتحللهم زيدة حتى هما سوق للشغل، وتكون زيدة فما مشاريع مشتركة بيننا وبينهم.
1: مجال مفتوح، معناها بكون صراحة من اليوم شبابنا حضروا موجودين معنا في الورشات، شبابنا عرفوا بامكانياتهم. ونقول لك حاجة، معناها اليوم أنا مرتاح على شباب، لأن ما عنده من السلاح وعنده من الشخصية اللي قد يحل بها يشق بها الطريق، وإحنا قاسين نشجع فيهم. وما فماش مؤسسة ما يتخليش شاب والحمد لله يقول أنا ولد قراءة فلسواس اللي ما يلقى البيبان الكل مفتوحة.
0: الحمد لله.
1: وهذا فخر أنا اليوم 100 شركات يكلموا فينا، عندكم شي شباب تحبوا تخدموهم وتفضلوا. فاليوم شبابنا سواء مستوى الجامعي الكليات الخاصة كل تفتح مجانا للتعليم متاعهم، اليوم في الشغل سوق الشغل كل مفتوح. وهذا فرصة أخرى باش نشكر كل مؤسسات تونسية.
0: شكرا ليهم العميق، يعطيهم الصحة على السند زيدة، لأنهم هما بهكا راهم سند وحلوا زيدة فرص للشباب هذوما باش يثبتوا وجودهم وباش يوريوا زيدة حتى هما شو عندهم من المخزون القيمي سواء الإنساني أو زيدة العالمي.
1: اليوم حاجة نفتخر بها في 28 بلاد البلاد الوحيدة اللي الموارد متاعها 100% تونسية. راهو فخر وإحساس بالاستقلالية وبالبخر أنك تونسي لا ليس له ثمن. من 28 بلاد في إفريقيا فيها السنغال وفيها المغرب وفيها توغو وفيها في كامرون وفيها مالي وفيها البنين، 28 بلاد تلقى روحك تونس فقط، موارد متاحة تونسية 100%. هذا راهو شهادة شرف وما نتشرفوا بها كتوانسة، أن احنا كمؤسسات وكتوانسة هزينا صغارنا وقاسين نهزوا في صغارنا ونحسوا بصغارنا ونخدموا في العمل الاجتماعي ونوقفوا مع كل أم مقطحت بها الدنيا ومجمش تكمل تربي صغارها. فهذا عنوان فخر. أنا فخور أني تونسي وفخور بالثقة الكبيرة بين الشعب التونسي والجمعية التونسية لقراءة فارس سويس، ونعرف وكان نعطي أكثر ثقة في بعضنا أكثر من هكا. رأنا اليوم وصلنا 12500 طفل ومستفيد في 12 ولاية، نجم نوصله كان أمنه أكثر، نجم نوصله 30000 طفل اللي نحب نوصلهم. فكل تونسي يسمع فيهم قلوا ادخل على الموقع على الويب www.sosve.tn وتكفل بصغير ولا تبرع بالبطاقة البكية متاعك، راك تعطي فرحة وتزرع أمل وتكون شريكة معنا في المشروع الوطني هذا.
0: شكرا لك محمد مقديش، شكرا لك على الرسالة الإنسانية الكبيرة اللي تسعى باش انك ترسخها. تحية كبيرة لكل الإطار مسؤول كان معاك هنا. راني نقول من أسهل وظيفة، ما نحبش نقول أبسط، ما فماش حاجة بسيطة، بالعكس من أسهل تاش تقوموا بها في الإدارة الآخر مسؤول. نقول يعطيكم الصحة على كل ما تقوموا به لكل أمهات زيد الاسويس، لأولادنا في الاسويس اللي هما فخر لينا، وللسفراء زيد اسويس يعطيهم الصحة على ما يقدموا فيه. شكرا لك محمد مقديش، ألف ألف مبروك مرة أخرى. وأكيد احنا ديما نقولوا راهي تونس وليدة كما أنت توا نفتخروا بك، أكيد باش نفتخروا بصغارنا نهار آخر هما متحملين المسؤولية أطفال أسود. شكرا وإلى اللقاء، بسلامة. تحية لكم الناس الكل، هند الأسود تحييكم، تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي معانا توا في هذا اللقاء. شكرا لكم، أكيد احنا تناولنا اليوم برشا مواضيع، منهم الطاقة الخضراء، وحكينا زيد على الطاقة البديلة، وحكينا على زيارة زيد وزير النمسا لتونس. وتحية كبيرة زيد لمحمد مقديش اللي كان معانا من خلال البورتري هذية. نحييكم الناس الكل، وتحية لكيب السمح الموجود معايا طارق بكور في الإخراج الفني، ويسرى الغربي في الإخراج ديجيتال، ومعنا اليوم بالنسبة للمكالمات مع الضيوف فريد عبد الجواد. هند الأسود تحييكم الناس الكل، شكرا وبسلامة، نتلقى إن شاء الله في الماتينال نهار الخميس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيار الكهربائي منقطع يوم غد بصفاقس من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من الكيلومتر 7 إلى الكيلومتر 9. بمناسبة اختتام دورات التكوين في مجال تربية الماشية في صفاقس اليوم، قال رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري معز بن زغنان إنه سيتم تركيز كل الجهود لحماية موسم جني الزيتون لدوره الريادي في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمة تعليب كميات الزيت المعدة للتصدير ومساهمتها في خلق قيمة مضافة للقطاع. أفاد فيصل بالضيافي عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بأنه يتم يوميا إيداع ما بين 3000 و 3600 طن من النفايات بالمصبات المراقبة، وتبلغ نسبة التثمين العام بالبلاد حوالي 7%. في آخر أخبار الشرق الأوسط، تم نقل إصابات وأشلاء جراء استهداف إسرائيلي في معسكر جبالية شمال قطاع غزة. اقتحم أكثر من 100 مستوطن بلدة جالود وأضرم النار بمنازل عائلات الطوباسية. هدد رئيس البرلمان الإيراني بوقف صادرات النفط في المنطقة إذا منعت إيران من تصدير نفطها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: في سنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
0: إشهار.

0: حركاتك كشف احساس لما تفكر تبقى تقولي
1: انت في بالي ليل ونهار
0: لما تفكر تبقى تقولي
1: انت في بالي ليل ونهار

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش
0: على خاطر

0: إشهار
1: مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرمولة بزينو مرقة ملبس وبجاوية طبي القرقنة والشرفية الصخيرة وجبنينة بالزلوز والزيتون عامرة مليينة المحرس والشفار أرى أرى سفيقس في المنار.

0: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الصحية. المجلة تنطلق معكم الآن، تتواصل حتى حدود الساعة 4 مساء مع مواضيع تعنى بالصحة الجسدية والنفسية. اليوم مجموعة من المواضيع مش نحكيه عليها إن شاء الله انطلاقا من الثالثة مساء، مش نحكيه في ركن حب نعطيه ومن البرونكيوليت نحميه ومع بعضنا نجيبه البرونكيوليت. دكتور فيزا صافية الأستاذة الأكاديمية الجامعية ورئيسة قسم انعاش الأطفال مش تجيب حثينا وتحكينا على البرونكيوليت وشنو يعمل من مضاعفات وغيره من التفاصيل. إذا تحبوا تعرفوا شكون هي الفئة الأكثر اختطار ما عليكم كنت تسمعونا من توا حتى للأربعة متاع العشية. في 3:30 إن شاء الله دكتورة نجاح مش تكون بحثينا المختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج بالليزر، مش تحكينا على الحمرة، حمرة جراية احنا نسميه برشا هكا، هالمرض هذية اللي ممكن يجي من أسباب عديدة، لكن فما أشياء اللي هي بسيطة في حياتنا اليومية وتجم تخلينا عرضة للحمرة. هذيك علاش مش نسلطوا عليها الأضواء ونقول لكم خليكم معنا من توا حتى الأربعة متاع العشية. أما بداية اللقاء مش يكون كالعادة كيفاش نحميه صغيراتنا، كيفاش نجيبه المخدرات، وإلا نقوله ستوب للمخدرات، هذا هو اللي نحبوه. أما هذه ما يكونش فعل واحد وإنما فعل المجموعة الوطنية ككل بما فيها من أولياء، من أسرة تربوية، من مربين، من مختلف فئات المجتمع، لأنه الناس الكل يد واحدة نجمو نحميه المجتمع متاعنا، لأنه المجتمع هذيك هي اللبنة الهامة في بناء الدولة وبناء كل شيء جميل في بلدنا وفي وطننا. إذا ضيعنا الناس شنو مش يتبقى للبلاد؟ هذيك علاش خطر نحبوا أبنائنا، نحبوا شباب تونس اللي مش يكون يحمل المشعل الغدوة، نحبوا كهولنا أن يكون عندهم إنتاجية، يكون عندهم حياة جميلة وفيها استقرار. هذيك علاش نسلطوا الأضواء على الموضوع هذية. والحقيقة برشا إلى جنب وزارة الصحة، وزارة المرأة مشكورة قاعدة تقوم بحملة ممتازة جدا، فتحية لكل الهيكل. وإحنا راهو نفرحوا كي نلقاو الوزارات، مختلف الوزارات تبدأ تخدم على موضوع معين، فهذا يعطي أكل أفضل وأحسن. فممتاز جدا أنه نلقاو وزارة المرأة ووزارة الصحة متفقين على مشروع، كل واحد قاعد يخوض في التجربة لكن الزوز يتكاملوا مع بعضهم. اليوم مش نحكيه على واحد من الأسرة، فرد من الأسرة لكن هو عنده ميزة، عنده خصوصية، عنده تفرد بمعنى شنو؟ الفترة العمرية اللي يمر بها اللي هي حساسة وحساسة جدا اللي هي المراهقة. باش نحكي في الموضوع هذية بحضر بحضينا الأستاذة الأكاديمية الجامعية بكلية الطب بصفاقس دكتورة خولة خميخم المختصة في الطب النفسي للطفل والمراهق بقسم الطب النفسي للطفل والمراهق بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. دكتورة خولة أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا. الله يفضلك ويخليك
1: وإتاحة الفرصة مش نحكي على الفترة الزمنية هذه المهمة برشا في حياة الفرد اللي هي فترة المراهقة.
0: المراهقة وما أدراك ما المراهقة. هو الحقيقة دكتورة المرة هذه العادة ديما نبدأ من عينة صوتية، ننزلوا للشعر الشارع ونسألوا، المرة هذه من غير ما نهبطوا للشارع، لأنه الأحداث اللي نعيشوا على إيقاعها فيها أكبر دليل لبعض الحيثيات، وللأسف الشديد نقولها بكل مرارة، لأنه فيها صغيرة ما زلت في مقتبل العمر، في عمر الورود، من المفروض الورود هذيك تتسقى من أجل أنها تينع وتعطي أحلى ما عندها، للأسف نلقاوها في بعض الأحيان في مشاكل وفي قضايا وغيره، ونلقاوها زيادة اللي هي في معضلة كبيرة برشا اللي هي الإدمان. وما معناتها وما أدراك من الإدمان، وما أدراك من الإدمان، لأن الحقيقة حالة فيها برشا تداعيات على الصحة الجسدية والنفسية وكذلك الجانب الاجتماعي والسلوكي للفرد. دكتورة خولة خلينا نبدأ وإحنا كالإدمان ديما نذكروا الإدمان شنو دكتورة، ولو أني نحب نمشي أكثر للمخدرات اليوم.
1: للمخدرات هو الإدمان الحقيقة هو نفس التعريف، إذا كان نحكيه على المخدرات ولا إدمان سلوكي تقريبا هو التعريف نفسه. هو سلوك يتميز بتكرار وتكرار الاستعمال، كسسوى الاستعمال متاع الاستهلاك متاع المواد المخدرة أو السلوك اللي يدمن عليه المراهق. هو بيدوم شيء قد ديما يتكرر السلوك هذية لدرجة أنه نقوله أحنا يفقد السيطرة عليه المراهق، يولي ما عادش هو اللي بيش يتحكم في السلوك هذية، يولي فما أوبليغاسيون أنه يعاود السلوك هيك أو يعاود يستعمل المادة المخدرة هذيك باش يوصل لنفس الحالة اللي ولا فيها.
0: يعني من حالة يستلطفها وتتكرر أكثر من مرة لتصبح هذيك الحاجة هي اللي تستعبد الإنسان، خلينا نكونه، لأنه يولي احتياج أكيد لها، ما يجمش يبعد عليها،
1: يفقد السيطرة على أنه يوقف السلوك هذا. رغم هو إذا كان تجي تحكي معه يقول لك نعرف اللي هو سلوك خطأ، نعرف المخاطر متاعه، نعرف اللي قاعد يضر فيها، كما التدخين اللي هو نوع من أنواع الإدمان ونوع من أنواع المواد المخدرة، يعني تبغى هو نوع من الأنواع اللي هو مع ذلك رغم معرفته بخطورته، رغم قاعد يحس في الشيء هذا يضر فيه ويشوف في العواقب وفي في التأثيرات عليه على صحته الجسدية أو النفسية وإلا زوز، ومع ذلك هو ما وش قادر، أصبح غير قادر أنه يوقف السلوك هذاك والتكرار متاع استعمال الحاجة هذيك. تقريبا هذا هو تفسير الإدمان، هذا هو تعريف الإدمان، واللي هو كما قلت لك ينطبق على الإدمان بأنواعه، يعني بالفعل على المواد المخدرة أو حتى الإدمان السلوكي، يعني نفس التعريف.
0: على الحواسيب، الإدمان على الحواسيب، الإنترنت،
1: التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، كلهم ينطبق عليه،
0: كلهم نفس الشيء.
1: نفس الشيء
0: واضح. القمار وغيرها من الأشياء اللي موجودة، أشكال عديدة، وأنتم تعرفوا أبنائكم وتعرفوا شنو الأشياء اللي مركزين عليها. إيه اليوم خاصة دكتورة نحب نركزوا على المخدرات، ونحب على الفئة هذه اللي هي المراهقة. راهي المراهقة خلينا نحددوها بداية، المراهقة من وقتاش تبدأ الوقتاش دكتورة؟
1: المراهقة عادة التغييرات اللي مرتبطة بمرحلة المراهقة تبدأ مع البلوغ، يعني مع التغييرات الهرمونية، مع التغييرات الفيزيولوجية البدنية، دونك مع هذه التغييرات الكل تصاحبها تغييرات نفسية، تغييرات اجتماعية، تغييرات حتى في طريقة التفكير، في طريقة الرؤية متاع العالم، كلها تختلف وكلها تتبدل مع البلوغ. بصفة عامة احنا نقولوا المراهقة تبدأ مع البلوغ.
0: مع البلوغ.
1: مع البلوغ. نهاية المراهقة هي مختلفة من شخص لآخر، لكن بصفة عامة مثلا منظمة الصحة العالمية تقول في 19 سنة تقريبا، 18-19 سنة توفى المراهقة. مو فما اختلافات، يعني فما المراهق يمر بفترات، فما فترة مراهقة أولى، مراهقة ثانية، الظروف اللي عايش فيها، البيئة اللي عايش فيها، طبيعته هو كمراهق، كله يأثر على نهاية فترة المراهقة. يعني هي تتغير من مراهق إلى آخر،
0: من شخص لآخر،
1: من شخص إلى آخر،
0: ومن طفل لآخر. معناتها حبينا لو كان هكا نعطيه مقاربة، المراهقة هي من فترة البلوغ اللي نقولوا به نبدأوها من السبعة أساسي حتى للبكالوريا، هذاك عمر
1: تقريبا
0: عمر الطفولة نقولوا احنا، خاطر مرة فارت قلت للمرأة عمر الطفولة حسب منظمة الصحة العالمية راهي 18 سنة، ما تقولوليش راهي هذيك هي التعريف بالنسبة لهم. تلميذ بكالوريا راهو مازال طفل، معناتها إذا ما وصلش ل 18 سنة راهو مازال طفل. فهذه هي الفترة مراهقة من السبعة أساسي للبكالوريا. هذه الفترة فيها خصوصية دكتورة، علاش اليوم ولينا عنا نسب مهولة جدا على مستوى الإدمان داخل المدارس؟ معناتها كل مرة يخرج لنا رقم يفزعنا، كي يقول لك راهو نسب رهيبة للشباب جربوا سيجارة وإلا مدمنين ولا غيره، معناتها تتخذ. شو هالرقم هذايا؟ إلى أي مدى وصلنا في الإدمان معناتها؟ فنحبوا نعرفوا علاش الفئة هذه بالذات عندها خصوصية.
1: شكرا شكرا على السؤال هذا. علاش المراهق؟ المراهقة هي مرحلة عادية، مرحلة نمو طبيعية يمر بها الأطفال الكل، لكن عندها برشا مميزات. كما قلنا هي مع البلوغ، مع التغيرات الهرمونية، المراهق مش يتبدل في نفسيته، مش يتبدل في طريقة تفكيره، مش يتبدل اجتماعيا. بصفة عامة ميزات المراهق أنه هو في رحلة للبحث عن هويته، هو في رحلة للبحث عن استقلاليته، في رحلة للبحث على إثبات ذاته كشخص مختلف على هيك الطفل الصغير اللي احنا ربيناه. توا يحب يثبت نفسه، ذاته، هذيك علاش عنده نقولوا احنا توندونس المراهق انه يجرب، انه يحب يمر بتجارب جديده، يحب يثبت حدوده حتى لنفسه حتى لذاتي. انت انا شنو نجم نعمل، شنو وين نجم نوصل، نعمل حويج هكا خاصه بيا انا تميزني عن غيري،
0: باش نلقاو لا ونلقاو برشا تفاصيل اخرى باش يحب يظهر روحه اللي انا كبرت، انا راني موجود، انا وليت عندي شخصيتي وعندي استقلاليتي بالضبط. وانا راني موجود
1: راني موجود
0: وفي كل حال احنا عارفين اللي هو موجود من اول من اولنا. اما هذا شيء يحس المراهق
1: هذا شيء يحس وزيد المراهق سريع الـ في ساعه يتاثر بشكون يتأثر برشا هو خاصة يتأثر بالمحيط القريب منه اللي هما بصفة عامة أصدقائه الفئة العمرية اللي تقرب له. دونك هيك علاش تلقاه يحاول ديما يكون في مجموعة والمجموعة هذه هي مجموعة مراهقين وهوني التجارب مش تتبادل زادة أنا جربت الحاجة هذه أنت ما جربتهاش اش قولك كان نجربوها مع بعضنا. دونك هوني فما هيك لي تونتاسيون هيك المحاولات هيك لي زيكسبيريمونتاسيون ما بين الأصحاب واللي هي نجم تخلي التجارب يصيروا في الإطار هذايا. يقابل هذا معناتها الاندفاعية متاع المراهق حب التجارب يقابلها من ناحية أخرى أنه الوظائف الدماغية اللي هي مسؤولة على ضبط الاندفاع وعلى تقدير المخاطر ما زالت ما وصلتش لدرجة النضج التامة ما زالت إيماتور شوية اللي هي ما نوصلوا لها كان بعد العشرينات. دونك هو في الفترة العمرية يلقى روحه مندفع يسر عنده برشا صراعات داخله صراعات نفسية كما قلنا صراعات علائقية ما بين العائلة الأوضاع تتغير شوية ما عادش يحب روحه هيك الطفل الصغير اللي كما قلنا يسمع الكلام وديما به يحب يثبت ذاته ويحب يقول لا في برشا حالات يحب يعمل هيك التجارب متاعه وفي نفس الوقت مش يلقى روحه يحب يعمل حويج ساعات ما يقدرش 100% يمكن خطورة الحاجة اللي ينجم يعملها وإلا ما ينجمش يقولوا احنا يضبط نفسه قدام تجارب نجم تكون في بعض الأحيان الحدود متاحها غير معروفة ولا غير معلومة. إذيك علاش فترة المراهقة هي من الفترات اللي نعتبروها حساسة واللي نعتبره المراهق يستحق برشا تأطير وفي نفس الوقت راهو يستحق مجال للحرية ومجال لإثبات الذات. هذو محويج يزمهم يصيروا في فترة المراهقة يعني يزمنا نسمحوا له أنه يعيش حياته أنه يثبت ذاته أنه
0: هي في الفترة يكمل يكون في الشخصية متاعه ولا تكونت الشخصية دكتورة
1: هي الشخصية
0: نخترن مولي أنت موجودة مش نعرفه كيفاش إلى أي مدى المساحة لأنه الحدود راهي مهمة جدا في علاقتنا. إن في بعض الأحيان نقول وكأن غلطنا في رسم الحدود في بعض الأحيان بعض الأولياء يغلطوا في رسم الحدود للطفل متاعه فيا إما تعنج كبير برشا وما يخليلوش مجال باش يكون شخصيته وإلا ما يخليلوش حدود فالصغير يلقى روحه في حرية تامة.
1: هو سؤال ذكي جدا
0: هل هذا صحيح ولا
1: صحيح لكن احنا بصفة عامة راهو بناء الشخصية يبدأ من الصغرى هو يبدأ كما نقولوا احنا الأسس العرس راهم يصيروا من الصغرى الحدود راهم يبدأوا من الصغرى نضعوا الحدود تبدأ واضحة بالنسبة للصغير ربيناها عليه علمناها عليه. فترة المراهقة مش تجي باش تدعم الشخصية صحيح مش تزيد تدعم الشخصية مش تزيد تتطور مش تنضج في أخر المراهقة مش تكون عندنا شخصية الفينية الواضحة يعني احنا ساعات يجينا صغير في عمر المراهقة يقول لك زعما نجم نبدل هذه في شخصيته في شخصيتي ما يش عجبتني برشا تقول له ايه تنجم شخصيتك ما زالت سوبل ما زالت قادرة اني تتبدل وتغير فيها حويجات لكن فما حويجات ديجا تغرست من الاول وتزرعت من الاول وفترة المراهقة جاية باش كما نقولوا احنا تتأكد اللي بدينا وغرسناه من الطفولة
0: واضح مش معناتها مش نوصلوا للمرحلة النهائية لك الشخصية اللي مش تعيش بقية الحياة بهيك الشخصية هذيك. باهي دكتورة برشا ناس يقول لك افتو فهمنا اش معناتها المراهقة وفهمنا علاش الخصوصية وعلاش صغيري ديما يرجع هكا نوعا ما بعنجهية وانا كذا وانا كبرت وانا مقاش كذا ونحب نخرج ونحب نصر ونحب هذا يرى موجود في كل في برشا عائلات برشا عائلات وبرشا عائلات حاطين الحدود منذ البداية فما يتجاوز الحدود متاعه وما يطلبش اشياء اللي يعرف مش يلقى الرفض. انا نحب في الفترة هذية وقلت لنا فما تأثر بالأصدقاء هل هذه هي الأسباب اللي تخلي ثم مراهقين أكثر من غيرهم عندهم نسبة للاختطار للمخدرات يكونوا أكثر عرضة أنهم يمشوا للمخدرات وهل ترك يجرب المخدرات هل هناك صغيرات يجربوا مرة واحدة ويرجعوا وإلا ثم اللي يواصل المشوار حتى يوصل مرحلة الإدمان أنتم هذه تخدموا عليه دكتورة خاطر احنا المؤشرات تقول انه استهلاك المخدرات يضعف في التلاميذ اللي تتراوح اعمارهم بين 15 و17 سنة هذايا تبارك الله ما نجمش نقول تبارك الله لان نقطه سلبيه معناتها في مختلف الانواع اللي قلنا بالهندي في الادويه للاسف وليت ضعفت الاستهلاك 7 مرات نسبه التدخين بين 25 و30% معناتها هذايا راهو ايه ما نحكيناش راهو الادمان الرقمي وما نحكيوش على الحالات ولا الاضطرابات الاخرى النفسيه اللي ممكن تطرا على المراهق من جراء الادمان. فما زلنا في رانا نحاولوا انه نلمسوا الموضوع، هل هناك صغيرات لازم نردوا بالنا اكثر عليهم دكتورة اللي جانب خصوصية المراهقة متاعه؟ هل هناك فئات او وضعيات اسرية لازم نردوا بالنا اكثر فيها؟
1: اكيد جدا اكيد جدا. هو إجابة على السؤال
0: وما ثلاثة اسئلة رانا
1: ثلاثة اسئلة
0: ضمنت لك
1: ضمنيا ضمنيا. السؤال الأول اللي نحب نجاوب عليه هو التجربة، هل ترى التجربة تعني الإدمان؟ التجربة ما تعنيش الإدمان، التجربة الوحيدة ما تعنيش تلقائيا أن وصلنا للإدمان. بطبيعة هذا مش يعني أن نشجع التجربة، لا، على خاطر ساعات التجربة تجم تكون خطيرة، خاصة كما قلنا في فترة المراهقة ما نحسبوش برشا يمكن التصرفات متاعنا. فما بعض المواد، احنا نحكي هوني على استهلاك المواد المخدرة، فما بعض المواد تجم تكون استهلاكها حتى ولو مرة واحدة، حتى تجربة فقط خطير، يمكن ما نأديش للإدمان لكن يجم يأدي زيادة مضاعفات أخرى. فما أضرار نفسية، فما أضرار جسدية تجم تظهر حتى باستهلاك ولا باستعمال مرة واحدة. احنا بطبيعة وأكيد جدا ما نشجعوش على التجربة، لكن زيادة التجربة ما تعنيش الإدمان. التجربة تجم تقعد في إطار تجربة.
0: ما هو هنا علاش سألت لك السؤال هذية؟ خاطر الدكتورة فما برشا أولياء يتفطنوا لصغير مع أول عملية إدمان
1: ويقعدوا
0: أول تجربة مع مش إدمان، في أول تجربة ويبدأوا يخبيه ويسكتوا وما يجيش وما نمشيوش معناتها ما يحكيوش مع صغارهم ولا ينكروا الشيء هذاك وما يوصلوش لحل هما وصغيرات حتى يوصل إلى مرحلة الإدمان. فإحنا هذي علاش نقوله مع التراي مرة واحدة ما تعطيش إدمان،
1: ما تعطيش الإدمان، وبالعكس هي الكشف المبكر ما بين الحويج اللي يمكن تحمي صغيرنا حتى إذا فقنا به مازال في التجارب متاعه الأولى، الأحسن أنه هيك الكشف المبكر والرعاية المبكرة راهي عامل من العوامل اللي تجم تحميه من أنه يوصل للإدمان. قلنا الإدمان وقت فما تكرار، وقت فما سلوك، ولا هو اللي يسيطر على المراهق، ما عادش المراهق هو اللي يسيطر على السلوك، ما عادش هو يتكيف وقت من اللي يحب مثلا، ولا عنده أعراض جسدية تظهر عليه، ساعات أعراض نفسية، وقت ما يستعملش الحاجة هذيك سيء دخلنا في الإدمان، معني تمشي ولي ما عادش نجم يوقف السلوك هذيك. ألور إذا كان في فترة التجارب المبكرة في الكشف المبكر ما زلنا ما وصلناش لهذيك الليتا متاع الديبوندونس متاع البدن ولا مستحق المادة، أو الساعات النفسية هي اللي تولي مستحقتها وما تجمش تستغنى عنها، ما زلنا في المراحل المبكرة، وهوني الكشف المبكر هذية والرعاية المبكرة ينجم يخلينا ما نوصلوش للإدمان.
0: واضح، معني التجربة الأولى تجم تعطينا مضاعفات لكن مش بالضرورة تعطينا إدمان.
1: أكيد
0: واضح،
1: أكيد
0: هذه يمكن يخلي عندنا متسع للأسر بش أنها تتفطن. هل هناك صغيرات، نرجع لك للسؤال الثاني اللي هي ثم عائلات أو وضعيات أو صغيرات عندهم أكثر اختطار أو معرضين أكثر أنهم يكونوا لقمة سائغة للناس هذه اللي تروج للأسف للمخدرات؟
1: فما هو ثم إذا كان العوامل نجم نقسمهم احنا بصفة عامة نقولوا عوامل مرتبطة بالفرد المراهق ونحكيه، عوامل مرتبطة بالأسرة، عوامل أسرية، وعوامل اجتماعية. العوامل الفردية هما بصفة عامة المراهقين اللي يمروا بفترات صعبة، مثلا المراهق اللي يمر بظروف نفسية صعبة، مثلا حالات اكتئاب. ساعات المراهق يستعمل المادة المخدرة يقول لك باش نرتاح، مش نرتاح، انا قلق، انا مانيش عارف روحي شبيه،
0: كانه هروب
1: كانه يدوي في نفسه بطريقه طريقته، ما قاش حل اخر، استعمل الماده هذيك باش يرتاح، ونعرفوا لي هذا بطبيعه باش يزيد يعقد المشكله، مش يحلها اكيد جدا. دونك المراهقين اللي عندهم اضطرابات نفسيه ولا قلق نفسي، اللي عندهم شخصيه، جبتنا احنا على الشخصيه، اللي عندهم شخصيه هشه شويه، مثلا ضعف ثقه في النفس، متعرض مثلا لمضايقات، لتنمر، تقهوى، بيدو شخصيته هشه، دونك يجم يميل لاستعمال المواد.
0: الصغير المعنف يجم يكون
1: صغير المعنف، اي صغير المعنف،
0: باش نذكروا الوالدين انه راهو كي تعنف صغيرك راهو بعدين يفقد الثقة في نفسه ويجم يكون عرضة. صحيح أنت حبيت تحمي، أما الحماية ما تكونش بالعنف، تكون بالتفاهم وبالمراعاة لصغيرنا ولتقويم. التقويم مش كان بالعنف، التقويم عنده طرق أخرى اللي تجم تكتسبها مع صغيرك.
1: فعلا
0: معناته راو كتعنفه راو تأثر على شخصيته،
1: خلي
0: لقمة سائغة للآخر.
1: كيف كيف الصغيرات اللي عندهم نقاء وزيادة شخصيات، اللي عندهم اندفاعية كبيرة، فما بعض المراهقين تقاها ساعات حتى من الصغرى تقاها ياسر اندفاعي، ما عندوش قدرة أنه يتحكم في نفسه في مشاعره في ضبط نفسه، هذو كزيادة عندهم نقولوا احنا فاكتور دو ريسك، ما عندهم عامل من عوامل الاختطار
0: اللي هو دي ما يحب يجرب،
1: دي ما يحب يجرب
0: اللي تقول له يقولك به مش نعبه مشكور يقولك به، دي ما عنده كل اندفاعي طول مباشرة ما يخممش، ما قلكش حتى نسأل حتى نشاور حتى كذا، ما ينمشيو للبلاصة الفلانية باهي ينمشيو غير ما يشاور لولديه لحد شيء. هذا صغير عنده الاندفاعية، هذا الرتبة إنما منه شوية
1: تقريبا هذو ما هما كيف كيف الصغير اللي قلنا المراهق ديما يحب روحه في وسط مجموعة. بعض مراهقين يقال صعوبة بشي يندمجوا، تقاهم بصفة عامة عندهم ميل للعزلة، ساعة تفرض عليهم العزلة، ما يقاوش أصدقاء، ما يجموش يتعاملوا مع أصدقاء، عندهم شوية صعوبات هكا في المهارات الاجتماعية. هذا كيف كيف عامل من العوامل متاع من عوامل الاختطار. تقريبا هذو ما العوامل الفردية اللي مرتبطة بالفرد. فما العوامل المرتبطة بالأسرة، هو غياب الحوار داخل الأسرة، هو العنف أو الخلافات الأسرية كيف كيف عامل من العوامل، هو العادات الأسرية، يعني عادات وإلا إذا كان فما زيادة إدمان في وسط العائلة. خاطر باش نعطيو المثال للمراهق، المراهق راهو الطفل والمراهق بصفة عامة كما يقولوا احنا عنده طوندونس انه يثبت برشا في اللي داير به خاصة في وسط الأسرة ويقلد، يعني السلوكيات هذوما يجم يكونوا
0: التماهي مع الشخصيات الموجودة داخل الأسرة.
1: بالضبط،
0: لأنه بالنسبة له الأب ولا الأم ولا الخال ولا العم هذيك قدوة، الجد هذوكم قدوة بالنسبة له، فما مش يتبعهم اللي يعملوا هما مش يعملهم هو.
1: بالضبط، واضح. دونك هذوما عوامل أسرية، عوامل مرتبطة بالمجتمع بصفة عامة. هما كما قلنا ساعة جبدنا على الأصدقاء، هوني الأصدقاء مهم برشا، ديما احنا شو نقولوا
0: الصاحب الساحب.
1: بالضبط، الصاحب ساحب. دونك ديما عندي مراهق يزمني نعرف شكون صاحبه،
0: معنيتها
1: مش معنيتها باش باش باش كيما نقولوها مش نفرض عليه انا شكون يصاحب ولا، اما يزم يكون عندي على الاقل درايه بالخلطه نتاعو بالاصدقاء نتاعو بالسلوكيات نتاعهم، خاطر راهو مهم برشا، خاطر السلوكيات في وسط المجموعه راهم هيكم هما اللي مش يدوروا ما بين المراهقين الكل.
0: واضح. معناتها دكتوره انت تحب تقول لنا الولدي ردوا بالكم لا تضيقوا على صغاركم ياسر، لا أنا نختار لك صاحبك اللي مش تقعد أنت وياه، ولا لا تمشي كان مع الوليد الفلاني ولا البنية، لا ما تمشي كان مع الطفلة الفلانية، وفي نفس الوقت هذه لا خليه هو المساحة من الاختيار، أما أنت زادة شوف اختيار صغيرك.
1: أكيد.
0: مش يقولك عندي صاحبي بي يوك عنده صاحبه مش نخرج أنا وصاحبي، يخرج أنت وصاحبك من غير ما تعرفك الصاحب شكون هو وشنية وضعيته وكذا، راي مسألة هامة وهمة برشا.
1: أكيد.
0: انه صغير انك تعرف صغيرك مع شكون قاعد يمشي وشكون يجي وشكون الخلطة متاعه، راي مسألة هامة وهمة جدا، مش باش نضيق عليهم وانما كنوع من الرقابة الأبوية. انا نقول راي السلطة الأبوية مش معناتها العنف، السلطة الأبوية هي انك تحاضي الصغير متاعك، مش هكا دكتورة؟
1: اكيد اكيد. وصغير يقول لك راهو اذا كان متربي، احنا الساعة قلنا كيفاش كيفاش الليميت ما كيفاش الحدود،
0: حدود
1: وكيفاش طريقة التعامل زيدا كيف كيف وكيفاش العلاقات تتبنى راهو من الاول من الصغرى. اذا كان من الصغرى سنسناه انه احنا معناتها فما حوار داخل العائلة والمواضيع هذو ما يتحكى عليهم في وسط العائلة، راهو كيما حكاهم هو طفل حتى هو مراهق مش يواصل كيف كيف، يعني باش تقعد عندك فكرة على علاقاته وعلى تصرفاته وتصرفات صحيبه بطبيعة ما غير ما تكون أنت
0: متسلط
1: بالضبط وتفرض هيك السلطة اللي زمها لا أنا نختار لك، لا ما تنشبش تختار له، خاطر هو قلنا كما قلنا فترة العمرية هذه هو متاع اختياراته هو يزمه يختار،
0: وفي بعض الأحيان كي تعنت معاه يولي يخذ اللي ضدك تماما يعني فردوا بيننا هذا هي الله غالب هو عنده عنده في الوقت ذاك عنده امور هرمونيه وعنده تغيرات نفسيه وتغيرات جسديه قاعده تطرا على الجسد نتاعو فمشي هذيك هي الفئه انا قلنا لكم الفتره بالضبط هيك هي الفتره
1: قاعد يكبر قاعد يكبر بالعكس احنا نبداو فرحانين كي نشوف صغيراتنا يمروا بالفتره هذه وقاعد يكون في شخصيته
0: صح.
1: انا قاعد نشوف في الثمره نتاع اللي ربيته من الصغرى وهو مش يولي معتمد على نفسه في اخر المراهقه معناتها دونك كان لازم نحذر للوقت اللي مش نسلم فيه صغيري سي وصل فات فترة المراقبة ولا كهل سي ولا شيء
0: يجم ياخذ قراراته
1: يجم ياخذ قراراته باش يعمل على نفسه ونبدا فرحان باللحظات هذه بالعكس
0: اكيد اكيد دكتورة انا باش نوصل للحظة هذيك وانا فرحانة فثميش علامات تظهر على المراهق اللي بدا وتخلى بطاقة المخدرات
1: هو الحقيقة العلامات ما فهميش علامة مميزة معناتها مش نقولوا ظهرت عليه العلامة هذه هذا أكيد راهو يستهلك أو يستعمل في المواد المخدرة لكن هما مجموعة علامات اللي يدلوا يقولوا لنا للمراهق ماهوش لبس يمر بصعوبات يمكن يجم يكون يعني صعوبات نفسية صعوبات علائقية ماهوش مرتاح
0: عنده مشكلة
1: الحوايج هذوما يجم يكون فما استهلاك دونك الحوايج هذوما خاصة نردوا بالنا من التغيير في سلوك المراهق تبدل علينا
0: طبيعته تبدلت
1: ولا على اعصابه حسوا في سايد نيرفز ولا يميل للعزله ما عادش يحب يقعد مع العائله مثلا مزاجه متقلب ياسر ما ساعات نحسوه حزين شويه ساعات نحسوه يعني ماهوش مرتاح تراجع في المستوى الدراسي نتاعو مثلا تاخر دراسي ما سلم نقولوا احنا في قرايته فقد اهتماماته قبل كانت عنده ميولات كانت عنده هوايات كان مثلا يمارس حوايج وما عادش عينه فيهم بصفه عامه ساعات اعراض جسديه زاده ساعات نلاحظوا عليه راسه يوجعه برشا يتشكى مثلا من اضطرابات في النوم هذوما علامات يدلوا بصفة عامة أنه المراهق مش لبس
0: عنده حاجة
1: ثم حاجة
0: لو جيت شنية الحاجة
1: اللي هوني دور كبير متاع الأولياء يحاولوا يفهموا ما تجيش المراهق وتقول له مثلا في سؤال على الاستهلاك ما تجيش ديريكت ما وتقول له أنت تستهلك أنت تستعمل لا حاول بطريقة أخرى لاحظنا اللي أنت متغير لاحظنا اللي أنت فترة هذه مكش كالعادة مكش مرتاح كما قبل مش فما
0: بهي دكتورة أنت عطيتهم الطريقة أنا كان ولي وجيت لصغير تستهلك شكيتك وقلت له تستهلك مش يعمل شنو ردة فعل المراهق
1: مش يقول لك
0: النكران
1: مش يقول لك لا
0: مش ينكر لك
1: والا مش يعمل لك
0: سيناريو من خياله
1: سيناريو ولا مش يتنرفز ياسر ونهضم خصوصيتي وما تدخلش فيها امور تخصني ما معناتها اسلوب المواجهه الديريكت مع المراهق ما ديما ماهوش اسلوب
0: محبذ
1: وماهوش نجاح الورك بالعكس كي تجي معناتها المراهق يزم يحس ديما اللي احنا هوني على خاطره ويهمنا حالته ويهمنا صحته ويهمنا نفسيته ويهمنا راحته هذيك علاش نسالوه مش نسالوش تدخل في خصوصيته خاطر هو ما يحبش شكون يتدخل في خصوصيته
0: صح
1: لكن مش يحس انك فقط باش تتدخل في اموره مش يرفضها لكن كي تحلي نخليوها في اطار ان يهمني راحتك وتهمني كما نقولوا احنا امورك وحاسس وشاعر بيك اللي انت مكش لباس
0: واحنا سند ليك واحنا معاك مش بالضبط. ضدك
1: بالضبط يعني مش يقبلها بالعكس
0: مش يحكي لك
1: ومش يفرح خاطر هو ساعات يستنى شكون مش ينقذ
0: ويلقى طوق النجاة وقتها ويقلع تماما عن الإدمان
1: إن شاء الله
0: ما يوصلوش للإدمان يا ربي هانا أعطيناكم شنو لازم تجمو ترجعوا للفيديو تقوى على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس خليكم معنا بعد شوية مش نمشيوا البرونكيوليت أما توا حبينا نشكر الدكتورة خولة خميخم على كل إذا حتى قدمتين ربي فضلك ويخليك خليكم معنا مستمعينا نشرت آخر الأخبار عفوا وهنا رجعنا

0: مرحبا بكم. التيار الكهربائي منقطع يوم غد الأربعاء بصفاقس من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من الكيلومتر 7 إلى الكيلومتر 9. أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج ايزي اكسبورت، الهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. أفاد فيصل بالضيافي عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بأن بعض المصبات عرفت بين 2011 و2012 رفضا اجتماعيا لإنشاء وحدات معالجة وتثمين، ولدينا اليوم 11 مصب مراقب وخمس مصبات بلدية شبه مراقبة و60 مركز جمع ونقل، مضيفا بأن كلفة التصرف في النفايات مرتفعة وتصل إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 16 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون ورئيس بلدية وشقيقان خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أورده مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين. قالت شركة الخليج العربي للنفط الليبية اليوم إنها أعادت البئر في حقل ماجد إلى الإنتاج بمعدل 5322 برميل في اليوم بعد توقفها عن العمل لأكثر من 9 سنوات. المتحدث باسم الحرس الثوري اتهم ترامب بإخفاق الحقائق عن الأمريكيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي والحصار الإيراني لإمدادات الطاقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا الاستماع لمواج اذاعه صفاقس. هذه المجله الصحيه متواصله معكم حتى حدود الرابعه مساء. بعد المخدرات مش ننتقلوا لركن اخر اللي هو يعنى بصغير صغر بالفعل بعد المراهقه، مش نمشيو للرضيع وما ادراك ما الرضيع. وظهر اللي عرفتوه الركن خاطر وليت عنا عادات وتقاليد في الركن هذية. يلا ملا نسمعوا التتر الخالص بالركن وبعدها نستقبلوا ضيفتنا اللي مش نورنا في الحصه هذية. الومضة الخاصة بالركن
1: حبي نعطيه أم البرونكيوليت نحميه،
0: حبي نعطيهم البرونكيوليت نحميه. هذا هو ركننا اللي ندخلوه مع بعضنا مع دكتورة صافي اللي حاضرة بحضينا ومنورتنا، رئيسة قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، والأستاذة الأكاديمية بكلية الطب صفاقس دكتورة فايزة صافي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
2: مرحبا بيك مدام حنان، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك.
2: شكرا إذاعة صفاقس على تبنيها واحتوائها للبرنامج هذا اللي هو برنامج احنا انطلق عنده 3 سنوات. تبنيته الإدارة الجهوية بشكل تام براتيكمون، معناتها مع سي حاتم شريف اللي قاعد يقوم بعمل جبار. نشكر تدا وزارة الصحة وعلى رأسها سي مصطفى الفرجاني اللي ديما يحث فينا على القيام ب يعني الحث على الوقاية اللي هي عنصر هام في
0: الوقاية. ديما خير من العلاج وما أدراك، ركن أساسي في الصحة.
2: هذا هو المستشفى الهادي شاكر وإدارته وأعوانه الكل، كلية الطب والأعوان والأطراف اللي دخلت الكل في البرنامج هذا. نهار السبت عملنا انجورني، معناتها يوم تحسيسي، وكان الحضور مشرف جدا. كي تشوف فوق 100 في بالي معناتها متاع متطوعين جست راهم هما مقتنعين بالأهداف النبيلة متاع البرنامج هذايا، وحمد الله يعني فما نتائج مشرفة ومفرحة إن شاء الله.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هو حتى في اليوم هذيك ثم الإحصائيات اللي الحمد لله عطى الأكل متاعه، التثقيف الصحي اللي قمنا به قاعد يعطي في الأكل متاعه. وراهو إن دي ما نقول راهو الركن هذية اللي مش نقوله فيه راهو صحيح، احنا باش نحميوه كصغير صغرون خاطر مازالوا في مرحلة النمو، لكن راهو ينطبق على أي إنسان كبارنا وصغارنا خاطر هيكم هم الفئة الهشة. فإذا نحبوا يكون نكونوا أفضل وبصحة خير راهو نتبعوا القواعد هذية، راهي هي فقط ثقافة صحية إذا تجذرت فينا وفات المشكلة تنقطع المشكلة. وخاصة احنا اللي همنا هو هيك صغير صغيرون اللي في مرحلة النمو. هذه ديما يحيلنا دكتورة صافي، وانا من خلالك نوجه تحية لكل السادة الأكاديميين اللي كانوا معنا لمهنية الصحة للعملة، لانه كل الفئات وعلى رأسهم المدير الجهوي للصحة دكتورة نيدي بن حميدة، دكتورة سمر دمق، الحقيقة راهو فريق كامل متكامل موسع كان من أجل أنه نقدموا الإضافة وأنه نغيروا في العادات ومعناتها في تصرفات الأولياء وحتى المحيطين بهم، خاطر ما تنجموش يجموا الوالدين مستحفظين لكن العائلة الموسعة ما هم مش مستحفظين، نجموا نلقاو روحنا في نفس النتيجة. أما كي الناس الكل فمشكم ما يخافش على الصغير صغرون، مش هكا دكتورة؟ والله فمش في مجتمعكم ما يحبش هيك الصغير صغرون يكبر لباس عليه ويمشي للمدرسة ويقرأ كيف نديده وهو بصحة جيدة ولباس عليه. هذا هو اللي نحب نوصله له احنا، الركن هذي راه باش نشوفه صغيراتنا وصغيرات الناس الكل تكبر في نمو جيد وتمشي للمدرسة، مش هكا دكتورة؟
2: إن شاء الله.
0: هذيك علاش احنا ديما نأكد ونذكره ونزيد ونذكره. أي دكتورة صافي، بما أنك أنت رئيس قسم الـ الإنعاش بالنسبة للرضيع، مانيت الحالات الصعبة مش تجي عندك. أي خلينا نبدأ بالبداية، نعود نفسروا للناس البرونكيوليت شكون هما الصغيرات اللي لازمنا نردوا بين أكثر عليه. البرونكيوليت عند شكون تجي؟ هل التهاب القصيبات الهوائية هذا عند شكون الصغار اللي هما يجموا يمرضوا به اللي هي خاصة قاعدين نحكيوا عليها ونخصولها في الركن هذي؟
2: البرونكيوليت هي مرض فيروسي تعطي التهاب رئوي في القصيبات، وهي تمس صغيرات لعمرهم أقل من العام. دونك الصغيرات لأقل من العام هما اللي مش يعملوا البرونكيوليت. 30% منهم مش يكونوا صغيرات برشا اللي هما عمرهم أقل من 3 شهور. والفئة هذه هشة برشا يعني علميا وقت يعملوا البرونكيوليت التعكرات مش تكون موجودة بصفة كبيرة وينجموا يرقدوا في الأنعاش ونشوفوا تعكرات اللي هي تقلقنا على خاطر معتها من مرض فيروسي نقوله بسيط نوصلوا للأنعاش نوصلوا للأكسجين ونوصلوا لحالات مستعصية ساعات في البريزون شارج متاعهم.
0: أنت قلت من فيروس نجموا نوصلوا للأنعاش، علاش الفيروس هذية يجم يوصل الصغير للأنعاش؟ شنو يعمل في البدن متاعه؟ شنو يظهر على الصغير؟ احنا ديما يقول لك الصغير يجذب والدي، هل صحيح انه الحالات هذية تظهر خاصة في الليل مش في النهار؟ وإلا كيما برشا أمراض، وإلا لا راهي لازم الفطنة عند الأم باش نعرفوا اللي صغيرة وعنده إصابة وإلا لا؟ كيفاش تظهر الأعراض يا دكتورة؟
2: أنا جوست باش نفسر لك يعني كيفاش العلامات وين تجي الخطورة متاع البرونكيوليت. أنه الفيروسات هما متعدة متاع البرونكيوليت، الفيروس الأكثر هو اللي يعطي البرونكيوليت هو الفيروس. الفيروس هذية هو اللي زاد خطير عند الصغيرات، الفئة الصغيرة في العمر والفئة الهشة اللي تو نحكي عليها.

0: بيت نتاع الهواء اللي هي مليمترات عند صغيرات الببيات. اون بلوس يعني البلغم احنا نقولوا الميكوس الفيروس هذا مش يخثره مش يعطي حاله نتاع تخثر معناتها من انه يكون سائل
1: لزج
0: يولي لزج يولي متخثر دونك ليكيد متخثر في قنوات بريسك يعني مسدوده مش يزيد يعمل الانسداد هذا هيك علاش يعطي ضيقة نفس في الحالات الاختيرة اللي هي تؤدي إلى الأنعاش.
1: واضح دكتورة تو فسرت لنا ويمكن برشا ناس يفهموا علاش فما صغيرات يوصلوا يعملوا علاج طبيعي باش نخرجوا لهم البلغم وغيره. راني انت تحكي وانا نحاول اني نشوف بعض الصور وهذيا هنا تو نجيو تبعا. اما برشا اولياء باش يفهموا شنو اللي قاعدة تقول الدكتورة ونقربوها اكثر ما يمكن للوالدي.
0: هو ممكن مدام حنان باش نعقب على العلاج الطبيعي انه في البرونكيوليت لازم الاولياء تفهم انه هو مرض فيروسي اذا ما فماش دواء سبيسيفيك ليلو مش كيما جرثومة تعطيها أنتيبيوتيك. البرونكيوليت ما فماش دواء ليلها هي بالضبط ما هي مش تعطي علامات متاع خشم مسدود لازمنا نسرحوه متاع حرارة مرتفعة شوية مش نعطيه دواء الحرارة وإلا متاع نحرصوا على التغذية متاعه أكهو
1: معناتها مش ندوي وشوية أعراض وبرا
0: أعراض
1: أما ما فماش علاج كيما البكتيريا تاخذ لها مضاد حيوي هذا فيروس
0: صحيت ما فيهاش علاج دونك يا أما الحالة وفي مكثر الحالات إن شاء الله تتحسن أما الحالات اللي تتعكر راهي لازمها ترقد ولازمها أكسجين ولازمها برفوا الأنعاش ودي معناتها ماكينات متاع تنفس
1: يلطيف هذي ما نحبوش نوصلوا له احنا نحبوا دائما الوقاية وما أدراك ما الوقاية اللي هي هم وهم برشا. دكتورة هل الصغير اللي يرضى رضاعة طبيعية عنده حماية أكثر من الأمراض خطرة تو مش هي الدنيا تو بدأت تبرد شوية يتغير الطقس فنعرفوا مع تغير الطقس تبدأ الناس شوية أوريمي وما دام فما أوريماسيون عند الكبار هو يجم صغير صغرون يمرض بالبنكيوليت فهنا ردوا بيننا ونأخذوا احتياطنا. هل الولي اللي يبدأ حامل للفيروس وما زال ما ظهرش عليه الأعراض يجم يعدي صغيره
0: بالطبع معناتها احنا ما
1: انا جيت للخدمة زميلي مريض وانا لباس مانيش مريضة اما روحت لداري وانا اخذيت من الأعراض اللي عند زميلي نجم نعطي صغير صغره
0: نجم تعدي تنجم تهز في ديك تنجم تهز في دبشك تنجم دونك يتنقل الفيروس باللمس يتنقل الفيروس بالريق معناتها باللي كوتليت دو ساليف شو نقول لهم انا الساعات الكبار راهو الام ولا البو ولا جد ولا جده وقت يبوس هيك الصغير ما يعرفش روحه هو مريض معناتها احنا غالبا كي نعرفوا روحنا مرضى مش نبعدوا على الصغير والا الام مش تلبس البافيت باش تقرب لصغيرها في برشا حالات انه ما يعرفش روحه مازال ما ظهرتش عليه العلامات الكاملة متاع المرض وفي هيك الـ 24 ساعة اللي قبل ما تظهر العلامات هو يحمل الفيروس ودونك تنجم تكون تصير العدوى متاع الببي هذيك دونك هيك علاش احنا في الحملة متاعنا قلنا مثالش نحرموا روحنا ما نبوسوش الصغير على خاطره هو وعلى خاطر باش نحميوه
1: واضح خليوه هيكبر ويصير وبعد قبلوه كيما تحبوا صغيركم وولدكم ربي فضله لكم معناتها ما نقبلوش الصغير هذي نضيفوها لما الولادة
0: بوقت اذا نحبوا صغير ما نبوسوهش ما نقبلوهش وما نعملوش لمات
1: هو من قبل راهو ما كانش عندهم تقبيل الصغير معناتها قليل كان الام وتقاهم حتى كي الرجال خاصة ما كانوش يقبلوا قبل الصغير يقولك لا حتى يكبر خليه يكبر ويصير وبعد تو نقبله وما كانوش بالطريقة هذية معناتها يبوسوا في جبين في الساق ما يحبوش الصغير يبوسوها في خده ولا غيره هذية من الأشياء أما احنا نقوله ابعدوا تماما
0: سورتو انك يتعمل لما مثلا مش يجيوك ضيفان بعاد شوية ينجم يقول لك انا نحب نقبل الصغير هذيك مش تحشم انت ولا من الام مش تحشم دونك معناتها يفو ايفيتي نتجنبوهم اللمات هذوما اللي ينجم يكون فيهم كما قلنا ديبورتور متاع الفيروس معناتها مش يحملوا الفيروس وينجموا يعديوا الصغير متاعنا وانت ما تنجمش تقول له لا ما تبوسوش ويفو لدير معناتها لازمك راهو
1: تقول اذا تحب صغيرك وتحب صحته وتحبه يكبر كي صغيرات الكل وكيما نديدو لازمك تقول لا باهي دكتورة انا سألتك سؤال على الرضاعة الطبيعية قلت لك الرضاعة الطبيعية الأم اللي ترضع رضاعة طبيعية هل

0: تجم تحمي أفضل صغيرة؟ هل يجم الصغير يكون عنده حماية أحسن؟
1: حاليا نقولوا أحسن باكسان احنا للصغير
0: أحسن تلقيح
1: في بلادنا، أحسن تلقيح للصغير في بلادنا هو الرضاعة الطبيعية. سيبري توا البرونكيوليت في بعض الدول فما الفاكسان متاعها بدا يظهر، بداو يعطيو فيه يشوفوا في النتائج متاعه. الفاكسان هذا غالي معناتها السوم متاعه يعمل في فوق المليون، دونك مازلنا معناتها التو ما جا لبلادنا ومازال باش يجي لبلادنا. دونك احنا الرضاعة الطبيعية ما احسنش منها، خطر هي من الاول مش تعطي المناعه للصغير. احنا صغير دوبي تولد المناعه نتاعو هشه، ومش ياخو المناعه نتاع امه في 6 أشهر الاولى في الوقت اللي هو مش يبدا يصنع المناعه نتاعو. دونك في 6 أشهر الاولى محمي بالمناعه نتاع الام اللي هي تجي عن طريق الحليب نتاع ام الام، سورتو اذا الام هي مريضه مقربه. دونك هي مش تصنع المناعة ضد الفيروس اللي هي مش تعدي به بتاتر الصغير متاعها، مش تعطيه المناعة. دونك مش يعمل حتى كان مرض مش يعمل حالة خفيفة، ما هي شكل حالة الصعيبة اللي مش تستدعي الأنعاش. دونك الرضاعة الطبيعية ما أحسنش منها، فما يعني الحالة النفسية متاع الصغير اللي هي هذيك تدخل في تقوية المناعة متاعه، وفما المناعة اللي مش تتعدى مع الحليب واللي مش تحمي الصغير متاعنا من برشة أمراض مش كانشي من البرونكوليت.
0: ممتاز ممتاز، هذيها هو الشفم والرضاعة الطبيعية وقيمة الرضاعة الطبيعية، معناتها من بين الأشياء النقاط الهامة، معناتها إذا تخمم في صحة صغيرك راهي الرضاعة الطبيعية أحسن من كل شيء، معناتها أحسن هدية تجم تقدمها لصغيرك في بداية الحياة متاعه. دكتورة أكيد احنا هذي حين لي أنت قلتنا شوية خشم مش نداوي والأعراض، شوية الأنف سيلين في الأنف، قلت لي زادة شوية سخانة تجم تطلع عند الصغير، وقتش هالأعراض هذي قلت لازم ننظفوا له خشمه، تو هكا قاعدين في الدار وإحنا وصغيرنا، وقتش نقول لا راه ما نجمش نكتفي بهذا، لازمني نمشي نزور الطبيب ولا لازمني نهزو الاستعجالي، وقتاش دكتورة؟
1: هذا هو يعني الأعراض متاع البرونكيوليت هو صغير متاعنا مش يبدأ بشوية خشم يسيل ويتسد في بعض الحالات، وبعدك يولي يكح شوية، وبعد تظهر عنده علامات ضيق نفس ساعات تظهر بحدة مختلفة معناتها اللي هي تنجم تكون مقبولة وتنجم تكون خطيرة.
0: واضح.
1: واللي هو الدواء متاعها قلنا ما فماش دواء سبيسيفيك خاص للبرونكيوليت، الدواء متاعها هو التنظيف الخشم، التغذية السليمة، السخانة يعني دواء سخانة إذا ارتفعت شوية ونعسوا عليه تظهرش علامات الخطورة. شنية علامات الخطورة اللي لازم نهزو صغيرنا ونمشيو بصغيرنا يعدي عند الطبيب؟ علاش حددناهم احنا؟ قلنا ما قلناش كل صغير اللي راهو لازم يعدي، باش نتفاداو هيك الاكتظاظ في العيادات في الاقسام الاستعجال اللي في الشتاء مش يكثر
0: ينجم ياخذ فيروس اخرى،
1: ينجم ياخذ فيروس اخرى ويسنيسهم انتقال عدوى نتاع بكتيريا ولا نتاع جراثيم اخرى. دونك مش كل الصغار لازمها تمشي تعدي، فما علامات حاجتين، يا علامات نتاع خطوره يا اما ارضيه هشه.
0: بيه خلينا نبدأ بالخطورة وبعد نمشي والأرضية لها الشيء.
1: بيه دونك علامات الخطورة أنه نحسوا أنه صغيرنا ضايق بنفس، دونك عنده اللهجة يجبد، احنا نقوله دونك معروفة مع تعليمات اللهجة
0: يجبد
1: بسيف ما يتنفس، دونك هذية لازمنا نمشي ونعديه. إذا وصلنا أنه الوليد متاعنا ولا البنية صغير متاعنا بصفة عامة زريق فمه ولا ظهرت علامات زروقية، راهو هذية حاجة خطيرة لازمنا
0: في شفيف متاعه وفي الدقنة متاعه وتلقى فم زروقية، راهي هذيك صغير ناقص عليه الأكسجين.
1: صحيح ناقص أكسجين، لازمنا نجري وبيه باش يمشي للسبيطار ولا
0: للعيادة أقرب استعجالي، إما مستشفى ولا مصحة.
1: هذا هو هذا هو
0: واضح.
1: العلامات متاع الخطورة الأخرى أنه البرونكيوليت أثرت على الغذاء متاعه، يا أما ما ينجمش يكمل الرضع متاعه دونك عنده مشكلة في التغذية متاعه، وألا يرضع ويرد دونك لهنا فما مشكلة، وهي هذه تبين تعلميا انها من علامات الخطوره في البرونكيوليت. دونك لهنا كيف لازم نهزو صغيرنا يعدي عند الطبيب ويشوفوا اسكو مش يرقد ولا لا. من العلامات الأخرى متاع الخطورة أنه أثرت على نقوله أنا الرياكتيفيتي متاعه
0: نشاط
1: النشاط وحسينا أنه صغيرنا ولا فاشل ما هوش عادي
0: مش كما العادة
1: مش كما العادة نقوله فاشل. دونك لهنا هذية كيف كيف من العلامات اللي لازم نعديه على صغيرنا في ساعة عند الطبيب. من العلامات الأخرى اللي ارتقينا أنه نمشيو بها للطبيب أنها تكون السخانة ولا الحرارة متاع الصغير مرتفعة. في العادة في البرونكيوليت الحرارة مش تكون في 38.2 38.5 ما تفوتش في العادة. إذا ارتفعت الحرارة بصفة كبيرة دونك لهنا كيف كيف هذوما من العلامات اللي لازم يشوفوا.
0: إذا فوتنا 39 لازم نهزوه
1: نقولوا 38.5
0: من 38.5 لازم نمشي أكيد أكيد أكيد ما خليوش روحنا لأخر لحظة. هذم هما الأعراض اللي ممكن تظهر علامات الخطورة المتعلقة بالموضوع معناتها الحالة تعقدت. لكن قلت لي ثم حالات أخرى اللي هي هشة. شنو الحالات الهشة اللي لازمنا أول ما تظهر عليهم الأعراض نمشي للطبيب مباشرة؟
1: هذا هو معناتها الحالات الهشة أنه حتى كان العلامات متاع البرونكيوليت ما فماش علامات خطورة مي صغير متاعنا عمره صغير مولود ما جديد جديد لا مولود جديد إلا عمره أقل من شهرين ولا ثلاثة شهور احنا قلنا نمشيو نعديو ويشوفو الطبيب.
0: يعني إذا صغير أقل من ثلاثة شهور راهو كي يبدأ يتقلقنا ما نقعدوش نصبرو ونقولو في العقل
1: ولا خاطر هذو من الحالات اللي تعكروا أكثر من
0: هذو في ساعة نبرمجو عيادة ونمشيو نشوفو الطبيب. واضح
1: الأكثر أنه زادة إذا يكون مولود قبل وقته وألا خدج ولا بريماتوري كما الناس الكل تقول. دونك لهنا الهدايا كيف كيف لازم نمشيو نعديو على الصغير متاعنا. إذا يكون ناقص في الوزن يعني النمو متاعه ناقص دونك لهنا لازم كيف كيف نعديو على الصغير
0: تولد بزوز كيلو شوية حاش كمالاكا
1: يضوما. دونك علميا أثبتت الدراسات أنهم ينجموا يتعكروا فيسع. دونك من الهشاشة كيف كيف أنه يكون عنده معروف تشوهات في القلب وإلا أمراض في القلب تشوهات والأمراض في الرئة وإلا معروف عنده نقص متاع مناعة. دونك هذوما الصغيرات حتى بمرض صغير ينجم يعمل تعكرات يتفرعس القلب متاعه يتفرعس حاجات أخرى ويوليو حالات متاع أنعاش. دونك
0: أقل حاجة تطرأ عليه نمشي ونعملو عيادة
1: هذا هو
0: ما نقعدوش نسكتو به
1: لا نسكتوش به بكل.
0: واضح عرفنا شكون وقتاش نهزو صغيرنا للطبيب وباش نردو بينا. احنا دكتورة ديما انت رئيسة قسم الاستعجالي معناتها تشوف الصغيرات كيفاش معناتها احنا كبير ونخاف عليه من الاستعجالي ما نحكيش على صغير صغرون احنا ما نحبوش نوصل للحالة هذه ما نحبوش نوصل للمضاعفات لانه راه في الاستعجالي اكسجين و و و وفي بعض الاحيان يجب يكون عنده تداعيات على الصغير مش هكا دكتورة على النمو متاعه فيما بعد
1: وقت صغير يتعادى بالأنعاش وبالتنفس الاصطناعي دونك
0: ولا يقعد مثلا فترة الأكسجين ما عندوش أكسجين مستزرق وإحنا نتفرج عليه الصغير يجم ينقص الأكسجين على المخ
1: متاعه تعكرات على المخ وعلى برشا حاجات أخرى
0: هذا كل ما نحبوش نوصله في دقيقة مش تعطيني شنية الوقاية اللي تحمينا صغيراتنا صغير صغره
1: الوقاية اللي تحمينا صغيرنا أولا البوس لا التجمعات لا
0: لمت الولادة لا
1: يعني اللمات
0: واضح
1: وهزينه قولنا
0: وين فما يعني ولا المساحات
1: العامة والتجارية ما عنده ما يعمل صغير ثلاثة شهور شهرين هزته في بوسات ما يشوف حد شيء يعني مش يلقط لي فيروس سورتو لي فيروس هذوما راهو يقعدوا في الهواء اكثر من نص ساعه ما تنجم يتعدى عبد مريض وانت بالنسبه لي لك ما شفت حتى واحد مريض يتعدى صغير يلقط الفيروس. دونك تفادي المساحات العامه والتجاريه نرضعوا صغيرنا الام اذا تمرض مش تكمل ترضع صغيرها مي تلبس البافيت وتغسل ايديها بالجيل هيدروالكوليك معناتها باش تعقم له المستلزمات نتاعو الالعاب نتاعو اذا عنده خوات يمشيو يقراو في المدرسه ولا في الحضانه ردوا بالنا اذا يبداو مرضى
0: الا
1: كيف كيف ويداتهم معناتها بالجيل
0: كي يغسلوا وجههم ويغسلوا طرافهم باش يدخلوا له خير
1: هذا هو ولو خيطه البيت نتاعو لازمنا نهويوها والله وربي يحفظ صغيراتنا ونرضع صغيرنا
0: خاصة. شكرا يجدد ليك بروفيسور دكتور. دكتور صافي رئيسة قسم الإنعاش الأطفال على كل المعلومات اللي قدمتنا. نمر إلى رفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها لصلاة العصر.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم كل مستمعين ومستمعاتنا اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة فاقس. ما زلنا مواصلين معكم المشوار في المجلة الصحية إلى حدود الرابعة مساء، بعد ما حكينا عن المخدرات والبرونكيوليت. وقيت باش نمشي ونحكيه على موضوع آخر توا يهم نقول احنا خاصة كبارنا، ربي فضلهم ويخليهم، وهكا كنكونوا اهتمينا بمختلف الفئات العمرية داخل الأسرة. مش نحكيه على الحمرة أو الحمرة جراية هكا يسميوها احنا بمصطلح الدرج الموجود في تونس، يقولك حمرة جراية اللي هي مرض الحمرة. اشني هي الحمرة هذية؟ علاش تجي عند ناس وناس لا؟ شني الأسباب؟ علاش فجأة يلقى الإنسان روحه سيقه ولا أي مكان آخر عضو؟ لأنه هي في 80% نقاها في السيق، أما ثم الناس اللي تجيهم حتى في الوجه. هذه بالنسبة على مستوى الإحصائيات، معناتها باش نكون واضحين. أما احنا تو باش نتعرفوا مع الدكتور كيفاش تجيها الحمرة هذه أكثر، وكيفاش وشنو العلاج متاحها، وهل ترى فما وقاية ما فماش؟ هذه الكل نتعرف عليه مع دكتورة نجاح المختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج بالليزر. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة، نورتنا.
1: عايشك حنين، بارك الله وفيك على استضافة، مرحبا بالمستمعين الكل.
0: يعيشك يعيشك دكتورة. أكيد ديما نحب نفهم أكثر، هل مرض الحمرة اللي أكثر تو في فصل الخريف تكثر بصفة كبيرة برش، حبوا نفهم على إيش جي عند عبيد وعبيد لا، وشنية هالحمرة هذية، شنو اللي يصير في بدننا؟ فنحبوا نعرفوها والأعراض وغيرها من النقاط اللي تهم المرض هذية.
1: أكيد الحمرة هي إنفكسيون، تعفن جرثومي اللي هو يجي في الجلدة، يأخذ طبقات العميقة الأكثرية متاع الجلدة، يعني مش طبقة سطحية. هي جرثومة تدخل تلقى جرح ولا تلقى ذبيحة ولا تلقى بلاصة في الجلدة اللي هي معناتها محلولة، تدخل منها وتدخل في معناتها دون لو تيسيس وكيتاني، احنا نقوله في النسيج اللي تحت الجلدة، وتقعد تتكاثر وتتعدى، معناتها اللي جرايا خاطر هي تمشي تعمل انبلاك ساعات على كامل الساق، ساعات تطلع حتى على الركبة على الفخذ، يعني جرثومة تتكثر وتمشي دو بري اون بري معناتها تحت الجلدة. هي الأكثرية جرثومة اسمها الستريبتوكوك، هي أكثر معناتها جرثومة تتسبب في الحمرة، لكن فما جراثيم أخرى كما ستافيلوكوك ولا عدة جراثيم أخرى اللي هي كما قلنا تدخل من البور دونتري. الحمرة الجراية علاش تجي في الخريف؟ هو ان جينيرال البيريود متاع الخريف تكثر فيها ليزانفكسيون فيرال ولا بكتيريان، و ان جينيرال بتتر عامل مناخي دونك تكثر ليزانفكسيون هذوما ابارتير من اخر اوت نبداو نشوفوها معناتها، ويكثروا سيرتو عند لي ديابيتيك بيان سير. الانسان اللي مريض بالسكر نعرفوا اللي هو الجسم نتاعو يعني الدفاع ضد هالي بكتيري والكل ينقص، يعني كانه الجهاز المناعي نتاعو ما عادش يقوم بالدور نتاعو كما يلزم، دونك تتكون اكثر الحمراء هذيا
0: ارضيه خصبه، معناتها
1: ارضيه خصبه. هو لي ديابيتيك كون جينيرال الانفيكسيون ليزانفيكسيون الكل يكثروا عند لي ديابيتيك، مثلا الذبيحات يبدا عندهم اكثر، يبدا التهريه بين صويبهم، يبدا جروح وما يعطيوش امبورطونس هما للحكايه هذيا، دونك جرح مثال هكا تو يبرى وبعدو دونكو يقوم الصباح يلقى بلاك في ساقه حمراء سخونه، يلقى عنده فشله، يلقى عنده سخانه في جسمه، خاطر هي شني الحمراء زادة هي سيبتيسيمي احنا نسميوها، الجرثومة متحوس حتى في الجسم مش كان في المكان اللي فيه الجرثومة،
0: مش كان البلاصة هيك الحمراء اللي تظهر لنا للعين، لا موجودة في الدم.
1: فوالا دونك معناتها يولي الانسان فاشل، يولي عنده سخانة، يولي معناتها ليتا جينيرال نتاعو ما هوش به. هذيك علاش معناتها هي ماهيش مرض بسيط، هي يعني سيتين ايرجونس احنا ديرماتولوجيك، يعني التريتمون نتاعها يزمو يكون بسرعة، في ساعة يصير التشخيص، في ساعة نبداو بالدواء باش ما نطيحوش في لي كومبليكاسيون، ما تصير فما التعقدات اللي هي تنجر على الحمراء هذه.
0: يا دكتورة وانت قلت الذبيحة اللي تبدأ في الساقين خاصة عند مريض السكري، إذا كان مريض السكري حالة خاصة وديما نقولوا لازم يرى ظهر لي هذية تو بعدين في الوقاية ظهر لي انتم من بين الأشياء تقولوا هذا السكري لازم يرى ديما الرجل متاعه بالمرية
1: أكيد مش يثبت أكيد يزمو يثبت مع أي جرح أي حتى شقوق يكون ليجيو في الأقدام معتها ساعات حتى هكا ضربة خبشة صغيرة احنا ساعات نقعدوا نلوجوا في البورت دونتري نلقاو حتى في الساق الأخرى راهو جرح صغير هو تسبب في هذه دخول الجرثومة هذه ووصلت معناتها
0: معناتها جرح صغير التهرية من حذاء ولا غير هو
1: أكيد
0: تكون
1: السبب أكيد ملا
0: الذبيحة اللي في السقي
1: أي ولا أي حاجة تمس بالانتجريتي دو لابو متاع متاع السيق سيرتو
0: بهي نعشنا نقولوا احنا قرصة وشويشة تجم تكون ولا لا
1: شو قرصة وشويشة إذا قرصة وشويشة وبعد ديويناها لبيس مع ما إذا حكيناها وتزلعت وقعدت الانفكت تجم
0: تجم تعطي نفسك
1: تجم أكيد ولا ليزالرجي مع العبيد اللي عندهم حساسية مثلا حساسية لمس ولا ليزيكزيما ولا صدفية أي نوع من الأمراض الجلدية إذا كانت حك ومزلعة ومقشرة وما تلهيوش بها هذيك تجم تكون زيدا امبوردون تريل الحمراء
0: واضح دكتورة خطر الفطريات راهو برشا ناس عندهم الفطريات ويقول لك تعودت بيها
1: أكيد
0: خطر خاصة هذي نعرفوها عند برشا الكبار السن بعض الهضوم ما يمسحوش بين صوابع ساقيهم فتيقول لك تينا تعودت بيها هذيك ديما عندي تجيني هوكي تكبس عليا يميت وبعد ساعات تولي عادي ولا بيس ومتحملها واللي متعود بيها ومتعودة بيها هل هذه متعودة بيها ومتعود بيها هل هذه مسألة عادية ولا تجم تعطينها الحمرة جرية حتى عند إنسان ما وش عنده مرض السكر
1: أي بينصير هو معتا حتى الحمرة ما تجيش كل جماعة اللي عنده مرض السكر لكن اللي عنده مرض السكر جيب بشكل أخطر بشكل
0: أكثر اختطار
1: مي أي إنسان عنده جرح حتى صغار راهو معناتها مش كان مقتصرة على العبيد الكبار في السن حتى صغار يجم إذا عنده جرح ولا عنده حاجة انفكتي في جلدة متاعه تجم تكون بور دونتري هو المفيد فما حاجة محلولة في جلدة معناتها ديما إذا كان معناتها سيرتو إذا إنسان مرض قبل بالحمرة وبعد باش في الوقاية معناتها باش نحكي في الوقاية ديما يلزم جلدة لباس وديما ما فما حتى جروح وديما نداويو أي حتى حساسية أي حاجة نداويوها باش ما نمشوش للي كومبليكاسيون
0: الكومبليكاسيون متاع المرض هذي دكتورة إذا اكتشفنا اللي فما حمرة جراية من خلال العيادة هل لازمنا خاطر احنا ديما برشا ناس يبداو العلاج وما يكملوش فنحبوا نعرفوا العلاج متاعها وهل ترى الانسان يجم يتحرك ولا وهل ترى تصيب كان الساق ولا لا خاطر احنا ديما يقولوا 80% في الارجل اما هل هناك مواضع اخرى تجم تجي فيها وهذه بعض الاسئله معناتها نحب نفهموا
1: حكيت كان في الساق لا ما تجم تجي في اماكن اخرى الوجه يجم يجي في الوجه رار ما في اماكن اخرى
0: واضح
1: اي اما الاكثريه في الساق في الوجه اذا فما ان بوتون ولا معناتها جرح ولا حاجه مثل هيناش بيه يجم يتسبب في ظهور الحمراء في الوجه وبالنسبه للوجه فما زوز انواع يا الحمراء يا لاستافيلوكوكسيد لافاس هي معناتها تشبه للحمراء مي
0: نوع اخر جرثومه
1: نتاع جرثومه معينه نوع اخر
0: واضح وما هيش وما هيش العنقودره هذه الحمرة
1: لا العنقود
0: حكيو على الحمرة الحمرة ريت الأغلبية 80% في الساق ما تجم تجي في الوش
1: فوالا بالنسبة للسؤال الآخر اللي قلت لي على الفطريات الفطريات هما زوز أنواع يجمو يكونوا الخميرة لي كونديدوس وإلا الفطريات الأخرى اللي في لامون مثاليا بالنسبة للي كونديدوز الأكثرية يجيو عند لي ديابيتيك بفعل أنه الأشخاص وقت يتوضاو ولا متى هي بطبيعتهم الرجل زادة تتغير حتى الصوابع يولي ولاسقين أكثر لبعضهم دونك لفيت أنه الصوابع لاسقين ومسكرة المكان بين الصوابع مسكر دونك تتكون هذه الفطريات اللي
0: فرصة بالنسبة ليلة تلقى الوضعية ملائمة
1: صحيح دونك وقت تتكون هي مش تسكن في الجلدة مش يصير تتحل الجلدة الجلده تصير ذبيحه يصير التهاب دونك تتحل تولي فما مجروح بين الاصابع هذيك اش معناتها لي كانديداز والاكثريه ما يمسوش الاظافر اللي لي كانديداز في الـ في الـ في الرجلين معناتها في السقين بينما الفطريات الاخرى اللي نشوفوها بشكل كبير اكثر هي الاظافر تبدا الاظافر تتهلك وبعد تتحول للجلده وبعد تمشي بين الاصابع هذيك زيد معناتها نوع اخر نتاع فطريات اللي هما من ناحيه يتسببوا في الحمراء زوز يجمو يتسببوا والعلاج نتاعهم يختلف بالنسبه لي كانديداز الخميره بين الاصابع علاجها اسهل ونجمو معناتها حتى بلي كريم الكريمات نتخلصونها
0: اما ما نقعدوش بسيقنا فيها الذبيحات
1: من الاحسن نسكتوا من الاحسن نعالجوا
0: خاطر نخافوا اللي تولينا
1: اكيد
0: حمراء شريه ربي يفضلكم ويخليكم هذيا يعني فقط نقطه بسيطه دكتوره كل انسان يبدا عنده حمراء الحمراء هذيا هل يعف نقولوا احنا يعفس على سقيه ايميت المرض والا لا خاطر نعرفوا ثم جانب لمفاوي في الساق
1: هو من الاحسن احنا نقولوا لهم يرتاحوا من الاحسن يرتاحوا
0: الافضل انه يرتاح
1: وهي درجات راهو ساعات يجيك على الاول وبيبدا ما يش تريزي فولي ساعات هو معناتها التيران نتاعو سافا يعني يقاوم انت والدرجات
0: انت والوضعيه
1: اي معناتها ساعات يزمو يرتاح حتى ساعات معناتها
0: يعني اذا الطبيب قال لك ارتاح راهو ترتاح تماما
1: فوالا من الاحسن يرتاح خاطر الريحه هي معناتها زاده جانب به مع يعين العلاج اذا تبدا تمشي وتبدا ما تعمل في ديزي فارما تجم تبراش فما ديكا يلزم يرقدوا في يرقدوا ياك معناتها في
0: المستشفى
1: ولا في المساحه باش ياخذوا العلاج عن طريق
0: الإبر
1: معناتها الإبر والوريد
0: ملا انت والوضع انت والوضعيه
1: انت والحاله وانت والخطوره وانت والشخص اذا كان عنده معناتها امراض اخرى صيرتو امراض قلب ولا امراض ديابيت يبدا ماهوش اكيليبري معناتها انت وال كل شخص وكيفاش يعني كل انسان وكيفاش
0: واضح دكتوره ملا الوقايه بالنسبه لل من الحمرة
1: الوقاية كما قلنا على معناتها يلزم ماذا بينا نعالجه أي حاجة جرح حساسية حتى إنسان ساعات يقص ظويفرو من غير ما يشعر تلقاه معناتها يقص يجرح روحه تجم هيك تكون بور دونتري معناتها
0: ردوا بالنا
1: ردوا بالنا نعالجه لماكسيموم بالأخص الأشخاص اللي عملوا قبل الحمرة رامي ردوا بالهم أكثر خاطر ديما إمكانية رجوعها أكثر من العبيد اللي عمرهم ما مرضوا ديما فما معناتها البورسنتاج أكثر بالنسبة للعبيد اللي مرضوا قبل
0: أكثر اختطار يجمو يمرضوا بها مرة أخرى
1: فوالا وفما معناتها الانفاخ هو اللي بعد الحمراء تسمى لينفوديم اللي هي العروق اللنفاوية كما قلت أنت معناتها ما عادش تخدم بالباهي دونك تتنفخ الرجل إذا مرض أكثر من مرة مرتين ثلاثة ساعات ما يتنحاش انفاخ هذية معناتها يولي موجود ولي هو بيدو مشكلة يعني باش الساق تتنفخ وترزن وعلاجه ماهوش سهل يعني تحب له معناتها ساعات ما يتنحاش
0: هذاك علاش لازم نردوا بينها الليمفوديم هي
1: فوالا
0: اللي هي حاله تجي ما بعد الحمره
1: اي
0: من تداعيات او من مضاعفات نتاع الحمره
1: بالنسبه للوقايه احنا ما قلناش على العلاج واكيد المضادات الحيويه معناتها الوقايه زي
0: المهم يتشخصوا الوقايه
1: يتشخص
0: يتشخص على بكره والوقايه
1: ولا بالنسبه للاشخاص اللي تيران فراجيل ولا اللي عمل اكثر من مره فما زيد علاجات مضادات حيويه نجمو نستعملوهم بطريقه او باخرى معناتها باش ما ترجعش سيرتو في البيريود هذه قولوا في الخريف نستعملو ولا حتى على طول العام احنا والارضيات تيرام تاع الباسيون
0: هذيك كل حاله على حده
1: اكيد
0: واضح المهم انك وقت اول ما تجيك ما تقعدش تستنى بها ولا بدك شيء ولا توتبره وبدك شيء
1: سيرتو اذا كان ياخذ انتيبيوتيك ويبدا معناتها الدوز ماهيش
0: ما ناخذوش وحدنا
1: ولا ما ناخذوش وحدنا خاطر ساعات تقعد تاخذ وما تبراش يلزم معناتها الحمراء يلزمها علاج على قاعده من الاول ودي دوز
0: باش ما تتعكرش واضح يعني يا اما نمشيو للطبيب الجلدية مباشرة، ولا نمشيو لطبيب العائلة وهو يوجهنا، ولا نمشيو لطبيب المستوصف وهو يوجهنا. ما تقعدش قاعد بيها في الدار. كل قدير وقدره، كل انسان حسب امكانياته. ربي يفضلكم ويخليكم باش تحميو رجلكم. الوقت يهمنا دكتورة. دكتورة، حبيت في الوقت اللي مازال تعطينا نصيحة، ولو وانا زاد نحب نحكي على فعالية الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية اللي تحتضنها تونس من اليوم حتى لنهار غرة أكتوبر، تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي تحت إشراف وزارة الصحة بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. تجمع القمة وزراء، سفراء، ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، لجانب خبراء ومختصين في مجالات الصحة الرقمية والتكنولوجيا والابتكار، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي. التظاهرة هذه تهدف إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية، بالنظر إلى موقع تونس اللي يخليها نقطة تلاقي بين إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا واوروبا. الموقع الاستراتيجي لنا هذاك علاش مش تتمحور اشغال القمه طيله هالايام هذيا من اليوم حتى النهار 1 اكتوبر حول عدد من الملفات، من بينها الذكاء الاصطناعي، بيانات الصحه، قابليه التشغيل البيني، الحوكمه، الاطر التنظيميه، الامن السبراني، فضلا عن الاستثمار والشراكات في مجال الصحه الرقميه. هذا الى جانب من القمه مش تزيد عرض عدد من الحلول الرقمية اللي تم تطويرها وتنفيذها في القطاع العمومي للصحة في إطار التعاون التونسي الألماني، من بينها منصة إيفاكس متاع التلقيح، منصة الوطنية للتلقيح اللي مكنت وفق المعطيات المقدمة من معناتها المعروفة من قبل وزارة الصحة من إدارة أكثر من 15 مليون عملية التلقيح، وغيرها من النقاط الأخرى. هذه حاجة ممتازة جدا، أكيد مش نشوفه مخرجات هالقمة هذية اللي تحتضنها تونس لأول مرة من هرت من اليوم حتى ليوم 1 أكتوبر، الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية. كل توفيق لمختلف هياكلنا الصحية، وهذه كل راهو القطاع العام والخاص منظومة صحية تتكامل من أجل صحة أفضل للمواطن، رغم كل الهنات اللي موجودة، لكن راهو الأمل للمشرق بإذن الله غدوة يكون أحسن. دكتورة، باش نختم معاك، دكتورة نجيح، باش نختم معاك في نقطة هامة برشا ليمة هذية ثم شوية هك حبوب تطلع عند الصغيرات، شنو تجم تقول لنا عليها الحبوب هذية؟
1: في بيه تقصد على الليمبيتيغو
0: بالضبط. هذيك هي
1: اللي هي معناتها هي انفكسيون، يعني تعفن جرثومي،
0: جرثومي فيروسي بكتيري،
1: بكتيري
0: بكتيري
1: اي اللي هو الستريبتوكوك.
0: مين يجي دكتوره؟
1: يجي من الطبيعه، من ليبيسين مثلا، ليبيسين معناتها اللي يعوموا فيهم العبيد الكل، ولا حتى ساعات بعد البحر، ولا حتى من غير حتى شيء، يعني
0: حتى شيء
1: من غير عوامل، يجي
0: يتعدى من صغير اخر،
1: يجي يتعدى. دونك
0: خصوصيتها الحبوب هذيا
1: تطلع هي كما الحرقة، كل مبولة صغيرة وبعد تتزلع وتعمل قشرة صفرة وتطلع برشا كعبات معتها حول الأنف، حول الفم، ساعات في الجسم، في اليدين. علاجها سهل، يعني سيفي يقع تشخيص، خاطر ساعات ما يفهموهاش الوالدين ويقعدوا
0: إذا قينا الحبيبات هذية وفيها تزليعة من غير ما نديوها للطبيبك
1: علاجها
0: بسيط،
1: بسيط يعني في ساعة ما تبرع ولبس
0: ولبس بحول الله. به دكتور، مش خلي لك كلمة ختمية، شنو تحب تقول لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في الوقيت هذية؟
1: والله نتمنى الصحة لجميع الناس وربي يحفظنا الناس الكل.
0: أمين. وتوا حب الشبيب تو نداويه ولا خريف تو؟
1: اكيد اكيد
0: تو ظهر كل شيء بعد
1: أكيد
0: الصيف،
1: اكيد بعد الصيف يعمل
0: بوسي
1: هو حب
0: بعد الصيف يظهر
1: اكيد، خاطر في الصيف يتحسن شويه بمفعول الشمس، هو معناتها مفعول ماهوش صحيح،
0: يتخبى هو
1: يتخبى وبعد يولي يعمل بوسي، وقتها يلزمنا نعالجه،
0: هذه لازم حصه خاصه به. إن شاء الله بإذن الله. نورتنا برشا دكتورة نجاح المختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج بالليزر. شكرا لك على قبول الدعوة على كل معلومات قدمت المستمعين. شكرا يجدد الكم الفريق اللي كان معانا, منعم جمل كان مخرجنا, ربي فضلك ويخليك, شكرا لك من القلب يا منعم. كذلك جوهر بوستة هو ويسرى على مستوى الإذاعة المرئية, شكرا لكم القلب. حابين نوجه تحية زادة لزميلنا أسامة عبيبسية, شكرا لك يا أسامة. وهذه حنين بن جماعة تتمني لكم ديما الوقت الطيبة والرايقة, مع تحياتنا لكل مستمعين اللي كانوا في الاستماع والتفاعل, وكذلك للأطباء اللي قدموا لنا الإضافة اليوم في حصتنا. شكرا لكم جميعا. إمنا تقدم لكم آخر الأخبار, وبعد فتح الصامت مش ياخذكم في أجواء رياضية 100%. خليكم معنا ما تبعتوش لبعيد.
2: المجلة الصحية,
3: المجلة الصحية.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في متابعة لحادثة تعرض فتاة لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة، أفاد مصدر أمني بفتح بحث أول بخصوص الجريمة والتعريف بشخصين مورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش، كما تم فتح بحث ثاني بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند عودتها إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة للرشق بالحجارة والمقذوفات ما خلف أضرارا بالسيارات. دعت جمعية السفراء السلام المرورية اليوم إلى التعجيل بتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، وذلك لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. كشفت تجارب ومشاريع عرضتها إطارات بوزارة المالية والإدارة العامة لديوان اليوم بالعاصمة عن توجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسمح بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تظل أداة لمساعدة العون على اتخاذ القرار ولا تحوذ الخبرة البشرية. في العالم، أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط 5 شهداء بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قادت حركة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف، وذلك بعد إعلان اغتيال مسؤول لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك. ختاما، تستعد الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها إلى إيران في أكتوبر بعد حصولها على استثناء خاص، وذلك عقب تعليق الرحلات تماشيا مع العقوبات الأمريكية التي تقيد تقديم الخدمات لشركة الطيران الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إيكوسبورت.
1: خمسة دقائق على الساعة الرابعة، حبر في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من إيكوسبورت، متواصل معكم من حدود الساعة الخامسة مساء. عديد الفقرات اليوم إن شاء الله باش تكون حاضرة في إيكوسبورت. بداية باش نرجع لمباراة المنتخب الوطني التونسي البارح ضد المنتخب البوتسواني، وتعادل نجم نقولوا في طعم الهزيمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة على مستوى تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. بعد نرجع أكيد بالتصريحات الخاصة بالمدرب معين الشعباني وكذلك اللاعبين على مستوى أسباب هذه النتيجة، التعادل ضد بوتسوانا وقبلها كذلك تعادل مخيب للأمال ضد المنتخب الأوغندي. وضعية خليها في روحنا تقريبا أصبحت صعبة شوية على مستوى التأهل. صحيح ما زال ما تلعب شيء وما زالت المقابلات، لكن المؤشرات نقوله تبدو فعلا تخوف شوية على مستوى ضمان مقعد مؤهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027. لكن احنا ديما متفائلين نقول إن شاء الله إن شاء الله الأزمة هذه توفي في أقرب وقت، هو المنتخب الوطني التونسي يرجع لسكة الانتصارات اللي غابت عليه تقريبا لمدة 8 مقابلات كاملة. ما زلنا نستنيه في انتصار للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. حصيلة سلبية وسلبية جدا، أثرت حتى على مستوى الترتيب بتاعنا في الفيفا. ولينا في المركز 61 عالميا، تو كنا 45 ولينا 61، يعني تأخر كبير جدا على مستوى الترتيب الخاص بالفيفا. وهذا شيء أكيد أكيد أكيد باش ينعكس من بعد حتى على مستوى المقابلات بتاعنا في المجموعات إذا كان ترشحنا بالنسبة لكأس أفريقيا، وحتى على مستوى تصفية كأس العالم المقبلة. على كل احنا نقول ان شاء الله هالازمه هذه توها في اخر وقت ممكن، وان شاء الله كذلك عمليه الاصلاح اذا كان باش تتم، لانه لحد الان ما احناش فاهمين لماذا هذا البطء الكبير على مستوى ايجاد حلول سريعه سواء كان على المدى المتوسط او على المدى الطويل حتى تخرج كل القدم التونسيه من الازمه اللي قاعده تعيش فيها. على كل حال تو بعد نرجع بك التفاصيل على مستوى المقابلات الخاصه بالجوله الثانيه من تصفيه كاس امم افريقيا 2027. اكيد تم جوله ثانيه دفعه اخرى من المقابلات قاعده تلعب في الوقت الحاضر على مستوى تصفية كأس أمم أفريقيا. ثم بعد نعطيكم النتائج الآنية المسجلة وكذلك برنامج أبرز المقابلات اللي باش تلعب اليوم في مخصص التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. كذلك إلى جانب كرة القدم الأفريقية باش نحكيو كذلك على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعرف أنه الجولة الافتتاحية كانت لعبت نهاية الأسبوع المنقضي، وطبعا الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ترجع من جديد فيما يخص المجموعة الأولى والثانية. باش نرجع أكيد للمجموعة الأولى خاصة اللي فيها فرق صفاقس ثلاثة نعلم بهم الرلوي المحيط القرقني وفريق كوكب عقير. باش نرجع بالتصريحات كذلك الخاصة بمقابلات فرق صفاقس والرابطة المحترفة الثانية، وطبعا برنامج الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تلعب نهاية هذا الأسبوع. الجزء الثاني من هذه الحصة باش يكون مخصص لاستقبال رئيس فريق التهذيب الرياضي بالصخيرة سعد الشيباني اللي باش يكون ضيف معزز مكرم بيناتنا. باش نحكيو كذلك على آخر أخبار فريق التهذيب بالصخيرة وتحذيراته بالنسبة لموسم بطولة رابطة الهوات المستوى الأول لكرة قدم. وإن شاء الله يكون معنا كذلك بالهاتف مدرب الفريق سليم الزهري كذلك في الجزء الثاني من هذه الحصة. تقريبا هذه مختلف الفقرات اللي باش تكون حاضرة اليوم في برنامج إيكوسبور. معكم فتحي سامت على مستوى الاعداد والتقديم من حتى الساعه الخامسه، كذلك من مجمل على مستوى الاخراج التقني، جوهر بوسطه على مستوى الاخراج المرئي. نبدا مع المنتخب الوطني التونسي لكره قدم. كما قلنا البارح خيبه جديده مع الاسف باكتفاء المنتخب الوطني التونسي بالتعادل في ملعب حماد العقربي برادس مع منتخب بوتسوانا 2-2. المنتخب الوطني التونسي اللي خيب من جديد امل جماهير وفتره الشك اللي ما زلنا نعيشوا فيها حتى من قبل بعد المشاركه المونديالية. فتره الشك هذه زالت متواصلة حتى على مستوى تصفيات كأس أمم أفريقيا. زوز تعادلات في ملعب حماد العقبي برادس ضد أوغندا ثم ضد بوتسوانا، ثامن مباراة كما قلنا على التوالي دون الفوز فيها. آخر انتصار عملناه ضد هايتي نهار 29 مارس اللي فات. يعني بصراحة سيناريو سلبي وسلبي جدا بالنسبة لكرة القدم التونسية في حلمة قاعدين كابوس نشوف نقوله قاعدين نعيشوا فيه على مستوى كرة القدم التونسية. إن شاء الله إن شاء الله نقوله هالكابوس هذه يتنحى في أقرب وقت ممكن. على كل باش نرجع لمباراة بوتسوانا. الناخب الوطني معين الشعباني البارح في الندوة الصحفية واضح كان عليه تأثر بشكل كبير، وواضح جدا أنه يعني ماهوش راضي باتت على أداء لاعبيه، رغم أنه حاول في بعض التصريحات نتاعو أنه يدافع عن بعض اللاعبين وعن الاختيارات الفني. على كل نستمع إلى معين شعبان شنو قال في تقييمه لأداء بعض اللاعبين وكذلك يفسر الخطة اللي لعب بها المنتخب الوطني التونسي.
0: كل راهو ليكيب ناسيونال قعدت تبدل، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين، فما دي جوار دي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة بارابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون با بور توتس، فما برشا خدمة تسنى بيه انترناسيونال، برشا حاجة اللي قلتها البارح، قلت راهي ماهيش خدمة نتاع شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا باش تعاود من الأول جديد. فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة بديفيكولتي وعندهم عندها تاريخ كبير حتى في الأوروب، وقت اللي تصير كي باس كروس الدار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر. عادي نصبرو، احنا عارفين مقتنعين وكونت دو نو ميم مقتنعين اللي كيف ناسيونال قاعدة تبدل ولازمها شوية وقت. دونك هذاك هو الواقع، هذاك هو الواقع الموضوع. فما برشا خدمة تسنى بيه انترناسيونال، برشا
1: خدمة قال معين الشعبان اللي تستنى فيه شانتي نسمه اللي يستنى فيه على مستوى المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم. لكن طبعا طالب في التصريح متاعه بالصبر، قال انه لازم نصبروا في الاخير. انا صابرين معك معين في الاخير، شو عنا حل اخر بخلاف الصبر، ان نصبروا فقط لحد الان حتى نشوفوا لعل الامور تتحسن، خاصة في المقابلات القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. مش نواصل الاستماع العينة الصوتية الخاصة ما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي البارح ضد المنتخب سواني. نستمع لمحمد النصراوي في أول مشاركة ليه مع المنتخب الوطني التونسي. محمد النصراوي نسمعه شو قال عن أداء المنتخب الوطني التونسي البارح.
2: أنا لعبت ظهير أيمن، وما في البيلداب نولي تروزي ماكسيال كان واحد الحمد لله يا ربي. أول ماتش ليه في كيب ناسيونال، أي جوار يحب لي فخر كبير واحد بشي يخدم وبشي يلعب في كيب ناسيونال. الحمد لله جاتني الفرصة. الجروب هذه أول مرة تخدم مع بعضها، برشا جوارات جدد كما أنا كما برشا جوارات جات صغيرة جديدة، من لازمتنا شوية وقت باش نخدموا نتأقلموا مع بعضنا. صحيح صارت شوية أخطاء، أما كما تعرف جروب جديدة عبيد نزلت أول ستاج ليها مع بعضها، كوم علينا كان نزيد نخدموا على روحنا أكثر، كل ستاج وكل ماتشوات تحب لنا شوي وقت، ما عليه كان واحد يزيد يخدم على روحه أكثر، وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله.
1: هذا بالنسبة لمحمد النصراوي. فرجاني سيسي كذلك من اللاعبين اللي صراحة البارح ما قدمش كذلك المردود المنتظر منه وتظن منه أكثر، فرجاني سيسي في هذه المباراة. فحديث عن المقابلة البارح وكذلك عن حظوظ المنتخب الوطني التونسي في باقي المشوار.
3: ولا ما سلو بتاع اوغندا كان ثم شويه بلوكاج الحقيقه، فهمت شويه كنا ثم تاثير شويه نتاع المونديال، لكن اليوم الحقيقه قبضنا برشا فيه، لعبنا من البي خلقنا برشا فرص. اليوم من الحاجه الوحيده نقول هي ما كانش ثم توفيق، من صور كان ثم روح حاولنا ناخذ لحظه، ومن ممكن عندنا دو بينالتي اللي ما زفرهمش، كنا مسيطرين بوقت كامله ضيعنا برشا صحيح، اما نصور ثم برشا حاجات باهين نبني عليهم ما غير اكسكيوز. كنا نخدم روحنا شويه صبر باذن الله، ان شاء الله عندنا فرصه باش نتاهلوا وان شاء الله باش نقاتلوا عليها، وانا عندي ثقه بيننا في الجروب هذه ان شاء الله باش نتاهلوا. نقولوا ان شاء الله معنا حتى حل كان الصبر، ونحن نخدموا على روحنا اكثر. نزيلو انا بالنسبه لي نغزر بوزيتيف من 12 نقطه صحيحه، عندنا ماتشات البرا الاكسيريور ما باذن الله، عندنا القديم باش نترشحوا ان شاء الله باش نلعبوا على حضورنا اخر لحظه، وباذن الله ان شاء الله كيما قلت لكم زي ما تلعب شيء قاعدين نحاولوا مش نشوف اثنين صحيحه ان شاء الله قاعدين باش نتاهلوا باذن الله.
1: هذا إذن فرجاني سيسي متفائل زيد على زوم شوية. فرجاني سيسي على كل شيء نقوله نفس تقريبا الخطاب على مستوى الصبر، كما قلت ناس كل صابر إن شاء الله في الوضع يتغير نحو الأفضل بالنسبة لكرة القدم التونسية في تقييم لربما حتى لأداء لاعبي المنتخب الوطني التونسي في مباراة الليلة الماضية ضد بوتسوانا. حسب سوفا سكور أيمن دحمين 5.5، محمد النصراوي 6.5، علي معلول من أفضل اللاعبين 7.4، منتصر الطالب كيف كيف 7.3، إذا معروف 6.7، الفرجاني سيسي 7.1، نسب سليمان التنقيط بتاعه 6.5، سيف اللطيف 6.7، اسماعيل الغربي كذلك خرج من افضل لاعبين 7.1، 7.6 بالنسبه لعيسى العيدوني احد افضل لاعبين في مباراه البارح. المتميز كان حازم المستوري 8.9، ريان اللومي 6.5، محمد علي رمضان 6.9، الياس العاشوري كذلك 6.8، وامين الشيرني 7.2، وسيباستيان تونيكتي كان حصل على تنقيط 6.6. ذكروا كما قلت ان المنتخب الوطني التونسي بعد التعادل البارح خسر يعني برشا على مستوى المراكز، بعد التعادل ضد أوغندا ضد بوتسوانا ولينا في المركز 61 عالميا، كنا في المركز 45 تأخرنا بشكل كبير 16 مركز تقريبا، ولينا في المركز 61 عالميا. وذكروا بالترتيب الآن في هذه المجموعة بوتسوانا وتونس نقطتين في المركز الأول، مرتبة الثالثة نقافية أوغندا ليبيا نقطة، اللي يلعبوا مع بعضهم الاثنين اليوم في الخمسة نتاع العشية طبعا مباراة مش تجمع المنتخب الليبي المغربي والمنتخب الأوغندي في كامبالا. نذكر الجولة الثالثة بالنسبة للمنتخب التونسي باش نستقبلوا فيها المنتخب الليبي. مبدئيا المباراة هذه موعدها نهار الأربعاء 11 نوفمبر مقابلة المنتخب التونسي ضد المنتخب الليبي في ملعب حماد العقربي بيرادس. يعني احنا محظوظين شوي نلعبوا مرة أخرى في ملعب حماد العقربي بيرادس, إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية. ونذكروا طبعا أنه المنتخب التونسي نهار السبت الجاي عنده مباراة ودية ضد منتخب مالي في ملعب حماد العقربي بيرادس. المباراة هذه باش يغيب عليها إسماعيل الغربي بسبب عقوبة الإقصاء اللي كان تعرض لها خلال مباراة ودية بلجيكا جوان الماضي. طبعا هذا على مستوى طبعا تصفية كأس أمم أفريقيا. نذكر فقط بالنتائج الحاصلة لحد الآن على مستوى الجولة الثالثة, مقابلات انتهت. جزر القمر فازت على ناميبيا 1-0, ليزوتو انهزم ضد المغرب 2-0, جنوب السودان انهزم ضد مصر 5-0, البوروندي والجزائر تعادلوا الجزائر تعادلت 2-2 مع البوروندي, اثيوبيا انهزم ضد السنغال 1-0, موزمبيق فازت على السودان 4-1. حاليا مباراة مدغشقر مع تنزانيا 52 دقيقة لعب 1-1, غانا مع غامبيا تبدأ 5, وغندا مع ليبيا كما قلنا تبدأ 5, كيف كيف في 5 زامبيا مع توغو, وفي 5 كذلك مباراة راس الأخضر مع رواندا, غينيا بيساو كذلك مع نيجيريا, في 6 البنين مع موريتانيا, في 8 الجابون مع النيجر, كيف كيف في 8 الصومال مع الكوت ديفوار, كونغو مع الكاميرون في 8, وليبيريا مع مالي في 8. هذوما المقابلات الرسمية اللي قاعدة تدور حاليا على مستوى تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. ونذكر بدل ما نحكيوا على كرة القدم الأفريقية على مستوى تصفية كأس أفريقيا أقل من 23 عام, منتخب الوطن التونسي يستضيف اليوم المنتخب البنيني ذهابا بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 7 مساء, قبل ما يتحول إلى لومي لخوض مباراة الإياب. المباراة مش نهار 5 أكتوبر القادم على الساعة 4. نذكر أنه تقرر السماح بالدخول المجاني للجماهير اليوم في الملعب الأولمبي بسوسة. ونذكر كذلك أن هذه المباراة مش تكون إن شاء الله منقولة في المباشر على القناة الوطنية الثانية. مش نفتح الآن ملف الرابطة الثانية لكرة القدم, مش نختم بها الجزء الأول من هذه الحصة. مباراة المجموعة الثانية والأولى طبعا الجولة الافتتاحية اللي تلعبت نهاية الأسبوع المنقضي, المجموعة الأولى

0: افتتاحيه، حبينا نفرح الجمهور بتاعنا. انا بالنسبه لي الفريق متفائل، صحيح النتيجه ما تبعتش والنتيجه خساره والناس كل تشوف كان النتيجه، اما بالنسبه لي الاداء مع فريق شاب كلي خدمناه، خاطر احنا بلاس 50% من الفريق مشي على روحه، بنينا ايكيب من الاول وجديد في وقت وجيز، التحضيرات كانت مؤخره، الفريق هو جاهز 100%، واصلين بالنسبه للجاهزيه نتاعنا حتى توصل حتى 80% حتى اقل. عندنا شكون مازال كي جانا زاد من جور ريكريتي، عندنا شكون مضروب ان شاء الله يرجع يعاون، متفائل بالفريق هذا، يعطيهم الصحه الاولاد، عملوا مجهود كبير برشا، وصلنا برشا اليوم للكاج وخلقنا برشا فرص على الفريق المنافس على غالب سير دو بالاريتي، فما موق دي كونسنتراسيون من الولاد نتاعي خلت الفريق المنافس يسجل. ان شاء الله انا متفائل خير بالفريق ان شاء الله.
1: إذا هذا خالد الوتي مدرب المحيط القرقي، إن شاء الله بالتوفيق المحيط القرقي في قادم الجولات. رلوي كان حقق انتصار ثمين في الشابة، بسام رمضان مدرب فريق سكيك حد سفيقسي في حديث لزميلي سامي الهندوز عن هذا الانتصار.
2: ديبيت سيزون صعيب، ما انت باش تلقي ليكيب حاضر 100%، ما عندكش فكره كبيره على الادفيرسير، ما ثماش معناتها دي سيبور فيديو، احنا خلينا فكره على الشابه في المقابلات الوديه اللي لعبتها، حضرنا الماتش للامانه معناتها البرومي ميتون كنا خير برشا من الادفيرسير، ضغطنا عالي خلقنا فرص مالوريزمون ما ملكناهمش، في الدوزيام ميتون معناتها الاغلاط الفرديه اللي تلاز ليها هلال الشابه بعد الضغط اللي عملناه سجلنا زوز اهداف، ومن بعد مع تجارينا المقابله يعني طريقه ذكيه، الهدف عادي لازم تصير حاجه فيها دي كونسنتراسيون، لكن المهم بالنسبه لنا احنا ثلاثه نقاط اللي معناتها عندنا سنوات غابت علينا، معناتها ثلاثه نقاط في المقابله الاولى، الحمد لله سور لو بلو مونتال نصور الفريق باش يكون في الماتشات المقابله احسن، ان شاء الله ربي يوفقنا.
1: إذن الرلوي عنده مدة ما انطلقش انطلاقة جيدة في البطولات المحترفة الثانية، الموسم هذا أكيد أفضل انطلاقة بالنسبة لي والانتصار خارج الميدان، كذلك نتيجة إيجابية لكوكب عقارب ضد الملعب السوسي القادم الجديد لبطولات المحترفة الثانية، وسيم معلم مدرب كوكب عقارب يتحدث عن هذا التعادل مع استضافة لزميلي نبيل بن حسين.
3: ديما ليسونسي في المباراة هذه انك تمركي دي بوان، اليوم نقطة صحيح كنا طامعين حتى أكثر على حسب الفيزيونومي دي ماتش اللي شفتوها وتحضيراتنا، والحاجة نحب نذكر اللاعبية اللي دي فوا معناتها يرجع في المباراة سكون ابيل هذه سي لا ريزيليونس مونتال، واللي هي نقطة إيجابية وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطي برشا ثقة للمباراة القادمة. أكيد التحضيرات بتاعنا كانت متأخرة صحيح حتى انتدابتنا، لكن حاولنا نكونوا النوايو نتاع فريق مبني على المجموعة على روح المجموعة، حابين نبدوا برشا في العقلية وفي المونتاليتي. كي نقول على الفيزيونومي دي ماتش نشوف أنا حتى معناتها دوزيام ميتون اللي ممكن حتى معناتها شوفوا عدد الفرص كم الهائل اللي ما كناش نترجموها، شوية يمكن أرضية الملعب اللي تعرفوا احنا ندربوا على ملاعب اصطناعية، لكن هذا ما يمنعش الفرص اللي كنا نجموا نماركيو معناتها هدف الانتصار كما زاد هما ينجموا، خاصة في الشوط الأول كنا ممكن حذرين أكثر ما يمكن في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني معناتها هنا لعبنا الكرة الصحيحة والكل والحمد لله.
1: إذن هذا التصريح الخاص بوسيم معلم مدرب كوكب عقارب. نذكر المجموعة الثانية، جمعية أرينا والملعب الجيبسي تعادل 1-1، شبيب القراوين فاز على جندوب الرياضية 1-0، قوف القفصة انهزم ضد مستقبل قصرين 2-1، أمل بوشمة فاز على نادي القرب 1-0، أولمبيك مدينة هزم ضد القلعة الرياضية 2-1، أولمبيك الكيف واتحاد قصر السيف 0-0، وسبورتينغ والمكرين هزم ضد هلال رديف 3-0. الأخبار اللي خاصة بالمجموعة الثانية، الحادثة اللي صارت للملعب الجيبسي، انسحاب المدرب شاكر مفتاح قبل يوم فقط من انطلاق البطولة، عاصمة جيزة رئيس الملعب الجيبسي يكشف كل التطورات اللي رافقت انسحاب المدرب شاكر مفتاح.
4: الوضعية متاع النادي والضغط اللي صار علينا صرتوا على في نحكي على الجانب المادي كل شيء مع الحكم مع العلم اللي هو كان معناه مستحقاته معناه أخذها مع الأفونس معناه قبل ما نبدأ التحضيرات الموفى غرة أوت، هو دجا 25 هو تحصل على الراتب متاعه، وكي صارت دي ديفيكولتي او ميليو دو موا دو بوندون لو موا دو سبتمبر طلبت منه بون باش يعاد بون ما وفيناش خاطر عندنا دوتر بريوريتي، خاطر كيما قلت لك راهو المنع الانتداب راهو كان من 100 ومن بعد 200 ومن بعد تفاقم الشيء، ومن الاول قلنا راه رفعنا وخذينا راهو حتى رفع الواحد ومن بعد زاد تطورت الارقام.

0: لقينا رواحنا في وضعيه معناها ما نجموش يعني سين كيسيون دو تريزوري في شهر واحد باش نوفيه وكذا كل شيء. ما نكذبش عليك انا ما وانسحب وانا ما اتصلتش بيا خاطر انا بالنسبه لي انا اون بو با لاشي لو جروب اون ترافاي انصومب. كان راني متطوع اول حاجه نصرف من جيبي معناها من جيبي خاص ما عندناش موارد كبيره الحق في الملعب الجيبسي وما فماش شكون يعاون وفسرت الوضعيه للناس الكل برشا عباد متفاهم وراني انا كي قدمت على الموسم هذا عارف روحي لاش قادم فهمني في معناها في المصاريف وكل شيء اذا بيا نتفاجئ اللي فما ديون اخرى ما كانش في الحسبان انا هذيك البار هذيك معناها في بالي باش نزيد ان معناها نحطها في المصاريف نتاع على اللاعبين والستاف هذا هو دونك انا بالنسبه لي انا بالنسبه لسي شاكر كان كل احترام مريت منه كان الحاجه الباية.
1: إذا هذا صريح حسم دقيزة رئيس الملعب الجيبسي. مش نختم الجولة الخاصة بالرابطة الثانية بمواعيد الجولة الثانية لهذه البطولة مش تكون نهار السبت 3 ولا 4 أكتوبر. بالنسبة للمجموعة الأولى نهار السبت الجاي في لقاء جمعية مقرين مع النجم الخليدي، هلال مساكن مع هلال الشابة، مكارو المهدية مع المحيط القرقني، الرلوي مع مستقبل جيبس، كوكب عقارب مع سبورتينغ بن عروس، واتحاد طويل مع الملعب السوسي. بالنسبة للقاء بعث محاج لمستقبل سيبان ولا نهار الأحد الجاي. نهار الأحد الجاي كيف المجموعة الثانية لقاءات النادي القربي مع قوف القفصة، جندوبة رياضية جمعية ريان، القلعة الرياضية شبت قيروان، اتحاد قصر الصيف اولمبيك مدين، مستقبل قصري اولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي يتبارى مع سبورتينغ المكنين، وهلال ضيف يستضيف فريق امل بوشم. ان شاء الله بالتوفيق طبعا لكل فرق وخاصه فرق صفاقس على مستوى الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. ما كنقول لكم ان الجزء الاول من هذه الحصه عملنا استراحه غبيه ثم الموعد باش يكون مع استضافه لفريق التهذيب الرياضي بالصخره.

0: 30 دقيقة بعد الساعة الرابعة وزلنا متصلين معكم في فضائكم سبور إلى حدود الساعة الخامسة مساء. كما وعدناكم إذن الجزء الثاني من هذه الحصة باش يكون مخصص لفريق التهذيب الرياضي بالصغيرة. أكيد باش نحكيو على كل صغيرة وكبيرة تهم مشوار فريق التهذيب الرياضي بالصغيرة في بطولة رابطة الهوية المستوى الأول لكرة القدم وتحضيراته لهذا الموسم. سعيد جدا أن يكون معايا الآن في الاستوديو رئيس النادي سعلي الشيباني. لسنا برشا سعلي, مرحبا بك. وكذلك سي حسام رويس رئيس فرع الشبان لكرة القدم, مرحبا بك سي حسام.
1: مرحبا, تحنسنا برشا. مشكور على الاستضافة.
0: يعيشك, مرحبا بكم الكل. وبالعكس هذا الشيء شرفنا برشا انه فريق تهذيب الصغيرة يكون معنا حاضر في المباشر على موجة إذاعة صفاقس باش نحكيو على كل كبيرة وصغيرة تهم تحضيرات هذا الفريق لانطلاقة الموسم. ومعي على الخط الهاتفي كذلك سي سليم الزويري مدرب الفريق. سليم, اهلا وسهلا بك يا سليم. على الخط الهاتفي اذا كان معايا سليم الزويري. مازال طبعا بعد عودة التصل. مرحبا بك سليم, نسمع فيك, تفضل يا سليم.
2: مرحبا سي فتحي, مرحبا بكل المستمعين. إذا
0: يا عايشك يا عايشك, كنسنا برشا يا سليم. يا عايشك يا عايشك,
2: وإن شاء الله العام يبدأ ممتاز وتتعدى في تحضيرات تعدي في أجواء طيبة جدا.
0: نعم نعم,
2: وإن شاء الله على
0: الانتظارات الجمهور. ان شاء الله ان شاء الله, ما حبيش نعطيك برشا لانك اكيد قاعد تدرب تو, مش نعطيكش برشا يا سليم. فقدت كلمه الجمهور تهذيب الرياضي بالصغيره, شنو تقول على هذا الموسم ولا تحضيرات؟ كلمه ليهم تفضل.
2: الحمد لله ومشكوره الاداره على التوفير لكل اللي حقيناه الكل قيناه بحق, وحضرنا في ظروف طيبه وانتدابات جد طيبه, وان شاء الله التوفيق من عند الله.
0: نعم نعم نعم, تم اكيد. شو اللي اتفقتوا فيه للمباراه مع الاداره؟ شو طموحاتهم تاعكم؟ تراش انه زيد البشري كفيل ان شاء الله باش يكون موسم ايجابي بالنسبه لهذه بالصغيره.
2: ما نحبوش نعملوا بريسيون على اللاعبيه, على حدا بحاول مش تكون طموحاتنا كبيرة, مش كنت مخاطرة معنا خاطر يستحق جمهور الصغيرة والإكتيفة واللي تخطط الصغيرة والمسؤولين والهيئة المديرة والناس كل واقفة معنا على قدم وساق. ما نجمو نقولوا كان نحبوا نفرحوا الجهة ونفرحوا الناس هذوما اللي الناس اللي تعبت وما عندهم حق باش يفرحوا باش يروجوا جمعيتهم في الوطن حول الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله, على كل شغله بالتوفيق ليك سليم. وانت اكيد والاذاعه صفاقس وتعرف كل كبيره وصغيره في الاستوديو. يعيشك ديما نتبع في اخبارك سليم, وان شاء الله بالتوفيق ليكم كاطار فني كامل الفريق وكل لاعبين. يعطيك الصحه, شكرا لك سليم. خليك تواصل التدريبات تاعك للفريق, خذيناك من الحصه التدريبيه. اذا نبدا معك سعلي في البدايه, ثم نمشي لحسين برويس على مستوى الحديث عن الشبان في الفريق الموسم هذا. يظهر لي طبعا نذكر انه تهذيب الصغيرة تقريبا عنده مواجهه وديه نهار الخميس هكا في المطويه, مقابله الاتحاد الرياضي بالمطويه, وكان التصرف في مباراه من مستقبل الحنشه في الحنشه 1-0. يظهر لي اخر الاخبار. تبارك الله الانتدابات الميركاتو هذا الموسم, مع التحيه بالله للصفحه الرسميه الخاصه بفريق التهذيب الرياضي بالصغيرة, خدمه متميزه جدا. يعني فريق في رابطة المستوى الأول وعنده فريق إعلامي بهذه الكيفية وعلى مستوى الديزاين وعلى مستوى المعلومات الحينية, يعني حاجة ثمنوها احنا كإذاعة, حاجة برافو يعني الناس اللي قاعدة تخدم خدمة كبيرة ياسر. اعطيني الصحة, اعطيني شكون المسؤول عن الفريق؟
1: بن حسين مسؤول على
0: تحية ليه
3: محمد طاهر الخضر.
0: تحية ليه الاثنين هذوما الناس اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة في الصفحة اللي اخذينا منها تقريبا المعلومات على مستوى المركز. قيس قدرية قادم من النادي الافريقي, يوسف الغداوي قادم من نادي حمل أنف, كذلك عودة لابن الفريق مصطفى صغير, كذلك عمر عطية قادم من النادي الافريقي, ريان الديواني حارس مرمى سبق لي لعب في المضيلة وحمصوصة وقلعة رياضية, معتز الخنيسي قادم من الترجي الجرجيسي, فتح اليوسفي قادم من الرلوي, محرز الجلاسي متكون في الملعب التونسي, لعب سابقا في مرجان تبرقة وجري التوز ورام الركبة, كذلك محمد جميل مواليد 2005 قادم من نادي الصفاقسي, على رحومه كذلك تجربه سابقه في اتحاد تطاوين ابن النادي هو, اسامه العياري قادم من الفجر هذه بالكتار, كذلك شهاب الاشهب من تهذيب الصيره قادم من كوكب عقرب اللاعب هذا, محمد عزيز بن فرحات كذلك سبق لي انه انتمى لمنتخب الاوسط وقادم من مرجان طبرقه, وليد الحمروني لاعب نصره بلبا هداف الموسم الفارط ب 10 اهداف تقريبا, هذه من معظم الانتدابات اللي صارت لحد الان.
3: حسام بن بابيس
0: هذا اضافه ثم بعض الاسماء الاخرين اللي طبعا تعاملنا بهم على مستوى الانتدابات. يعني صراحه سالي حسينا ثم تضحيات واضحة من قبلكم كهيئة مديرة من أجل أنه الموسم هذا يكون موسم إقلاع حقيقي في تدريب الصغيرة. بعد موسم ماضي نجم نقولوا اكتشفتوا في أجواء رابطة الوقت المستوى الأول، تو جات فرصة لربما أنه الفريق يظهر بوجه أفضل من اللي شفناه في الموسم الماضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا باول مرحبا بك سي فتحي وكل عاملين بذاع صفاقس، ومرحبا بكل مستمعي ذاع صفاقس واللي ديما يتابعوا اخبار وجديد التهذيب الرياضي بالصخيره، وان شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن ونمدكم كل جديد ان شاء الله.
0: يعيش.
3: يعيش. بالنسبه للصيح يسموا جدد معناتها في الرابطه ثالثه مستوى اول، عملنا عام صعيب على النور من ناحيه من جميع النواحي ماديا، ومعناتها عانينا التنقلات، لعبنا خارج الميدان بتاعنا كما هو معلوم، معناتها كان عندنا اشغال في الملعب بتاعنا، ان شاء الله نتمنى يحضر السناء وعلى اهبة الحضور ان شاء الله يسلط ويدز معنا يحضر الملعب. فهمت
0: شو النقائص اللي فيه بالضبط سالي؟ شو
3: السور، تجديد السور، شو اسمه الابواب، فهمت؟ معناتها اشغال كان على،
0: واذا كان ما حضرش في الفتره المعينه ويمش تلعبوا بالضبط اذا كنت
3: والله ما قدر الله هم وعدونا ان يحضر، خاطر اول مقابله عندنا مع شو اسمه مقيم 17 اكتوبر مقابله كاس،
0: يحضر ان شاء الله قبل 17 اكتوبر
3: ان شاء الله،
0: ان شاء الله مش حديده للصلاه قبل 17 اكتوبر لازم الملعب يكون حاضر باش الفريق الصغير يلعب في ميدان امام جماهير ان شاء الله.
3: لازم لازم تعبنا ياسر عملنا ولا ما لزمناش نزيد، خاطر مع الانتدابات هذه برشا مصروف برشا واقف، فهمت؟ يعاوننا برشا خاصة أمام جمهورنا، وجمهورنا محب الغيور يوقف مع جمعيته ويعاون ويدز، إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله
0: إن شاء الله.
3: فهمت؟ انتدابات قيمة، تعبنا ياسر بالأخص ما عملنا أول حاجة كنت بخط برمجها من عام ناول، أما بدينا الموسم بداية مأخر فيما يخص المدير الرياضي.
0: نعم.
3: حبيت نعمله من عام ناول، جلسنا باب الزهر شفنا سي كمال الحفيان،
0: تحية لي كمال الحفيان،
3: تحية لي. إنسان كفء معناتها هو بإشرافه هو جبنا الكم الهائل هذا من اللاعبين، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا. معناتها حسب ما تشوف القائمة، معناتها قائمة إن شاء الله متوازنة سمحة، فهمتني؟ معروفة ناس، معروفة ناس ملعبية باهين، فهمت؟
0: ولا اللي حظيه انا مش فقط من جيت صفاقس، يعني تم تنويع، تم شويه من مرجيه برق، تم شويه من الافريقي،
3: تم شويه من الافريقي، حمله جرجيس كذا، فهم خسرنا الشبان.
0: شبان ما شاء الله توجه من طرفكم انتم ربما من اجلكم تنوعوا القاعده نتاع الاستقطاب هذا نتاع اللاعبين، ما تركزتوش على فرق الجهه، ربما حاولتوا تخرجوا حتى من خارج جيت صفاقس على مستوى استقطاب بعض اللاعبين وانتدابهم للتعزيز
3: الفني. حسب الخطه اللي حاجتنا بها وحسب شو اسمه الامكانيات نتاع اللاعب، معناتها شفنا معناتها هو حسب شو اسمه
0: النوعيه نتاع
3: يعني
0: قيتاش الكلمه
3: السال معناتها ليبر، حسب ليبر
0: القانونيه
3: الوضعيه نتاع
0: اللي صحيح، معقول معقول جدا،
3: ومع حسب تشوف الكم معناتها حاجه باهيه ما شاء الله. حتى اللي تلعبنا في الماتش الاخير الودي ضد الحنشة، وليدات الصغار دخلوا في الشوط الثاني ما شاء الله، معناتها
0: هدف يوسف الغداوي وانتدب اللاعب هذا يوسف الغداوي كذلك،
3: خاطر عملنا والعانين معناتها عندك 11 لاعب يلعبوا تلفت البنك ما فهمش، ما عندكش معناتها ناقصة الجمعية فارغة، فهمت؟ أسنا ما شاء الله الحمد لله يا ربي وفقنا ربي، وشوي تعب وشوي كذا، وإن شاء الله يعاونونا الشركات والسلطات والجمهور باش نحاولوا، خاطر يد وحدها ما تصفقش، فهمتني؟ يلزمنا الدعم المادي،
0: نعم،
3: فمن جميع الشركات تعاوننا
0: ان شاء الله،
3: وكان طلعنا باذن الله نطلعوا فهمت في صالح الصخيره وفي صالح الجهه.
0: اكيد اكيد اكيد. التحضيرات بدات مبكر،
3: بدينا مبكر تحضيرات، عملنا تربص في الصخيره، خيرنا ان يكون في الصخيره بقل بصريف وقل كذا، عندنا روتيل نزل، عندنا البحر، عندنا
0: كل شيء موجود
3: الحمد لله يا رب يتعدى. عندنا 3 سبتمبر تحت اشراف السيد سليم الزواري، وعملنا تربص اسبوع في النزل في الصخيره، فهمت؟ كانت فرصه بس المجموعه تعرف اكثر على بعضها وتكون في افضل جاهزيه، وعملنا بعد مقابله وديه كما هو معلوم مع الحنشة يوم السبت، وان شاء الله عندنا مقابله ثانيه يوم الخميس هذا.
0: فما زوج مقابلات اخرى في البرنامج،
3: فما زوج مقابلات اخرين بعد المطويه، فما زوج مقابلات اخرين مع
1: نادي جبنيانة.
3: نادي جبنيانة والسواسي.
0: مش على السواسي.
3: فهمت.
0: واضح.
3: معناتها إن شاء الله قبل ما نبدأ في الرسميات عندنا أربع مقابلات ودية إن شاء الله.
1: يوم الخميس القادم 1 أكتوبر. أكتوبر والنهار يوم الأحد 4 أكتوبر والسبت اللي بعده كونتر السواسي.
0: واضح.
3: وبالمناسبة نحب نوجه شكر خاص للسلطات المحلية في الصخيرة. على رأسهم السيد النائب إبراهيم بن حسين. والسيد فريد بن أحمد اللي هو كاتب عام بلدية صخيرة وقفوا معانا إن شاء الله وسعاد في الدامي وسيد معتمد العمد بكل أعضاء المجلس المحلي وكذلك شخص المندوبية الجهوية لشباب الرياضة في شخص المندوب سي عمار نصري سي محمد شليف
1: شكر خاص
3: إيمان المجدوب
0: تحية خاص لي سي عمار أكيد تحية لي عمار نصري
3: يرحم والديهم
0: أكيد يعاون في الجمعية
3: كذلك كل أحباء وأهالي الصخيرة الغيورين على النادي واللي يحبوا النادي ثم حاجة نحب معناتها ما شاء الله والحمد لله معناتها في شو اسمه في الستاج اللي عملناه هذا
0: تربص
3: عاونتنا المحلات محل ما تدخل المحل اعطيني قضية معناتها القضية ما خذيتش حتى حاجة خذيتها بالفهم
0: يعني الناس كلهم
3: متعاونين مع بعضهم المحلات التجارية في الصخيرة
0: من غير ما ذكر
3: من غير ذكر الأسماء معناتها ما يعرفوا رواحهم فهمت يرحم والديهم
0: الناس هذيك متضامنة معاكم أكيد
3: متضامنين الحمد لله يا ربي الواحد فهمتني ونشكرهم على دعمهم ووقفتهم مع التهذيب وإن شاء الله ديما معنا وديما من حسن احسن وراه في صالح تهذيب
0: اكيد في صالح المنطقه ككل اكيد ان شاء الله نشوف الموسم الجاي للتهذيب الذي بالصخير هذا الموسم نعم
3: كما حكيت بالنسبه للانتدابات حكينا على جبدنا معناتها عملنا انتدابات في تدعيم الفريق في عدد المراكز قمنا بانتدابات جديده في المحافظه على الركائز مع المحافظه على الركائز الاساسيه للفريق بتنسيق مع المدير الرياضي سي كمال حفيان فهمت وكان هدفه تكوين مجموعه متوازنه قادره على تقديم الاضافه للفريق
0: نعم
3: معناتها
0: نعم. يعني البلايص اللي فيها نقص في الفريق يعني تم التركيز على دعمه في الانتدابات
3: تم انت سميتهم تم لاعبيه الكل معناتهم زايد العود سميهم فهمت
0: بدو الصفحة الرسمية الخاصة بتهذيب الصخير على الفيسبوك
3: هاي موجودين نعم. تتجاه نعم. سميتهم كل ما شاء الله نعم. عليك عندك المعلومة
0: نعم نعم
3: فهمت بالنسبة للصعوبات اللي عندنا أكيد كما أي جمعية في تونس عندها صعوبات مادية
0: نعم طبعا نرجع للصعوبات المادية بعد أكيد سعلي أكيد باش نحكي شوية مع حسين برويس على مستوى عمل للشبان نذكروا الحصة تمثل المباشر على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صخير على الفيسبوك بإمكانكم متابعتها في المباشر طبعا فيما بعد وتلقاوها كذلك في الصفحة الرسمية للناس اللي ما تجمش تتابعها في المباشر الآن تلقى الحصة مسجلة حاضرة باش لجمهور التهذيب الرياضي بالصخير والجمهور الرياضي بصفة عامة اللي يحب يعرف آخر أخبار فريق التهذيب الرياضي بالصخير مع تحية طبعا لزميلي جور بوسط على مستوى الإخراج الرقمي لهذه الحلقة وكذلك منعم الجمال على مستوى الإخراج التقني سي حسين برويس مسؤول عن فرع الشبان خدمة كبيرة مش فقط صحيح الانتدابات احنا نحب الشبان الخدمة تكون صحيحة باش نقصوا من المصاريف الانتدابات أكيد عمل كبير ينتظركم من أجل تحقيق هذا الهدف
1: مرحبا بكافة المستمعين ومرحبا بجمهور التهذيب الرياضي بالصخيرة لا إله إلا محمد رسول الله بدينا عملنا واللي صارت إعادة هيكلة كاملة أما شدينا الهيئة الجديدة مشكورة الهيئة القديمة على النجاحات اللي عملتهم
0: للصعود
1: من المستوى الثاني إلى المستوى الأول لقينا صعوبات كثيرة في في في في تكوين الشبان بدينا من جديد عملنا إعادة هيكلة وبدينا أسسنا أسس من الكول من المدارس حتى إيش الأواسط بدينا إعادة هيكلة جديدة مدربين جدد عملنا تيست عملوا
3: الاختبار
1: الاختبار
0: قبل كبير
1: قبل كبير ما شاء الله عملنا وصلنا معنا وصلنا المرحلة الأولى كل صنف فيه بين 25 و30 مجاز وبريس كملنا بيهم نفس العدد مشكور سعلي وفرنا عملنا كل الظروف معنا من ملابس
0: رياضيه
3: لرياضيه
1: تمارين وازياء
0: يا شفناهم حتى الازياء مزيان برشا طبعا ماركتينغ لازم دور كبير برشا لازم ترويج
1: الازياء هذه نعم نحكم بالحق معنا وفرنا من ملي كول الى وسط كل صنف عنده ازياء تاع التمارين ازياء تاع مقابله مع الكرامبون الكرامبونات مع
0: يعني كل ما كل الزي الرياضي كامل معناها.
1: لكن الصعوبات عم دول ما تعرف سي فتحي تكور تلعب بالبرة من
0: من الصغير
1: عندك كل جمعة دي بلاسمو بتاع 4 أصناف.
0: نعم
1: معناها إذا باش تكور في بلادك باش تتنقل أنت نلعبوا في محرس عم دول
0: أيه.
1: محرس ولا ساعة محرس فيه جمعية محرس ألعب ولا نتج ونأخذ ملعب نصف
0: ولا كابر يلعب فاقيرب
1: كابر فاقيرب كل جمعة عندك أنت تنقل وتنقلات مع 4 سنين وضعية صعبة لكن الحمد لله عملنا مرحلة باهية وكوننا وليدات باهيين معنا سيرتو نشكر المدربين اللي اشرفوا على التدريب العام الفارط تحبش تسمي وش ما نساش التفاجئ الحساسيات فمش كون باش يكمل معنا السنة فمش كون اعتذر فما بوادر باهية ان شاء الله هو جاني القطاف نتاع نتاع الشبان تحب لوقت تحب
0: اكيد اكيد توصل 4-5 في الكادر حاجه كبيره برشا
1: تحب على الاقل 4 سنين باش توصل احنا انا الواحد عمل اللي عليه وان شاء الله الباقي
0: ان شاء الله
1: الوليدات يكملوا عندهم فس وعندهم
0: اكيد هذا دور كبير كذلك الاولياء اللي يلزمهم زاده يعاونوكم شويه في
1: الخدمه نتاعكم فما مشكله نعانوا فيها في الصغير
0: مشكله انتم بركره الاولياء صحيح مش خاطر ما ساعات الولي يضر ولده اكثر من اللي يفيده في بعض الامور ان ولده ما يلعبش اساسي ولا ما يقاموش ديما ياخو حظ ويقول ولدي لازم يلعب كذا كذا ما حاجات نعانيو فيه من الفرق الكل مشكله هذه الصغيره وغيره ان شاء الله يقولوا ثم تعاون وثم ثقة بين الولي وبين المدربين باش هكاك النتائج تجي
1: وهي هي الأساس الجمعية هي ديجا اسمها التهذيب أنا أنت ديجا تخرج ولدك تبعده من القهوة تبعده من الشارع
0: تبعده من الواحد
1: وتأطره وتأطره وترتاح أنت على الأقل مستقبل صغيرك ديما تشوف فيه في الراو الرياضي راو ديما يكون
0: مستقبل قدامه
1: مستقبل قدامه وتو ديجا الكرة توصل معنا قبل نحسب حاجة تو الكرة ريت توصل
0: صحيح على كل أحنا نقول إن شاء الله بالتوفيق لكم في الخدمة بتاعكم مش خدمة سهلة صحيح وكما قلت عمل كبير برشا بالنسبة لكم أنكم طلعوا أكثر ما يمكن من العناصر الموهوبة تقع حظها في صف الأكابر هكاكا كما قلت الشارج تنقص شوية على مستوى الإدارة بتاع الفريق على مستوى الانتدابات مش معناها راو الانتدابات لازمش تكون بالعكس الانتدابات كما قال سعلي إذا كانت تكون موجهة وتكون في صالح الجمعية وتفيد الجمعية مرحبا بها بالعكس مع صحيح نعرف الظروف المادية اللي حكيت عليها سعلي يعني كيفاش قاعدين تتعاملوا لربما مع الصعوبات المادية هذه تمشي برنامج عمل من أجل أنه الدخل متاع الجمعية يزيد ما تقعدوش فقط تستنوا في إعانات لربما من بعض المؤسسات مش تجموا تحقوا الأهداف هذه تمشي طرق أخرى تاع ماركتينغ من أجل أنه تهذيب رياضي بالصغيرة على الأقل يقع كما يقولوا سيولة مادية لإجابة بها المصاريف متاع الموسم
3: فما اولا بدينا عن برنامج عملنا وكنا شو اسمه الاختبارات مجانية
0: نعم
3: السنية عملنا الاختبارات كل صغير ب20 دينار اختبار على الاقل عاونوا فهمت بشو مثلا كل 20 معناتها فليس مع فليس يقول لك دايز كيما يحكوا فيه فهمت زيد معناتها الازياء الرياضية ما عادش باش تولي مجانية
0: اي شفنا الاشهار في الصفحة الرسمية
3: على الاقل معناتها معلوم رمزي فهمت حق شو اسمه يعاوننا هذا من شأنه باش يعاون الجمعية
0: نعم
3: ثانيا مش نتصلوا نحاولوا نعملوا باج صفحة بالمواطنين بالخارج
0: ايه ونعرف برشا في مواطنين بالخارج صغيرة ايه
3: هم توجي يشوفوا جمعيات مثلا جرجيس
0: ايه
3: واقفة بولاد الناس هالبر
0: صحيح.
3: كركر يحكي لي ايش اسمه رئيس جمعية تحية بالمناسبة رئيس جمعية الحنشة يحكي لي على كركر معناتها كيفاش ما استحقش الدولة بعد يحكي لي ما استحقش بحاجة تشتيش عندي ولادي البرة سهلي وناسي فهمت يبعثوني
0: يعاونوا
3: كذا لذا نداء خاص للمواطنين بالخارج الصخيرة راهي ببلادكم راك فهمت ما استحقت لكم راهي الصخيرة في حاجة لكم معناتها ما ناس طالبين برشا كل واحد شوي شوي تقدر لي زايد لي حاجة بسيطة حتى نحطه في الباج الريب بتاع الجمعية والتقدر عليه ستايش غاد
0: واضح المهم انت في الصفحه الرسميه بتاعكم مش تعملوا
3: هاي باش تعملوا هذيك ما تعطيليش ما تصب لحتى واحد اخر عندك صب في الكونت
0: فقط في الكونت الخاص بالجمعيه
3: الكونت الخاص بالجمعيه
0: واضح هذه بالطرق اكيد
3: وثم والله ثم يا جماعه من نحاول نتعاون ونجيب لكم كار ماذا بين فهمت كان مش بتكلم في ياسر معناتها ثم شكون حتى في الشسم قال عاوكم في الديوانة في كذا فهمت باش جي كارك جينا كارلس خير معناتها
0: نقص مصروف
3: هذا نقص مصروف تعاوننا فهمت
0: واضح واضح هذا الموسم الماضي كما قلت كان موسم صعب جدا سالي موسم كان صعيب برشا على مستوى ضمان البقاء بالنسبه لفريق هذه بلادي بصخيره برشا تضحيات كبيره للناس اللي خدمت الكل في الاطر الفنيه السابقه تحيه لهم الكل طبعا هذوما الناس ضحاوا وياخذوا حقهم في الموسم هذا كما قلت ابتداء بالمدرب سليم الزويري منذ البدايه تحضيرات بدات بصفه مبكره يعني كيفاش تشوف الموسم الجديد هذا يعني شو اللي تعلمت هذه بصخيره من التجربه الاولى لي في بطوله رابطه الوطن المستوى الاول
3: ذكر الموسم الفارط حب نوجه تحية خاصة لسليم جهد
0: تحية لي سليم جهد مدرب
3: إنسان خلوق يرحم والديه وعاوننا برشا برغم كل الصعوبات ونعز إنسان نعز برشا وربي يستر وربي يخليه مخيان والله غالب محبش كمل راوني حبيت أكمل معانا الله غالب واختار كاك فهمت سيف فخري زاد مساعد مدرب تحية لي وكل اللي خدم معانا مع في التهذيب تحية لي سي سليم بن حسين سي صابر مش بنسى حد اللي خدموا معاي كل تحية ليهم وربي يسترهم ويرحم والديهم والناس الكل
0: نعم نعم يعني الموسم هذا ربما شنو الحاجات اللي مش تركزوا عليهم حتى ما يتعودش لربما الغسرة اللي صارت في الموسم المنقضي
3: والله الغسرة اللي صارت راه كبداية سمع عملنا انجاز كان ضمن البقاء في السي اي في الموسم الفارط يسمى انجاز كبير ياسر مع الكم مع المجموعة اللي عندنا مع الظروف اللي فاتنا نلعب خارج ميدان
0: حتى نحس ان المجموعة الرابعة هذه فيها برشا تنقلات بعاد مع العكس صحيح. المجموعة الثالثة اللي فيها الفرق الاخرى كما الملعب الصفاقسي يعني تقريبا اما المجموعة الرابعة اللي فينتم فيها التقسيم الجغرافي ربما يخليكم في تنقلات
3: ديما بعيدة في الجنوب بلايس لازم نبات
1: هي سي فتحي هي الصخيرة اذا باش تحطها في المجموعة الرابعة ما تنقلات بعيدة إذا باش تحطها في المجموعة الثالثة كيف كيف تنقلات بعيدة هي الترازيل جاية
3: جاية في الأطرف بالشرطية جاية في الأطرف
1: جاية الغالب
0: ما أقول هذا كيفاش التقسيم الجغرافي صار
1: اللي ضرنا عمنا هو اللاعب خارج الملعب
3: خارج الملعب قداش الاستاد بتاعنا
0: واضح
3: إن شاء الله هذه الأولوية من الأولويات القصوى أن الاستاد يحضر
1: برشا مصاريف وبرشا
3: تحلنا مصاريف التلقي شو اسمه كار باش تذكار شو اسمه
0: الجنوب خاصة مش سهل بالحق
3: الشبان زاد ديما بالتنقل بتاعهم زوز لواجات ولا زوز
0: في رقم ربما ليست اللي كنت حاب نقرب الصورة أكثر للمستمعين المشاهدين وتانا على مستوى المصاريف في قداش تتكلف الحكاية الكل في موسم كامل بالنسبة لفريق تهذيب الصخيرة على مستوى المصروف اللي صرفتوه في عام كامل قداش الفريق تهذيب الصخيرة لازم يصرف باش يجم ربما يجيبها كل هذه النفقات بدون مشاكل يعني على الأقل شو الموارد المالية لازم تتوفر
3: توفر بين يعني. 400 و500 مليون
0: على الأقل في الموسم حاج في الموسم الواحد
3: الموسم
0: تجيب تجيبها الموسم كامل يعني
3: أقل شيء
0: والشيء هذا اللي حد الآن قداش وفرته منه ولا عملوا قداش يعني
3: والله عملنا ثم شركات ظروف هي اقتصادية معناتها عامة في تونس كامل شركات معناتها ثم ممكن وعدين معناتها باش يعطون معطوش ثم لا تشتر ثم كذا شو اسمه البلدية المفروض مش عارف حتى زاد ما كانت تعطي في السي في السي 2 30 مليون على زاد 5 ملايين
0: نعم نعم
3: وبالرغم ان عقارب معناتها كان وقت كانت في السي كانت تاخذ في 100 مليون ولا 115
1: اما جمعيات اخرى هم والفرق فين
0: والرابطه لحد الان ما
1: الوزاره
0: ما زاد ما صبتش الفلوس
3: تاخرت الوزاره وكذا معناتها
1: وضع مادي محرج على الاخر سي فتحي ما فماش حتى مداخيل خاصه بين سالي والنواب نتاعه وسي حكيم وديب سيستيم السياسي نوجه لهم تحية عندهم الوقفة مع الجمعية وقفة باهية عاونوا دازوا باللي عندهم الغالب في الاخر تحكي على 400 مليون و 500 مليون بين ثلاثة من الناس ولا أربعة من الناس ما عندها ما تعمل حتى شيء الشركات عملوا ما عاونوناش للأمانة نلتمسوا منهم ونوجهوا لهم نداء معناها راهو بالنسبة للصخيرة وضعيتها المادية محرجة يسيرش عاونونا بحويجة خاطر راه في الاخر في مصلحة الرياضة في مصلحة الشباب
0: وراه المنطقة ككل
1: تأثر في نعم. تأثر في في في في 150 ولا 160 مجاز نعم. سهلة راه مع التنقلات
0: أكيد ما شاء عندكم كان اختصاص كرة قدم
3: كرة قدم
0: كرة قدم فقط شفت كذا كان ثم الدعم مادي يمكن حتى تفكروا باش تخلقوا حتى فرع أخرى. أخرى
3: صحيح
0: نعم. صحيح على كل سالي خليك الكلمة ربما شو تقول جمهور تهدي بلادي بسخيرة بعد الموسم الصعب هذا اللي تعدى في المرة اللي فاتت لكن عموما ضمان البقاء في حدته إنجاز بالنسبة للفريق في رابط الولايات المستوى الأول شو حكيتوا مع الإطار الفني شو حكيتوا مع الجمهور بتاعك وشو تقول لهم في قبل انطلاق موسم بطولة رابط الولايات المستوى الأول.
3: والله نوجه تحية للجمهور الوفي إن شاء الله فهمت بالنسبة للواحد ما تدخلش حتى جهد عملنا اللي علينا احنا والإطار الفني والسيد المدير الرياضي
0: نعم
3: عملنا مجهود كبير في تداب العدد هذا من الملاعبيه معناتها بعد كما وكيفا معناتها
0: نعم
3: فهمت
0: شو حكيتوا مع الاطار الفني ربما شنو الاهداف المحطوطه للموسم هذا
3: الاهداف للمراكز الاولى والصعود ان شاء الله
0: يعني ثم تغير مستوى الطموحات تبدلت شويه
3: نعم
0: تبدلت شويه الطموحات ما عادش ثم ضمان بقاء نجم نقول
3: لا ما عاد بالصرف هذا ما عادش نحكوا على ضمان البقاء فهمت
0: صحيح
3: نبقى نقعد بلعبيك الاولين ضمان البقاء فهمت
0: بس كل تصحيح الكل لازم نتقل نتائج ضمان
3: البقاء بعد تحديد
1: لا طموح الجمهور ديما اسمع الجمهور ديما اكثر صعيب
0: نعم لكنه ذواق
1: ذواق
0: يفهم كرة
1: ويحب جمعيته برشا
0: أكيد.
1: ينتظر في
0: جمهور صعيب لكن جمهور يحفز
3: جمهور صخيرة هذا بينا مش بالكلام نحب وقفة صحيحة من رجال صخيرة ولاد صخيرة وحباء صخيرة وحباء تهذيب راه التهذيب مش معناتها مش الواحد برك ولا مش الهيئة ولا مش علي الشيباني راه الصخيرة كل هذا بينا توقفوا معانا إيديا واحدة الناس الكل فهمت نتعاونوا مع بعضنا فهمت فليس مع فليس يقول لك دايس ان شاء الله الاجانب زاد اللي شو اسمه المتغربين برا زاد ينجموا يكون
0: اكيد الاجانب اللي يسكنوا في الصخيره خارج تونس يعني يجمعوا يعاونوا برشا
3: رجال الصخيره زاد يكون عندهم دور يعاونونا يكلموا الشركات يوقفوا معنا باش نحكم على الشركات يزيدوا الدعم تاعهم حتى المستثمرين زاد في الصخيره
0: حتى الرابطه والله عندها دور كبير ان شاء الله حتى الفلوس اللي قاعده تعطي فيه من الانديه تكون زاد عندها قيمه لانه يعني تقريبا تم مصاريف كبيره قاعده تتصرف والرابطه تعرف الصعوبات هذه
1: وزارة الشباب والرياضة
0: مش حتى وزارة نحكي حتى على الرابطة تتحرك كيف يعني ثم
1: والجمعيات كلها ثم
0: تحديات
1: أزمة كلها في أزمة مالية سوية غياب الدعم الناس عزفت على العمل الجمعياتي إن شاء الله يا أخويا من منبر هذا نطلب منهم من الشركات من السلطات المحلية يقوى جمعية التهذيب الرياضي بالصغيرة ولا جمعية الناس الكل وراو يدزوا معنا راو في الأخر في مصلحة الصغيرة وفي مصلحة الشباب الصغيرة وفي مصلحة جمهور الصغيرة وفي مصلحتكم أنتم راو كي ننجحوا يعني راو في الأخر
0: النجاح
1: للمعتمدية والنجاح للبلدية والنجاح للناس الكل تصويرة نهزوها الناس الكل ماذا بينا أخويا يبقوا معنا نداء خاص للمعتمد
0: نعم
1: المنبر هذا نداء خاص للمعتمد مستحقين توقف معنا ومستحقين برشا دعم وراهو موسم جايين موسم صعيب هيدية كما قال سعلي وفليس فليس
0: طموحات هذه الكل لازمها شوية دعم بالحق
1: وراهو تعب
3: طموح كبير وإن شاء الله مش مستحيل طموح كبير مش مستحيل
0: نعرف إذا كان ثم دعم كبير أكيد تنجم تحقق الأهداف هذه الكل فقط الاختبارات مازالت متواصلة على مستوى الشباب
3: مازالت متواصلة مش تمردوا فيها زادة والباب مفتوح لكل الصغيرات
0: هذا اللي يحب يجي يختبر
3: الوقت
0: الأوقات المجهولة الاختبارات مش الناس
1: تحب الرابعة
3: الأوقات الأكثرية العشية معناتها كان لحد الصباح فهمت بعد تسعة عشر الناس
0: تحب تختبر جديد
1: نعم استريبتير جديدة وحاجة جديدة إن شاء الله نعمله أنا الواحد من الناس البروجيم تاعي إني إن بعد ثلاثة سنين على الأقل نلقى نواة
0: صحيح نقل الأوقات نجم نعمل عليها فريق تهدي بسخيرة في المستقبل هذا هو الهدف
1: نتاعنا على كل حال التعب راه
3: عندنا كديت وما شاء الله كديت طالع
0: النتائج تاعها
3: السيد حمدان بن عمر ما طلع معهم باش نعمل حبيت نعمل معناتها كل واحد يبدا باللي كول المدارس ويطلع معهم يطلع مع الملاعبيه نتاعك هكا ويرجع فهمت
0: وهكذا على كل احنا نقولوا ان شاء الله بالتوفيق لكم في الموسم اللي باش يجي. ان شاء الله بالتوفيق كذلك لكل فرق صفاقس, خصصنا حيز من الزمن لكل فرق تقريبا. تهذيب الصخيره اليوم كان حاضر معنا في المباشر على موجه اذاعه صفاقس. نتمنى لكم كل خير, ان شاء الله نسمع لكم الاخبار الطيبه, ان شاء الله نواكبكم كذلك مقابلتكم على مستوى رابطة الهوات المستوى الاول لكل قدم, والانطلاقه باش تكون بلقاء الكاسنا 17 اكتوبر. ان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل, سي علي الشبادي رئيس تهذيب الصخيره, سي حسين برويس كذلك مسؤول على فرع الشبان, نستونا برشا على موجه اذاعه صفاقس, وان شاء الله نسمع لكم كان اخبار الطيبه.
1: اذا لك نقول في
0: السعوديه ان شاء الله على كل كنكون كملنا هذا الموعد من ايكو سبور. كنا معكم تقريبا منذ الساعه الرابعه, حكينا على في البدايه على المنتخب الوطني التونسي اللي ما زالت الامور مخيبه للامال صراحه. ان شاء الله الامور تدارك تبدا من شهر نوفمبر في لقاء القادم ضد المنتخب الليبي في تصفيات كان 2027 في ملعب حمد العقل ببيرالس. حكينا كذلك على مستوى الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم الجوله الافتتاحيه, وان شاء الله كما قلت نهايه هذا الاسبوع باش تكون مخصصه للجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم, واذاعه صفاقس ستكون في المتابعه بالتاكيد. دمل الجندوبي في الانتظار لتقديم موجز الساعه الخامسه, نلتقي معكم ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. في صفاقس انقطاع منتظر في التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 9 وفق ما أعلن أقليم ستيك بالجهة. وفي إطار التصدي لمظاهر الاحتكار ومسالك التهريب، معتمدية ساقية داير تعلن اليوم عن تنفيذ حملة مراقبة صحية واقتصادية شملت 9 محلات تجارية مختلفة النشاط بطريق السلطنية. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يعلن اليوم عن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف بالبرنامج الوطني لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية، مؤكدا أن البرنامج يندرج ضمن جهود تونس لتطوير منظومة التجارة الخارجية ورقمنة خدماتها وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة. الإدارة العامة للديوان تكشف التوجه نحو توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسمح بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية. في أخبار العالم، شهيد ومصابون من جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا قرب محطة تمراز في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يضع الانتخابات المقبلة في إطار مفاضلة بين اليمين أو فلسطين، معتبرا أن منافسه غادي إيزنكوت وشركائه يتبنون مواقف مؤيدة لإقامة دولة فلسطينية، ويحذر من احتمال شن هجمات على كيان الاحتلال مع اقتراب موعد الانتخابات. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحذر من عدم التجديد لليونيفال، ويجدد التأكيد على أن ما يمنع وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام الاحتلال بالاتفاقية المبرمة في هذا الصدد، محملا واشنطن مسؤولية إنهاء الحرب. نقابة القطاع العام في فرنسا تدعو اليوم إلى تنظيم أكثر من 170 مظاهرة بمختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع ميزانية 2027 قبل يومين من الإعلان عنها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب، وصحتك ديما في النازل.

0: بسنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: إذاعة فاقس، أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس،
2: ويه يا خضرة قداش فيك انضمت من كلمة

0: 30 دقيقة. مساء الخير, مساء المحبة, أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في أمسية جديدة, أمسية خريفية ربيعية بامتياز الحقيقة. جمشكون ماهيش صيفية 100%
1: وماهيش شتوية
0: مزيانة, لايت لايت تخفيفة
1: هكاك حاجة محلاها تحس تقس له ولا اللحنة متاع صيف ولحنة متاع شتا كي التونسي كي تقسو الداخلي تحسوا له فرحان برشا ولا هو تعب برشا ولا حزين برشا تحسوا بين البينين
0: يعيش الاربع فصول ولا حقيقه بالنسبه للتونسي والله يعيشوا من اربع فصول في النهار اون توكا احنا
1: الاربع فصول استثنعت فصل الصيف معناتها فماش توينسا كم
0: يلوجوا عليه تقول انت وريتم صيف
1: في بالي
0: هكا
1: في بالي
0: هكا هو مادام رجعنا نقراو راهو سيء كل شيء على السكه لاباس نورمالمون بالنسبه للنظام بالنسبه للاجواء هذيك الكل برشا برشا ما شاء الله توا في الثنيه قديش اولياء قاعدين فكره هبهم دوك معادلين على راديو سفاكس يسمعوا فينا نقولوا نمسيكم بالخير الفه وسرور معاكم في حصه جديده حصه اليوم 29 سبتمبر 18 ربيع الثاني احنا حكينا على الطقس اليوم 31 يوم في فصل الخريف يا سرور
1: اي اليوم 31 يوم في فصل الخريف والحقيقه سنه نحسوا هكا بالخريف متمتعين به على غير العاده فما المطر فما غله الخريف الحقيقه
0: رومين فيها رومين
1: بدا لسه عنده توا جمعه 10 ايام فما جدا حاجات بنينه اخرى متعلقه توا بفصل الخريف مرحبا بكم معنا كالعاده في فقرات استنستوا بها نرجع على أهم الأخبار نتاع النهار وتتويجات ونجاحات ريت برغم الفصول اللي نحكيوا عليهم وبرغم اللي فما برشا هكا فما هكا برشا مشاغل واهتمامات خلينا مشكل مبسوطين ولا على رأي المصري ولا فرحانين ولكن نحاولوا هكا نمشيوا على نفس الموجة ورغم هذايا الكل فما ناس قاعدة تشارك وتنجح وتتألق وترفع رأي تونس اللي بشارك ركزوا عليهم في حصتنا لليوم. اليوم معكم جوهر بوستة في الخراج المرئي, سفيان خديم الله, منعم جمال في الخراج التقني, الفزاميت وسرور الهدار معكم مقدم الميكرو. شوي اخر نحكيوا حاجه تخص
0: تونس صنفت
1: وتنزل تهم الوقت ذي بالذات
0: تهم الوقت ذي تهم الصحه
1: اي
0: تهم السياحه تهم التوانسة تهم صحتهم دونك مهم برشا باش نحكيو ان شاء الله على معرض تونس للسياحة العلاجية والخدمات الطبية المساعدة يعني ان شاء الله يا ربي من 23 ل 25 اكتوبر بروشين ما اقل من شهر من توا تم ليه الاستعدادات عندها مدة كبيرة برشا واليوم جاء الوقت باش نحكيو على فعاليات الدورة هذه هي الدورة الثالثة ان شاء الله بعد شوية مع اختنا فايزة شعامبي منظمة المعرض اللي ينتظر ضم بالشراكة بين وزارة الصحة ووزارة السياحة.
1: وكما قلت لكم تونس معناها تولي قبلة للزوار في الوقت هذية على السياحة الاستشفائية أكثر تفاصيل بعد شوية. تعرف الخريف والصيف في أبهى معنيه أي. سرور أمود خريف ألفة أمود صيف تنجموا تابعونا وتراونا وتابعوا أخبارنا
0: تشوف الأفيش توب تاع الاميسيون
1: الاميسيون بالضبط والله توا ركزت معاها دونك تلقى برشا أخبار على www.radiosfax.ca تلقى زيد أخبارنا على الباج فيسبوك راديو سفاكس. مرحبا بكم هذه منوعة تمسيكم بالخير حتى للثمانية ونص أهلا وسهلا بالناس الكل
0: موزيكا
1: موزيكا

0: ستغير بها إشارة التوقيت. مرحبا بكم جديد معنا في مساء الخير تونس حتى 8:30 متاع العشية. توت سويت تكون استضافتنا الأولانية في الاميسيون, واليوم الاستضافة تخص معرض مهم, معرض تونس للسياحة العلاجية والخدمات الطبية المساعدة. المعرض هذه في دورته الثالثة وينطلق نهار 23 أكتوبر. خليني فقط مع المعلومات هذه والبقية تكون مع المسؤولة والمشرفة على تنظيم هذا المعرض اللي يجمع بين السياحة وبين الصحة, مدام فايزة شعامبي تحضر معنا في المباشر. أهلا وسهلا, مرحبا بك مدام فايزة.
1: مرحبا بك وكافة المستمعين
0: والمستمعات, أنسنا برشا. مرحبا بك على مجيدة صفاقس. إذن نحكي وعلى الدورة الثالثة, ما شاء الله توم المعرض بدا يزيد ينضج, بدا يفهم روحه أكثر, بدا معناها يعرف شنو هو المطلوب, شنو اللي لازم نخدمه عليه أكثر حسب البزوان تاعنا. دونك مهم برشا معرض السياحة العلاجية اللي يجمع في الحقيقة بين الصحة وبين كل ما هو السياحة.
1: بالضبط, يعطيك الصحة. كما تفضلت وقدمت المعرض, هو في دورته الثالثة, نحكيه سياحة طبية, نحكيه مختبرات وخدمات الطبية المساعدة. الدورة هذه هي بالتعاون مع الجمعة الوطنية للصحة والجمعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة, بش يكون من 23-25 أكتوبر المقبل في فضاء جولدن في ضفاف البحيرة. اليوم نحكيه على المسار نتاع المريض الدولي, معناتها المالاد انترناسيونال بش يجينا من برا, ما عادش يقتصر كان على التدخل الطبي, لكن صرنا منظومة كاملة بتاع تشخيص وفحوصات وتحاليل حتى نوصلوا للعلاج والتدخل الطبي. هذا كله معناتها توت ان سيركوي. دونك لهنا المرضى الدوليين قاعدين يعملوا في مقارنات في المعايير, ولو يفهموا يشوفوا هنا تونس عندها نقاط قوة كبيرة برشا اللي تخليها تربح وتكون متقدمة في الـ في الـ في الكونكورنس الليسان انترناسيونال. شنو هي الكفاءات هذية وإلى نقاط القوة؟ هي الكفاءات الطبية اللي عنا واللي مشهود بها في العالم الكل, وذي الناس كل تعرفوا, التكوين وفق معايير دولية, القرب الجغرافي والثقافي,
0: صحيح, من أشواق استراتيجي, موقع استراتيجي لتونس, صحيح, أكيد
1: بالضبط. دونك القرب الجغرافي والثقافي من الأسواق الأوروبية والإفريقية, المناخ الملائم للنقاهة, خاطر واحد يجي يقول لك جواندر لوتيل على غراب الكمال, ومنزيده معناتها بوغفينير هو العرض الفندقي والسياحي اللي هو قادر على الاستيعاب. دونك هذية من شيرة معناتها السياحة العلاجية. من بعض المختبرات يقول القائل احنا نحكيه على السياحة شنو دخل المختبرات, نقول المختبرات لهنا هي مهمة, هي تشكل معناتها معناتها محور رئيسي على خاطر هي مكونات الأساسية في تطوير مسار المريض. كيفاش وقت المختبرات تدخل على الخط وتشوف شنو الطب يطلبه, السوق شنو يتطلب من خلال التشخيص الدقيق, الفحوصات, المتابعة والقرارات العلاجية للمريض هذايا. وبوغ فينيغ نحكي هنا على القطاع الشبه الطبي, لو باراميديكال. الشبه الطبي هو من أعمدة السياحة الطبية. كيفاش؟ كي نحكيه على إعادة سامحني التأهيل الوظيفي, كي نحكيه على العلاج الطبيعي, كي نحكيه على تقويم الأعضاء العظام, نحكيه زاد على أساس مستلزمات طبية, الطب عن بعد, التكوين المستمر للمهنيين وغيرها من الخدمات. هذوما الكل هما خدمات كوازاكس كبار, نحكيه مختبرات ونحكيه توريزم ميديكال ونحكيه باراميديكال, هما كلهم يكملوا بعضهم. دونك لهنا في المعرض هذايا باش يكون موعد, باش تكون منصة باش نربطوا مختلف مكونات المنظومة الصحية ونوصلوها للأطباء اللي باش يكونوا حاضرين, خاطر احنا السيبل متاعنا بالأساس هم الأطباء حتى الجراند بوبليك, باش نوريه الإمكانيات التونسية ونعملوا كيما تقول انت نخلقوا فرص للتعاون والاستثمار بين الشركات الدولية المستدامة, باش نعزوا مكانة تونس كوجهة صحية وسياحية معناتها
0: انترناسيونال. وهيك كيفاش تولي منظومة قائمة الذات تجمع بين السياحة والصحة, منظومة هامة تنجم تدخل برشا فلوس للبلاد, تنجم تعرف بالبلاد أكثر كما قلت أنت مدام فايزة. المعرض يشهد مشاركة واسعة سواء مختلف المؤسسات والهيئات الفاعلة في القطاع الصحي ولا السياحي.
1: والله الزوز على خاطر يكملوا بعضهم هناك نحكيوا باش انت تخدم معناتها الوجه نتاعك تحكي اوكي نحكيوا على الكومبيتونس نتاعنا في المجالات الكل معناتها في السبيشاليتي الكل, لكن هنا التوريزم هو يدخل هنا على الخط باش ينجم يسوق احسن تسويق. دونك لهنا السونتي اما التوريزم هو يخدم السونتي معناتها احنا نحكيوا على الصحه لكن السياحه هي تخدم. لهنا هذا باش نشوفوه من خلال معناتها الاكسبوزيشن باش تكون موجوده, ثم معناتها تقنيات جديده وحديثه باش نتكلموا عليها, وثم زاده برنامج علمي وزاده نسمنوه بالمشاركات الدوليه اللي باش تكون حاضره معنا, معناتها مش كان باش يكونوا كان تونس فقط,
0: مش يكون فما تبادل, يمكن مش يكون فما انفتاح زاده مهم برشا وتبادل الخبرات. المعرض هذا نذكره باش يكون ان شاء الله ايام 23 و24 و25 اكتوبر بتونس العاصمه. لشكون توجه الدعوه توا, والا تم توجيه الدعوة للناس اللي مش تكون حاضرة اللي يسمعوا فينا توا على موجة ذات صفاقس؟
1: هي المعرضة ذي كما قلت يهم بالأساس للميدسا الطب في الاختصاصات الكل, ولا لكيني للنوتريسيونيست كلهم يهمهم الأمر خاطر فما حاجات جديدة اللي يقولوا لهم اللي راهو فما مع تضييف جايين من برا, جايين من السنغال من نيجير من مالي من جيني بالعربية السعودية, وباش يكونوا حتى متدخلين راهو باش نحكيوا على انوفاسيون جديدة, نحكيوا على دي بارتناريا معناتها ما بين هالدول هذوما. دونك احنا معناتها حولنا المعرض هذايا ولا الموعد هذايا باش تكون منصة لتبادل الخبرات باش نكتشفوا فما جديد, وفي نفس الوقت نعملوا شراكات ما بين
0: اللي يحب يتصل بكم يتواصل معاكم
1: يشوف معناتها على صفحات التواصل الاجتماعي والا موقع الويب باراميد اكسبو يلقى المعلومات الكل, يلقى ارقام الهاتف
0: باراميد اكسبو
1: معناتها باراميد اكسبو, واحنا نمدوهم بالمعلومات الكل. فما بعض الجناحات اللي نزلوا ما سموش على مثل
0: نجمو يلتحقوا. دونك باراميد اكسبو هذه هي لاباج اوفيسيال والا السيت ويب زاده نتاع المعرض هذايا, معرض تونس للسياحه العلاجيه والخدمات الطبيه المساعده. نشكرك برشا مدام فايزه شعامبي, وان شاء الله بالتوفيق وتكون لنا ان شاء الله متابعه لفعاليه هذا المعرض وان شاء الله بالنجاح.
1: شكرا لك.
0: نمشيو للايقاعات وبعد شوي الاخبار, ثم الاخبار الرياضيه. ألفا زميت وسرور الهدار يسلموا عليكم الاثنين, يقول لكم اقعدوا معنا وما تبدلوش الموجه, مش تسمعونا حتى الثمانية ونص. حق الوفاء والصبر والود.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء، وهذه أبرز عناوينها: إيقاف عدد من المشتبه بهم وتواصل الأبحاث في قضية الاعتداء الجنسي على قصر بالعاصمة، البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب، غدا آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، وفي العالم 5 شهداء في غزة وغارة إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان. في متابعة لحادثة تعرض فتاة لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة، أفاد مصدر أمني اليوم بفتح بحث أول بخصوص الجريمة والتعريف بشخصين مورتين في القضية وإدراجهما بالتفتيش، كما تم فتح بحث ثاني بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند عودتها إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة للرشق بالحجارة والمقذوفات، ما خلف أضرارا بالسيارات، كما عمد المورطون إلى وضع ألواح خشبية شائكة ومزودة بالمسامير لمنع سيارة الأمن من الدخول. ووفق ذات المصدر، تمكنت الوحدة الأمنية بالسجوم من التعريف بجميع المورطين وعددهم 8 أشخاص، وتم الاحتفاظ باثنين منهم وهم ممرض طوال إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة وشخص ثان قريب من ذي الشبهة، والأبحاث متواصلة للقبض على المورطين في جريمة الاعتداء الجنسي على الفتاة. إلى أخبار صفاقس، وتنفيذا للتوجهات الجهوية للتصدي لمظاهر الاحتكار ومسالك التهريب، انتظمت اليوم بمعتمدية سقيد الدير حملة مراقبة صحية واقتصادية لتسع محلات تجارية مختلفة النشاط بطريق السلطنية بحضور الإدارات المتدخلة من شرطة بلدية والإدارة الجهوية للهيئة الوطنية لمراقبة السلامة الغذائية. كما عقد اليوم المجلس الجهوي لولاية صفاقس جلسة عمل مع بلدية المكان لمتابعة المشاريع البلدية المنجزة وفي طور الإنجاز والمشاريع المعطلة، وذلك في إطار متابعة الملفات التنموية بالجهة. وأكد رئيس المجلس الجهوي خلال الفترة الحالية سامي بن حسن للأخبار على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف العمل الميدانية لخدمة متساكني الجهة. من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 9. في باقي أخبارنا الوطنية، انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أعلن خلال المؤتمر عن مشروع إنجاز قاعات قسطرة وتركيز آلات تصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات، وأضاف أن تونس تسعى إلى استكمال المشاريع الصحية التي رصدت تمويلاتها، مشيرا إلى أن مستشفى الملك سلمان يشهد تقدما. حبيب الميزوني عن فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة أكدت بدورها في تصريح إعلامي تطور مسار رقمنة الخدمات الصحية في تونس والاستعداد لإطلاق منصة رقمية صحية لتسهيل حياة المواطن في مجال الصحة.
3: المستشفى رقمي كي المستشفى فيه العديد من الأقسام، مثلا فما قسم التصوير الطبي اليوم تبارك الله يغطي جميع حاجيات المستشفيات الجهوية في سكانير وفي الياري. بدينا في العيادات الطبية عن بعد، إن شاء الله فما مشروع اللي بدأ كيف كيف لتقصي سرطان الثدي باستعمال التكنولوجيا الحديثة. اليوم جميع المؤسسات مربوطة بالشبكة الرقمية الفيبر أوبتيك سيكوريزي، اليوم الانتيروبيرابيليتي اتاسوري، فما انتشار قاعد يصير للمعرف الوطني، فما إن شاء الله الكلاود ناسيونال، فما بورتاي صحتنا باش يتم انطلاق نتاعو. بورتاي صحتنا هو بورتاي مهم، يعني من الآخر المواطن انتو في تليفونه باش يولي عنده ملف الصحة بصفة تدريجية بدون تسرع باش يتم تتفعيل. هو الغاية بصفة عملية استغلال التكنولوجيا باحترام جميع المعايير لتوفير الصحة لتسهيل حياة المواطن في المجال الصحي.
2: صحيا أيضا طلبت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة عقب جلسة عامة طارئة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ذكر الصندوق الوطني للتأمين التأمين على المرض المواطنين بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية هو يوم غد 30 سبتمبر، وأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة 30 نوفمبر القادم. وأشار الصندوق إلى إمكانية إيداع مطلب تغيير منظومة العلاج أو تغيير طبيب العائلة عن بعد بالمركز. حدد ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يوم غد آخر أجل للترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن والذي انطلق منذ 21 من أوت المنقذية. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الأعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب وفق بلاغ للبنك اليوم. وفي إطار تبسيط جاءة الحصول على القروض الموسمية لزراعة الحبوب، تم حذف عدد من الوثائق ليقتصر مطلب التمويل على 3 وثائق أساسية تتمثل في مطلب قرض ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة في صيغة استغلال الأرض. نمضي الآن إلى أذان صلاة المغرب.
0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بياننا اليوم تمسكها بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية، معلنة أن أيام 28 و29 و30 و31 من ديسمبر القادم ستكون حاسمة في مسارها النضالي. كما أعربت الجامعة العامة للبنوك عن رفضها اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات، معتبرة أن هذه الاقتطاعات دون سند قانوني واضح، معتبرة أن تحويل الإضراب إلى عقوبة مالية من شأنه زيادة الاحتقان وفق تعبيرها. إلى أخبار العالم، أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ سقوط 5 شهداء بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قادة حركة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف، وذلك بعد إعلان اغتيال مسؤولي لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك. تصاعدت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بالتزامن مع اليوم الرابع للأعياد اليهودية، حيث شهدت بلدات جنوب نابلس ورام الله تحركات مكثفة وهجمات بمرافقة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتزامن ذلك مع اقتحام وزير الأمن القومي أو ما يعرف بالأمن القومي الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي لبنان تتواصل الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، حيث فجرت قوات الاحتلال اليوم منازل في مرج عيون وبرعشيد في قضاء سور، في الأثناء شدد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلامة خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي. تستعد الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها إلى إيران في أكتوبر بعد حصولها على استثناء خاص، وذلك عقب تعليق الرحلات تماشيا مع العقوبات الأمريكية التي تقيد الخدمات لشركات الطيران الإيرانية. تذكير بعناوين النشر، إيقاف عدد من المشتبه بهم وتواصل الأبحاث في قضية الاعتداء الجنسي على قاصر بالعاصمة. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب، وغدا آخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.

0: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عشرتنا ما تفاش
3: وحكايتنا ما تتنسيش
2: على خطر

سبور نيوز. سبور نيوز 15 دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية مشكون بكرة قدم على الصعيد الأفريقي على مستوى تصفيات كأس أمم أفريقيا أقل من 23 سنة. المنتخب الوطني التونسي اللي باش يستضيف نظيره البنيني ذهابا اليوم بعد قليل، مقابلة تبدأ في الساعة 7 مساء قبل ما يتحول إلى اللومي لخوض مباراة الإياب المبرمجة يوم 5 أكتوبر القادم على الساعة 4. نذكر أنه تقرر السماح بالدخول مجاني للجماهير، ونذكر أن المتأهل في هذه المواجهة مش يلاقي في الدور الثاني من التصفيات المنتخب الغابوني المعفى من الدور الأول. نذكر نهاية كأس أمم أفريقيا أقل من 23 عام باش تحتضنها مصر عام 2027 بمشاركة 8 منتخبات باش تكون تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نذكر مقابلة هذه بين تونس والبنين منقولة في المباشر بعد شوية على التلفزة الوطنية الثانية انطلاقة من الساعة 7 مساء. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا ولأبناء المدرب أنيس بوجربان. دائما على المستوى الافريقي، اليوم جوله ثانيه، دفعه ثانيه من لقاءات الجوله الثانيه من تصفيات كاس امم افريقيا 2027. المقابلات اللي اتلعبت واللي قاعده تلعب حاليا، سجلنا انتصار منتخب جزر القمر على ناميبيا هدف مقابل صفر. ليزوتو انهزمت ضد المغرب هدفين مقابل صفر. انتصار عريض للمنتخب المصري خارج ميدانه ضد جنوب السودان 5 مقابل صفر. البوروندي والجزائر تعادلوا 2 مقابل 2. اثيوبيا انهزمت ضد السنغال هدف مقابل صفر. الموزمبيق فازت على السودان 4 مقابل 1. مدغشقر وتنزانيا تعادلوا هدف مقابل هدف. غانا وغامبيا تلعبوا تقريبا في 53 دقيقة لعب، والنتيجة ما زالت متعادلة 2 مقابل 2. المقابلة اللي تهمنا مباراة أوغندا وليبيا في كامبالا. المنتخب الأوغندي لحد دقيقة 55 متقدم على ليبيا بهدف مقابل صفر. زامبيا متقدمة على طوغو بهدف مقابل صفر. منتخب الرأس الأخضر مع الرواندا متعادين 0 مقابل 0 لحد دقيقة 52. كيف 53 دقيقة لعب في لقاء غينيا بيساو ونيجيريا، وغينيا بيساو منتصر على نيجيريا هدف مقابل 0. في 8 بتاع الليل تبدأ مباراة البنين مع موريتانيا. كيف نفس توقيت الجابون مع النيجر، وفي نفس توقيت الصومال مع الكوت ديفوار، وكذلك الكونغو مع الكاميرون في 8 بتاع الليل، وفي نفس توقيت ليبيريا مع مالي. هذه من المقابلات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الأكابر، نذكر أنه تراجع على مستوى المراكز بعد التعادل ضد أوغندا وبوتسوانا، يصبح في المركز 61 عالميا. قبل المونديال كنا في المركز 45. على مستوى المقابلات كذلك القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، الجولة الثالثة على مستوى تصفية كأس أمم أفريقيا باش يستقبلوا ليبيا مبدئيا يوم الأربعاء 11 نوفمبر. نذكروا أنه المنتخب الوطني التونسي بعد الرسميات نهار السبت الجاي عنده مقابلة ودية بملعب حمد العقبي برادس ضد المنتخب المالي انطلاقا

بعد مبدئيا عن الملاعب لبعض الأشهر بين مرحلة العلاج والتأهيل العودة للنشاط الرياضي إن شاء الله لبئس بالنسبة لمهاجم النادي الصفاقسي مؤمن الرحماني. نذكر كذلك أن النادي الصفاقسي على الصعيد الإفريقي سيلاقي في الدورة التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكاف فريق أكاديمية أمادو ديالو لكرة قدم الإيفواري ذهابا وإيابا. فريق الإيفواري ذي كان تأهل لهذا الدور بعد ما تعادل مع فريق ستاند لانس السيراليوني 1-1 في الكوت ديفوار و2-2 في فري تاون في سيراليوني. مباراة الذهاب تكون خارج القواعد نهار السبت 17 اكتوبر انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت تونس، ومباراة الإياب تكون في ملعب طيم هيري نهار السبت 24 اكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء. كذلك من اخبار الاندية، فريق الترجي الرياضي التونسي كان حقق فوز عريض امام نادي اتحاد بوسالم اليوم بنتيجة 5-0 في اطار استعداداته لعودة البطولة والمشاركة في دوري ابطال افريقيا. ذاك الترجي كان دخل في تربص مغلق بمدينة عين دراهم منذ الاسبوع الفارط. كذلك على مستوى الأجواء الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية، تعيينات مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية مش تكون نهاية الأسبوع الحالي، والمقابلة الكل تبدأ في 3 متاع العشية في البرنامج نهار السبت الجاي. إذن بالنسبة للمجموعة الأولى في ملعب حمود الحديد بمجرين مباراة جمعية مجرين الرياضية مع النجم الخليدي، كذلك في الملعب البلدي بمساكن مباراة هلال المساكن مع هلال الشابي، في ملعب خواجة بالمهدية مكان المهدية يتبارى مع المحيط القرقني، في ملعب 2 مارس 2 سكاك الحديد الصفاقسي يستقبل مستقبل جيبس، في ملعب البلدي بعقارب كوكا بعقارب مع سبورتيك بن عروس، وفي ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطاوين مباراة اتحاد تطاوين مع الملعب السوسي. ونذكروا أنه يوم الأحد تستكمل هذه الجولة الثانية في المجموعة الأولى بلقاء بعث بوحجلة ومستقبل سليمان. مباراة هذه مش تكون بالملعب البلدي ببوحجلة. على مستوى المجموعة الثانية، المقابلة الكل تتلعب لنا لحد 4 أكتوبر، الملعب البلدي بقربة لقاء نادي القربي مع قوافل قفصة، كذلك في ملعب الطويري بجندوبة جندوبة الرياضية مع جمعية ريانا، في ملعب القلعة الصغرى القلعة الرياضية مع شبيبة القيروان، في قصور الصيف مباراة اتحاد قصور الصيف وأولمبيك مدنين، في ملعب القصرين مستقبل القصرين مع أولمبيك الكيف، في ملعب زريك بجيبس الملعب الجيبسي مع سبورتينج المكنين، وفي الملعب البلدي برديف مباراة هلال رديف والأمل الرياضي ببوشمة. فيما يخص رياضات القاعات، مواجهات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة كرة السلة مش كل موعد يوم غد مع المباريات التالية. في 3 متاع العشية لقاء القمة بين النادي الإفريقي النجم الساحلي، في 6 لقاء اتحاد مونستيري والنادي الصفاقسي، في نفس التوقيت شبيبة المنازة نادي أمل حمص سوسة، كذلك النجم الراسي مع شبيبة القيروان، كذلك في 6 مساء النادي الرياضية بجروبالية مع اتحاد الأنصار، والملعب النابلي يستضيف نجم حلق الوادي والكرم. فيما يخص كرة القدم على المستوى العربي، كأس الخليج بعد شوية 6:30 تنطلق مباراة سلطنة عمان مع الكويت، وكذلك في نفس التوقيت 6:30 مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. كذلك المباراة الودية اليوم سجلنا انتصار للمنتخب البرازيلي على منتخب استراليا 4-2. كذلك من الوديات اللي تلعبت اليوم انتصار المنتخب الروسي على المنتخب الايراني بنتيجة 0-0. باش نرجع لقاء استراليا مع البرازيل اللي فاز بها البرازيل 4-2، لانه قائد المنتخب البرازيلي رافينا كان غادر هذه المباراة بين شوطي اللقاء بعد شعوره بانزعاج على مستوى الفخذ الايمن، وحسب ما نقلته وسائل اعلام برازيلية عن الدائرة الاعلامية للمنتخب البرازيلي فانه اللاعب كان شعر بالانزعاج في الفخذ الأيمن، ليقرر المدرب كارلو أنشيلوتي استبداله مع بداية الشوط الثاني. ورافينا نذكره كان أن الشوط الأول بشكل مميز كان سجل الهدف الثاني للبرازيل من ركلة جزاء قبل ما يغادر الملعب، ولم يتم إلى حد الآن الكشف عن طبيعة الإصابة أو مدة غياب اللاعب في انتظار التقييم الطبي والفحوصات اللازمة. على مستوى دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، 8:15 تنطلق المباريات، تشيكيا مع إنجلترا مقابلة أكيد فيها برشا من تفرجوا، نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا مع كرواتيا مقابلة تبدأ كيف كيف في 8:15، في نفس التوقيت سكوتلندا مع سويسرا، كذلك سلوفينيا مع مقدونيا الشمالية، سامارينو مع ألبانيا، سلوفاكيا مع كازاخستان، بلغاريا مع استونيا، وليكسمبورغ مع إيسلندا.
على مستوى الأخبار الخاصة بكرة القدم الأوروبية، السلطات التركية اعتقلت رئيس لجنة الحكام لكرة القدم فرحات كوندوغدو ونائبه وخمسة أشخاص أخرين للاشتباه في تورطهم في قضايا مراهنات والتلاعب بتعيينات وتقييمات الحكام والعملية الأمنية.

إجراءات في 4 محافظات تركية بالتزامن مع الجمع النيابة أدلة تشمل بيانات مالية وسجلات اتصالات وشهادات وتقارير خبراء والتحقيقات تضمن شبهات تتعلق بتزوير مستندات وممارسة ضغوط وتهديدات بصورة ممنهجة. نختم ببعض النتائج. دائما على مستوى التصفيات الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2027 المقابلات اللي قاعدة تدور حاليا، غانا ما زالت متعادة مع غامبيا في مقابلة 2 في توقيت 60 دقيقة لعب، كذلك 60 دقيقة لعب في لقاء أوغندا ليبيا، ما زالت أوغندا متقدمة على ليبيا هدف مقابل 0 اللي مو في مجموعتنا، زامبيا منتصرة على توغو هدف مقابل 0 في بترة ما بين الشوطين، الرأس الأخضر أصبح منهزم ضد رواندا هدفين مقابل هدف بعد مرور 60 دقيقة لعب، غينيا بيساو متقدمة ما زالت على نيجيريا هدف مقابل 0 بعد مرور 60 دقيقة لعب، ونذكروا 8 متاع الليل بنين مع موريتانيا، الجابون مع النيجر، الصومال مع الكوت ديفوار، الكونغو مع الكاميرون، وليبيريا مع مالي. 24 دقيقة بعد الساعة 6 مساء شرط التوقيت على موجة إذاعة صفاق سقطت النهاية السبور نيوز. أجمل تحيات منعم جمال على مستوى الإخراج التقني، جوهر بوسطة الإخراج الرقمي، فتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم، والف سرور يرجع لكم بعد شوية، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز. سبور نيوز. Sport News. Sport News. أنتم على موجات إذاعة صفاقس.

0: نبعث لكم بأجمل النسمات الخريفية كهوي زينة من الصيفية توا للخريف، والمعروف على فصل الخريف كما فيه تبارك الله برشا نشاط وعودة النشاط وعودة الروح. هو العام الخريف هو صابة في الفلاحة وفي لغتنا دارجة، هو العام هو اللي نجني به ثمار كل شيء. فإن شاء الله يا ربي خريف مبارك وشتاء أيضا مبارك. وإحنا باش نحكيو على تظاهرة في عز الخريف، تظاهرة بديناها من الصيف، حكينا على تحذيراتها توا نخلطولها في الخريف وقبل أيامات من انطلاقتها قبل شهر أكتوبر. نمزتنا نهايرينا كهو نستقبلوها الشهر العاشر من سنة 2026. حييكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في منوعتنا، تتواصل معكم للثمانية ونص. ويا يحضر بحذنا في الأستوديو بعد يوم عمل بين في وجهك مش متعب اليوم
1: جملة
0: بعد يوم مثمر إن شاء الله نقوله مش متعب، نقوله إن شاء الله فيه برشة مردودية وفيه برشة عطاءات. صديقنا أحمد عجرود مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أنت منظم تظاهرة كيراني السيران اللي هي محتاجة مشكل للرياضيين والمغرومين بالجري، أما زادة الناس الكل هي في فرصة وفي دعوة أنكم نحركوا شوية بدناتنا وننشطوا أكثر. فمرحبا بك أحمد، نورتنا، نورتي إذاعة صفاق، سهلا وسهلا.
1: يعيشك مساء النور والسرور يا مدام،
0: يا سرور
1: مدام سرور اسم على مسمى ما شاء الله عليك.
0: يعيشك ربي يخليك إن شاء الله، أنسنا برشا. هاو كان نشوفوا فيك في الإكران، تبارك الله اليوم يوم حافل مكش تعب بالكل.
1: لا والله تعب بالحق معناتها، ما الحمد لله
0: بون. الحمد لله كما كل يوم
1: اي صحيح، شويه تعب شويه تعب خدمه وشويه ضغط
0: التحضير
1: تبعها توي كي سي بون، معناتها كيما يقولوا براتيكمون مازالوا بريسك 10 ايام اكثر شويه على محاله، ومعناتها بداوا كيما نقولوا شويه ضغط شويه مسؤوليه بدات تقرب بالباهي. ماك تعرف توكي حتى ضغط نتاع التليفونات نتاع نحب لي دوسار الجريه كيفاش نحب بلاصه وين نبات، دونك برشا ضغط
0: برشا ضغط، ولكن انتم مستنسين به، عندكم تقاليد في تنظيم مثل التظاهرات هذيا. في اللمسات الاخيره الناس كل تمت دعوتها، الناس الكل بمنطق الناس اللي سبق وانها تشارك في مثل التظاهرات هذيا، يبقى انه زاد دعوه نجدوها للناس اللي تحب تحضر وتعيش معاكم هالانطلاق هذيا. كيفاش نجموا نقدموا للتظاهره باش يبداو على بكري هكا يحضروا رواحهم ايام 10 و11 اكتوبر؟
1: لأن هي تظاهرة بنعود نفكروا بها، هو المحالة برشا في صفاقس وفي قرقنا وفي تونس كاملة سمعوا بالتظاهرة. هي تظاهرة كيرا نيسران باي بيرينكو، هذه مش تدور نهار 10 و 11 أكتوبر إن شاء الله في جزيرة قرقنا، بالتحديد بالضبط قدام فضاء الشرفية اللي معناتها اللي باش يحتضن إن شاء الله الدورة الثالثة، واللي كما كيما كان زاد كيف في الدوره الثانيه للعباد اللي ممكن اللي حضرت معنا عمناول، دونك ما يحيروش نفس البلاصه نتاع عمناول نفس البوان دو ديبار. هذه بالنسبه لنا احنا الدوره باش تكون على يومين. هي تظاهره ماهيش مش تكون كان رياضيه، هي بيئيه وثقافيه ورياضيه بامتياز. نهار 11 اكتوبر مش يكونوا فيها زوز مسالك للعدو والمارش بيان سور، معناتها برشا عباد يجيوا يعملوا مارش، مش يكون ثم 8 كيلومتر مسلك 8 كيلومتر ومسلك 25 كيلومتر.
0: اي
1: بالنسبه لنهار السبت، عندنا غرس نتاع النخل، دونك تقريبا العدد مش يكون في 100 نخله بعد الاجتماع اللي صار وبعد الحديث معناتها اللي صار في قرقنا. ان شاء الله باش نوفر ان شاء الله باذن الله 100 نخله باش يكونوا نهار السبت موجودين ومش يتم الغراسه نتاعهم ان شاء الله بقدره ربي. ومن بعد مش تكون عندنا
0: في نفس الفضاء اللي كنت تحكي عليه ولا على امتداد؟
1: صحيح، هذايا في بلايص مش يكون بالتنسيق ما بين البلدية
0: والامتداد. الحقيقه نوجه لهم التحيه على خطر في التنسيق اللقاء قلت لي رئيس البلديه بلديه قرقنه ياسر معاضد مجهوداتنا وياسر هكا
1: كاتب نصر بركية، نوجه له تحيه
0: كبيره لك ناصر.
1: اذا كان مش نشكر عباد معناتها بالحق، ثم عباد مش نوجه لهم تحيه خصيصا معناتها بصراحه معناتها هذاك
0: هيك لا تنساه.
1: اكيد اكيد.
0: دونك شنو نعملوا على امتداد معناها الفضاءات اللي باش تتعداو منها باش تغرسوا النخيل
1: بطبيعه
0: واللي كي نقولوا قرقنا نقولوا نخل.
1: اكيد احنا يلزمنا اصلا تو ثم برشا نخل اللي براتيكوم مات في قرقنا.
0: اي
1: دونك يلزمنا نعاودوا نحيوهم من اول وجديد.
0: فكره بيه. طيبه. دونك هذيك علاش النشاط عنده بعد بيئي
1: بطبيعه هذيك بعد بيئي بالتنسيق مع البلدية ومع مندوبية الفلاحة بطبيعة خطر هو مزوز اللي مش نسقه معنا حتى نوعية نخل احنا مش نكون احنا معناتها يلزمنا نشوفوا اهل الاختصاص هو اللي مش يقولوا لنا معناتها شنو نخل اللي نعملوه غادي الحمد لله معناتها مع سي الحبيب الشيخ ان شاء الله بقدرة ربي معناتها باش يوفر لنا نخل اللي مش يكون مثمر ويكون معناتها يصلح للمناخ نتاع جزيرة قرقنا ومن بعد عنا تظاهرة عنا بعد معناتها كيما نقولوا حاجه ثقافيه اللي مع مندوبيه الثقافه في شخص الاخت ضحاء اللي ماهيش مقصره معناتها بالحق معناتها تحاول انه باش توفر لنا ان شاء الله بقدره ربي سهريه باش تكون نهار السبت من احلى سهريات اللي نجموا يكونوا في قرقنا
0: سمح برشا
1: سهريات ممكن اقبل يكونوا بالفلوس ناكد لك السهريه هذه بيان سور غراتويتمون معناتها للعباد اللي مش يحضروا المتشاركين اللي مش يجيوا نهار السبت مش يباتوا ومن بعد مش يكونوا موجودين معنا وللعباد اللي قرقنا بطبيعة اللي موجودين غادي واللي ما همش قرقنا اللي نعرفوا برشا معناتها برشا ما همش معناتها
0: مش يجيوا بالثمة
1: اي برشا مش يجيوا بالثمة وثمة برشا ما همش قرقنا وعايشين في قرقنا
0: اي
1: واستقروا في قرقنا خاصة ثمة برشا دي روتريتية معناتها نعرفهم اللي هم يقول لك انا بالنسبة لي اللي حب نستقر في قرقنا
0: على الهدوء على جمال المكان على صحيح. على الراحة فكرة هايلة برشا دونك ناس هذوما وغيرهم هاكا قلنا لكم على بكري حضروا رواحكم أي معشرة مشي معناتها يقابل نهاية أسبوع سبت واحد 10-11 أكتوبر باش تكونوا حاضرين ما نعرفش فما شكون باش ينسق من صفاقس في اتجاه قرقنا كيفاش باش يكون وإلا مازلتوا يعني تحضروا في البرنامج هذاك كان هكا عطينا الباج فيسبوك وانستغرام باش الناس المغرمين والناس اللي عندها برنامج حتى في آخر لحظة تنجم تتواصل معاكم
1: بطبيعة عندك الباج فيسبوك وانستغرام كيراني سران هذه بالنسبة لنا اللي مش يدخل كسو سوالي مش يعمل انسكريبسيون باش يعمل الجرية مش يلقى ديجا النيميرو تليفون متاعنا وينجم يشارك في السباق متاع 8 كيلومتر ولا 25 يدخل يلقى اوتوماتيكمون سيت غادي ويدخل يعمل انسكريبسيون سينو لي ديتاي متاع الجرية متاع لي باتو يلزم يعمل ريزرفاسيون ثم شكون ما يعملش عندنا تنسيق مع سونوتراك ان شاء الله بيانتو مش تكونوا معنا مش تكون ثم قاعده معناتها مع جماعه السونوتراك مشكورين
0: لتحديد توقيت السفرات والرحلات
1: بطبيعه يلزمنا كيف كيف نعملوا لهم مراسله ان شاء الله بيانتو كيف كيف عندي برشا وخيان اصحابي في السونوتراك نوجه لهم التحيه اللي باش يكونوا ان شاء الله متعاونين خاصة معناتها يلزم كيما تعرف انت يلزم باتو يخرج رونفور يلزم يوفرونا باتو كبير معناتها بخيرة المحيط نتمنوا ان هي اللي تخرج نهار لحد الصباح نهار لحد الستة متاع الصباح ثم برشا من صفاقس باش يجيو في نهارته
0: اي
1: وكيف كيف نهار السبت بعد الخدمة معناتها براتيكمون نقولوا ساعتين حاجة كيما هكا راهم برشا مش يجيو دو بريفيرونس احنا يكونوا موجودين الوقت هذاك
0: ان شاء الله كل شيء يتم على احسن ما يرام باش نخلي لك كلمه الختام احمد بعد ما نشكرك على حضورك وعلى حرصك الكبير ان ينجح السباق هذايا كيراني سران اللي على امتداد 12 قداش من كيلومتر
1: لا 8 كيلومتر
0: 8 كيلومتر
1: 25 كيلومتر
0: 25 كيلومتر 8 للمبتدئين
1: للمبتدئين وزاد ثم شكون يحب يعمل بيرفورمانس في ديستونس قصيره
0: موجود به و
1: 25 كيلومتر بالطبيعه مش تكون
0: معروف
1: مش تكون بين غابه وبين السبخه وبين البحر دونك كاسحه شويه سيرتو اذا كان ثم شمس دونك يلزم ثم شكون معناتها متعود
0: على المسافات هذه ان شاء الله موافقين كلمه الختام بعد ما نشكرك زادة مرة أخرى على حضورك بحذانا وأكيد مش باش يكون آخر لقاء باش نبرمجوا لك لقاءات أخرين باش نكونوا هكا داعمين للسباق هذايا والكيرانيس ران تشجيعا منا للسياحة، وإحنا نحكيه على اليوم العالمي للسياحة، تشجيعا منا للثقافة، وإحنا اللي نعرفه مع أنت أهمية هالسباقات هذية، أنه تعرف الناس الأخرين بثقافة الجزيرة في حد ذاتها، كيف كيف أهمية الرياضة. ما فماش اثنين ما يختلفوش على ما يختلفش اثنين على أهمية الرياضة وممارستها في كل الأوقات، وخاصة كي تبدأ في فضاءات مفتوحة كما نهار 12 كما نهار 10 ونهار 11 أكتوبر.
1: لي حاجة أخرى نسيت، نهار 10 نهار 10 إن شاء الله كيف كيف مندوبية الثقافة محضرتنا إن شاء الله باش تكون كيما المعرض في البلاصة وين الديبار في الفيلاج غادي، ومش نعملوا الديبار مش يكونوا موجودين غادي كما نقولوا هيك اللي يعملوا المنتوجات القرقنية
0: اي الحرفيين،
1: صح الحرفيين الحرفيين باش يكونوا موجودين غادي براتيكومون ممكن من ساعتين ثلاثة حاجة كيما هكا، بعد ما ننصبوا لي طونت مش يكونوا موجودين البلايص غادي معناتها لي ستون متوفرين لهم هما. انا نتمنى انه معناتها وذي نوجه معناتها دعوة للقراقنة اللي عايشين غادي، الجماعة اللي بتجي نهار السبت راهو براتيكومون الحرفيات اللي غادي راهم زويولة، راهو احنا عطيناهم معناتها جراتويتمون وبفضل مدام ضحى اللي هي معناتها قاعده تختار فيهم وتشوف معناتها اللي يستحقوا معناتها الدعم، راهم باش يبيعوا منتوجات قرقنيه
0: باهي برشا
1: ماذا بينا معناتها يعاونوهم
0: وعلاش لا، هاي فرصه ليهم زاده باش يعرفوا بالمنتجات نتاعهم.
1: في الختام
0: تفضل.
1: في الختام اول حاجه نوجه لك التحيه، بارك الله فيك على الدعم نتاعك هذه ثاني مره معناتها تكون
0: اذا تصفيق ديما داعمه لهالنشاطات الكليه احمد، ومرحبا بك في كل وقت.
1: يعطيك الصحه. باهي نوجه تحيه هذه خاصه لولدي صغرون، على خاطر المره الفايته قال لي راك ما قلتش نشكر محمد جود، دونك نوجه له تحيه
0: كلمه
1: اللي عاود يطشش عليا
0: محمد جود باش يجيب لك هديه بخلاف هالتحيه، عندك هديه من عند باباتك
1: ديجا يستنى فيها
0: الهديه
1: حاجه ما تفهمين فيها
0: ربي يفضله لك ان شاء الله
1: يعيشك بارك الله فيك. الور نحب نوجه تحيه بالفعل معناتها تويكايا للسيد المعتمد اللي هو كان واقف معانا من اول ما بدينا، وبالفعل معناتها راهو نحكيو حتى سبونسورينج معناتها
0: يكلم في الشركات
1: ما نجمش انا نوصف لك السيد هذاك فاش قاعد يعمل
0: ربي.
1: انا راني نشكر لا رمي ورود لا بالحق معناتها نشكر السيد هذاك على خاطره قائم بالواجب.
0: منطلق راهو ايمان انه المنطقه ما تحيا وما تزيد هكا تنشط كان بهالنشاطات هذوما، ففرصه باش نحييهم الناس بخلاف محبتهم للجزيره، لكن زاد محبتهم انه اكثر عدد ممكن يستمتع ويستنفع بالتظاهره هذه. فتحيه كبيره اليوم
1: التظاهره كيراني سران باي بيرينكو، اذا كان باش تصير سنة واذا كان هي معناتها كيما نقولوا صارت سنة راهو مجهود من الأخيين اللي معايا في الكوميتي، المجهود متاع سيد المعتمد، المجهود بارك الله فيهم زاد كيف كيف المندوبية الجهوية للرياضة اللي قاموا بالواجب معانا كيف كيف الأمن الحماية، نوجه لهم تحية بويسكو عمناول وولت عمناول كانوا معانا قاموا معانا بالواجب. نحب نوجه تحية لصديقي ياسين عروس اللي هو المسؤول على الباليزاج نتاع لي سيركوي، وبطبيعه نحكي هوني باليزاج راهو لي كورور ما ينجموا يجريو كان ما ثم مسلك واضح ينجموا يمشوا فيه.
0: طبعا
1: احنا بالنسبه لنا هذاك عنصر الخبره عندنا يغيب هو سي معاش النجمه معناتها لي كورور الكل يعملونا حاله، دونك هذه نوجه له تحيه سي ياسين بارك الله فيه. مرحبا بالعبيد الكل، مرحبا بالمتشاركين، مرحبا بالعبيد اللي مشي تتفرج، مرحبا بالعبيد اللي تحب تعاود تشوف جزيرة قرقنا مش في الصيف في الخريف. ونشكرك مرة أخرى على
0: العفو. مرحبا بك وإذا تفيق ديما فرحانة بك وبأمثالك أحمد عجرود اللي ناشطين ومتميزين تبارك الله ويحبوا الجزيرة ويحبوا يخرجوا السمح اللي فيها. شكرا ليك مرة أخرى
1: يعطيك
0: الصحة. ترجعوا تلقاو الفيديو على الصفحة الرسمية لإذاعة تفيق إخراج مرئي المنعم جمال. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في منوعة مساء الخير تونس. احنا مع بعضنا حتى للثمانية ونص، مازلنا نحكي برشا تظاهرات وبرشا أنشطة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالناس الكل.

يا ليلي يا ليلي يا وسام بكار، واحنا كنا نحكي على كيران يسران. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوتي ذات فاقس. مواصلين معكم المشوار، ولكن قبل ما نواصلوا فما برشة تحية برشة تعليق قاعدة توصلنا على الصفحة الرسمية لذاعة فاقس، وين نلقاو تلقاو اخبار الجهات واخبار البلاد واخبار العبيد واخبار فاقس وكل الاخبار. شكرا لكل الفريق اللي امن لكم هالاخبار بالوقت وبالحين. تحية صديقتنا الدكتورة نور الحلواني مستمعة وفية لنا ديما تابعنا وتسمعنا، تحية لفاطمة بن عمر، تحية الإسلام عاشور، تحية الشهيرة الترابلسي، وتحية لمستمعتنا سهام بن عمر اللي تحتفل بعيد ميلادها، تحية من العائلة الكل خاصة الدومة الأحلى مامي سهام، إن شاء الله ربي فضلك للعائلة الكل وياسمين وخيتك فاطمة وكل أصدقائك وكل أحبابك أكيد يهنيوك بعيد ميلادك. تحية الهندة الكشو، تحية زادة المستمعتنا الوفية نادرة الغرياني، هي ديما تبعنا وتسمعنا ولكن لأول مرة تطلب منا هالطلب، هذايا طلبك على الراس والعين، تقول لي تحية كبيرة لأحفادي إياد وجاد أولاد هاجر جربي وأشرف تقتق، تقول لي تحية مني ومن عند الطيف ومن عند سعيدة ومن عند بشير تقتق، وين عم بشير تقتق نعرف ويسمع برشا زادة الإذاعة، فرصة باش نحييه ونهنيه بعيد ميلاد إياد وجاد، ربي يفضلهم ربي يحفظهم الاثنين، وإن شاء الله تشوفوهم يلا نادرة في أعلى المراتب، وشكرا ليك وديما الطلب على الراس والعين لنادرة الغرياني، لكم انتوما وكل من يحتفل بعيد ميلاده وكل من عنده مناسبة سعيدة في الفترة هذية، نحييكم الناس الكل ومرحبا بكم وطلباتكم على العين وعلى الراس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذا محمد منير، نسمعوا صوت الفرحة كيفاش يلخصها، شنية الفرحة بالضبط، قبل ما نكونوا مع موعد مع هدى ثم مع ثقافة رقمية ثم حليمة الكتاري باش تكون ضيفتنا هي ومماتها المزيانة، باش تجيب حذانا حلومة مش تحكينا على أسرار هكا ولا يا سارة بوج البين والدتها، على أسرار نجاحها وتألقها في رياضة الجمباز.

0: نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول.
2: ليه يحكي هالناس مع فيك؟
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكار.

0: خلينا نفهمه
1: مش معناتها الاقتصاد الموازي الواقع الخفي للسوق. شنو هو الاقتصاد الموازي؟ ديما نسمع اقتصاد موازي. الاقتصاد الموازي هو كل أنشطة اقتصادية اللي تصير خارج الإطار الرسمي للدولة، بلا تسجيل رسمي، بلا دفع ضرائب، بلا مراقبة قانونية. مثال: واحد يبيع في الشارع، خدمة منزلية من غير عقد، تجارة صغيرة غير مسجلة. ومش بالضرورة راهو هذا الكل يكون غير قانوني، لا ينجم يكون قانوني، لكن خارج النظام الرسمي، فما فرق. والسؤال اللي يهمكم: علاش الاقتصاد الموازي موجود وهو خطير ولا مش خطير؟ الجواب راهو يوفر دخل سريع، يقلل البطالة صحيح، فما مرونة كبيرة، لكن يزرع مشاكل اقتصادية كبيرة برشا. والأسباب الحقيقية للاقتصاد الموازي: أولا البيروقراطية والضرائب، تسجيل الشركات برشا بيروقراطية، دفع الضرائب كي تبدأ برشا ضرائب، صعوبات قانونية، الناس تتحول للخدمة خارج النظام. السبب الثاني هو البطالة، ما فماش فرص رسمية كافية، يولي ويعملوا في السوق الموازي. السبب الثالث الفقر والقدرة الشرائية، الناس تولي تبحث عن دخل سريع باش يغطيوا الحاجات الأساسية، وهنا نحكي على محدودية القدرة الشرائية. السبب الرابع ضعف الرقابة، الدولة ما ترقبش كل نشاط، فما بعض القطاعات تكبر خارج القانون. اي وقتاش يكون الاقتصاد الموازي خطير؟ هوني خطره يقلل إيرادات الدولة، وفما مشاريع وخدمات ما تنجمش تنافس منافسة عادلة شركات الرسمية اللي هي ما عادش تنجم تقدر على المنافسة. يبطئ الإحصاءات، ولهنا القرارات الاقتصادية تولي خاطئة، والدولة والمجتمع كلهم يتأثروا. إيه وقتاش الاقتصاد الموازي يكون نوعا ما إيجابي؟ وقت اللي يوفر دخل وقت البطالة، يتيح في بعض الأحيان مرونة للمواطنين، يحافظ على الحد الأدنى من المعيشة، لكن الحل الطويل المدى يساوي إدماج النشاط في النظام الرسمي. الأطراف المتأثرة شكون؟ فما المتضررين، الدولة تتضرر بالكدا خاطر الإيرادات تقل والسياسة المالية تولي ضعيفة برشا، القطاع الرسمي بطبيعة خاطر المنافسة ماهيش عادلة، والمجتمع زادة على خاطر الخطط التنموية تولي ضعيفة برشا. شكون اللي يستفادوا من المسألة هذية؟ العمال بطبيعة في الاقتصاد غير الرسمي، يولي الدخل مباشر، ما يدفعوش ضرائب، وبعض المستهلكين زادة خاطر الأسعار تكون أرخص، أما ما يعرفوش اللي هي مؤقتا. الاقتصاد الموازي راهو سلاح ذو حدين، الاقتصاد الموازي يكشف ثغرات النظام الرسمي سواء في الضرائب، في التشغيل، ولا حتى في الخدمات، وإدماجه بطريقة ذكية يولي مصدر قوة، أما تجاهله يولي خطر على الاقتصاد والمجتمع. الاقتصاد الموازي هو راهو واقع موجود، لكن يوفر حلول قصيرة المدى، أما اللي يلزمنا نعرفه هو يعرقل التخطيط الاقتصادي على المدى الطويل. وشنو اللي ما يتقالش؟ الاقتصاد الموازي مش مجرد تهرب ضريبي، بل انعكاس لضعف النظام الرسمي، وهو فرصة لتحسين السياسات إذا فهمناها صحيح.
0: خلينا نفهمه.

0: مساء الخير تونس.
1: تونس عسل النحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

نفخر بيك. مساء الخير تونس.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، رجعنا لكم جديد ورجعنا بالتتويجات وبالنجاحات. وهيك هو العنوان الابرز لمنوعتنا، ديما نسلطوا الاضواء على النجاحات هذيا. المره هذيا في اختصاص رياضي، رياضه الجمباز، حليمه الكتاري هي نجمتنا، نجمه الامسيه. بعد اذنك سي سفيان وسي محمد علي ومدام ساره، راهي النجمه راهو في البلاتو هكا ولا حليمه؟ نجمة ولا ماكش نجمة؟
1: نجمة،
0: نجمة ونص، نجمة متلألئة. زادة حليمة الكتاري الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة تونس للجمباز صنف برعم، ألف مبروك الحليمة. تقرأ سنة ثانية في مدرسة الطاهر كليشان، معروفة مدرسة الجلولي. مرحبا بيك، فرح بيك سي عمارة العنيبي ولا؟ فرح بيك، هو راهو يحب برشا المتميزين اللي كيفك. واي فرصة باش نحييه مدير المؤسسة التربوية سي عمارة عنيبي، تحية كبيرة ليه ولكل السادة المربين والمربيات اللي يسمعوا فينا في الوقت هذايا. وأكيد راهم يفرحوا لتلامذتهم، يفرحوا لتتويجاتهم، ويحبوا ديما يراو تلامذتهم في أحسن صورة في أباها. مدام سارة مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مدام سرور،
0: تحية
2: على الاستضافة.
0: يعيشك، أنسنا برشا. هنيئا ليك بتتويج حلومة، والفضل الكبير ربي سبحانه، وللخدمة الكبيرة زادة اللي يقوم بها الناس اللي تحضن في الكفاءات هذية وفي الصغيرات في البراعم هذوما، حتى يصبحوا إن شاء الله مثال يحتذى، وحتى يصبحوا زادة من الديم على البوديوم وعلى على منصة التتويج. سي سفيان ناصري، رئيس جمعية محيط،
3: مدرب بنادي محيط قرطبة.
0: مدرب، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا برشا سي سفيان.
3: نشكرك اول حاجه، ونشكر اذاعه صفاقس، الاذاعه الام اللي هي سباقه ديما في بالنسبه باش تبرز مواهب صفاقس.
0: مرحبا،
3: وان شاء الله ديما متالقين، وان شاء الله ديما من ناجح لنجاحات اخرى،
0: خاصه لوسيكا ديما في نجاحات، بارك الله.
3: الحمد لله،
0: الحمد لله،
3: الحمد لله، الحمد لله. بالعكس، نادي محيط قرقنا مش أول عام، كل عام عندها تعتلي منصة تتويج في رياضة الجمباز، ما نحكيش على الرياضات الأخرى، رياضة نحنا كل عام عندنا تتويجات، معناتها كؤوس ومراتب أولى، معناتها والحمد لله، معناتها وإن شاء الله بقدر ربي عنا عناصر في المنتخب بإذن الله، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجمعيات الكل في صفاقس، اللي هي جمعيات الكل يرانا يد واحدة، رحنا عائلة كاملة، ما فماش فرق بين الجمعيات الكل، بين الاتحاد الرياضي الصفاقسي، محيط خرقنا، نادي الجامعي، نادي المجد، هذو هم الرياضات اللي تعطوا رياضة الجمباز في صفاقس، وكنا يد واحدة، وكنا عائلة واحدة، ونخدم كل ما بعضنا. لأن أول حاجة النجاح راه مش نجاح معناتها جمعيات، هي نجاح معناتها جهة كاملة، جهة ولاية صفاقس، وإحنا دربونا هو معناتها جيت ولاية صفاقس.
0: هذا هو اللي باش يزيد يحكي عليه سي محمد علي حامدي، اللي هو رئيس جمعية الاتحاد الرياضي الصفاقسي، وهو اتحاد يجمع كل الرياضات، وما فماش بين فريق واخر، ما فماش اكل منافسة، نحبوها منافسة كشريفة اللي تجيب التتويجات. مساء الخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
4: شكرا لك مدام على الاستضافة.
0: يعيشك، اول مرة بحذانا في الإذاعة.
4: لا، جيت قبل حضرت مع سي وليد.
0: مع سي وليد في تتويج.
4: في تتويج، ديما فما تتويج،
0: ديما فما تتويجات. المرة هذية جابتك حليمة الكتاري، ولكن قبل هذية كي نسمعوا اتحاد الرياضي الصفاقسي، واللي هو اتحاد جامع لكل الرياضات، ساعة نحبوا نسمعوا وبرشا أولياء أمور يحبوا ينفعوا صغيراتهم كيف ما انتفعت حليمة في اختصاص مثلا جمباز. وقتاش النشاط متاعكم؟ كيفاش طريقة الاتصال بكم، الالتحاق للصفوف؟
4: احنا جمعية الاتحاد الرياضي الصفاقسي، اول حاجة جمعية فتية، تأسست في فيفري 2022، معناتها تو بالضبط عمرها 4 سنين و6 شهور.
0: أي،
4: الحمد لله يا ربي، معناتها احنا رانا اللي اسسوا الجمعية هم مجموعة من الاولياء وعندهم صغيرات يترنوا،
0: فهمتي؟
4: دونك من اللي دخلنا داخلين في صلب الموضوع، معناتها حتى النتائج اللي قاعدين نعملوا فيها، فما حتى جمعيات عمرها 70 و80 سنة وما عملتش اللي احنا وصلنا له، فهمتني؟
0: باهي، شنو اهم الاختصاصات اللي
4: احنا عندنا تو اللي ناشطين؟ 4 فروع،
0: اللي هما
4: الجمباز، والسباحة،
0: أيوة،
4: وتيكواندو كاراتي.
0: تيكواندو كاراتي، والنشاط متاعكم وين بالضبط؟
4: احنا النشاط متاعنا برسك متوزع على صفاقس كاملة، معناتها وين نلقوا فضاء مناسب للنشاط ونلقوا مدرب كفء انه هو باش يأطر المجموعة ذيك ننشطه. بالنسبة للجمباز عنا تو في قاعة الجمباز وادي الشعبوني، تيكواندو عنا في قاعة حي البحري، عنا في قاعة سكرة، السباحة كان عنا في المعهد العالي حاليا مازلنا ما خديناش توقيت جديد, مازلنا ما خديناش توقيت جديد, ونشوفوا حتى فضائيات خاصه معناتها
0: تتعاون معاكم وانتم زاد لا لشيء لاجل هالرياضات هذيا واعلاء شانها ولما فيها معناها من يعني منافع. انا نقول على الصغير متوسط الاعمار, جمله الاعمار شنو هي محمد علي؟
4: هو كل اختصاص, كل اختصاص وشنو الاعمار. مثلا الجمباز مثلا ديما يستقطب الاعمار من 3 إلى 4 سنين, يخدم عامين يترنى عامين باش يوصل في كما حلوه عمر 6 سنين. براعم هي معناتها اسمها براعم, مازالت لها سيزون اخرى براعم ان شاء الله. السيزون هذه جديده

0: لكن ولكن ماذا بينا لو كان هكا مقر كامل يبدا فيه اربع طوابق ولا خمسه طوابق؟ قداش تقول سي سوفيا؟
1: ان شاء الله خلصنا. انا بالحق
2: ان شاء الله ان شاء الله نمشوا نعمل جلسه
1: ان شاء الله كيما نحبوا بالمدينه الرياضيه كيما نحلموا بكومبلكس اللي فيه تو مثلا المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه يجمع كل الاختصاصات
0: صحيح.
1: نظرا اللي هو معهد عالي للرياضه يستقطب كل الواحد فيه طلب وفي واحد. اما بالعكس احنا الحمد لله يا ربي عندنا قاعة وادي الشعبوني
0: أي.
1: اللي هي معناتها قاعة مختصة في رياضة الجمباز اللي هي فيها مراكز النهوض بالرياضة فيها المسلك الرياضي
0: أي.
1: وفيها النوادي الرياضية تجمع ثلاثة نوادي رياضية معناتها ينشطوا فيها
0: اللي هما
1: الاتحاد الرياضي الصفاقسي
0: ونادي محيط قرقنة
1: والمجد الرياضي للألعاب الفردية معناتها. والحبة بالمناسبة هذه نشكر بلدية صفاقس مشكورة اللي هي جهزت القاعة بأضواء كاشفة معناتها وإنارة معناتها جديدة معناتها لبت رغبتنا
0: أي.
1: كنا هذه المعضلة الكبيرة اللي كانت عنا والحمد لله معناتها سنة بلدي صفاقس مشكورة لبت النداء
0: وخليتكم في ظروف
1: مرتاحة مع مندوبية شباب والرياضة اللي هي قاعدة ساند فينا والحمد لله إن شاء الله
0: بداية الغيث هذه حليمة
1: بالنسبة للاتحاد الصفاقسي محيط قرقنة تتوج السنة برعم كيف في المرتبة الثانية وطنيا مع أربع ميداليات مختلفة في مختلفة الأجهزة.
0: لشكون نخذ الميدالية هذه يا سي سوفيان؟
1: محيط قرقنة برعم كفريق كامل ست ميداليات وعنا زوز ميداليات معناتها بنية من عنا احنا وطفلة أخرى في جهاز عريض التوازن في جهاز حركة الأرضية وعنا في جهاز اللامتوازي مع أنت والحمد لله وإن شاء الله بقدرة ربي عنا نهار 18
0: أكتوبر
1: عنا دور نهائي اللي هو بين صغريات ووسطيات اللي احنا نادي محيط قرقنة عنا فريق كامل صغريات فريق مع أنت كامل وسطيات
0: وبالنسبة للكبريات
1: شاركوا مع البرام احنا ما زلنا مع أنت كنا عنا كبريات محيط قرقنة أما بصفة العمر ولا تو مدربات معنا فيهم اللي يتخرج تو كلهم أساتذة تخرجوا وفيهم اللي مازال يقرأ تو بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية باش يخرج أستاذ وفيهم تو اللي في المعهد الرياضة أبو حسن اللخمي
0: برافو يعطيكم الصحة يعطيك الصحة سي سفيان ناصري. خلينا نمشي مع حليمة كيفاش قيت التتويج هذايا في الاختصاص جمباز وفي التوازن معناتها اللي هي
1: أول
0: مشاركة بالضبط كيفاش قيتها حاليا المشاركة هذه؟ كنت تأمل هكا باش تشارك وباش تجي انت في المراكز الأولى؟ سمعني صوتك يا حليمة. المنافسين الأخرين اللي لعبت معاهم شكون أحسن انت ولا هما؟ شكون حاضر أكثر انت ولا هما؟ انت أكثر منهما؟
3: الكل كيف
0: الكلكم كيف اي مال علاش انت توجتو هما لا انت خدمت اكثر منهما
3: كان شعل بوتر
1: على الجهاز الواحد عرض التوازن
0: وشكون
1: العصا الصغيرة
0: وشكون غرمك بالجمباز علاش اخترت الاختصاص هذايا علاش حبيت الجيمناستيك انت تتفرج هكا وتشوف كيفاش هكا يبداو هكا كريشه يبداو هكا يعملوا في حركات مزيانه ولا فما شكون غرمك ولا ماما قالت لك لازمك تعمل الاختصاص هذا؟
4: هي اختارت.
3: انا اخترت نحب نولي نترينا جيمناستيك
0: ومش تواصل فيه المشوار هذا؟
3: اي
0: باش تحب تقول للمدربين وللناس اللي وصلتك هكا على منصه التتويج تحب تقول لهم؟
3: ما نقول لهم حاجة.
0: شنية؟
4: نشكركم لكم.
0: خليها بربي تقول لي الحاجة. كما قل لي قول حاجة تقولك حاجة.
4: نشكرهم الكل.
0: لا ما شتحب تقول ياسي محمد علي شتحب تقول ياسي سفيان.
1: قول نحبكم.
4: مجهودات.
1: هي أكبر كلمة لي.
0: قل نحبكم هكا عمل لهم قلب حب هكا يعمل هكا.
3: كمل كلنا
0: وانتم اكيد فنحنا متوقعين التتويج هذايا
1: والله هي منافسه قويه معناتها بين
0: مش سهله
1: معناتها بين 14 و15 جمعيه معناتها تتوج فما بوتنسيال كبيره فما معناتها عناصر واعده من مختلف الجهات والحمد لله مع أثناء

0: فاقس بالحق، معناتها المستوى جات مرتبة ثالثة جات النادي الجامعي فاقس، والمرتبة الثانية محيط قرقنة، معناتها الحمد لله يا ربي صفاقس توجد وطلعت على البوديوم
1: الحمد لله.
0: وإن شاء الله بقدرة ربي ما زالت الملتقيات جالق، معناتها المشاركات ما زالت متتالية تو، وإن شاء الله أنا كما تعودنا قبل معناتها بالتتويجاش، معناتها دونك ماهيش حاجة جديدة،
1: مش حاجة جديدة ديما،
0: أما هي بصفتها أول عام عندها دونك فما هيك النوع الخوف النوع الرهبة.
1: عادي عادي عادي عادي، عندها حليمة برشا طموح في عينيها هكا، برشا نجاح إن شاء الله يستنى فيك، إن شاء الله مستقبل زهر. بفضل دعمك سيدة سارة بوجلبين اللي أنت بالأساس مهندسة اختصاص هندسة بيولوجية، مساء الخير مجددا. راه وراء كل نجاح ديما فما أم أكيد. فما والدين، مش ما نقولش ما نهضمش جانب متاع أم ولا بو، ولكن بو كيف كيف كيف أنت معاها مع فكرة الجمباز مش اختصاص آخرة؟
2: احنا بدينا الاكتيفيتي سبورتيف من اللي عمرها 3 سنين ونص.
1: اي
2: بديت دخلتها تنس، تعلمت شويه، دخلتها في دار الشباب جرمتها، بعد جبتها متاع طريق المطار للنادي، وكي هي عملت 5 سنين دخلتها جمباز. هي اللي حبتها،
1: هي اللي حبتها
2: دخلتها. دونك انا بالنسبه لي اللي هي شنو تحب وانا معها، دونك انا شجعها. تدريب يومي هما كيما حكيو لك كل نهار راهو التدريب، صيف ولا شتاء معناتها ما نغيبوش غيابات لا، وتضحيات راهو من الاولياء وحتى من الصغيرات، خاطر بارفوا يتعبوا احنا ما نخليوهمش، راهو حتى يبدا هكا بشي نقولوا لا امشي ترينا، عرفت
1: حفزوها
2: صحي تمشي ترينا، وباش عندنا كومبيتيسيون باش ناخذ الميداليات ان شاء الله، تاخذ الميداليات الذهبيه في الكومبيتيسيون الجايين، وهي تجم راهي
1: أكيد.
2: ما شاء الله عليها
1: أكيد.
2: عندها البوتنسيال وربي يوفقها،
1: ربي
2: وإحنا
1: يوفق.
2: معاها في كل شيء، معناتها هي تشق سنيتها وإحنا ندعموها،
1: وأكيد تدعموها. باش خليكم كلمة الختام، نبدأ بك أنت سي محمد علي حامدي رئيس جمعية الاتحاد الرياضي الصفاقسي، نشكرك برشا على قبول دعوتنا.
3: يعيشك يرحم والديك،
1: يعيشك إن شاء الله ديما في النجاح. سي سفيان،
0: والله كلمة الختام هي بالنسبة لي شكر كبير وكبير ياسر للأولياء. الأولياء بالحق راني كنقول لك أولياء، احنا اول حاجة احنا عائلة،
1: اي صحيح،
0: ما كلوش نادي، عائلة. الأولياء مضحين ومدعمينا ماديا وباللي تحب انت،
1: نعرف
0: معناتها كما جاوش الأولياء
1: ما تجموش تنشطوا
0: هكا
1: ولا سي محمد،
0: نوصلوا اللي قاعدين نوصلوا له تو،
1: صحيح
0: هم مضحين بكل شيء ونشكرهم برشا برشا برشا،
1: والناس اللي تتعاون معاكم زيادة حبا في الرياضة. سي محمد علي قلت لك كلمة الختام شكرتني. نشكر الناس الكل بالحق، واحنا في الاتحاد قوة، معناها في اتحاد كل الرياضات وكل الاختصاصات ديما فما هالتتويجات هذية.
3: هو مش بالسهل، هو رياضة الجمباز من أصعب الرياضات، معناتها كان مش التضحية متاع الولي اللي هو صغير، خطر المدرب اللي يخدم كي تبدأ ثم غيابات ثم حاجة، حتى كي هو خدمة مجموعة هي،
1: صحيح
3: معناتها كي غيب صغير باش يرجع حصة زوز باش يرجع يلقى المجموعة الأخرى فاتت وكذا، معناتها الولي اللي يضحي ويدز مع صغيره وبالحق ذاك هو اللي يوصل، فهمتني هذيك الحاجة الأولى. وثاني حاجة زادة روى، معناتها هي البطولة هذه بعنوان موسم 25-26 معناتها كانت مبرمجة في جوان،
1: دونك احنا تو نخدموا على سيزون جديده،
3: احنا كانت تنجم تكون النتيجه خير من هكا، راهو انت عندك القاعه اللي تابعه بلديه في الصيف مثلا عندها وقت متاع راحة ترتاح الصالة، عباد أخرين يترينوا، احنا جاتنا بريود اللي يلزمنا وقفنا وكهو، معناتها إن شاء الله في الجاي خير
1: إن شاء الله. مدام سارة،
2: حاب نشكرك أنت على استضافة، ونشكر إذاعة صفاقس، ونشكر المدربين الكل على تضحياتهم، حتى هما راهم تعبين برشا، راهم صغيرات مش سهل تعلمهم الديسيبلين وتفهمهم اغلاطهم وتدربهم مش سهل، يعني
1: مش سهل المعامله
2: مع الصغيرات.
1: وتجديد تباركنا الحلومه المزينه حليمه كتاري، الف مبروك مره اخرى يا حليمه.
4: الله يعيشك،
1: يعيشك يعيشكم الكل على حضوركم. سي سفيان الناصري مدرب نادي محيط قرقنة اختصاص جمباز، سي محمد علي الحامدي رئيس جمعيه الاتحاد الرياضي الصفاقسي، سيده ساره بوجلبين ام حليمه الكتاري المتوجة في بطولة تونس للجمباز صنف برعم. نرفع أذان صلاة العشاء ونرجع لكم جديد، مرحبا بكم الناس الكل.
5: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سيداتي.
4: العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: نفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.
2: ويه يا خضراء، قداش فيك انضم

0: مساء الخير تونس، مساء الخير بلادي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا. كيما حكينا لكم قبيله وشنو باش نحكيو زعما اليوم في فقره الثقافه الرقميه والسلامه المعلوماتيه كيف العاده، اول حاجه خليني نقول له مساء النور يا محمد نور، اهلا وسهلا.
1: اهلا بكل وتحيه لكل المستمعين راديو الفاق.
0: مرحبا بك محمد نور على موجه إذاعة صفاقس كيف العادة معنا في الفقرة هذه، فقرة السلامة المعلوماتية والثقافة الرقمية الموسم الثاني على التوالي. اليوم اخترنا باش نحكي وبعد ما حكينا الجمعة الفايتة على أبليكاسيون كيف تنزلها سورتو تصلح للي بارون وإلا حتى التلامذة وقت اللي يحبوا يفهموا الدرس ويعطيهم ملخص ويفهمهم وبعد يعطيهم دي زيكزيرسيس حاجة به برشا من غير ما يعطيهم لي ريبونس. ذكرنا جوست في الأبليكاسيون
1: اسمها جيميناي
0: نوت بوك. هذيك هي تنجم تنستاليوها، راهو تنجم تفيدكم برشا في اي درس يستحقوا صغيرك ما توحلش وتنجم تفهم انت وبار لا سويت تفهموا. سينو اليوم باش نحكيو على حاجه اخرى، باش نحكيو اون فيت على ان راه نوع نتاع مشكله معناتها عرقوله صغرونا اللي هي الواتساب. فوالا الواتساب اللي هو وقت اللي تاخذ كونتاكت مش تكلم شخص معين بار اوبليغاسيون لازمك تسجل الرقم نتاعه وتحط معطيات هكا ولا
1: بالضبط. الناس كل ولينا نستعملوا الواتساب في الخدمه ولا في معاملاتنا الخاصه، وديما باش لازمك تبارتاجي النمر نتاعك مع الشخص اللي مقابلك باش نجموا تتحصلوا على بعضكم وتحكي.
0: فوالا هذا هو. فما حاجه جديده يظهر لي تخليك ما تعطيش رقمك، معناتها تمنع تبادل الارقام، ولكن في نفس الوقت نجموا تتصلوا ببعضكم هكا، صحيحه هذه؟
1: بالضبط. لهنا معناها كانت إشكالية موجودة عند برشا من الناس، دونك لهنا الميتا شركة المالكة الواتساب توا قاعدة أونكور قاعدة ديفلوبي في السوليسيون اللي هي باش تولي كيما الانستغرام والفيسبوك باش يكون باليوزر نيم في بلاصة تبارتاجي النمر نتاعك تولي تبارتاجي اليوزر نيم نتاعك وقت تنجمو تتكلموا ولا تحكيو بالتليفون، وهذا باش يسهل علينا المكالمات من غير ما تقعد تبارتاجي في النمر نتاعك.
0: اي شنو نعمل انا معناتها انا توا عندي واتساب وعادة بالرقم متاعي
1: بطريقة سهلة على الأخر انت توا هي خطر الحكاية أنكور بتاع ديفلوبمون معناها مازال ماهيش مفعلة
0: ما كنت ديما تعطينا سكوب هذاك علاش وتحب تفسر المستمعين وتعطيهم هما يقعدوا ديما إين ولا
1: بالضبط وخاصة هما توا فعلوها زاد باش يعطيو المستخدمين يختاروا الاسم اللي يحبوا يختاروه. هو باش تكون حكاية سامبل على الأخر، أنت كتحل الواتساب نتاعك تمشي للبارامتر من فوق على لتروا بوان تمشي للبارامتر تمشي للكونت نتاعك تلقى مثال أكاونت كانك بالانجلي ولا أكاونت بالفرنسي باش تلقى غاديك فيه الاسم، تدخل غاديك باش تلقى تزادت حاجة اسمها يوزر نيم من اللوطة، من غاديك باش تعمل ريزرفاسيون للاسم. هو عادة معناها باش يعطيك ريزرفاسيون للاسم اللي تستعمله في الانستغرام ولا الفيسبوك باش تولي تستعمله. سي الاسم نتاعك ريزيرفيه شكون قبلك باش تولي جست تولي تكتب اسمك بطريقه معينه
0: ولا تزيد شيفر اخر ولا تزيد حاجه معينه معناتها للاسم، يعني هذاك اليوزر نيم نتاعك هو تولي تتكلم به. سهل برشا، يعني انت كي تلتقي بانسان وتحب تتواصل معه على واتساب من غير ما تعطيه رقم تليفون
1: بالضبط معناها لهنا الخصوصيه ولا تخيل ماكش مستحق انك تبارتاجي النمر نتاعك جست باليوزر نيم تنجموا تحكيوا مع بعض.
0: بيه. وهل اليوزر نيم نتاعه هو ينجم يطلب لي اتو مامو انا كيفاش نجم نحمي روحي زادة؟ سبحان الله ما نحبش انا اتو مامو يدخل شكون على الخط يطلبني مثلا، يعني انت مش تسمح الاسامي معينه والا مفتوح للناس كل؟
1: هو لهنا في حاس ما يحكيو معناها كيفاش باش تكون باش نجم تسمح له اسكو يكلمك طول طون ولا تعطيه مده معينه نتاع وقت باش يكلمك
0: أيوة.
1: ولا
0: ايوه كيما لي ميساج هذوما لي ميساج افيمير ولا ميساجات على طول، يعني انت اللي تتحكم في الدوغي
1: بالضبط. خاصه يعرفوا ان الواتساب فيه برشا استعمالات نتاع خدمه ولا استعمال قصير، دونك لهنا باش يحميوا الخصوصيه نتاع العباد وزاد ما يمنعوهمش انهم يحكي، دونك جست تبارتاجي الاسم على مده معينه نتاع نهار ولا ساعتين جست باش تحكيوا الوقت اللي تستحقوا وبعد ما عادش ينجم يتصل بيك ولا يكلمك.
0: معقول به. وشنو اخر نحب نسالك عليه بالنسبه للواتساب؟ به هذا بالنسبه للواتساب. سينو زاد فما موضوع ستوكاج وغيره، دونك احنا حكينا فما اللي يستعمل واتساب جست 24 اور وبعد لي دوني كل يتفسخوا، هل يلقاها من بعد في جميع هو نهار استحق معناتها معطيات معينه يحب يرجع الميساج معين وهو عنده سيستم كل 24 اور يتفسخ معناتها لي دوني؟
1: الحكايه هذه لازمني نثبت فيها، معناها ما عنديش المعلومه الصحيحه، اما في الاغلب انه يصير فيه فسخت الديسكوسيون، ماكش باش تنجم تكون عندك لاكسيليا.
0: انا كان ما هو هو تتفسخ اوتوماتيكمون مثلا شاك 24 ولا شاك 48 ولا ولا تحطها على طول ما تتفسخش، يعني هو اختيار.
1: اختيار بالضبط، خاصة انت كان اخترت انها تتفسخ ومن بعد تحب تسحق ريكوبيري حاجة لهنا من الاول لازمك تعرف شنو حاجتك.
0: واضح.
1: في ديسكوشن هذوما كل موجودين في التطبيقات كل حماية الخصوصية، اما لكن كان الانكونفينيون الوحيد انك معناها تخسر المحطة نتاعك كان سحقت حاجة منها.
0: واضح. به مثلا انا تو الواتساب نتاعي يطلب مني يقول لي بروتكت يور اكاونت، دونك رد بالك على الكونت نتاعك احميه بال بالفيس اي دي والا معناتها باي حاجه اخرى، وكرييت باسكي معناتها تصرف انت، اعمل كود، اعمل مود باس، اعمل حاجه، المهم احميه، ما تخليش الكونت نتاعك خاطر ان الكونت نتاعي اني اعلنت في المباشر. أنا طول نحمي وهتوى دي نكمل معاك محمد نور. سينا مش نحكي على حاجة أخرى الحقيقة، وإحنا نحكي على الحماية هوني فوالا، وهو هذا ما هو إلا مدخل لحاجة أخرى اللي نجم زادة نحمي بها حاجاتنا وإلا رواحنا. نحكي هوني على جهاز ينجم يساعدنا في معرفة مكان مثلا حاجة معينة، سواء ادبش وإلا ما نعرفش انا كرهبة وإلا انسان هكا، يعني كيما جي بي اس ولا شنو معناه؟
1: بالضبط بالضبط. معنا حاجة اسمها الايرتاك. الايرتاك هي دباز معناها كيما يقولوا صنعتها شركة ابل اللي عندها الايفون اول واحدة بدأت بها. والتكنولوجيا متاحة تختلف من شركة لشركة، كيما تنجم تقول كيما كنت تقول انت في جي بي اس، وإلا نجم يكون كيما الارتاج متاع شركة أبل إنه هو يبدأ كونكتيف بيز آيفون أخرين باش ديما تعرف بلاصته، معناها ديكو يبدأ فما آيفون ديما راك نجم تعرف البلاصة متاع الأوبجي اللي حاجتك به. حاجة هذه تعاون للناس اللي تضيع مفاتح حاصتوشها وإلا فيها استعمالات أخرين، معناها كانت تحب تحمي صغارك.
0: إيش معناها يعني يزم يكون عنده هو ديجا آيفون؟
1: هذه كان شيخوها، معناها كان عنده آيفون عندهم الارتاج المخصص بهم، لكن الارتاج فما شركات أخرين، فما شياومي كومباتيبل مع تليفونات الكل، فما برشا معناها ماركات دوتيل سورت، معناها سولون البيجي اللي عندك نجم تشري.
0: اي لكن تشري ابليكاسيون ولا تشري اباري؟
1: اباري صغيرة
0: اباري ارتك
1: في كوبر البورتكلي. في كوبر البورتكلي بالضبط، زيد هالمفتاح تحطها في سطوشك، تحطها في الساكادو نتاعك، وخاصة هذه زاد لاحظوها يستعملها برشا اللي يسافروا، يحطوهم في الفاليز نتاعهم باش يتبعوا الفاليز نتاعهم وين وصلت
0: وين وصلت. اي صحيح صحيح. فما زاد اللي يستعملوها نعرف في الصحراء، زاد اللي يمشوا للصحراء مثلا عميق الصحراء، دونك عندهم هذه باش يعرفوا رواحهم وين كان ضاعوا، ولا معناه يتيحوا بهم زاد يعرفوهم.
1: بالضبط.
0: اي اي
1: هذه زاد ما عادش يمكن ما انا حبيت نربطها بالحادثه اللي صارت. دونك لدى الحماية لصغارنا كل شيء انهم ينجموا يستعمل ياخذوا الارتاك هذا يخليه في الساكادو نتاع صغيرهم ولا في المفتاح نتاعو، وينجموا يراقبوه معناها لومبلاسمون نتاعو بلاصتو بالضبط بالدقيقة والدرج، هكا تكون اكثر محميين اكثر.
0: ان شاء الله السلامة للجميع، ان شاء الله يا ربي نطلبوا كان اللطف والناس كل تكون بخير. انت يعطيك الف صحة محمد نور، انسنا كيف العادة، خبيرنا في السلامة المعلوماتية، صانع محتوى على تيك توك وانستغرام، تلقاو محمد نور ماني كيف العادة ديما اين ديما يعطيكم آخر الأخبار ويعطيكم الجديد. مرسي بوكو، وإن شاء الله نتلقاو بيك 3 جي
1: إن شاء الله. السلام عليكم،
0: إلى اللقاء. نمشيو الموزيكا، نمشيو اللقاءات بعد شوية، الأخبار في 8 ونواصل المشوار ألفة وسرور وفيصل حتى

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.
4: أول كلمة بلادي، ثاني كلمة بلادي، ثالث كلمة بلادي.
1: محطات استضافات ومواكبات.
5: سلام يا شمس بلادي، سلام يا تراب جدادي، سلام يا نخل بلادي، سلام يا عز أصحابي.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإيه هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: الثامنة ليلا،
8: إذاعة صفاقس
9: الأخبار.
10: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. على هامش انطلاق المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن الشراكة مع البنك الدولي ستتواصل وستشمل خلال السنة القادمة تطوير أقسام الاستعجال وتعميم سيارات الإسعاف المتصلة لتمكين المسعفين من الاتصال عن بعد بالأطباء والخبراء، كما سيشمل تركيز أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي إيرام وقاعات قسطرة في كل ولاية. خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال بتونس، المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة مامادو بوكار يشير إلى أن تونس تتوفر على إمكانات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادرتها نحو الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية. في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب، البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة. وزير وتجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يعين اقتناءات جديدة تتمثل في 32 آلة ماسحة لدعم تدخلات الإدارة الجهوية للأسكان في مجال صيانة ونظافة الطرقات بمختلف جهات الجمهورية. تحديد يوم 14 من أكتوبر المقبل كآخر أجل لقبول ملفات الراغبين في المشاركة في الصالون الدولي للصناعات التقليدية أرتيغانو إنفيرا المزمع تنظيمه من 5 إلى 13 من ديسمبر القادم بمدينة ميلانو الإيطالية، وفق ما أفاد به الديوان الوطني للصناعات التقليدية. رياضيا، انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في شخص الدكتور ماهر الزهار في خطة النائب الثالث لرئيس الاتحاد خلال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للطب الرياضي للمدة النيابية 2026-2030. في أخبار العالم، لأول مرة في البلاد ملك المغرب محمد السادس يعين اليوم امرأة على رأس الحكومة، وهي منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة وفق بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية. القوات المسلحة اليمنية تعلن اليوم أن الطيران السعودي شن أكثر من 30 غارة جوية على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدة أنها ستقابل التصعيد بالتصعيد. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في إيران تؤكد استشهاد أكثر من 3400 مدني وإصابة أكثر من 33,000 من جراء الحرب الأمريكية على طهران، مشيرة إلى أضرار واسعة طالت البنية التحتية الحيوية في البلاد. والجيش الإيراني يؤكد أن رده على أي عدوان سيكون حازما وسريعا، مشددا على استعداده لتنفيذ عمليات استباقية إذا استشعر خطرا وشيكا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
7: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
11: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: 28 دقيقة. مرحبا 20 على 20
1: برشا يستويختوا بها
0: على 20 خاصة. وإحنا كنا نحكي مع زهرة على المواد العلمية والكل, فتقام بكالوريا معناها علوم, معناها في اختصاص يعني علوم من لو جديم على 20 يقول لك ما سعي ما من موش هذيك 17 و15 ونحكيش عليهم, نحكيو على 20. إن شاء الله أموركم 20 سير 20, أموركم طيبة. في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة اليوم كانت ضيفتنا في ساعتنا الأولانية, حكينا على السياحة
1: الشعبية على معرض تونس للسياحة الصحية, فإن شاء الله مش يكون أيام 23 و24 و25 أكتوبر بتونس العاصمة. إن شاء الله بالتوفيق لهم, وهذا نجم كان تزيد تخلي تونس تشع أكثر على البحر الأبيض المتوسط وعلى الدول الأفريقية زي
0: بالضبط. وكنا حاضرين في كيراريس ران السباق والماراثون اللي مش يكون نهار 11 و12 أكتوبر, دوك إن شاء الله بالتوفيق في الشرفية. أكثر تفاصيل نعطيه لكم في وقتها, أما تلقاو إذا كان فاتتكم الفيديو تلقاو على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاق السوين. كان حاضر معنا منظم التظاهر هذه صديقنا أحمد عجرود, كان ضيفتنا حليمة الكتاري المتوجة في صفوف دنيا ويت اختصاص جمباز في بطولة تونس. ألف مبروك الحليمة. كان ضيفنا سي سفيان الحامدي مدرب نادي محيط قرقنا اختصاص جمباز, كيف كيف محمد علي الحامدي كيف كيف كان ضيفنا, وكان أكد على أهمية الاتحاد الرياضي الصفاقسي في الاختصاصات الكل, فتحية لهم الاثنين, نورونا بحضورهم. كيف كيف ترجعوا تلقاوا كل الأخبار هذه والتفاصيل.
1: حكينا زادة في الثقافة الرقمية جوست مع محمد نور ماني, حكينا على واتساب سورتو. اليوم اخترنا موضوع الواتساب لأنه في الأكتواليتي أنه قاعدين يخدموا وسي بريسك حضرت الحكاية كاملة, أنه يولي يوزر نيم كيما في الميسنجر ولا في انستغرام من غير ما تعطي معطياتك الشخصية اللي تخص رقم التليفون متاعك اللي أنت تنجم تستعمله في برشا حاجات أخرى. فسهل يولي في البارامتر تدخل تعمل يوزر نيم ولا بيست, ولي تنجم تكونتاكتي شخص من غير ما تضطر أنك أنت تقيد اسمه ولقبه, من غير ما تضطر تعطيني نيميرو. معنى كي نبدأ سوغ واتساب باليوزر نيم أكاها, وهذه حاجة جديدة وباهية.
0: هذه أخبارنا
1: تقريبا هكا, مش نوصل ختم اللقاء جمعة جاية, ما احناش مع بعضنا, احنا جمعة جاية مش تكون في أجورا الفنون إن شاء الله نهار الاثنين في الليل أي. تعود من زميلتنا عبير شقرون هكا
0: وانتي
1: ما نعطيهم سكوب عاد المستمعين
0: اي ملا وانتي ان شاء الله تكون حاضرة في الفضاء هذية, واحنا ديما حاضرين معكم 24 على 24 سهريتنا. مش كون الليلة كالعادة مع جمرتنا المزينة زهرة النفاتي, مع فيصل مرزوقي, معكم انتم احلى مستمعين, دمتم اوفياء لصوتكم صوت إذاعة صفاقس. نشكركم على اختيار المحطة هذية اللي ترافقكم في كل بلاصة انتم موجودين فيها, كان كنتوا في الدار ولا في الكهرباء ولا في الخدمة. تحية كبيرة لكم, إن شاء الله سهرة طيبة,
1: نقول لكم صباح الخير دوم ومش نسمعولكم وصوروا لهدار أحلى الإيقاعات إن شاء الله وسهرة مزيانة.
0: يلا فيصول شو نجل نسمعوه باش نختمو.

0: حنفير وعبير شقرون.
1: انا فتيت فيك تي

0: بيوم بيوم
1: جابك ايدي في ايد وجنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
2: يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم
3: عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا ما تتنسيش
3: على خطر

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. قالت منظمة سي واتش الألمانية للإغاثة اليوم إنها تمكنت من إيقاظ 28 مهاجرا وانتشار جثتين أحدهما لطفل، فيما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين بينهم 3 أطفال، وذلك عقب غرق سفينة قبالة سواحل تونسية كانت متجهة نحو إيطاليا. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد، وأوضح أن هذه الفترة تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء، وتتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كمية الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. أكد المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تونس تتوفر على إمكانات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق العربية والإفريقية والأسيوية، ودعا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الخارجية. أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تشمل 61 شركة أخرى تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء اليوم لتكون بذلك أول امرأة تتولى ذلك المنصب في المغرب. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: تخلى القصف قلع الصباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشيه لجيشيه يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين أوفياء ميعاد وحكايات أوفياء ذات صفاقس طبعا أوفياء بانوراما تونس الكبرى. تحية للناس الكل اللي تستنى في الحكايات. ميعاد كبير هو في الحكاية وفي تشنشينا وفي أيضا الأمثال الشعبية وفيه مواضيع تمسنا جميعا. انتوما باش تحكيوا حكاياتكم اللي تعرفوها تجربكم الخاصة بها، وانا فقط نطرح الموضوع، نمسوا الموضوع ونفتحوه لهنا باش يتفتح داخل بيوتكم وبين وليداتكم وفي أسركم، وان شاء الله ان شاء الله كل مقترحاتنا تنال اعجابكم. كما قلت بين تشنشينا والمثل الشعبي والغناية، والليلة معاكم فيصل المرزوقي في الإخراج الفني وفي اختيار النغمات وإنه فيصل يعيش معاك الحكاية بتفاصيلها. شكرا ليك يا فيصل، في الحقيقة هذية يخلي المناشط على راحة يعني كبيرة برشا، يتفاعل مع الموضوع ونحكي وراه ونحكي في برشا حكايات تخص موضوع الحصة في الكواليس، نحكي وبرشا برشا حكايات ويتطرح الموضوع لهنا. هيك علاش أنا نقول إذا كان نطرحه أنا في الكواليس ونحس عنده أهمية، نقول أكيد إن شاء الله باش يلاقي اهتمام السادة المستمعين، وإن شاء الله زادة هما باش يجتمعوا ويجمعوا وليداتهم ويحكيوا لهم على المواضيع المطروحة بطبيعة قطع النظر على موضوع الليلة. إن شاء الله تنقدموا بعد شوية، قدموا له ديما بالحكايات متاع زمان وحكاية اليوم. أي خاطر علاش هما فما تواصل، فما سيرورة، فما أجيال وراء أجيال، ولكن بالطبيعة كل جيل عنده الخصوصية متاعه، كل فترة عندها الخصوصية متاعها، ولكن فما حاجات ديما تبقى ثابتة. شنية اللي نحكيه عليها في كل حصة هي المبادئ والأخلاق اللي ما نتنزلوش عليها إن شاء الله مهما كانت التكاليف. نحب نحيي زادة صديقنا في الاستقبال المكالمات الهاتفية سفيان خديم الله. تحية ليك يا سفيان، أكيد طول القائمة حاضرة متاع المتدخلين الليلة. نسمعوا النغمة لولانية ومن بعد نقدموا الموضوع.

أهلا وسهلا بكم في ميعاد وحكايات. قبل الحكايات وقبل ما نطرح الموضوع تستنيوا في تشنشينا، خلنا نعطيكم تشنشينا وخليكم زيدا تفكروا فيها في عقلكم. تشنشينا بالطبيعة هي من تشنشينات عم منصف النصري، نتوجه له بتحية كبيرة ونتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية والبركة في العمر إن شاء الله. باش نختبركم على خاطر المجموعة اللي قدامي توا ما فماش إجابات صحيحة، إن شاء الله تذكروها تشنشينا، إحنا باش نعاودوها. إيش تقول؟ تقول حاجيتكم على الكبش والنعجة في نفس سوق الدلالة، الكبش يولد والنعجة لالة. يا والله غريبة. قلت له عم منصف وقتها راك تصعب يا عم منصف. هاي سيدي، إذا كان عندكم ذاكرة مليحة تو تذكروها. نعاودها، حاجيتكم على الكبش والنعجة في نفس سوق الدلالة، الكبش يولد والنعجة لالة. واضحة؟ هذه هي تشنشينتنا.

موسيقى الحكايات، وإن شاء الله طول نحكي لكم زوز حكايات. لكن قبل خليني نطرح الموضوع ونمهدله بالآية الكريمة اللي تقول، الآية 80 من سورة النحل، يقول الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هالسكن مش مجرد حيوط، مش مجرد ابني وعلي، مش مجرد انك هك عملت دار وهك خليت لهم دار لوليداتك بعد عمر طويل. البيوت والسكن راهي اعمق من هك. السكن انه تطمئن فيه النفس، لهيك الاسره اللي ساكنه مع بعضها تكون سطر وتكون غطاء وتكون حاجة معناها تهدى فيها النفوس، ترتاح فيها، نطمئنوا لبعضنا، ما يجمعنا كان المحبة وتجمعنا الثقة، وليداتنا يرتاحوا لنا ويحكيوا لنا واحنا نواجهوهم بكل ما فينا من محبة لهم ومن خوف عليهم. هيك علاش الدار اللي ساكنينها والحيوط اللي دايرين بينا ما هميش مظاهر وهاني عملت وهاني بيني وهاني مأفف. الفايدة شنو الداخل؟ الفايدة شنو الداخل؟ الفايدة في العلاقات، هل هي علاقات صحية وإلا اللطف يا ربي، ما نحبش نسميها الكلمة الأخرى، أنتم الأغلبية تعرفوها. يكون الأب عارف واجبه، الأم عارفة واجبتها، وهيك ينشأ عليه صغار شخصيتهم قوية واثقين من رواحهم

الغير صالحة تكون قليلة. أما إذا كان أنا خرج صغار كلهم عقد، خوف، عدم ثقة، اهتزاز، يتقابلوا مع وحيد أخرين كيف كيف، وقع إهمالهم، الاستهزاء بأفكارهم، التقليل من قيمتهم، يسمعوا في الكلمة الخايبة في الدار، مش يتقابلوا مع بعضهم، تعرفوا شنية الكارثة والكوارث اللي قاعدين نسمعوا فيها توا، الجرائم اللي قاعدة تصير. صحيح الموضوع ما هوش خاطر الأحداث الأخيرة اللي سمعتوا بيها والجريمة ويقين لا، أنا الموضوع خدمت عليه، معني حضرت الكونديكتور، حضرت البطاقة متاع الإنتاج من نهار الجمعة باش نحكي على كيفاش يكون الطفل محمي ومتربي بالكدا وعايش في بيئة صحية، أسرة بأتم معنى الكلمة، على مبادئ وأخلاق، كيفاش يخرج. وباش نقارنه بين تربية توا تربية زمان، كيما نحكيه ديما نربط هالربط هذايا بين الماضي والحاضر في ميعاد وحكاية. صادف أنه صارت حكايات في الواقع أقوى من الخيال، أقوى وأفظع من الخيال. هيك علاش يزمنا نرجع شوية ونعمل نظرة تأمل. احنا من موقعنا كإعلاميين، أهل الاختصاص، علم الاجتماع، علم النفس، المربيين، الناس الكل، تعاود تراجع حساباتها. بديت بقول ربي سبحانه وتعالى، إذا كان ما فماش هالسكن هذايا، هالاطمئنان، كان زوجة غير مطمئنة، زوج غير مطمئن، ابنة غير مطمئنة، ابن غير مطمئن، راهو ما ينجم يخرج كان كما قلنا إنسان غير سوي أقل حاجة. هات الليلة نحكي والحكايات ونشوفوا بعض الأسباب من وجهة نظركم أنتوما، وأنتوما كل واحد يمثل بيئة معينة، كل واحد جاي من وسط معين، أكيد كل واحد عنده تجارب وعنده حكايات. الليلة إن شاء الله نستفيدوا منهم الناس الكل ونطرحوا حتى شبيك صغير، لعل واحد يسمعنا الليلة يفيق. خلي كمالة، خلي الدار متاعك اسم على مسمى، سكن معناها سكن بأتم معنى الكلمة، ليك ولصغيراتك. باش نحكي حكاية وانا باش نركز على ولدك، على ما تربيه ولدك، على ما تربيه. لكن تقول لي حتى الشارع يربي، هاي ديما يبقى دورك، كيفاش تتبع، كيفاش تحاذي، كيفاش تسأل، كيفاش تستشير إذا كان أنت ما عندكش الخبرة الكافية. فما ناس تستشيرهم، ما عليك كان تبذل مجهود على خاطرك عملت أسرة، خاطرك الزمان اللي عرست فيه وقلت راني باش نمشي نكمل نص ديني ونحل معناها دار ونعيش حياة أسرية، راي مش فادلك طبعا عرس نرتاح يا بنوتات، لا مش فادلك، راه مش تعرس، مش تحمل مسؤولية، مسؤولية كبيرة قدام المجتمع قدام ربي. به نمشي وطول موسيقى الحكايات ونحكي بالحكاية.

حكايتي نحكيها للي يفهم معانيها. حكايتي تطير بلجنحات، تتشق البرور والبحور، تدخل الكهوف ما غير خوف، وتطلع لجبال ما غير حبال. لكن أنا ما نحكيها كما نسمي باسم العزيز الرحمن، ونصلي ونسلم على خير الأنام. يحكي وزمان على امرأة تعيش في قرية هذية، قرية هادئة،

هذه عندها وليد أو يمشي ويجي على الكتاب يقرأ. نهار من نهارات هو مروح من الكتاب جيها يجري وفي يده عظمة متاع دجاجة مخبيها وراه. قالت له شنو شبيك اش مخبي وراك يا طفل؟ قالها ماما ما تغشش عليا. بعد قالها شو ماما؟ عظمة متاع دجاجة. قالت له منين هذي؟ قالها ماما دخلت للقفص متاع جارتنا وهزيتها وما شافني حد. هيك الأم عظمة تكبش فيه وتقول له برا مشي رجع العظمة لما ليها وتعلموا الأمانة. لا ضحكت هي تسيل الجارة مغرفة فرحت وبسته مرة طيبها وكولها ولدي فالح ذكي تبارك الله عليه وهي من قلة دجاجها من قلة العظاء. دارت الأيام وكبر له ليت وكبرت معاه الصنعة. شنية السرقة كبرت معاه في عوض العظمة واللي يسرق الدجاجة. ومن بعد العلوش وأمه كل مرة تستر عليه. ليه مش هذا كهو وتفرح باللي يجيبه يبيعوه يصرفوه يذبحوا ياكلوا عادي. ولدي صيد وشاطر تبارك الله يخطفها وهي طايرة. يا سيدي حتى لين ولا باش سرق لا يكيدوا خلعان ديار ولا حوانت والناس الكل مش عافة الناس الكل تبكي وتشكي منه. نهار من نهارات ربي كشف ستره. ميلا عاد ربي سبحانه راهو يسبل علينا ستره حتى طوي توب طوي يرجع له يا عمي القدة. حصل بيني دين أعوان حاكم البلاد وهو يخلع في حانوت كبير تحكم عليه قرب اللي كان يعمل فيه الكل وكان عقابه شديد في الوقت هذاك. العقاب باش يكون القصاص وفي ساحة المدينة الناس الكل تتفرج. تلموا الناس الكل وجيت أمه تجري وتبكي وتصيح وتضرب في خدودها اللطف. يا وليدي يا وليدي يا وليدي خاطيه ولدي بالطبيعة مالا خاطيه مالا لا هو لا مش هو. قبل ما ينفذوا فيه الحكم اتلفت هيك الطفل لك السارق تلفت للحراس وقال لهم عندي أمنية أخيرة نحب نودع أمي ونقول لها كلمة سر في وضنها. هاي قالوا رضيت ولدين وهذه ميمته معناها كهو وافقوا. وآخر أمنية هي قربتك الأم وهي تبكي وتشلهق وفجأة في عوضي وشوشلها في وضنها كبش فيها بسني وقدمها قدمة قوية لين ولا الدم يسيل. الناس الكل دهشوا تسارق ها وتزيد تخضب ولديك أمك تبكي عليك هكا ومحروقة مسكينة وانتي هكا تعمل فيها. الناس الكل تصيح من كل بلاصة. تلفت لولد هيك الناس قال لهم بصوت قوي قال لهم المرأة هذه هي اللي وصلتني لهنا. لو كان نهات اللي جيتها بالعظمة وانا صغير قالت لي ولدي ما يصيرش واعطتني درس ما ننسيهش وقالت لي راهو اللي عملته حرام راني اليوم ما نوصلش لهنا على خاطر بعد العظمة الدجاجة وبعدها حتى وصلت نسرق ونشوي في الناس وما خليت لهم شيء
لين وصلت لهالحالة هذية. وهيك علاش يقولوا ناس زمان ولدك على ما تربيه وزرعك على ما تسقيه. وولادنا زرع نسقيهم بالباهي كما يقولوها ينجو انتاج باهي. وإذا كان عملنا كيف ما هالمرأة هذية للأسف الصغير كيف العجينة تشكله كيف ما تحب هو صغير. أما إذا كان خليته حتى يكبر يكبر به الشيء ما عادش يفيد فيه. ما نقطعش الأمل ولكن للأسف إذا كان تفرط من الأول. هذه حكاية بالحكايات باش نسمع معكم زيد حكاية أخرى إن شاء الله. لكن شنو رأيكم اللي تزرعوا تحصدوا؟ هذا شقالت الحكاية. وصغيرك صغيرك هو صنيعة يديك ما عندك وين تهرب. طبعا نشوف شكون يبعد من المسؤولية ويهرب منها. يطلق مرته الصغير يضيع ويبدأ بيناتهم كالكور. هذا يحمل مسؤولية لهذا وهذا يحمل مسؤولية هذا. يبدأ بيناتهم في الدار وداخل الدار. تي ما هو ولدك تي ما هي بنتك تي بنتك عملت تي ولدك عمل كل واحد زاد يطيش في الكرة للآخر. موجود ولا موجود؟ ولا صغيرك وقت اللي يجي يغلط غلطة حتى يكسر كيس التعاقب وعقاب شديد مش ما يعاودهاش. هاي كيس يولي خاف ما عاش يحكي لك ما عاش يطمن لك. ولا ساعات تروم بشوية بشوية يجي بابا حكي ليش فمش ما فماش هو يحكي وانت تعاقبه عقاب شديد. مازال عنده ثقة فيك ما عادش عنده ثقة فيك. هذه نماذج من تربيتنا ومن تربية البعض من الأسر للأسف. وظهر لي كبر الشيء هك علاش قاعدين توا نشوفوا فيه في الشارع. تقول علينا نتفرجوا على أفلام عليها غريبة عجيبة هيك علاش نلقاو صنع دينا قاعد في الشارع كيفاش يتصرف كيفاش البنية تتصرف كيفاش الولاد يتصرف. يظهر لي يلزم مراجعة لتربية الأباء والأمهات لبعضهم ما نعمموش. نسمع أغنية ومن بعد نرجعوا نقدموا حكاية أخرى.

ميعاد وحكايات. الليلة هدفنا من الحكايات هو نوصله كما قلنا للتربية السليمة، ناخذ أهم القواعد نقارنه بين الماضي والحاضر، ولكن هدفنا أنه في الأخير نوصله التعريف للطفل الآمن، للصغير الآمن، الآمن في أسرته، الآمن في مدرسته، الآمن في الشارع، الآمن مع أقاربه، الآمن مع ناس عندنا فيهم ثقة. أيوة، ما قالوا زيادة لا تطمئن في بلاد الأمان، قالوها ولا ردوا بينا على صغيراتنا. مهما كان مستوى الثقة عندنا في الآخر، مهما كان. نرجع على سيرة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام وعلاقته بأنس ابن مالك اللي كان يناديه أنيس. شوف الدليل، أنيس عمره ما قال له أف أف، خاطر أف هذية انهي عليها ربي للوالدين. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هيش أف، خطر يعرف هالأف هذية قديش وراها من قديش تخلف معناها نفسانيا التعب. ساعات صغير ما يعرفش والديه عليش متغشين عليه، وعندهم تراكمات وعندهم تعب ومشاغل طول النهار كذا، ولكن انت جبتك الصغير هذاك كل حاجة تقعد على شيرة، صغيرك هذاك لازم تخصص له وقت. نمشي للحكاية، والحكاية زادة الحكاية هذية حكاية من الخيال، بطبيعة أبطالها حيوانات، ولكن نخليكم أنتم تكتشفوا التفاصيل والعبرة وتقولوا لي عليها بعد في التليفونات.

حكينا السعيكة على الدجاجة وحكينا على العظمة، مش نقعدوا في الإطار هذية تاع الدجاجة، ولكن هي البطلة دجاجة عاقلة وعايشة في حوش عربي وعندها كتكوت فلوس بسيل مربيش الريش. الدجاجة الأم كانت ديما حضنته، خايفة عليه وتوصي فيه وتعلم فيه، تقول له يا ولدي الدنيا معبية بالمخاطر، والحوش هذايا هو الأمان، إياك تخرج وإلا تفوت هيك العتبة. رد بالك راهو الذيب يدور يلوج على الغفلة، يخطفك ويطير بيك ويأكلك. هيك الفلوس الصغير صغير ايش نوع صغير طايش في بالو كبر، بعد ايامات عمل الريش عمل الجنيحات وبدأ يقرب شوية من العتبة ويرجع. النهار اخر يزيد يقف فوق العتبة وانها يذكر كلام امه ويرجع، ساعات امه تشوفه تعيط عليه وتجبده، قولوا يا ولدي مازلت صغير راك ما تعرفش غدر الدنيا وغدر الذيب. نهار من نهارات الدجاجة تعبت، خذيت عينها رقدت، وهيك خلينا نقولوا توا بدا سردوك صغير فروج شاف الباب هكا محلول شوية، قال بينه وبين روحه أمي ديما تخوف فيا وتكبر في الحكاية، خليني نخرج أنا زادة نكتشف الدنيا ونوريها اللي أنا راجل. وسردوك بقلادة خرج ومشي يجري طول الغابة قريبة، فرحان حر منطلق وهو يدور. وعلى غفلة طلع له الذيب من بين الشجر يتبسم وسنانه تلمع وجيعان. هيك الفروج ركب الرعب تجمد في بلاستو. الذيب قال له أهلا أهلا أهلا أهلا بيك، اليوم عشاي عليك. الفروج ولا يبكي ويسيح يقول له أمان أمان يا عم الذيب. على فكرة هذه كلمة عمو وعم حفظناها لصغارنا واللي كلهم عمو كلهم كلهم فيهم لمين. أمان يا عم الذيب سيبني نرجع لأمي. الذيب ضحك ضحكة شريرة وقال له أمك خليتك تخرج وحدك وانتي مازلت صغير، اللي سيب ولده للخطر ما يلوم كان روحه ايجا لهنا. في اخر لحظة ستر ربي وقبل ما الذيب يقرب له قامت هيك الدجاجة، قامت من نوم مفجوعة كيف ما كل ام يكون قلبها دليلها. ما لقاتش ولدها، مشيت تجري البرة وهي تقاقي وتصيح، ولمت معاه حشيكم كلاب الدوار الكل، خلطوا عليه هيك الذيب في اخر دقيقه، الكلاب هجموا عليه هو هرب وسلكت هيك الفروج الصغير وهو يرعش بالخوف ومجروح في جناحه. روحت به الام لهيك الدار داوته وضمته لصدرها وهو يبكي ويقول سامحني يا أمي، عرفت اللي كلامك هو اللي يحميني. الكلام هات نجيو للكلام والكلمة اللي تتقال اللي تتقال لصغيراتنا، النصيحة كيفاش نقولوها، الكلمة الجارحة اللي تتقال راهي تقعد ما تتنحاش، والكلمة الباهية زادة تقعد تكسحها يا بطل،
عندك الصحة أنت قادر باش تعمل هكا، وين هاني معاك. يحس اللي أنت سند، مش دبر راسك نهارت اللي شدوك، دبر راسك نهارت اللي دبر راسك. صحيح تعلموا نوع من الاستقلالية، ولكن مش بطريقة التخلي هذية. هالحكاية هذية الفلوس كيف يخرج من العش قبل وقته تاكلوا القطاطس، هكا قالوا في الأمثلة الشعبية. الصغير مازال ما يعرفش مصلحته ولا يميز ما بين الخير والشر، والوالدين هما الدرع الحامي، هما السند وهما اللي يحميوه، وهذه مسؤوليتهم. الدجاجة لهنا بالغت، تو تقولوا انتوما بالغت في الحرص ياسر، كرها كل مرة تعرفوا بشوية، تخرجوا تعرفوا زادة بالناس الملاح، تعرف تعلموا كيفاش يدافع على روحه. ممكن تو تحكيوا انتوما وتعلقوا على الزوز حكايات، هذو حكايات، واحدة من الخيال واحدة من الماضي. ونعاود نقول لكم على تشنشينا، حاجيتكم على الكبش والنعجة في نفس سوق الدلالة، الكبش يولد والنعجة لا لا. هذه بإمضاء عم منصف النصري، والأغلبية في وقتها ما جاوبوش عليها. إن شاء الله الليلة نلقى عندكم إجابات. شو سمعنا فيصل؟ الخير والبركة قولي. لطفي ربي يرحمه وينعمه، لطفي الورغمي نسمعوه في النغم هذه.

0: فيكم الناس الكل من جديد، أهلا وسهلا بالمتابعين بالساهرين على صفحة راديو سفاكس. تحية لكم الناس الكل اللي تابعوا فينا، طبعا بعد نقدم لكم تحية واقتراحاتكم ونحبكم زيادة فاعلين في الموضوع. الموضوع حساس الليلة، نشوفوا تجربكم انتم مع صغاركم ونشوفوا زيادة ملاحظاتكم انتم لهذا الزمن وزمن مضى، وولا مع أمهات ومع أباء ما كانوش قدام المعلم ما قراوش، ولكن خرجوا أجيال، وفي الجيل هذايا شنو اللي صار؟ علاش نشوفوا في غرايب؟ وهل إنه في زمن مضى زادة كانت فما غرايب أما مسكوت عليها ما نحكيوش فيها؟ على كل اتقال برشا في الأغاني وفي الأشعار على الأولاد والأباء والأمهات، وفما أشعار جات على شكل نصائح للأبناء، منهم القصيدة هذه اللي باش نسمعوها باش سمح لنا فيصل يعطي الصحة على اجتهاده والبحث متاعه. الشاعر البشير عبد العظيم، بشير عبد العظيم، وهو ينصح في علي ولده، وهو أيضا شاعر، نسمعه.
1: حبك وليدي، حبك وليدي على الدوم دامي، نحبك نحبك وليدي على الدوم دامي، تثبت أحلامي كما البدر نبغيك، تضوي ظلامي وتقعد وليدي على الدوم دامي، وتحبك وليدي وليدي وليدي، نحبك كما كان جدك، لا من ضدك كما الصخر عصف الزمن ما يهدك، نبغيك مصواب مقبول ردك، تعطف بودك رجالك، نهار الصوايب تعدك، طيب وفاتح على الخير يدك، ولا من ضدك كما الصخر عصف الزمن ما يهدك، فايز بفكرك وتخدم بجدك، وعرقك وكدك وللدنكس الراس ليهيف قدك، ونبغيك مصواب مقبول ردك، لا من صدك صاين العرضك وأرضك وحدك، وبلك تسقي رمامين خدك بدمع الميامي، لا تبات مهزوم تشغل منامي، نحبك وليدي نحبك وليدي على الدوم دامي، اسمع وليدي اسمعني وليدي اسمع وليدي، الزمن مش هين، مرات لين مرات لنهو سحابا طين، نبغيك في هالزمان تبين، في منطق يرين وموقف على الدوم ثابت يزين، وثبت وصحح مكانك وعين، في الحق بين، لو كان ضاع عن حقوقك تفين، وبالكش بالكش تعمل مهازل تشين، على العيب طين وخليه وادك، وبودك محين مجلوب بالخير له وضنين، مجلوب بالخير له وضنين، وعندك مرامي كما عشق بالوطن كابر غرامي، كما عشق بالوطن كابر غرامي، نحبك وليدي نحبك مسامح، وقلبك كبير قلبك كبير وصاح الضمير، لو كان مات الضماير كثير، كون فذ على الوطن تعرف تغير، وبالك تحير وخوذ النصيحة علي صغير، نحبك بحر وديه در هدير فايض غزير، نحبك تساعد برايك تشير، نحبك تراعي حياة العشير وتعمل الخير، في منطقك في كلامك خبير، ولا يجرفك شيل جارب خطير، وتنسى علامي وما دونت في القصايد أقلامي، نحبك وليدي نحبك نحبك وليدي، كبير عقل حق تنطق الحق، وما تحير وقت الضيق الحلق، كل غصن زاهي جميل الورق، عبير انطلق كون فجر عقب الظلام انبلق كون شهم كان يتكلم صدق هاب الغرق كون نبه تفهم بهز الرمق وكون عون كان قريبك شرق وليك استحق وباب الخطر ما عليه شدق جيك يوم للصيحي تستحق وتلقى كلامي كما الثلج يوم الشهيدي الحامي الحبك وليدي الحبك وليدي على الزوم دامي وليدي علي لعطاك الزمان نسيت الهوان في المجتمع صار عندك مكان نوصيك أنا نوصيك بالغير ما تستهان تحقر فلان بالمال تصبح تميز فلان المال مكسب به تستعان المال مكسب به تستعان وتنسى الهوان بلا بيه ثبت نفسك مكان بلا بيه ثبت نفسك مكان المال مكسب به تستعان له ضمان بلا بيه ثبت نفسك مكان بنبل القيم حق تقدر إنسان وتقدر تبان خيرك على الوطن نازل أردان نوصيك ما ينعسونك أجفال نهار الزحامي كن صيد سيفك مشبه وشامي نحبك وليدي على الدوم دامي ونبغيك أنا نبغيك صاحب سوايب كثيرة تقدر الجيرة وتصون عرض نسي والعشيرة تصون عرض نسي والعشيرة ونبغيك طاهر نظيف السريرة الشرمة الديرة استلك الشواك الحطب من حريرة واليزرع العبد يحصد صغيرة ينعم بخيرة لو كان صاحب معاطي كثيرة ومن طاش ومن كان طايش مدرغم غديرة ومصدوم بيرة يكسر ومجفيد فيه الجبيرة وجرب قبلك تجارب كثيرة لكن صيامي على العيد نقص مصايب أيامي نحبك وليدي على الدوم دامي أنا جربت يا كبد روحي الحياة جربت يا كبد روحي الحياة عرفت الشقاء وعرفت فيها الهلي والرخاء تعلمت لك ريت الجفاء نوفي الغلاء مسامح وشيال حمل الوفاء طيب ونؤمن بيوم القضاء انهاب الخطا للسلم بالي بيوت الهنا ومسلم وما يسلموا لي اعداء كان استواء عند الغضب والسماح انتهى ومنهول من الوطن ذره حصان مثبت قدامي بالعز والمجد عالي مقامي نحبك وليدي نحبك وليدي بالعز والمجد عايز زماني مثبت مكاني لنبوح بالعيب ينطق لساني أكبر مثل حرفوا لي المعاني وسرقوا الحاني واشخصني كان ربي عطاني وسامحتهم لجل ربي هداني وطبعي إنساني وجدك على الشر بكري نهاني الموضوع الموذج عطيت على من غساني بغيه دشاني وسامحت ونسيت شر خطاني سمحت ونسيت شر خطاني وما زلت بالصلح طالق عناني ما زلت بالصلح طالق عناني

0: مرحبا بكم. إنقاذ 28 مهاجرا وانتشار جثتين وفقدان 6 آخرين بينهم 3 أطفال في غرق سفينة قبالة السواحل التونسية. توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية. مصدر أمني يؤكد أن المعلومات المتداولة بخصوص قضية اغتصاب قاصر مغلوطة والأبحاث متواصلة للقبض على جميع المتورطين. 8 شهداء في قطاع غزة ومصادر دبلوماسية تعلن أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات تهدف إلى التحريض على اليمن. بداية نشير إلى ما أوردته منظمة سي واتش الألمانية للإغاثة اليوم من أنها تمكنت من إنقاذ 28 مهاجرا وانتشال جثتين، أحدهما لطفل، فيما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين بينهم 3 أطفال، وذلك عقب غرق سفينة قبالة السواحل التونسية كانت متجهة نحو إيطاليا. المنظمة لم تحدد مكان انطلاق السفينة واكتفت بالسواحل التونسية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد، وأوضح أن هذه الفترة تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء، وتتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كمية الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. وبخصوص الأمطار، أشار المعهد إلى أن نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشرا واضحا ومهيمنا على كامل البلاد خلال فترة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، غير أنها تشير إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق. في موضوع آخر، أكد المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تونس تتوفر على إمكانات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية، داعيا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الخارجية. المدير العام أبرز أن المنتجات والخدمات المتداولة في هذا القطاع تشمل الصناعة الغذائية وزيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والخدمات المالية والسياحية ومستحضرات التجميل، وأوضح أن تطوير هذا القطاع يقتضي تعزيز منظومة إسناد الشهادات الحلال للمنتجات الغذائية ودعم صادراتها، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية والاتصالات واللوجستيات، ودعا إلى إبرام اتفاقيات مع بلدان منظمة التعاون الإسلامي وبلدان آسيوية وعربية وإفريقية بما يسهم في توسيع نفاذ المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق. نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في جديد قضية تعرض فتاة قاصر إلى اغتصاب جماعي، أفاد مصدر أمني أن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة، وأن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المورطين في هذه الجريمة، ولم يتم إلى حد الساعة تحديد عددهم. وأكد أنه حرصا على حسن سير الأبحاث، فإن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. المصدر الأمني قال إنه تم فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة للاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، والتعريف بشخصين متورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش، كما تم فتح بحث ثان بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند العودة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة ما خلف أضرارا بالسيارات، حيث تم وضع ألواح خشبية شائكة بمسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول. ورغم ذلك قامت الوحدات الأمنية بالسجوم حد بتحديد هويات 8 أشخاص يشتبهوا في مشاركتهم في استهداف الدوريات، واحتفظت ب2 منهم. كما قامت الوحدات بالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينات اللازمة، وأمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة وشخص ثان قريب لذي الشبهة، وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. المصدر الأمني أكد أيضا أن الوحدة الأمنية تقوم بإجراء جملة من المعاينات الميدانية والفنية للوقوف على جميع ملابسات القضية، وأن المساعي حثيثة للقبض على جميع المورطين في هذه القضية سواء الفاعلون الأصليون أو المشاركون. في شأن جامعي، غدا آخر أجل للترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة طلب الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 إناث وذكور والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن الذي انطلق منذ يوم 21 أوت المنقذ حسب ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. غدا أيضا آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وفق الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وبالنسبة لمطلب تغيير طبيب العائلة فسيكون آخر أجل يوم 30 نوفمبر القادم. وأشار الصندوق إلى إمكانية إيداع مطلب تغيير منظومة العلاج أو تغيير طبيب العائلة عن بعد بالمركز. إلى أخبار العالم مجزة. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني منذ فجر اليوم إلى 8 بينهم امرأة. كشفت مصادر دبلوماسية أن هدف زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإمارات تمحور حول تحريض أبوظبي على استئناف انخراطها في الحرب السعودية على اليمن مقابل الوصول إلى اعتراف سعودي بنفوذ الإمارات في جنوب اليمن. المصادر الدبلوماسية ذاتها كشفت أيضا أن محور الزيارة التي قام بها منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية للرياض كان نقل رسالة من نتنياهو إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول اليمن وأفاق التعاون في المنطقة تمهيدا لشن عدوان واسع على اليمن. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة زيارة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، وقالت إن حضور شخصية إجرامية ملطخة يداها بدماء مئات الألاف من الأبرياء في الإمارات أمر بالغ الخطورة، وحثت جميع الدول على أن تكون واعية بتداعيات وعواقب مثل هذا الحضور لشخصية إجرامية كنتنياهو في الإمارات. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء اليوم، لتكون بذلك أول امرأة تتولى المنصب في المغرب. اتسع نطاق الاحتجاجات العنيفة ضد الظروف السيئة في المدارس الثانوية الفرنسية ونقص التمويل والمعلمين وتهالك المباني المدرسية عبر البلاد، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضية في منطقة باريس الكبرى. وقال وزير الداخلية مساء اليوم إنه تم توقيف 440 شخصا بينهم طلاب ومعلمون بشبهة تخريب أو الهجوم على قوة الأمن. طلبت دول نامية بالاضطلاع بدور أكبر في صياغة القواعد التي تحكم الذكاء الاصطناعي، وحذرت من أن هذه التكنولوجيا المتوقع أن تحدث تحولا في الاقتصاديات قد تؤدي بدلا من ذلك إلى تفاقم التفاوتات العالمية إذا ظل تطويرها وتنظيمها محصورا على الدول الغنية. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. إنقاذ 28 مهاجرا وانتشال جثتين وفقدان 6 آخرين بينهم 3 أطفال في غرق سفينة قبالة السواحل التونسية. توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية. مصدر أمني يؤكد أن المعلومات المتداولة بخصوص قضية اغتصاب قاصر مغلوطة والأبحاث متواصلة للقبض على جميع المتورطين. 8 شهداء في قطاع غزة، ومصادر دبلوماسية تعلن أن زيارة نتنياهو للإمارات تهدف إلى التحريض على اليمن.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات سهام شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة،
4: عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية.

0: تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة نهزك للميعاد،
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.

تحية لكم من جديد كل مستمعين الكرام على موجات فاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى في ميعاد وحكايات. طرحنا الموضوع وقدمنا له بزوز حكايات، حكايات كما قلت من الخيال، حكايات ممكن تصير مع البشر بالنسبة لحكاية الأبطال الحيوانات، ولكن الحكاية الأولانية حكاية الأم اللي نشأ ولدها على السرقة وكانت تشجع فيه، وكيف كبر، كيفاش ولا أكبر سارق في البلاد حتى لقى العقاب متاعو، أو من بعد حب ينتقم من أمه كآخر أمنية ليه في الحياة. علاش؟ على خاطر هي اللي خليته يوصل للمستوى هذايا من العبث بأملاك الناس والسرقة، واللي لا نحكيه على التربية، تربية الأطفال بين الماضي والحاضر، نحكيه على البيت والأسرة اللي يزمها كيف ما قال ربي سبحانه يزمها تكون سكن، وكيف ما حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه بيوتنا وأهالينا وصغيراتنا وأزواجنا وزوجاتنا راهم أمانة. وقت اللي احنا أسسنا أسرة وسكننا مع بعضنا داخل منزل وبين جدران، رانا يزمنا نكونوا نوفروا لبعضنا الأمان، الأمان بكل أشكاله. زادة ما نعيشش وانا خايف، ما نعيشش وانا مرعوب، ما نعيشش صغيري وانا خايف وهو خايف وهو مرعوب. اش باش نخلي للمجتمع واش باش نخرج للمجتمع؟ لذا الليلة باش نحكيو على كيفية التعامل، نعمل مقارنة صغيرة بالطبيعة للماضي مع أجدادنا وكيفية التربية

0: قبل كيفاش كانوا يربيه وصغار، كيفاش احنا الجيل هذايا كيفاش نشأ. وديما نقول اذا كان نرجع للماضي رانا مش باش نزينوه ولا نقدسوه ولا نقوله هو 100% صحيح، ولكن ناخذ منه الحاجات الباهية، الأسس الباهية. وديما هدفنا هو أنه الإنسان يثبت على المبدأ متاعه وعلى أخلاقه العالية والرفيعة، اللي للأسف التواولين نفتقدوا لها، ولينا ما عادش مركزين معها، تو مركزين مع برشة برشة حاجات، برشة حاجات أخرين. وانقلبت المفاهيم بمساعدة ومعاضدة وسائل التواصل الاجتماعي، وصغيرك اللي يقعد قدام الشاشات واللي شاهد الغث والسمين واللي شاهد اللي المشاهد اللي تتشاف واللي ما تتشافش، ومن حضارات أخرى ومن تربية أخرى ومن تفكير آخر. دمغ جال الصغير علاش وعاء فارغ هيك الصغير هذاك يملاوه كيف ما يحبوا وباش يحبوا، على خاطر بوه وامه غايبين ومش متحملين المسؤولية. هذا هو الليلة باش نحكيه على التربية. وصادف انه طرح الموضوع هذايا مع جرائم وقضايا موجودة في المجتمع تهم الصغار وتهم الناشئة وتهم اللي مازالوا ما وصلوش حتى للسن القانوني للأسف. نعاود نذكر بالتشنشينة. التشنشينة هذية كيما قولوها الملح في الطعام، يعني باش نفوحوا بها شوية. ونحييو عم منصف النصري من سند قفصة اللي مدنا بالتشنشينات هذوما الكل. حاجيتكم على الكبش والنعجة في نفس سوق الدلالة، الكبش يولد والنعجة لالة. هذه هي التشنشينة ونستقبل أولى المكالمات الهاتفية في هذه الليلة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. سي محمد معانا؟
1: محمد، تحية لك، تحية لك المستمعين.
0: محمد الحاج مفتاح.
1: أنا محمد الحاج مفتاح.
0: مرحبا بك أستاذ.
1: بك أختي، إن شاء الله تصحى المواضيع بالقيمة.
0: يعيشك. وأنا نخلي كلمة ليك بما أنك أستاذ تربية وبما أنك أب ومربي، معناها هذا المجال اللي تنجم تحكي فيه وانت متمكن منه. تفضل.
1: ناخذ زهرة تربية خفيفة مسؤولية. صغيراتنا أمانة. أمانة لك طعام ربي. المؤمن يزن يتقي الله في أبنائهم. التربية ماهيش كما تصورها برشا من الناس، هي تربية مادية، معناها صغير نوفر له كل شيء وما فيش يستحق من الأمور المادية. أيوة. الصغير يحتاج مني أن نعطيه من وقتي، نعطيه من فكري، من جهدي، نعيش معاه.
0: صحيح.
1: تشوف طول الجريمة هذه الفظيعة اللي صارت.
0: أيوة.
1: قالت بنتي حبت تعمل قهوة، أعطيتها تعمل في قهوة، تخرج القهوة تعمل قهوة. أنا صغير نشرب معاه قهوة ونعيش معاه ونعدي معاه وقتي ونخصص من وقتي ليه. صار ثقة اللي لاحظوه في وقت توض حق، ثم أهمال، ثم ولا صغير كأنه يهدأ لوالديه، كأن المضابية نلقى أي طريقة باش نعطيه نخليه صغير لها فها باش نتخلص من القلق متاعه، كأنه ولا
0: تملص.
1: وكما كنت تشارك تحكي منها راه الوسائل هذه، الوسائل التكنولوجية هذه، راه صغير راه ينجم لعبة يكون بيديه معه، ينجم معناها تمرر له برشا أشياء مع الوسائل هذه. حتى من الكوميك، حتى من الصور المتحركة.
0: والأدهى والأمر أنه يتمرر له عبرة الصور المتحركة. لو كان تشوفوا قديش من صور متحركة لا تليق لا تليق، وانتم تشوفوا فيها عادي هك قدام الكوميك، لا تبع معاه تبع معاه تفرج معاه تشوف العجب تشوف الإيحاءات والإشارات
1: والظاهر أنا نقعد نبحث هل حتى رد الله في حاجة أخرى ولن نسمع مع صغير الكوميك نسمع في الحوار لو كان فقط من حاجات يكتب بدل معنا نحاول ما نخليهمش باش تعرف المسألة خطيرة غير مسألة مش سهلة غير مش بالسهولة اللي تصورها أي واحد يعني تتفارنا في يقول لك ما يكبر الراس كان يشي براس عندنا عام عام عام حكمة عام حكمة مكيزمك وقتكم من جهدكم.
0: أنت محمد توا تحكي لي على صغيراتك كنت واعي بالخطر اللي الموجود وقاعد تواجه فيهم وكرس وقتك ليهم ولكن تفضل تفضل بالنسبة لك أنت باش تتعامل مع صغار الناس كأستاذ كيفاش كيفاش توا مستوى التربية كيفاش تنجم تحكم عليها من الصغار والمادة اللي تقري فيها أنت اللي هي التربية الإسلامية اللي هي من المفروض تكون أكثر مادة يحبها التلميذ ويقبل عليها ويستنى الساعة متاح، هل إنه قاعد يقبل على الساعة هذية يعني وهو فرحان وعامل جو إلا هو مجرد درس يحفظ يصب ياخذ العدد؟
1: هو في الظهر حتى من الملاحظة أنا برشا زملاء بصفة عامة وأنا في القطاع يقول لك أكثر أساتذة إتلام زي ميلونهم ومعناها ويحدثوهم هكا وغلباء صغير إثمان لك هم الأساتذة بتاع التربية الإسلامية معناها لأنه تحس في صغيراتنا فما تعطش فما عطش تحس صغير معناها يحتاج باش يسمع منك كلمة باش يسمع منك طريق متاع أمل فالصغيرات ما تحسش انه يبغى يسمع منك مثلا الاستاذ التربية المذهبية ساعات حتى معناها يضطر احيانا باش نخرج حتى خارج الموضوع معناها
0: وهذا المفروض يتم معناها ما نحكيوش ساعات على استثناءات فما شكون يشير لي الاستثناءات ولكن هذا المفروض شنو اللي يكون معناها ماهيش فقط مادة تدرس وندبروا منها العدد معناها وتتقال الكلمة
1: تحس الصغير شي بيريجة تحس تقول لك أستاذ ربي شنسي لك خارج الدرس أستاذ عندي مشكلة أستاذ عندي كذا ما تبقي الصغير يسمع زخمنا جاية والأهد ديما تحس اللي فيما تعطش تحس ما عطش روحي تحس مثلا جات فترة في كتعدى المسلسل بتاع سيدنا يوسف قصة سيدنا يوسف يعني كيما صغار كل كيما يحبوا يسلوا يحبوا يعرفوا يحبوا هكا يستفسر على بعض الأشياء فهمت يقول لك ساعات التلميذ يقف وقفة تأمل يقول لك يا شيخ احنا والله كيفاش احنا شوف ديننا وين وشوف احنا كيفاش عايشين معناها
0: تقول انت بالوسائل الحديثة ممكن نوجهوها للخير نوجهوها لتربية صغارنا في الخير نجموا قادرين من خلال المسرح من خلال معناها الحاجات الهادفة معناها من خلال الرسم من خلال بعض النشاطات اللي تنجم تنمي له مقدرته وتخليه معناها إنسان واعي وعنده ثقة في نفسه
1: الصغير في فهم مختلف الطاقة الطاقة هذيك لازم توجهها لازم طاقة منها توظف يا اما توظف توظيف ايجابي يلقى فما معناها فرصه باش يمارس امر طبيعي يمارس مهارات يوايك ويمارس كذا فهمت
0: يا اما تهدر
1: يا اما تهدر
0: الطاقه هذه
1: يفكها الشارع
0: اي
1: يا اما يفكها التليفون يفكها الالعاب
0: الخلطه
1: الالعاب لازم مثلا يكون هو واعي رانا قديمة ثم كيان قاعد يحارب فينا قاعد يعمل على تدمير العقول نتاعنا وقاعد معنا يحاول يعني ما يعرف بس تخاف استيلاب معنا كان ما عندوش عقل ما عندوش إنه أنت حشاك جهام يتحرك
0: معنا
1: قال واحد مخترع قال سألوه شنو أكثر حاجة ندمت عليها قال ندمت على كل ذي الفيديوهات التي شورت هذوما الفيديوهات القصار اللي هي تدمر العقل يعني أنت في كل دقيقة ثم موضوع أنت معناها هذاك قالك علميا يدمر الخلايا
0: ويصيب المخ بالعفن ولطف ربي معناها عنده تأثير كبير برشا على الصغار وعلى الكبار زيادة حتى برشا كبار يعني مبليين بال بهالفرجة وديبا يتفرجوا ياسر على الفيديوهات.
1: قال واحد قال جرب انت حاسوب اقعد نقز به مقصر لا تضربك ما تعملك تضرب
0: بالنسبة للصغيرات وانت حكيت على تجربتك الشخصية تحس روحك أب معناها مسيطر على الوضع يعني مش بمعنى السيطرة بمعنى سي السيد في الدار ما معناها تعرف أمورهم النفسية تعرف ما يتعرضوا ليه مثلا نعرف توا الصغيرات يتعرضوا برشة تنمر ساعات يتعرضوا العنف البرة كيف ما شاهدنا زيادة في فيديو بالنسبة لك البنوتة الصغرونة هذيك عمرها 3 سنوات ولا 4 سنوات اللي تعرضت للضرب من طرف المناشطة في الروضة من الأسف وتحكي فيها بكل حرقة هيك البنوتة في بلاصة أنت كوالد ووالدة كأم وكأب وضعتوها في بلاصة الأمان هكا ولا
1: المفروض
0: فإذا بها تقصف يعني كوردة يعني نفسيا راه مش سهل يقولك عادش بيه احنا تربينا على الضرب وشكون قال الضرب ما خلفش فينا احنا حاجات نرجع طول الماضي معاك في تربيتك انت معناها الوالدين كيفاش كانوا يتعاملوا معاك نرجع للتربية القديمة شوي
1: لا يخطر كيفاش انا تربيت حقيقة للحاجة اللي حولها قبل فهم البساطة فهمت حتى ساعات كيبوك مرضنا ما يعرفش مثلا ماذا يكون هكا يتجل ولا في اشياء ما هو ما عندوش كنقول احنا خبرة بالتربية وكذا لكن باللي عاش وباللي عرف فهم البساطة فهم بكلمة ساعات يفرح بها الانسان ساعات من أبسط ما يكون ساعات بلعبة هكا ساعات عرشنا حاجة قديمة ولا كردونة ولا كذا فأنت تعيش عالمك
0: صحيح
1: كما يقولوا احنا كانك ملكة الدنيا وانت قبل عملت برامج الأطفال وخذوها وكنا نعيش معك الكفيف كان بالنسبة لي الإذاعة كانت والراديو كانت حاجة عالية كبيرة يشد يتخيل
0: يتصور بالفعل بالفعل
1: قبل
0: ما عادش يدهشهم حد شيء ما عادش يستغربوا حد شيء كنت احنا عندنا كل فرحة كل ابسط حاجه كانت تفرحنا ما عادش الجيل هذي ممكن
1: يعطيك الصحه عندك احنا مره وقت خدينا
0: ولا كل شيء متاح
1: يعطيك الصحه وتكون ذاك مره خسرينا هكا ما عادش تلفزه ولا حاجه ما انا قاعده تكلمنا كثير هذيك ما انا قاعده شيخين بها انا كاين حاجه هكا فهمت كاين حاجه كبيره كيف احنا باش نعملوا كيف احنا باش نستمتعوا اللعبه هكا ولا باش نعملوا فهمتي نبداو نتخيلوا في حاجات معناها من ابسط ما يكون تعيش عالمك
0: وكان معناها ولا زالت معناها البرامج كانت تهدف الى عبره وتهدف الى فيها فيها فيها معناها تساهم هالبرامج هذه في تربيه الطفل خاطر بكلمه ساعات يسمعها ولا قصه يقعد عايش تفاصيلها ويقولك علاش انا ما نكونش هكا علاش انا ما علاش ما ننتبهش الامر هذايا على كل العمليه التربويه اي
1: ظهر من الصغير مش هو باش يختار الاذاعه ولا باش يختارش باش يسمع
0: اي
1: لان يدور باش تحط لولدك
0: صحيح
1: هو يلعب
0: اي
1: كيبدا يسمع في حاجه ربما حتى كان ما استوعبهاش من الاول في وقت يستوعبها
0: اي بالفعل شكرا لك استاذ يعطيك الصحه وربي يفضلك وليداتك شكرا لك وبارك الله فيك
1: كلمه اخيره خذوها ما نعملوش اولادنا بالعاطفه
0: اي
1: واش السيد عامل ولاده بالعاطفه احيانا الانسان يحكم العقل ولازم يعرف وقتاش يكون سعيد مع ولده وقتاش يكون لين وهكا ربي
0: خاطر اذا قالوا زاد الاولين الدلال يخلف الهبال وهذاك صحيح برشا دللوا وداروا على ولديهم دللوهم يعني هما صغار وكبروهم وبعد يقاوا روحهم معناها داروا عليهم واحنا باش نحكيو
1: يعني
0: في حصه
1: الظهر فما شكون يسمع من ولده شعارك ما انا باخذ روايه تاع ولده كان شعارك على اساس كون ولده الشيخ ما يغلطش ولده ملايكه ما يغلطش ويغلط
0: يقيم الحج على والديه معناها ساعات ويعلي الصوت على كل هذه كله تربية كله إيش زرعت كله إيش فرشت ذيك هو. شكرا لك أستاذ بارك الله فيك ليلتك زينة يعيشك بارك الله فيك بيكم بيكم بحضوركم إن شاء الله محمد شكرا لك ليلتك زينة. أشار الأستاذ لأسوار متحركة لكل ما يخصص للأطفال رجاء انتبهوا يا ولدين يا أم يا أب تفرج أنت يدخل تفرج يدخل تفرج على أشهر السلسلات اللي يتعدوا وشوف كمية الإشارات والإيحاءات والعبث بجيل كامل يولي كل شيء عنده عادي وتحت سقف بيتك وهو قاعد يتفرج على حاجات تقول كيفاش يتفرجوا فيها يحصر على زمن زينة ونحول أوريمي أما توا يزمك أنت تتفرج باش تختار لصغيرك شنو يتفرج. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الثانية. ألو عسلامة.
2: ألو
0: ألو عسلامة.
2: عسلامة
0: عسلامة أهلا وسهلا
2: سيدة زهرة
0: سيخ ميس مرحبا بيك
2: نحييك ونحيي الطاقم المرافقك ونحيي كافة المستمعين والسامعات حيث ما كانوا
0: يعيشك بارك الله فيك وعودة ميمونة للبرنامج
2: يعيشك أكيد غبة ولكن هو عدنا والعود أحمد
0: كهو مرحبا بيك إن شاء الله تكون قضيت فترة صيف مرتاحة وانتي والعائلة الكل إن شاء الله
2: الحمد لله لاباس
0: الحمد لله. عايز خميس أنا ما سألتش محمد على التشنشينة ما يظهر لي محمد ملوش في التشنشينات انت شنو تقول خلي نشوفك ساعة جاوبت صحيح ولا وقتها جاوبت صحيح
2: ساعتها جاوبت صحيح
0: جاوبت صحيح
2: نسيتها
0: نسيتها ب آيات
2: يعني عندك الهلال القمرة
0: اي
2: عندك عبود القطانية يولد والورق والورقة ما تولدش عندك الفم يولد معرفش الفم يعني والقمرة وين هي عندك الحليب يولد الزبدة والشكوى ما تولدش عندك البحر يولد السمك سفينة ما تجيبش برشة برشة برشة
0: معقول الإجابات ولكن الإجابة صحيحة ما فهمش
2: جاوبت المرة اللي فاتت صحيح على
0: جاوبت صحيح المرة اللي فاتت على الأولانية والثانية
2: خم عبود لك ثانية يجيب لك عبد والورقة ما تولدش
0: لا باش ما يتبعوكش خاطر انت ما شاء الله معناها في التشانشينات. على كل حال هات نمشيو لموضوعنا الليله نبداو بالماضي ونوصلوا للحاضر ايش رايك
2: والله مثلش الماضي اي نبداو الموضوع هذا يحط له مؤتمر نتاع 3 سوايع
0: اي صحيح ولا حتى اكثر
2: يعني يتفرع على عده فروع هو احنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو القدوه نتاعنا قال في صلاة الوداع الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة نعرفها شنو هي لكن ما ملكت أيمانكم هو أولادك وبناتك
0: المسؤول عليهم
2: كذلك في ثم حديث يقول أن المولود يلد عن الفطرة فأبواه ينصرانها أو يهودانها أو يمجسانها الماضي هو السلوك موروث لله السلوك موروث احنا سكان شمال افريقيا امازيغ بربر يعني 10% نتاعنا يمكن يحسن التربيه والبقيه ما يدلوش الباب كما قال احدى علماء الاجتماع قال الصغير عنده 10 بيبان في مخه 9 محلولين وواحد مسكر 90% من الوالدين يدق على الباب مسكر لو فهمت ايش 10 بيبان
0: وشكون ذي عالم الاجتماع تستحضر
2: والله احد الصحابه ما نجم نرجع
0: ترى عاود هيلنا سخ ميسره
2: يقول لك صغير عنده علمه
0: اي
2: عنده 10 بيبان في مخه
0: اي
2: 9 محلولين وواحد مسكر 90% من الوالدين يدقوا على الباب المسكر ما يعرفوش الباب 9 بيبان المحلولين
0: ما يكتشفوش ما يحاولوش المهارات ما يراوهاش يمشيوا للباب المسكر وش يعملوا معاه الباب ذي
2: لا ما يتحلش
0: ما يتحلش يقعد
2: مزرع عليه برشا حوايج برشا رواسب وبرشا مخلفات
0: صحيح
2: سمتني لله الله محمد رسول الله. احنا كما قال الاستاذ اللي قبلي قال والدينا ربونا بالموجود
0: اي
2: ناس معظمهم مش متعلمين لكن عندهم مبادئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنقطع سائر أعمال من الدنيا إلا من ثلاثة منهم علم نافع ينتفع به مش علم الكيمياء والفيزياء والرياضيات لا أكل العلم اللي يقول لك احترم خالك احترم المعلم
0: ثوابت
2: جيت أكل ثم بسم الله
0: أعرف
2: يعني أكل العلوم هذيك البسيطة التربية الوالدية اللي قروها لنا حتى وإن كان مش مقارين أعطونا مبادئ وأعطونا قيم وأعطونا
0: مناهج في الحياة
2: مناهج في الحياة إنما دخلت علينا عدة حوايج راهم من هالوسائل بتاع الاتصال الاجتماعي ومنها برشا
0: لا قبل ما نوصل لتو سي خميس هل أنت هالتربية القديمة هذية حسب رأيك أنت وحسب تجربتك هل احنا نقولوا على حسب هم ما كانوا معناها يعرفوا هل كانت كلها صحيحة وإلا
2: فيها بعض الهنات
0: أي شنو ما الحاجات مثلا
2: يعني مثلا أنا قلت لك الوالدين ما هم مش متعلمين يعني تبقى سمى بعض الهانات فهمتني وبعض الأخطاء لكن هكا الإنسان وقت يكبر يلقى المعلم مثلا ويلقى الأستاذ ويلقى يعني خالت شوية معنى يتصلح فهمتني
0: لوجو احنا على حلقة ما معناها مش مفقودة هي أما حلقة رابطة ومهمة فما جيل رب بكسوحية رب بقوة رب بعزم ها فيه شوية ربما عنف جاء جيل آخر وجاب صغار وحب يقول لك أنا عشت مع والدي كانوا كيبسين وكانوا كذا خليني نمتع صغيراتي من اللي أنا كنت محروم منه ومن هنا تنطلق
2: ما يسمى فرق ما بين التربية يعني يهدي يعني يكون صغار ويعني يحب يمتحهم وكذا وكذا والتربية السليمة
0: ثم
2: الاختلاف الحلقة الفارغة فهمتني خاطر أحيانا النشأ ما يعرفش إيش ليه وإيش عليه فهمتني ونأخذ حاجة أخرى للعزيزة المجتمع عنده دور سو في علم الفلاحة أنا فلاحة نكلم فيك ساعات نزرعوك كم حصافي للش بالكعبة هكا تخلق فيه سبيل فيها السويدة فيها الدقام حماية كل شوية تبيع للحيوانات حتى المحيط حتى المحيط يغير طويل للشبان يعني 90% من الشبان ما نقولوش ما يشربوش ولا ما يزترش وكذا يقولوا انت متخلف هذه الافكار نتاع الاطراب نتاعو
0: الخلطة اللي يجيو لهنا الخلطة
2: يقول الخلطة وراح يجرب بها دي حاجة
0: يكونوا ارضية مهيئة للتجار هذوما اللي معناها
2: والله أنا قاعدين نسمع وقاعدين يميم العزيزة سمى جمعيات لها 3000 سنة تخدم على هالموضوع هذا باش يفزدوا شباب العرب والواعز احنا قبل نقرأوا عدة حواج احنا قرينا الهداية سيدي محمد القصراوي قرنا الهداية قرينا يعني نقرأوا شوية جزء عامة في يعني موجود في المحفظة فهمت قرنا سيدي محمد القصراوي المنطق لما علم اسمه علم المنطق يعني حتى الإطار التربوي يعني شتان بين الأمس واليوم مع كامل احتراماتي للإطارات الجديدة هذه
0: يعني أنت توا تحكي على تأطير شامل للأبوين ولكل كل من عنده علاقة بالمهمة التربوية هذه كل إنسان يحس روحه مساهم في نشأة وتربية الطفل هذي بداية من الأسرة الوالدين ومن بعد المؤسسة التربوية الروضة قبلها المؤسسة التربوية بأشكالها الكل حتى ها كلها تساهم
2: كلها تسيبون هم ما عدوش سيدة زهرة أنا بحبيها الأستاذ محسن إمام خطيب يحب يعطيك رؤوس أقلام كان مطرح معنا
0: مرحبا بيه يشرفنا وينورنا سي محسن مرحبا بيك
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنستنا يا شيخ
3: عايشك ربي بارك فيك
0: الحمد لله عايشك هيا تفضل.
3: ربي سبحانه وتعالى قال لا تخون الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأماناتكم هي يعني أبنائكم وأولادكم. وسبحان الله يعني نسيان ربي خلقه في الدنيا هذه بشي يخلي بعده نشأ يعني لحق الرحمة ويجيب دعاء الخير. الأصل أن نتلهاو بصغارنا لأن صغارنا ينفعونا في الدنيا وينفعونا في الآخرة.
0: بالفعل بالفعل
3: ينفعونا في الدنيا دعوة الخير وينفعونا في الآخرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظ القرآن يشفع لسبعين من أهله وجبت لهم النار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا حافظ القرآن يبحث لهم وأبيه حتى يلبسهم تاج الوقار يوم القيامة.
0: بالفعل بالفعل
3: الحمد لله. إن شاء الله ربي يربينا وليداتنا وندعو زاد حد الدعاء يغير القضاء والقدر.
0: طبعا
3: اللهم ربي لنا أولادنا وربي لنا بناتنا وحسن لهم أخلاقنا واهدي لهم أزواجنا وارحم اللهم والدينا.
0: أمين يا رب العالمين. أمين.
3: وربي قال ادعوني استجب لكم. مش كل شيء مادي يعني فيه توجيه زاد الإنسان باش أولاده يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى ويتعلقوا بدينهم وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
0: أيه.
3: أيه. إن شاء الله ربي يهدينا ويهديكم ويهدي وليداتنا وبنياتنا إن شاء الله.
0: والله يا شيخ بالنسبة لل ينعم عليك بالنسبة للصغيراتنا بعدنا على التنشئة الدينية شوية ربما بعدنا.
3: أكيد لأنه طو مش كل جامع فيه كتاب فيني. أيه ونحن شوف حتى الكوادر طو في البلاد وفي الدولة يعني ويعني اللي يسيروا في البلاد واللي يسيروا البلاد والناس حتى كلها يعني حقاري القرآن في الكتاب يعني إن القرآن عنده تأثير وحتى المستخرب يعني والمستعمر يجاء للبلاد يعني أول ما نحى يعني نحى الكتاتيب هذه لأن يعرف اللي صغير كي يقرأ القرآن يعني تولي عنده ملكة متى حفظه وتولي عنده ألفاظ ويعني
0: أيوة من حفظ القرآن يحفظه القرآن يعني يكون في حفظ الله
3: بطبيعة الحال أحفظ الله يحفظك إن شاء الله.
0: أي شكرا لك
3: ربي يعني نبوي.
0: شكرا لك شيخ يعطيك الصحة.
3: مع عم خميس
0: يعني سي خميس يعطيك الصحة. يعطيك الصحة والله هو ديما يقدم لنا كان الباهي والمفيد والليلة قدم لنا
3: معاك عم خميس والله.
0: أهلا وسهلا بك من جديد يعيشك وصحبة طيبة هذه هي صحبة طيبة. أنا أقول حتى لصغيراتنا يعني اختاروا مثالش اسألوا على صحاب يعيشك يعيشك بارك الله فيك. قلوا يدعي لصغيراتنا ويدعي لوليداتنا
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أمين يا رب العالمين ربي يقبل منه إن شاء الله. وشكرا لك شكرا ليك شكرا ليك بالعكس حاجة شرفتني برشا ونورتني برشا وإضافة جيدة للبرنامج. شكرا ليك سي خميس. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
4: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا مجام شنحولك.
0: مرحبا سي بسام.
4: يا أيوة
0: تسكت الراديو تسمعني من التليفون.
4: لا الدنيا
0: عمل انت انت
4: مانيش عامل حتى
0: اكيد حتى شيء به بالهاي نسمعوك. مرحبا بك عايش بسام. مرحبا بك تفضل.
4: عايشك عايشك والله ايه مدام الصغير معناتها اول حاجه لازم تكون معناتها الشخصيه نتاعه يتربى يتربى في امان و ويتربى مع أم معناتها شخصيتها راكحة البو زادة كيف كيف ما عندهمش مشاكل ما عندهمش شكل كما نقول العرق وكذا ساعة ساعة توصل حتى للضرب فمشي معناتها لهنا الصغير مش يتأثر شخصيته مش يتكون إذا كان ثم الهدوء وثم الطمأنينة واحد وكذا مش يطلع كل ذلك أوتوماتيكما هذا حتى في تفكيره وفي كل شيء. وإذا كانوا مش يطلع في بيئة كلها مشاكل وكلها عرق وكلها نار وما وحشك سبان واحد وكذا أوتوماتيكما مش يطلع فيرتير بيه شخصيته ومش هم غادي كمش تبدعات بعد مش يدخل عاد للروضة وللجارد وللمكتب وهيك وهيك وهيك.
0: تلقاه عنيف في الروضة يضرب أصحابه، تلقاه في المكتب زيدا يضرب، يتكلم الكلمة البذيء.
4: بالضبط وتوي مدى معناتها إذا كان أنت تلقى والأغلبية مش معناتها المرأة تخدم والراجل يخدم، الصغير تلقاه من اللي هو من اللي تولد مسكين عمره شهر ولا شهر ونص هو في الكريش، وبعد في ماش بعد مشغولي في الروضة هذا تحضيري وهذا درشنو وهذا كذا، وبعد تلك مش يدخل للمرتب جواري روحه في الجاردوري فمشي. نحن مش يتعلم من بوه ومش مش يتعلم
0: هو سي بسام. خلينا احنا الأغلبية عايشين هالحالة هذية، يعني الأم والبو يخدموا، أي الأم والبو يخدموا، ولكن في أغلبية مانيش لهنا راني ننصر في المرأة ولا راني ضد الرجل، ولكن نشوفه من الستة حتى لوين والقهاوي مليانة، والأم هي اللي هاز على عاتقها المراجعة، لهنا فما اختلال توازن. إذا كان الزوز يخدموا يلزمهم الزوز يتحملوا الدار وما فيها
4: صحيح
0: كل
4: صحيح. علاش ترجع لهنا للشخصية وللتفكير نتاع الأم نتاع البو وإلى مدى تحمل المسؤولية.
0: صحيح صحيح صحيح.
4: فهمت؟ إذا كان هو يمشي القهوة وهي تمشي تشدك الفيسبوك ودرا شنو كذا
0: وتبدأ ولا حتى تلهي في الكوجينة وتطيب وتعمل
4: فهمت شي هو مسكين لازم تشتغلوا
0: ويجي هكا الصغير يحب يحكي حكاية ولا تعرض المشكلة في نهاره مش وقته اسكت امشي هو تقع يعاني من هرسلة، يعاني من كلام بذيء، يعاني من تحرش، يعاني من برشة حاجات تعرفش عليه.
4: حاجة صارت له اليوم يحب كذا، إذا كان أنت ما تسمعوش
0: يسكت فرد مرة ولا يحكي لغيرك ولا يحكي ولا يلقى الذيب اللي قلنا عليه في الحكاية، يعني
4: صحيح ما قلتك ما غادي تتكون شخصية الصغير وتتكون كما يقولها أخلاقه تمشي، خاطر إذا كان أنت تشد صغيرك وتبدأ يهود يراوك هيك ما يصيرش تعمل هكا
0: توريه صحيح
4: سلم على العباد صبح احترم العباد احترم المعلم تاعك معناتها ما تسمعش تسمع كلام زيد ولا كذا ما تعاوده
0: فعل، واذا كنت تعرضت لحاجه احكيها لي خاطر انا السند نتاعك
4: في حاجه في المكتب ولا في الشارع ولا كذا ماهيش نتاعك ما تهزهاش والله نحكي لك طرفه انا على ولدي فهمت كنت مصنع في عمره 11 سنه
0: ما شاء الله.
4: أي مرة يلقى 30 دينار قدام حجة معناتها لا مش معناتها في العتبة ولا حاجة لا بعيد عليه شوية غزر هكا ما مثلا أقرب بلاصة هي الحجة دخلهم له قالوا يا عم هذو ما متاعك الحجة ما خذيها هكا وجاء خليه وضعك هكا قلت يا بابا هكا مرأة ما مش متاعه يشير ماشي متاعك مطاحوا لواحد آخر أما ما تفيرش لعله عشان مش يجي راجل ولا اللي هو طاحوله مش يجي يسلح الجام بلي شفتي ولا كذا ولا جابتك شي حد.
0: المهم تو التصرف متاعه حاجة مش متاعه هو حب يبحث هذاك هو على شنو تربى ما يحبش ما يروحش بها للدار ما يحطهاش في جيبه ما يخبيهاش
4: لا لا لا
0: ربي يفضلك صغيراتك ان شاء الله. شكرا لك سي بسام يعطيك الصحه بارك الله فيك وليلتك زينه. شكرا لك كذلك مدام سميرة القلال كيف من العاده ديما تحكي في صلب الموضوع وتقول برشا كلام حلو برشا كلام سمح برشا كلام في العمق تقول العناية بالأبناء والأحفاد ومراجعة الدروس والتمارين المنزلية تقول يثقل كاهل الأبناء والأولياء في طريقة الدراسة حاليا معناها تنتقد تو طريقة معناها المنهج الدراسي والتوقيت المدرسي وكذا به. تقول فيما مضى الفرق بين ما مضى وما نحن عليه، الدار الصحيحة ما تتبنيش بالحجر وال كما قالوا فيها الفرش والأثاث وهذيك صحيح فما موجود، لكن تتبني قبل كل شيء بالاختيار الصحيح للزوج والزوجة. ولهنا أشار سي بسام مشكور قال على الهدوء، يعني هالأم والأب ممكن يكون يعانيوا من أمراض نفسية، يعني شكون باش يسلطوها عليك الصغيرات؟ لا، إذا كان أنت تشوف روحك ماكش متوازن، اتأنى ما تكونش أسرة وارتاح، وفما أخصائيين ناس تداوي وناس تعرف كيفاش تعامل مع حالتك النفسية، ناس تعرف كيفاش تعامل مع اللي صار عليك أنت في الطفولة، كان امرأة ولا رجل، ومن بعد تكون أسرة، تجيبش صغار وتحط فيهم أنت العقد متاعك الكل. لا، تقول زيدا مدام سميرة شو تقول؟ تقول الاختيار الصحيح، وهذه اللي علقت عليها أنا توا. تقول خاطر كيف يكون بيناتهم تفاهم واحترام ومحبة، حتى أبسط دار تولي فيها راحة ودفء بالقليل، القناعة تولي برشا برشا قيم أخرى مع هالتفاهم هذا ومع الاحترام ومع أنك مؤهل أو مؤهلة باش تكون أم أو أب. نجيب الأبناء تبدأ مرحلة أخرى، تقول وقت اللي يجيبوا الصغار تولي التربية ومسؤولية وصبر، وساعات تقول شوية أعصاب بالطبيعة من إلا بشر، ولكن ما نحكي وديما بما يحيد نبعد ونتجنبه اللي يحيد بينا على أو يدخل صغيراتنا في متاهات نفسية وفي متاهات معناها أخرى، نكونوا أحنا سبب يهربوا منا، يخافوا منا برشا، خوفوهم برشا من المجتمع حتى يولي ومنكمشين على درويح، وإلا ما يخافوش. المعلم كذا قال لي كذا، طو نمشي انا نوريه، طو نمشي كذا، طو نمشي، لا هذيك كله راهو اما خوف، والا معناها يتسيب على العباد يعمل كيف ما يحب هو الصغير هذا. تقول اذا قارنوا ما بين الماضي والحاضر نلقاو اللي طريقة التربية تبدلت وحياه الزوجين زادت تبدلت والظروف تبدلت. زمان كانت الحياة أبسط والحاجات بسيطة زادة، واليوم التكنولوجيا، الخدمة، سرعة الحياة، كثرة الالتزامات دخلت الكل في تربية الصغار وفي علاقة الزوجين. أما رغم الفرق بين وقت بكري ووقت توا، الأساس ما تبدلش، الدار تنجح بالعشرة الطيبة بالحوار، وبأن الزوجين يكونوا سند البعض في تربية صغارهم. صحيح صحيح بالفعل كلامك نقش على حجر، تقول الزوج أما الزوج والزوجة يبنيوا الدار والأبناء يعمروها بالحياة التربية السليمة والضحكة، وحتى تقول الصداع الجميل حتى أنهم يصدعوا لنا روسنا ساعات، أما ديما نكونوا أحنا الملجأ ليهم، السند ليهم، الراحة ليهم، ما نكونوش نخوفوهم، نرعبوهم، نضربوهم، حتى كيف يخرج المجتمع يصاعر خده. وعندنا احنا في لقمان الحكيم عندنا أسس التربية السليمة، أسس التربية السليمة. شنو قال سيدنا لقمان؟ الابن قال له برشا كلام، وهذيك هي التربية السليمة. نسمع نغم ومن بعد نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: سالم بالقاسم بالحاج، تحية ليك يا سالم. يقول دعوة إلى الأخلاق من أجل شبابنا ومستقبل مجتمعنا في زمن كثرت فيه الظواهر تهدد شبابنا وتقلق العائلات، العنف، السرقات، الاعتداءات، المخدرات، الانحراف بمختلف أشكاله. أصبح من الضروري أنه نقف جميعا وقفة مسؤولية، وقفة مسؤولة، وأنه نعيد للأخلاق مكانتها في حياتنا ومجتمعنا. حماية شباب نقول ما هيش مسؤولية الشاب وحده، إنما مسؤولية الأسرة، المدرسة، المجتمع. الأب الأم مطالبين بالاقتراب من أبنائهم، يقربوا لهم، يسمعوهم، متابعتهم، توجيههم، عدم تركهم فريسة للشارع أو للمحتويات اللي قد تؤثر على سلوكهم وأفكارهم. يقول كما أنه المعلم والأستاذ والمربي عنده دور أساسي، ما يقتصرش على تقديم المعرفة بل يتجاوزها إلى غرس القيم. والله مش حتى أنه هالأستاذ هذا ولا المعلم وإلا المنشطة في روضة أطفال ولا منشط، يكفي أنه يكون هو مثال، مش لازم حتى يتكلم، يكون هو في سلوكه راه الطفل ذكي، ذكاء عجيب. يعني يقول هيك، يعني يلتقط عنده استشعار قوي، يعني هو يخزن. كون انت مثال طوي طبعك في كل تصرفاتك، في كلامك، في ابتسامتك، في تفضل، في احسنت، في كل الكلمات هذوكم اللي فيهم معناها التربية والأخلاق. يقول معناها سالم اللي المربي عنده دور، ما يقتصر كان على المعرفة، يتجاوزها إلى غرس الاحترام، الانضباط، الصدق، حب الوطن، قيمة الإنسان. هذوما كل قيم الإنسانية هذوما يغرسهم في نفوس الناشئة. ويقول أنا نقول لشبابنا أنتوما أملنا ومستقبلنا، فمتخليوش الأخلاق حاجة ثانوية، وإلا توا عندهم لغة يا سالم، ليه أعمل ذريعك في وجهك، معني هكون هكا باربو توا تعيش في المجتمع. لا، باربو ما نقول، مش باربو، كون عندك ثقة في نفسك، كون عندك شجاعة، كون عندك شجاعة في المواقف، كون عندك كلمة، وإحنا نعرف قيمة الكلمة، كون عندك سلوك طيب، أفرض احترامك. أما مش تستقوى أنك عامل قصة شعر معينة، وإلا تمشي بطريقة معينة، وإلا تتلفظ بألفاظ معينة، وإلا عامل في جسمك حاجات، يعني حتى شو نقول أنا، ما يعملهمش معناها العدو في عدو، معناها ما تصيرش بالكل هكاك. كيفاش تفرض احترامك شكلاً؟ لا، ما يصيرش هذا الكل. يقول زيد اختار الطريق اللي يحفظ كرامتكم ويصون عائلاتكم ومجتمعاتكم، ولنرفع جميعا راية الأخلاق ونرجع للأصول والقيم اللي نشأ عليها مجتمعنا. مجتمعنا نحبوه يتغير نحو الأفضل، يحافظ على القيم متاعه، على المبادئ متاعه، على احترام متاع المعلم. أنا محلية كلامك يا سالم ويعطيك الصحة. يقول وقت اللي يصلح الشباب يصلح المجتمع. في الصين هالبلد هذي متاع العمل والانضباط، رغم معناها كثرة السكان، شنو اللي عملوا؟ جاءوا للشارع وعلقوا تصاور الناس المهمة، العلماء، الأساتذة، الدكاترة، الطب، الناس اللي عملت حاجة بالفعل فادت بها البلاد، عملوا لهم تصاور، قالوا لهم هذوما المشاهير، هذوما مشاهير البلاد اللي تفتخر بهم البلاد، وإحنا مشاهيرنا شوفوهم شكون. شوفوا القدوة توا بالنسبة لصغارنا إشكون، قادرين باش نغير كيما مجتمعات راقية توا قاعدة تغير، قادرين احنا زيادة باش نحطوا في الأمام الناس القدوة لينا، مش هاللي تقاها معناها نهار كامل هو في التيك توك كبس كبس، وإلا يعني تقا تلقاه فيسع تحصل على المال ولا في القمة، باش ومنين وكيفاش ما نعرفوش. نمشي للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة، مرحبا.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا
1: مراد.
0: مراد مرحبا بك. سي مراد
1: مرحبا بك. أسعد الله مساءكم وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. أريد أن أعلق على هذا الموضوع بما أني أنا شاب. على صحيح أنا من مواليد معنا من 1991، من جيل سابق شوي، لكن ما نراه اليوم معناه وما نلاحظه هو حسب رأيي أنا سيدتي الكريمة، والسبب الرئيسي اللي نشوفه اليوم هو التواصل الاجتماعي. هو السبب الرئيسي هو التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي اليوم ولا جزء من حياتنا اليومية صحيح، لكن ما نراه هو جيل سبب الفساد وسبب الاندثار وسبب ما نقول نحن الانحطاط الأخلاقي هو التواصل الاجتماعي. يعني أنت نأخذ إحنا for example تطبيق من تطبيقات مثلا التيك توك. ألو
0: نسمع فيك. نسمع.
1: نأخذ مثلا for example تطبيق ملقرين راني سادس ابتدائي مستواي تعليمي ضعيف شوي، لكن واري فيق شمولي لعبة. يعني تيك توك دوما ذي وسيلة أصبحت مثلا كما نقولوا نحن تحل ما عدش نجم تتفرج انت ما عدش نجم تشوف حتى شيء. يعني تشوف عبارة نعيش في نخلش كيفاش نفسر لك سيدتي الكريمة، نعيش في
0: عالم موازي. عالم موازي عالم كله.
1: انت بار اكزومبل ناخذوا من مانيش باش نسمي بالاسم، ناخذوا صناع المحتوى. انت كي تبعوا فيك بار اكزومبل 2 مليون او 3 مليون او ما الى غير ذلك، انت ما هي الاضافه التي اضفتها؟ ما شنو الاضافه اللي اعطيتها للبلاد؟ شنو الاضافه اللي وصلتها لتونس؟ ما وصلت حتى شيء. انت نورمالمون معناها القرارات اللي تخرجوا فيه تعطيهم فلوس، انت تشجعهم تحفزهم توريهم شنو بلادك.
0: المشكله مراد هذوما مؤثرين.
1: قول
0: لك مؤثر.
1: فوالا صح مؤثر.
0: اي مؤثر.
1: مؤثر نتاع شنيه سمح شو تجي تسمي مؤثر ويقع تكريمك وما نعرفش وكذا والمؤثر الفلاني وفي العالم العربي. يعني مانيش في شخص، لا اقصد شخص أي. معين بل عارفين المعنيتين. يعني مش اليوم مش شخص عزيز. انت تخيل انا كنت اتفرج في دي لايف، انا عندي يعني تيك توك كان شوية نتخفر كثير فهمني، ومعروف شوية أنا في الميكرو تروتوار في شارع بيبرقيبة نمشي ساعات نقول كلمة بيها. صدقني سيدتي الكريمة نحكي كان على تونس ونحكي يعني المر الكريم اللي نحكي فيه معناها صحفي يقول لي الناس كل عين زعمة كيف الناس كل ومي تعدي مي كلمة عبارة محش كلمة نسمع عبارة قلت سبي. يعني انت كتفرج في دو لايف صدقني تفرج في حاجات يعني في اللايف يدنا لها الجبين اشياء ما يعني يروا شيء يبقى ساعات بساعة نبت اينا. انت شنو قدمت للجيل هذايا ساعات طولة؟ يعني تبقى في اللايف يحل تيك توك تسمع كان شو اللي تسمع كان

0: سبحانه قال عز وجل في كتابه أو في حديث قال أضربوهم في سبعة وعلمهم في عشرة. إيش متعلمش من الكتاب؟ قيام النبي تعلم الصلاة، تعلم كيفاش تفسر كل وراء يعني كل وراء حكاية فيها في التواصل الاجتماعي قدام قرايتك، قرايتك أضربك فهمني.
1: هو طوى يلزم الولي مجبور انه يوفر الهاتف الذكي وينزل هو التطبيقات اللي يحب عليهم وحاله حاله اذا كان من
0: والله يقول فما حاجه اخرى نسيتها سيدتي الكريمه كذلك نخدم به كذلك معناها خليني نقول بصراحه فما بعض المسلسلات او البرامج او اللي سامحني ممكن شوي سبب يعني في هذا الحل الوحيد شنو الحل الوحيد اللي راه انا الوالدي يحاول يفك ياخذ ولده يحضنه بالسياسه بالعباره معناها صاحبه عباره صاحبه ماهوش يحاول كيفاش من ناحيه تليفون مش عادش يستعمل برشا يحاول برشا يقول له امي راجل ديني يوصل له امي راجل الاوبجيكتيف نتاعك قرايتك وكاهو.
1: يعطيك الصحة مراد، شكرا ليك. وانت قلت لي من عام 1991 يعني شاب ليلة يتكلم وموش عاجبه الوضع اللي عاشه الشباب، معناها شايف برشا خطورة. يعطيك الصحة اللي شاركت ونبهت لهذا. يعطيك صحة مراد، وان شاء الله زيدة تكون لسان صدق ولسان حق ما بين أترابك ما بين الناس الأندادك معناها، وتحكيوا مع بعضكم ويتفتح الموضوع. علاش لا معناها، علاش لا. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا.
2: عسلامة أختي زهرة،
1: راهي الألو مميزة على الأخر ما شاء الله. سيدة شني أحوالك
2: يا بيسي؟ شني أحوالك؟
1: لبس عليك.
2: لا تبارك الله عليك، تعرفني من كلمة ألو.
1: ألو، أي شفت. شنحوي لك يا سيدة؟
2: لبس الله يخليك.
1: سيدة أنا نسيت مع الجماعة، نسيت التشنشينة، لكن عندك إجابة أنت ولا؟
2: لا لا لا متشنشينات تطرحني.
1: أطرحني بعدني متشنشينات. طيب ميسيج نمشي
2: نمشي
1: أي فيصل.
2: فيصل شنحوي لك يا فيصل؟ ونحيي في استندارت
1: سفيان.
2: أي ونحييك أنت الحقيقة، يعطيك ألف صحة ومحلى صوتك يتحكي في الحكايات. ونحب أقول له أنا فرحانة، أنا فرحانة. تعرف عليش؟ لأن المداخلات أسلجت صدري، المداخلات متاع المستمعين. أيه. حقيقة مداخلات راقية، مداخلات تضيف للبرنامج، وهذا هو اللي احنا نحبوه المستمعين، نحب مداخلات راقية الحقيقة، كما محمد، كما خميس، كما الخطيب الإمام الخطيب
1: سيم حسن.
2: يعني بالحق يعني يعطيهم الصحة. سميرة قليل سالم ببي جسم بالحاجة ذيك عادة لا ما معروف برشا مداخلات الراقية والشيقة. فبالحق أنا انبهرت برشا بالمداخلات.
1: الحمد لله.
2: الماضي الماضي والحاضر.
1: أي.
2: شوف. أي. الماضي أو أولا كانت ما نقولش مثلا الأمهات ما تشتغلش، فما برشا أمهات كانت تشتغل قبل في التعليم في
1: الصحة.
2: الصحة كانوا يشتغلوا
1: في الفلاحة. في الفلاحة يا سيدة،
2: في الفلاحة. أي. إيه. ولكن خاطر نقولوا توا خاطر لهم تشتغل. ولكن مدى الظهرة اللي يميز الماضي كانت نتلموا الأم حتى ولو تشتغل تزرع القيم والمبادئ والأخلاق والسلوك الحضاري. يعني كانت البو كان صعيب، صحيح صعيب وهكذا، لكن الصعوبة أحيانا تجيب تحت حاجات أكلها معناها
1: الحزم. الحزم
2: كان يرافق
1: مطلوب
2: مثلا، مثلا ما نخرجش انا مثلا نسمحش كي نمشي مع صاحبتي. انا نعرف قبل وانا عشت مع اخواتي ومع جيراني ومع الكل، فماشي كي انا ماشي مع صاحبتي.

0: هنا مش البيت لحظة صحتي، هنا يعيد ميلاد صاحب. ما فهمش هذايا، فهمش مع الناس. إذا كان حاجة اللهم بجيرانكم، جيرانكم اللي قراب برشا، وإذا كان عندك فما عرس ولا فما حاجة أمك تمشي معاك، يعني هذه أنا ماشي مع صاحبتي هذه ما فماش صاحبي كذلك. حتى الوليد حتى الشاب يراقبوه للأمة، الأمة الأباء، الأباء خاصة خاصة الأباء يراقبوا برشا الشبان، معناها البنية تراقبها أمها والديمة مصاحبتها، والوليد يراقبوا أبوه.
1: كون كتاب مفتوح
0: أكيد. الحاجة الثانية واللي هي مهمة أكثر، كانوا نتلموا خاطر، كانوا ديما نتلموا على التلفزة، نتلموا على الراديو، والراديو شنو اللي فيه؟ فما الإذاعة الوطنية ثم إذاعة صفاقس، كان يقولوا لي الإذاعة الوطنية ثم إذاعة صفاقس، شنو كانوا يبعثوا فينا، يدرسوا فينا الأخلاق والقيم للإذاعات، أو زاد حتى دور الإعلام، أو حتى دور الإعلام، مش مسألة تحت كيكة، لا، دورك أنت الإعلام راه دور كبير أنك، والحمد لله اللي موجود في الإعلام العمومي، الإعلام العمومي برافو، لأنه مش يبحث على الباب. فما هنا نتلموا الناس الكل ونتناقشوا ونتحاوروا، ما فماش كي الخروج، ما احنا كنا نتلموا في الدار. هذه الحاجة اللي خلاتنا نطلعوا متربين وفينا سلوك وفينا أخلاق، هذه الحاجة في الماضي. توا فما التواصل الساعة اللي هو أكثر خزام منا برشا برشا، فما قلة المراقبة حتى الوردين الحقيقة نجي نقول علاش خاطر يمشي ويخدم ويجيو مخا تدخل كل الكوشينة، جي حتى البنية باش تحكي لها حاجة، مثلا فما شكون قلقها، فما بنية قلقتها، فما شاب قلقها، يما ما نجي نحكي لك ربي خليني تو خليني أنا لا تو طيب لا في الكوشينة، البو مش هنا يعني يوليك الإنسان، وإلا بو يبدأ متسلط برشا، يبدا حنيف، ما يخليش يولي يخاف منه، البنية تولي تخاف ما تحكيش، الوليد يولي
1: يخاف. وتكون مهددة ولا مهددة راه؟ من ساعات يا سيدة راه يكون الصغير مهدد من أقرب الناس ليه،
0: أكيد
1: راه يعيش ظرف صعيب معناها، ويكون مهدد
0: يخاف يحكيه، وقت الخوف هذاك
1: وما يلقاش الأمان في ولدي،
0: ما يلقاش، يولد الخوف، يحكي لصديقه، صديقه إيجا يقول لك إيجا معايا إيجا معايا، ويعطيه مثلا كدراج ولا هذا، مخه يغسل له مخه بأشياء،
1: ويلوجوا عليهم هذوما، يلوجوا عليهم بالفتاش.
0: دور شكون؟ دور الأب، دور الأم والأب. كذلك إن الراقب صغيري، إن الراقب صغيري فاش يتفرج، توا صغير حتى 5 سنين 6 سنين تفك له التليفون يشدوا كليف. يتسكك يبدأ، يعني الإنسان يجب نراقبه فاش يتفرج، فاش من الصغرى من اللي 8 سنين نعطيه أنا اللعبة، أنا نحطها له في التليفون ونعطيه نعطيه بالوقت، نعطيه ربع ساعة درجين في يده، قول له هاو درجين ربع
1: والله
0: ساعة.
1: في تو في في في بعض البلدان يعني
0: من الصغرى يا مدام صغرى، من اللي كي تكبر ما عادش تنجم، يقولي 15 و16 ما عادش نجم تفك له التليفون، اما انا من الصغرى تربيه ومن الصغرى تتناقشوا الحوار، والحاجه اللي هي اهم كذلك، يعني ثم المشاكل اللي في المنزل في العائله، المشاكل اللي في الاسره، يا ناس ما تعملوش مشاكل قدام صغاركم، اللي عندكم مشكله خليوها كي يمشوا للمدرسه، يمشوا للمدرسه ولا للروضه ولا الكل، حلوا مشاكلكم بالسياسه على خاطر صغاركم، اما كي يبدا يتربى في وسط عائله، في وسط عنف، في وسط مشاكل، في وسط ديما كل يوم العركه، انا نعرف برشا، نعرف صدقني عائلات يا رانا تعرفش يقولوا رانا تعبنا من العرك. والله يا الكلمة رانا تعبنا من المشاكل، يعني النفس تغزل البنية عينيها، في عينيها تغزل عينيها حزينة، عينيها فيها الحزن، عينيها فيها معناها نفسيتها مشي اللي قاعدة ترافيه في العائلة، ولهذا راقبوا معناها صغيراتكم، مش نوكل ونشرب ونقري وكهو،
1: يقول لك قايم عام بالواجب هكا، حتى
0: أصلح فيهم القيم والمبادئ، مش تكبروا وكهو وتلبسوا وتخليهم بعد في الآخر شو شي سيتيك من البنية هذه، البنية يقين يعني ما يجي معناها يلزمنا نظرة شوية الأخلاق والمبادئ في في في في في, في, في صغيرات. الحاجة أخرى باش نختم بها هي المدرسة، هي المدرسة الحقيقة يا مدام زهرة، المدرسة نقول هي اسمها مدرسة التربية والتعليم، مش مدرسة التعليم، هي التربية. كانت عندنا المدرسة اللي كانت عندنا التربية الإسلامية، هي تغرسوا فيهم الإسلام، تغرسوا فيهم الأخلاق، التربية الإسلامية إيش معناها؟ يلزم معناها تزرع فيهم برشا برشا مبادئ، تعطيهم حاجات آيات قرآنية، والله يتأثر الصغير، تعطيه آيات قرآنية، تعطيه حاجات حاجات إليك الصغير ذاك يتأثر بهم. يعني المدرسة كنا ما نخرجوش، معناها المدرسة هذه الساعة ليبر اللي تخرج فيها قدام الليسي، شنو اللي تخلف هذيك الساعة ليبر هذيك؟ هذيك تخلف الدروب، تخلف برشا أشياء. أنت كيفاش تخرج التلميذ؟ ما نخرجوش، ما فماش خروج في الساعة ليبر. الساعة ليبر في الصال في الصال بالبيرمانونس، صدقني يا مدام زهر، صدق في البنات نقعدوا نقراوا نقعدوا نراجعوا، ما فماش هذيك. واذا كان انسان يعمل حاجه يتخطى ما يروحش نهار لحد، اذا كان يكون انترن ما يروحش نهار لحد، صار عقابا عقابا. تعطيه مطالعه اقرا قصه
1: ويلزم يعرف اللي فما صغير راهو يلزم كما يعرف فما المكافاه فما العقاب زاده، ولكن عنده اساليب العقاب وعنده طرق نتاعو. شكرا لك يا سيده، يعطيك الصحه. شكرا شكرا لك، تحيه لك محمد ياسين سياله، تحيه لك، تحيه كبيره. اعطانا حل في الحقيقه، حل جذري معناها من واقع، من صميم الواقع يا هذيك اللي صلح المجتمع. شكرا لك يا محمد، يربي يشدك بالصحة إن شاء الله. تحياتنا ليك ولكل العائلة، تحية زيادة للفكري الغرياني، لكل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا. نواصل استقبال مكالمات الهاتفية، ما زلت عندنا مكالمة، باه استقبلوا. هالو
2: هالو، عسلامة
1: عسلامة، مرحبا.
2: أهلا ومرحبا بيك،
1: يعيشك، مرحبا بيك. شكرا معنا،
2: يعيشك. صلاح عبير
1: سي صالح.
2: أيوة.
1: مرحبا بك يا سي صالح،
2: يعيشك ويرحم ويبارك لك.
1: يعيشك أي سي صالح.
2: أي لالا التشنشين،
1: التشنشين أي
2: فرس البحر،
1: فرس البحر. بيه سجل الإجابة. وموضوعنا الليلة،
2: موضوعنا الليلة البداية راهي من الأول. احنا عشنا ستة أولاد، يعني نردوا مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا.
1: ايه
2: اليوم اصبحنا جدود.
1: ايه
2: جدود بيبت. يعني كلمه اعوذ بالله ما جاش بيناتنا.
1: كيفاش
2: يعني يا اصحاب وشي شي شي غريب مع روحاتنا.
1: هذا تقول من تربيه الوالدين، معناها
2: من تربيه الوالدين.
1: كيفاش ربوا؟ كيفاش باش عملوا هاللحمه هذية؟
2: رب عمل اللحمه بالاخوه وبالمحبه وبالصدق وبالاخلاص وكل شيء،
1: وقسمها مع اخوك و...
2: اي ما يعني شيء
1: اللمة اللي حكاوا عليه.
2: عندي ولد يقرا في الليسي، يعمل عركة. عملت فيه ومشيت القيم العام، ضربه بثلاث ايام، قلت خليه حتى شهر. ويعني عقاب لها. اليوم وقت اللي عرفت له وجاب صغيرات مصلي على سيدنا محمد تو حافظين فوق 30 حزب لاربع صغار
1: ما شاء الله،
2: تكلم على الكلمه نتاع بابا اللي مشيت اللي مشى لي بها للسي.
1: كانت له درس معناه كبير قوي.
2: هو مريض، وقلت لك اقسم لك بربي تو حافظين فوق 30 حزب.
1: تقول انت لازم شويه هكا نكبسه شويه، مش بالطريقه العنيفه ولكن نعرفه كيفاش.
2: لا عنيفه لحد شيء، والله لا عنيفه لحد شيء. تو اسمها بنيتي تو تشرد بالله، يشوف المحاكم قديش طلاق وقديش من المراه والراجل يتفرق، وقديش كفاها كالصغار ما يتشردوش، يتشردوا من تحت الحيوط ويتساولوا ويعملوا من جميع النواعي.
1: صحيح. هيك علاش يا عم صالح عشان نقولوا احنا، قول قبل ما تفكر تكون أسرة انت شوف روحك انت أهل باش تكون أسرة ولا راهو مش فقط انك تعرس وذيك هو يعني هاك عرس.
2: لا سيدي، هم عتهم العرس.
1: اي
2: الطفل تعرس وحدها بالسيف على ابوها وعلى امها، قالوا لا دي عرس بالسيف على والديها وكل شيء، ويوم ساعات يمشي عرس وحده. كيفاش تحبهم ما لهم يتهموا، واكثرها تو كلها سافرت البرة وكلها خرجت البرة، والوالدين والامهات تتخدم على ارواحها والصغار طايش.
1: للاسف هذا واقع عم صالح، ما نجمش نقول لك لا، ما واقع في عديد الاسر، في عديد الاسر
2: موجود. لهم بالله تمشي تخدم الصباح تروح المغرب يا رب. وكصغار
1: لا تو مش مشكل اذا كان المغرب ولا العشيه فما ظروف معينه فما ناس قاعد تخدم، ولكن راهو كزوز كمراه وراجل انتم اخترتوا الحياه هذية تحملوا مسؤوليتها كل الصغار. هزوا مع بعضكم ما تتخليوش على اي كيبتي ومتفهمي. هذا هو الاساس اللي نحكيو عليه الليله عم صالح. شكرا لك.
2: مشي للخارج يقعد بالاربع بالخمس سنين ما يروحش.
1: هذا هو هذا هو. فما برشا برشا معطيات اخرين تو ان شاء الله تو ان شاء الله نخصصوا حلقات اخرى وحلقات اخرى. عم صالح شكرا ليك. الى اللقاء وليلتك زينه. نغم صغيره ونواصل استقبال المكالمات الهاتفيه الدفعه الاخيره في حلقه الليله.

0: نني نني جاك النوم أم قمرة وبوك نجوم، سعد يسعد وسعد يسعد، ولدي خير من ألف ولد وبنتي خير من ألف ولد، هكا نربجوا بيهم وهم صغار وهكا نتبعوهم ونفرحوا بيهم وهم قاعدين يكبروا وحنا نبداو زاهين وفرحانين نكملوا معاهم حتى لوين يقوى عودهم ويشتد. وهكا هذيك واجبنا وما عندنا حتى اختيار آخر. حلوا عينينا مليح، تحملوا مسؤوليتنا بالباهي بالباهي، خاطر باش نتسألوا عليها كيما قاسي محسن أمانة، والأمانة برشا أمانات متحملها الإنسان ويزم يكون على قدر المسؤولية. مدام سعاد القصي تحية ليك، تحية لهدى ريجان، تحية لمسرة دربال، تحية أيضا نجاح الجاموسي، شكرا ليك على كل كلمة الجميلة. هادية بعصيدة، منى الفراتي، تحية ليك، تقول الشجرة عطيها تعطيك وولدك أعلى ما تربيه. سميرة قبي تحية ليك ومحلى حضورك معنا في الصفحة في المشاركة والكلمات الجميلة. سميرة بمرات أيضا ابتسام الشريف عبد المولى، مريم الحمامي تحية ليك، تقول تعافيت واستعدت صحتي، ربي يزيدك في الشفاء يا مريومة، ومحلاك زيادة بيناتنا بكلامك السمح. تقول الحكاية الأولانية تبين أنه الأم هي كل شيء، هي الأساس، يمكنها أن تنتج أطفال ورجال متخلقين أو العكس، الذنب ذنب الأم وليس ذنب ابنها، فمن تربى على أخلاق حميدة يكون عنده ابن باهي وعنده أخلاق. وتقول اللي تأكد مريومة على اللي هي أمانة أمانة ثم أمانة كبيرة بين يدينا. شكرا لك يا مريم. شكرا رجاء مرزوق مدام حمدان، تحية ليك، تقول رجعنا بعد العطلة للسهر معاك والتمتع بفقرات برنامجك الممتاز، شكرا ليك، يعطيك الصحة رجاء. سالم التومي، تحية ليك يا سي سالم، شكرا ليك، تحية لكل حمادة الصخيرة، تحية أيضا الحاتم البدوي، وينك يا سي حاتم، إن شاء الله تكون بخير، تحية ليك، تحية كبيرة. شكرا شكرا على كل الكلمات الجميلة. وفيصل يسلم عليك سي حاتم، يسلم على أيضا على سفيان، ونحييه أيضا سي فرج بريك من جبنيانة أولاد بوسمير، تحيتنا لكل مستمعين هناك، مرشد خريفش، نور الدين يحيى، وفيصل الفتوي، منى الفراتي مرة أخرى، هدي بعصيدة، فايزة الرباعي، نجاح منصر، حمادي رويد، ابتسام الشريف. شكرا لكم. نبيها عمار بوجلبان، السيح فتحية، عمر البقلوطي، مبروك الهادي، تحية لكم الناس الكل، بليل معذرة للي ما سميتش اسمه. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية. معايا شكون توا على الخط؟ ألو ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: الو، مساء الخير اخت زهرة، تحية ليك ولكل الفريق العمل ولكل السائرين مع اذاعة الشخص.
0: مساء الانوار، مرحبا. معايا
1: منير.
0: مرحبا بك. من زغوان،
1: من الفحص، تشرق الروح وتمتلئ النفس جمالا مع تدفق كلماتك، لا غنى لنا عنك ولا صبر لنا عليك ولا حياة لنا بدونك.
0: شكرا لك. شكرا لك يا منير، بارك الله فيك، شكرا على كل الكلمات هذه اللي نورت بها البرنامج. هاي منير،
1: أقول الأمة هي الأشجار في بستان الحياة.
0: أي،
1: وهذا البستان، وإن بلغ البستان في تعاهده ورعايته، لابد أن يظهر بين نباته الطيب، نبات فس وحشرات زارة، فكذلك الأخلاق والعادات لا تلبس أن يندس فيها من الأوضار ما يشوه محاسنها ويفسد صالحها. فالبستاني لا يجوز له أن يهمل ذلك النبات الفاسد ولا تلك الحشرة الخبيثة كي لا تفسد النبات كله. والأمة يجب أن تنتبه لكل خلق جدير بالرف وكل عادة جديرة بالطرح، فتعمل على محوها حتى لا يتعدى ضررها إلى فاضل الأخلاق وحسن العادات. وما أحوجنا اليوم إلى تطهير شوارعنا من الذين يترنمون ببذيء الكلام و
0: يتفاخرون زيادة، يتفاخرون
1: أي إن كان، لا أب مع ابنها ولا أخت مع أخيها ولا كبير ولا صغير. ومحزن، والمحزن حقا أن الكلام الفاحش أصبح عند الكثير كلاما عاديا لا حرج فيه، وهذا طبعا مناف للأخلاق تماما وللأخلاق الإسلامية يعني خاصة.
0: للأسف يا منير، حبيت نقول على الكلام التونسي يقول لك عنده تاريخ مع الكلام البذيء، وهذا حكيوا فيه مؤرخين وحكيوا فيه علماء اجتماع وحكيوا فيه مختصين في علم الاجتماع، يقولوا اللي معناها توارثته أجيال. علاش احنا ما نقطعوش مع العادات السيئة هذه؟ علاش ما نقطعوهاش؟ علاش ما نربيو جيل معناها يحشم وقت اللي يقول الكلمة الخايبة وما يخرج كان الكلمة الباهية، على خاطر وزن الكلمة وثقل الكلمة وكل كلمة راهي محسوبة وكل كلمة تتقيد. تفضل سيمونير كمل.
1: نعم، هو لو سمحت يعني ناقصنا لحظة لأشير سلوك العديد من الشبان الذين مع الأسف الشديد أخلاقهم كلها فساد وسوء تربية، لا يعرفون لا أخلاق شارع يلزم أن يحترموها ولا مبادئ إسلامية نعطيها قيمتها ونعمل بها. وهنا السؤال المحير، أليس هناك أولياء أو يعني سلطة أولياء على أولادهم؟ وهذا السلوك الفاسد ليس عند الشبان فقط، نلاحظه أيضا مع الأسف الشديد عند الفتيات والبنت، كما هو معروف يزينها التربية ويزينها الحياة في كل شأن، لأن الحياة هو خلق الإسلام،
0: شعبة من شعب الإيمان.
1: نعم. اسمع لقول محمد صلى الله عليه وسلم، ألزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. من حالة الصغر واجب علينا كأولياء نحسن تربية أولادنا، ولكن قبل أن نربيهم يجب أن نكون نحن مثالا، لأنه غير معقول أننا إنسان
0: ونأتيه ننهى عن فعل ونأتيه
1: كأولياء ننهى عن شيء يعني ولا نعمل به ولا نعمل بهذه النصيحة التي نقدمها، لأن الأرضية الصحيحة اللازم منها يعني، والشاب الذي اتبع طريق الهدى طريق المستقيم يعني يحبه الله تعالى، وهذا وارد في حديث الرسول أن الله تعالى يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يحب الشاب الذي يقضي وقته وعمره في العبادة وحب الخير وحب الله، إلى جانب العمل الدنيوي يعمل ويتمتع بالنعمة التي أعطاها له الله سبحانه وتعالى. وإشارة أخت زهرة بربي جانب الأعلام كذلك، يجب منها الإكثار في الإذاعات والتلفزات خصوصا، والتلفزة كما هو معروف يعني تستقطب الاهتمام الجمهور يعني والمتابعين. فإذ يؤكد الخبراء والإخصائيون يعني وعلماء النفس على ضرورة بث مثلا أشرطة وثائقية تعرض مشاهد حية عن بلدان العالم، اقتصادية كانت وتاريخية ثقافية، وبهذه الطريقة التلفزيونية تحصل للمشاهد معلومات مفيدة وثقافة معرفية جيدة. وهذا ما يجرني بطبيعة الحال الحديث عن الأفلام التجارية التي نراها يعني في الشوارع، والتي هي في معظم الأحيان مخجلة ويعني ومضحكة لفرط غرابتها، ولا يصلح عادة منها أن تبث عادة على الأقل، لأن الأسرة دائما في اجتماع. ولكن مع الأسف مازال بعض المخرجين السينمائيين يقترون الذوق في المشاهد ويستبيونهم، همهم الوحيد تقديم مادة تجلب لهم الربح الوافر، وأما الأخلاق والقيم والمثل فليهم.
0: للأسف هذا كله موجود. بالنسبة للومضات التحسيسية في الحقيقة فما من طرف وزارة المرأة يعني فما العديد من الومضات اللي تخص التنبيه معناها من خطورة المخدرات، وزارة الأسرة والمرأة فما العديد من الومضات إن شاء الله نقوله تأثر، على خاطر بالفعل أنا شاهدت بعض الومضات اللي تعملت بطريقة إن شاء الله تكون تمس لهنا، خاطر رانا في خطر، ثم نقوس خطر، راقب ولدك راقب بنتك، ما تقولش بنتي بعيدة بنتي ما تمشيش في ثنية هذيك، صحيح بنتك تعرفها أما ما تعرفش صاحبتها،
1: أيوة.
0: تعرفيش معاش كون تقرأ، تعرفش في ثنية ما تعرفيش معاش كون تروح، ما تعرفش كون يغشها حتى في طرف شوكولاتة، ما تعرفش ردوا بالنا. يعني هذا الكل احنا رانا نفتحوا المجال باش الحديث يتعدى يخرج من استوديو لهنا، ويكون بين الاباء والامهات والاولاد. شكرا لك سيمونير.
1: شكرا جزيلا استاذه زهره.
0: شكرا لك في بيلي معنا سالم توا. الو
2: مرحبا. نحب نجيبها شرقي وغربي وعرض وطول. نحب كلام مثل الذهب ومثل الورد فيكم نقول يدوم عزك يا إذاعتنا يا علي الصور، وانت إن شاء الله دائما زهرة في أذهاننا وفي قلوبنا، تحكينا بكل ود وبكل حب وبكل حنين وبكل ثقة في النفس وبكل أخوة وبكل صداقة. وأنا سعيد بالعودة إلى هذا اللقاء، اللقاء الجميل والمميز. تحية لك أنت، تحية إلى كل من ذكرتيهم، تحية إلى من استقبلنا على الهاتف، تحية إلى القيدوم كذلك سي الحبيب العقربي،
0: تحية لي، تحية كبيرة الحبة.
2: وأنا سعيد بهذا اللقاء معك سيدتي الكريمة.
0: وأنا أسعد سي سالم. أنت كتبت في الخاص، ينعم عليك. كتبت في الخاص كلام جميل وكلام مرتب، وما أحوجنا إلى الترتيب. الأفكار، أفكارنا وليت مشوشة جدا جدا. وهذا مساهم فيها برشا حاجات، برشا التزامات، برشا ضوضاء، برشا فوضى، برشا حاجات. معناها تغير المجتمع وتغيرت المجتمعات بنسبة كبيرة، وإحنا ما ننكروش هذية، بل يلزمنا نلقاو الوسيلة كيفاش نمشي، معناها في طريق نفهموا فيه شنو هو اللي قاعد صاير، نفهموا فيه باش نجموا احنا زيدا نعديوا للاجيال القادمه حاجات تنفعهم. انت شنو تنجم تضيف، خاطر انا قريت.
2: بارك الله فيك
0: اللي قدمته واللي بعثته في الخاص.
2: بارك الله فيك سيدتي الكريمه. وكما قال الى احد المقدمين البرامج مواطن وقت الحضر في البرنامج، قالوا يا سي فلان احنا وين؟
0: ايه
2: يعني السؤال المطروح، احنا وين؟ احنا وين يعني قاعدين نحكوا مع اولادنا، قاعدين نتحاوروا معاهم، قاعدين نفهموا فيهم على معنى الاخلاق والتربيه، قاعدين نخصصوا لهم في وقتهم، ولا احنا نعيشوا في غربه ذاتيه كل واحد منا في عالمه الخاص؟ الراجل يتبع في الرياضه ويتبع في المقاهي، والمراه تتبع ربما في المسلسلات وتتبع في الفيسبوك، والرجل كذلك يتبع في الفيسبوك. قد يكون سهلا أن ننجب، ولكن صعب أنه بشر ربه. أنت تعرف بنتك مع شكون تمشي، مع شكون تجي، تعرف ولدك في شكون يسامر، وقتاش يخرج من الدار وقتاش يرجع. يا أخي أحنا زعام كان في الوليد هذا في النولد فقط، رو المسؤولية كبيرة في التربية. يلزمك أنت أكل جلسات، أكل حوارات، يلزمك تثقف ولدك، يلزمك توعي ولدك، يلزمك الخلطة بلطة، تعرف كيفاش تفهم ولدك انه برشا حوايج انت ربما تنظر لها ببساطة كنت تنقلب الى مأساة. احنا قاعدين نراقبوا في ولادنا، قاعدين نراقبوا في المخدرات والزطلة القاعدة موجودة في الشوارع. يعني هالانحلال الاخلاقي اللي موجود، قاعد مثلا الاستاذ ولا المعلم يعطي في درس على الاخلاق ودرس على المبادئ وعلى السلوك الحسن، قاعدة لما تسرجي في بنتها وتقولها يا بنيتي أعملي وأعملي وأعملي وردي بالك، قاعد البابا يجبد في ولده ويقوله يا ولدي أعمل وأعمل وابعد عليك الحاجة وابعد عليك الحاجة، ولا نزينه. حتى ساعات كي تسمع ولدك، يعني ولدك يجيك خبر يقولك ولدك حتى من طرف معلم ولا من أستاذ ولا من جار يشكيلك يقولك ولدك تجي مع ضد الشخص الآخر ومع ولدك، ساعات الباطل تردو حق. راهو التزيين ياسر، احنا نزينوا لولادنا برشا برشا،
0: نزينوا خاطر ما نحبوش نقروا بالفشل نتاعنا. حتى واحد يقول لك انا فشلت والا لا، ويعتبر هذيك المسانده الحقيقيه لولده والا لبنته، حتى كان يشوف الغلط قدامه، حتى كان فما شكون ينبهه، لا يقول لك لا ما ينبهنيش انا، نعرف ولدي وخليها كيكة وش يهمك فيه. معناها موجوده اللغه هذه.
2: نعم سيدتي الكريمة، هذا موجود صحيح. احنا ما عادش نقبلوا عيوبنا.
0: أيوة.
2: احنا ولينا نلقوا ماذا بينا في سبل الاخرى، ماذا بينا الحرامي والحلال والحلال ما نعرفش كيفاش نردوه. معناتها ثم نلقوا في سبل فاشلة طريقتنا في التربية متاعنا، احنا مسؤولين عليها. ولادنا كما قال الاخ امانة في رقبتنا، بنتك امانة، ولدك امانة، شبابنا الصغير علاش يمشي ضحايا؟ علاش ولاد الصغار في عمر الظهور؟ أليس شبابنا هو مستقبلنا؟ شبابنا هذاك وليداتنا هم المستقبل، هم اللي باش يبنوا البلاد، هم اللي باش يساهموا في ازدهار البلاد. إذا كان ما نهتموش بهالنشأ هذا، وإذا كان ما نفهموش ولد فحولية انك بس تقول كلام زايد, انك بس ترفع صوتك وتقول كلمة خايبة. قبل احنا في عصرنا ولو موجود لكن حاجة قليلة ياسر, نحترم الكبير, نحترم الصغير, تحترم المرأة, تحترم الجار, تحترم الخالة, العمة, الجد, هذوما كلهم بقاو الكوات رواد في الدار. معناتها ما عادش هذوما يخوفونا, ما عادش يوهقونا, ما عادش نقدروها. برشا صور تجي قدام عينيا ما عادش شباب اليوم ما عادش يراها. مع كل احتراماتي لشباب اليوم, احنا ماناش ضد الشباب, احنا نحب ولادنا. انا اب لأربعة,
0: لكن ربي يفضلهم
2: يعيشك. لكن تشوفي بنتي الكبيره معناتها تبارك الله في شريعة واصول الدين, وتشوفي الاخلاق الموجوده ما جيتش من فراغ,
0: يعني متعوب عليها
2: معناها يلزم تتعب. زاد الاب والام كي يكون هو امتداد. مثلا انا ندخل ونطلب من ولدي ما يدخنش, انا نعمل في نكذب ونقول ولدي ما تكذبش. انا معناتها العنايه كيما تعتني بعينيك تعتني بولدك, وماذا بينا نكونوا دليل خير ونتلهو بوليداتنا ونتلهو بمستقبل ولادنا. وراهو يعني الفزاعة في كل مكان. كل يوم احنا معاش الغريب معاش تأثر فينا, كل يوم تسمع غريبة,
0: خايفين احنا نطبعوا معاهم هذوم, وخايفين تولينا عادي عادي عادي. وحتى كي تسمع كل ما عادي, لا مش عادي اللي قاعد صاير. انفيقوا كلمة أخيرة سي سالم, في كلمة تقول خاطر الوقت انتهى.
2: نقول احنا المستقبل يعني ولادنا, والحاضر هو ولادنا, فلا بد ان تمتد ايدينا لبعضها كل كي, لابد الايادي كلها تتشابك ونحاول نصنع يعني جسر نتاع حب ونتاع اخلاق من اجل بناء المستقبل. اراه لا مستقبل بدون ابنائنا اللي ما يكونوش في المستوى ويتحملوا مسؤوليه ما قادم الايام.
0: هذا هو. شكرا لك سي سالم. باش نختم انا نقول لكم على الحل متاع تشنشينة. حاجيتكم على الكبش والنعجة في نفس وقد لالة. الكبش يولد والنعجة لالة. الأذن واللسان, اللسان لهنا عبر عنه بالكبش, معناها اللي هو الكلام, يولد الكلام, ولكن الأذن تسمع وكهو ما فماش. هذا هو. شكرا لكم, يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم على كل الإضافات اللي قدمتوها. بالفعل كانت حصة جيدة بكم انتوما بمشاركتكم, وكيف ما قلنا ماذا بينا الحوار يمتد ويمتد ويمتد. وانا أكثر حاجة فرحانة بها كلكم بارك الله مستوى عالي سي مراد اللي هو مولود التسعينات, هالشاب هذايا اللي مش عاجبه الحال ويحب يغير. نقول ربي يحفظكم, شكرا لكم. شكرا فيصل مرزوقي, شكرا سفيان خديم الله, سهام شعور تقدم آخر موجز الأنباء, وزهرة تقول لكم ليلتكم زينة.

0: مرحبا بكم. اليوم آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حسب الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي أكد أنه يمكن إيداع مطلب تغيير منظومة العلاج عن بعد بالمركز. اليوم أيضا آخر أجل للترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن، حسب ما أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 04 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. قصف العدو الصهيوني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عدة مناطق في قطاع غزة، بينها مخيم للنازحين قرب مفترق الشجاعية، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى. نفى مسؤول سعودي كبير عقد لقاء بين أي مسؤول سعودي ومسؤولين إسرائيليين. أعلن موقع أكسيوس أن الجهود التي بذلها الوسطاء القطريون هذا الأسبوع للتوصل إلى اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران لم تحقق سوى تقدم ضئيل، وأعلن أن تجدد الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران بات أمرا مرجحا بشكل متزايد. ليلتكم السعيدة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.